يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه ودليل فضله وعظيم عطائه. أحمده سبحانه على سابغ نعمائه، وأشكره على تتابع مننه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا الجنة عند لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم رسله وأنبيائه أرسله ربه بالقرآن فأشرقت به القلوب إشراق البدر في أفق سمائه، صلى الله عليه وعلى آله، ما ولى الليل بظلامه وأتى النهار بضيائه.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات متابعو إذاعة دمشق في كل مكان مع برنامجكم بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم في واقعنا. نستضيف اليوم صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ الجامع المهندس عبد الرحمن علي الرئيس، مدير دائرة الإقراء في مديرية شؤون القرآن في وزارة الأوقاف في دمشق. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور الفاضل الأستاذ عمر.
0: أهلا وسهلا شيخنا الفاضل. فضيلة الشيخ، القرآن الكريم بحر لا ساحل له، كلما غاص فيه العبد يستخرج منه جواهر ولآلئ ودرر. في حلقتنا هذه فضيلة الشيخ سنتحدث عن أهمية العودة إلى القرآن الكريم لنقتبس منه الطريق والمنهاج في حياتنا. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لهذه الأمة أن تعود إلى القرآن الكريم لتغترف منه وتستقي منه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المنان، حمدا يملأ قلب صاحبه بالنور والبركة والإيمان ويلهم ذاكره غاية الرضوان، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين ما تعاقبت الأزمان والأيام، وجزى الله نبيه عن أهل الإسلام كل خير وفضل وامتنان. وبعد أخي الأستاذ الدكتور عمر، فإن شرف الإنسان رهن بما أوتي من علم وأخلاق، ولا فضل لأحدهما أو لا نفع لأحدهما إن استغنى أحدهما عن الآخر، وإن القلب متى فرغ من أحدهما أو كلاهما أوشك أن يكون من الهالكين. وكما قال الشاعر، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وأي فخر وأي شرف أعز وأعظم للإنسان من انتسابه إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى، يجد نفسه مرة طالبا ومرة مطلوبا، فنعم الطالب ونعم المطلوب. لا يخلو القلب من مرارة بما تمر به أمتنا المكلومة في هذه الأيام، ولا يخفى على ذي لب وعقل ما أصابها من حزن وألم ونكبات، كلما التأم جرح فاضت جراحات. وما حالنا اليوم إلا كما قال الشاعر، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. لقد نكبت الأمة يوم جعلت التكاليف والعقائد عارية عن التزكية والأخلاق، كأنها جسد غادرته الروح أو قرية خاوية على عروشها عبثت بها نوائب الزمان. ومن هنا كان لابد من العودة إلى القرآن، عودة يعيش قارئها وسامعها كأنه يحاكي تلك المحطات العديدة التي عاشها الصحابة الكرام حين نزل أمين السماء على أمين الأرض بتلك الرسالات العلوية، رسالات الهدى.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن ذكرتم فضيلة الشيخ أن الأمة من غير اهتداء بكتاب الله عز وجل أمة ضائعة، وما أصاب أمتنا في واقعنا المعاصر من ضياع وشتات واستباحة لحماها وعدم اتضاح الرؤية، ما هو إلا سبب لانحرافها عن نهج القرآن الكريم. بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم عندما ساروا في طريق الله وساروا في طريق القرآن وجعلوا القرآن الكريم منهجا لحياتهم، استقامت أمورهم واستقامت حياتهم. فضيلة الشيخ، كيف عاش الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن، وكيف كان هو منيرا لطريقهم وقائدا لحياتهم؟ لو تحدثنا فضيلة الشيخ.
1: بارك الله بكم أخي الكريم. كان السلف الصالح وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله، يقرؤون هذا الكتاب الكريم فيرتقون إلى مستواه. أما نحن اليوم فنقرأ القرآن الكريم ونريد أن نشده إلى مستوانا وإلى واقعنا، وهذا كما

0: هو معلوم ظلم للكتاب من ناحية، ومن ناحية أخرى أثر القرآن الكريم أخي لابد أن يعرف في نفس من نزل عليه القرآن الكريم، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في جو إيماني قرآني، ويصدر في سلوكه عن قيم القرآن. كل ما يصدر عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم يصدر عن قيم القرآن، لأنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف.
1: يعني حياة النبي فضيلة الشيخ هي تجسد لآيات القرآن
0: تماما،
1: يعني
0: كأنه قرآن يمشي،
1: قرآن يمشي على سطح
0: الأرض، هو مع الكون سياحة عريضة وتأمل وتدبر لآلاء الله سبحانه وتعالى عندما يكون الحديث عن الكون وعن أسراره وعن آلائه. تجد الأذكار التي يعني يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء تشير إلى هذا البعد. وعندما يكون الحديث عن الماضين نجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتعاظا واعتبارا بمصائرهم ومصارعهم ومسالكهم، فتجده عندما كان يمر في منطقة أهلكت فيها الأقوام يقول حث الخطى هنا، يعني مصارع الأقوام السابقين، فهذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون الحديث عن الماضين يكون الاتعاظ والاعتبار، وعندما يكون الحديث عن وصف النعيم وصف الجنة وما فيها من يعني نعيم وما فيها من ذخائر للإنسان المؤمن يكون كذلك حاضرا قلبه متدبرا. وعندما يكون الحديث في التهويل والتحذير من النار والجحيم تجد قلبه أيضا حاضرا وعبرته يعني سخية صلى الله عليه وسلم، فهو مع القرآن الكريم يعيش في هذا الجو الإيماني القرآني. وهكذا كان صحابته لأنه رباهم على عينه، فكان صحابته رضوان الله تعالى عليهم هذا حالهم مع القرآن الكريم.
1: كما يقال فضيلة الشيخ يعني قال الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون القرآن أو آيات القرآن رسائل، بينما من بعدهم كانوا يرونه مراحل.
0: نعم.
1: يعني هم يتسابقون في عد الختمات وفي الإكثار منها، بينما الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم يقرأ القرآن إلا يعتبر كل آية رسالة من الله له، وهو كان بمثابة الجندي الذي ينتظر تلقي الأمر. فكأن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كانت تنزل آية حتى نعلم فقهها وكيفية العمل بها، فيقول تعلمنا القرآن والعمل جميعا.
0: صحيح. هذا أيضا روي الأثر عن سيدنا عبد الله بن عمر كنا لا نقرأ الآيات خمسا خمسا لا نجاوزهن إلا نتعلم ما فيهن من حلال وحرام ومن أمر وزجر ونهي، وكان يقول لقد يعني عشت برهة من الدهر ورأيت أناسا أوتوا القرآن قبل الإيمان ونحن أوتينا الإيمان قبل القرآن. إذن فعلا هذه كانت رسائل الهدى التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رسائل علوية ليست رسائل أرضية، إنما هي رسائل علوية فيها النور والهداية. هذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى الأمة كانت تعيش في جاهلية وظلام، لذلك ربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن الأمة التي نزل عليها القرآن الكريم أعاد صياغتها وأحسن تربيتها، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على أفضل خلقه وعلى يعني أشرف رسله صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن أعاد صياغة هذه الأمة وأحسن تربيتها. لذلك نجد أن القرآن الكريم قدم حضارة فريدة للخلق، ونحن نرى أن العرب عندما قرأوا القرآن تحولوا تلقائيا من أمة لا تعرف شيئا من أحكام الشورى إلى أمة تأتمر وتنتهي بأمر قائدها. معلومكم قبل سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم آخر

0: ما كان في المدينة بين الأوس والخزرج كان يوم بعاث، وهو يوم كادت أن تتفانى فيه قبائل العرب. وكما قال الحارث بن عباد وهو المعروف، يعني والله يعني أحلف بكل ما هو مقدس لا أدين لملك ولا لأمير. فالعرب حقيقة لم تكن تعترف لا بإمارة ولا بملك ولا بشيء، كانت تعيش عبارة عن قبائل متفرقة. فالقرآن الكريم بهذه الرسائل أعاد صياغتها وأحسن تربيتها، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ، هل هناك تطبيقات عملية لفهم السلف والصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم؟
0: سيدي الكريم، ما أكثر التطبيقات العملية في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولعلي يعني أكتفي بذكر سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان بعد وفاة سيدنا أبي بكر وتولى الخلافة، وأجمع الصحابة على أنه أمير المؤمنين، قدم إلى مكة زيارة تفقدية كما هو حاله مع ولاته. فخرج إلى عسفان وهي منطقة قريبة من مكة، عامله على مكة نافع بن عبد الحارث، فلقيه سيدنا عمر في هذه المنطقة فقال له، لاحظ معي هذا الأثر وهذا الشاهد الجميل، قال له سيدنا عمر: كيف تركت أهل هذا الوادي؟ يعني أهل مكة كيف تركتهم؟ أتيت تستقبلني وتركت أهل هذا الوادي؟ قال: يا أمير المؤمنين، استخلفت عليهم مولى. طبعا هنا سيدنا عمر رضي الله عنه كأنه أصيب بصدمة أو شيء، وقال: واستخلفت عليهم مولى.
1: مولى يعني سيد، المقصود فيه كان عبدا ثم نعم أصبح حرا.
0: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، لما قال استخلفت عليهم مولى، قال: من؟ قال: ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة هذا؟ لا يعرفه سيدنا عمر. قال: مولى من موالينا. قال: فكأنه تعجب، واستخلفت عليهم مولى، لماذا أهل مكة الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم سنوات تفصل هذه الحادثة عن المكائد الكثيرة والحوادث التي كانوا يمكرون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اليوم يستخلف عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، لما تعجب سيدنا عمر قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. لاحظ كيف غير القرآن هذه الحياة وصنع منهم هذه الآثار. فقال سيدنا عمر هنا الشاهد، قال: إن الله قال: سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا نموذج عملي كيف القرآن أثر في حياة هؤلاء. كان سيدنا عمر كحال العديد من سادات مكة لا يقبلون أن يستخلف عليهم القوي الشديد، فكيف بمولى من موالهم؟ فهذا أثر القرآن الكريم.
1: حتى فضيلة الشيخ، بعض الناس كانوا قساة للقلوب وكانوا أجلافا، فلما تربوا أو نهلوا من معين القرآن الكريم تحولت حياتهم. الشاعر يقول: به وحش الفلات غدا أليفا، رقيق القلب علوي السمات، به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات، وأشواك القلوب غدت ورودا، فأي الذكر كالماء الفرات. القرآن الكريم جاء إلى هذه الصحراء، صحراء القلوب، فأعاد إحياءها وأعاد إنباتها.
0: فهذا الأثر وآثار كثيرة حقيقة. تجد أيضا من مما يتناقله الكثير من الخطباء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الحادثة المعروفة ربع ابن عامر، عندما دخل هذه الحادثة المعروفة بدويا كربع ابن عامر يقول لقائد الفرس عندما دخل عليه في بلاطه وفي ملكه، قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. كيف القرآن بنى هذه الشخصية الكريمة الكبيرة، تحوله من أعرابي كما تقول في طباعهم القسوة والجفوة، إلى شخصية قيادية كأنه خليفة للمسلمين. قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة

0: عبادة الله وحده. ثم قال: ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لاحظ هذه الشخصية كيف كونها القرآن. قال: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا نموذج. من أين أتى بهذه المعاني ربيع بن عامر؟ ما هي إلا من كنوز القرآن الكريم.
1: إذن فضيلة الشيخ، رأينا كيف الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح عندما اهتدوا بهدي القرآن الكريم أصبحوا قادة وسادة. رأينا المولى كيف صار أميرا، وكيف البدوي الجاهل القاسي أصبح قائدا
0: يجير على المسلمين.
1: يجير تماما، يجير على المسلمين
0: أدناهم.
1: الأمة الإسلامية في هذه الأيام تعاني من فصام بين قرآنها وبين واقعها، تعاني من هجر لكتاب ربها. ربما الأمة الإسلامية تقرأ القرآن كثيرا، ولكن القرآن ليس له أثر في حياتها أو انعكاس في سلوكيات أفرادها. ما هي الآثار فضيلة الشيخ المترتبة على هجر الأمة لكتاب ربها؟
0: نعم سيد الكريم، عندما يعني هجرت الأمة كتاب ربها من جهة المعاني ومن جهة التدبر ومن جهة الأحكام، أو على الأقل لا نقول هجرت كتاب ربها، إنما اتخذت أو جعلت القرآن الكريم كأنه كتاب للحفظ فقط، فقدت صلتها بالكون. أن ربنا سبحانه وتعالى أول آية قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا فقدت صلتها بالكون. ما النتيجة؟ النتيجة أن الذين درسوا الكون خدموا به الكفر. لاحظ علماء المسلمين الأوائل درسوا الكون واستفادوا من هداياته واستفادوا من يعني علومه، والنتيجة اليوم أن الذين درسوا الكون خدموا به الكفر واستطاعوا أن يسخروا لأنفسهم ومبادئهم وإلحادهم. أما نحن مع أن كتابنا الذي هو القرآن الكريم كتابنا كتاب الفكر والعقل والتأمل والتدبر وكتاب التجاوب مع الكون، بتنا بعيدين عن قيادة هذا العالم، وبتنا بعيدين عن يعني كثير من المناحي التي كنا فيها يوما من الأيام قادة وسادة للدنيا. طيب، ما الذي صرفنا عن ذلك؟ أننا ما أحسننا التعامل وما أحسننا التلقي والتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لا أريد أن يفهم الإخوة منا أن يعني الكثير من الإخوة لا أريد أن يفهموا أننا ننعي على الحفظ، لا، ليس هذا المقصود. إنما ربما اقتصر كثير من الناس على أن الخطأ هو مثلا أن لا يمد الإنسان المد اللازم وأن لا يأتي بالغنة. هذا مظهر من مظاهر تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يتلون، ماذا قال؟ حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذا طبعا مدح وثناء على الفريق من بني إسرائيل تلا الكتاب حق تلاوته. ونحن هذه الأمة التي نزل علينا القرآن الكريم أولى من بني إسرائيل بأن نقرأ ونتلو القرآن حق تلاوته. إذن ما حق تلاوته؟ حق تلاوته أن يقوم اللسان بتصحيح الحروف بترتيل هذا الكتاب، وأن يقوم العقل بفهم المعاني، وأن يقوم القلب بترجمة هذه المعاني، فيكون الاتعاظ والائتمار، وتكون الأوامر والزواجر حاضرة في قلب الإنسان المسلم. فإذا اللسان يتلو والعقل يترجم والقلب يتعظ. فهذه هي الرسائل الثلاثة، وحظ كل إنسان يتلو القرآن يجب أن تكون هذه الحظوظ الثلاثة، لا أن يكون حظه مقتصرا على ترتيل الحروف. هذا الذي نريد يعني أن نقوله، لأن هذا القرآن الكريم يصنع النفوس ويصنع الأمم ويبني الحضارة. هذه قدرته وهذه طاقته. القرآن طاقة كامنة، يجب على الإنسان أن يعني يفجر تلك الطاقة الكامنة. أخي الكريم، أن يفتح أحدنا المصباح فلا يرى النور، هذه إذن ليست مشكلة المصباح، مشكلة أن الأبصار مغلقة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فالعيب عيب الأبصار التي أبت أن تنتفع.

0: بالنور. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
1: اللهم اجعل القرآن الكريم نورا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ المهندس الأستاذ عبد الرحمن الريس على هذه المعلومات القيمة التي استفدناها من فضيلتكم في حلقة اليوم من برنامج بصائر. الشكر موصول لكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في إذاعة دمشق. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات بصائر، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. تنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة.

0: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن زيد بن حارثة لم يحب حبه أحد. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع جيش الإسلام الذاهب لملاقاة الروم في غزوة مؤتة، ويعلن أسماء أمراء الجيش الثلاثة قائلا: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فمن هو زيد بن حارثة؟ من هذا الذي حمل دون سواه لقب الحب، حب رسول الله؟ ذات يوم فوجئ الحي حي بني معا بإحدى القبائل المناوئة له تغير عليه وتنزل الهزيمة ببني معا، ثم تحمل فيما حملت من الأسرى ذلك الطفل اليافع زيد بن حارثة. ووقع الطفل زيد في يد حكيم بن حزام الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته خديجة بنت خويلد. وكانت خديجة رضي الله عنها قد صارت زوجة لمحمد بن عبد الله الذي لم يكن الوحي قد جاءه بعد، بيد أنه كان يحمل كل الصفات العظيمة. ووهبت خديجة بدورها خادمها

وحملهم زيد سلامه وحنانه وشوقه لأمه وأبيه. ولم يكد والد زيد يعلم مستقر ولده حتى أغذى السير إليه ومعه أخوه. وفي مكة مضيا يسألان عن الأمين محمد، ولما لقياه قالا له: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا فامنن علينا وأحسن في فدائه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم تعلق زيد به، وكان في نفس الوقت يقدر حق أبيه فيه. هنالك قال لحارثة: ادعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. وتهلل وجه حارثة الذي لم يكن يتوقع كل هذا السماح، وقال: لقد أنصفتنا وزدتنا على النصف. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، ولما جاء سأله: هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد: نعم، هذا أبي وهذا عمي. وأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله لحارثة، وهنا قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب والعم. ونديت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموع شاكرة وحانية، ثم أمسك بيد زيد وخرج به إلى فناء الكعبة حيث قريش مجتمعة هناك، ونادى الرسول: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وكاد قلب حارثة يطير من الفرح، فابنه لم يعد حرا فحسب، بل وابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الأمين، سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها. تبنى الرسول زيدا، وصار لا يعرف في مكة كلها إلا باسمه هذا، زيد بن محمد. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان بهذا الحب خليقا وجديرا، فوفاؤه الذي لا نظير له، وعظمة روحه، وعفة ضميره ولسانه ويده، كل ذلك وأكثر من ذلك كان يزين خصال زيد بن حارثة أو زيد الحب، كما كان يلقبه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي حيا بعد الرسول لاستخلفه. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا من ابنة عمته زينب، ويبدو أن زينب قد قبلت هذا الزواج تحت وطأة حيائها أن ترفض شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترغب بنفسها عن نفسه، ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثر وتستنفد عوامل بقائها، فانفصل زيد عن زينب. ونزل في قصة انفصاله قرآن، حيث ذكر الله زيدا بن حارثة باسمه في القرآن دون الصحابة جميعا. ولما انفصل زيد بن حارثة عن زينب بنت جحش، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار لزيد زوجة جديدة هي أم كلثوم بنت عقبة. وذهب الشانئون يرجفون في المدينة كيف يتزوج محمد مطلقة ابنه زيد، فأجابهم القرآن مفرقا بين الأدعياء والأبناء، بين التبني والبنوة، ومقررا إلغاء عادة التبني. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا عاد لزيد اسمه الأول زيد بن حارثة. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية غزوة مؤتة وخطرها، فاختار لها ثلاثة من رهبان الليل وفرسان النهار. وكان هؤلاء الثلاثة وفق ترتيبهم في إمارة الجيش هم زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي عن الصحابة أجمعين. لم يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء ولا جيوش الروم، بل كانت رواب الجنة ورفرفها الخضر تخفق أمام عينيه كالأعلام، تنبئه أن اليوم يوم زفافه. وعانق زيد مصيره،
وكانت روحه

0: وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم محبورة، وهي تبصر جثمان صاحبها لا يلفه الحرير الناعم بل يضمخه دم طهور سال في سبيل الله. وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي أجمل تحية، وإلى اللقاء.
1: تمام 5 فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا، بثنا متواصل معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس الواقع في 25 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، الموافق 11 من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة النحل يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو العزيز الحكيم.

Mm-hmm.

يخرج من بطونها شراب

الفضاء.

الحمد لله.

وهو كل على موت.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة النحل، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. يصحبنا الآن الدكتور عمر جبهجي في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع الحديث الديني الصباحي. في هذا الحديث اليوم نتحدث بعون الله تعالى عن آداب اللسان وآفاته. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل عليه سترا من رحمته وألبسه، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق الحق مقوله، وأفصح بالشكر عما أولاه وخوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله، وأسمى فضله وبين سبله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ما كبر الله عبد وهلله. هذا البحث أحبابنا الكرام، بحث آداب اللسان، بحث عظيم النفع لا يستغني عنه مسلم، وهو كما نقول يتحدث عن آفات اللسان، وهذا البحث جدير بالاهتمام لكثرة آفات اللسان. فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. وإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان، إما بحق أو باطل، ولا شيء إلا والعلم متناول له. وهذه خاصية في اللسان لا توجد في بقية الأعضاء، فالعين مثلا لا تصل إلا إلى الألوان والصور، والأذن لا تصل إلا للأصوات، واليد لا تصل إلا إلى الأجسام، وكذا سائر الأعضاء. أما اللسان فهو رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلق عذبة لسانه وأهمله مرخ العيان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى البوار. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا بفعل حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا.

الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجلة أمره وآجله. وأعصى الأعضاء على الإنسان لسانه، فإن اللسان لا تعب في إطلاقه ولا مؤونة ولا تكلفة في تحريكه، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفات اللسان وغوائله والحذر من مصائده وحبائله. واللسان أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروي عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه. وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، ما النجاة؟ فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فموضع الشاهد هنا: أمسك عليك لسانك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وقال معاذ بن جبل: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. وكان أبو بكر رضي الله عنه يضع حصاة في فمه يمنع بها نفسه عن الكلام، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. إذن يقول عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، يعني كثرت أخطاؤه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاووس رحمه الله: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. وقال الأوزاعي رحمه الله: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: اجتمع أربعة ملوك، ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت، ولا أندم على ما لم أقل. فقال الآخر: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها، وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني. وقال الثالث: عجبت للمتكلم، إن رجعت عليه كلمته ضرته، وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. بعد ذلك نتحدث عن آفات اللسان. وآفات اللسان أحبابنا الكرام كثيرة جدا، من ذلك الكلام فيما لا يعني الإنسان، ومن ذلك فضول الكلام، الكلام الكثير الذي لا فائدة ترجى من ورائه، ومن ذلك الخوض في الباطل، ومن ذلك المراء والجدال، ومن ذلك أيضا الخصومة في النقاش، ومن ذلك أيضا الكذب،
ومن ذلك

الغيبة والنميمة، ومن ذلك التقعر والتصنع في الكلام بقصد المراءة، ومن آفات اللسان الفحش والسب وبذاءة اللسان، ومن ذلك اللعن والشتم، ومن ذلك أيضا بعض الأغاني التي فيها فحش وبعض الشعر الماجن، ومن ذلك أيضا المزاح الذي يكسر خاطر الإنسان وفيه تنمر وفيه ازدراء بالآخرين وتعال عليهم، من ذلك أيضا السخرية والاستهزاء، ومن ذلك أيضا إفشاء السر. فآفات اللسان أحبابنا الكرام كثيرة جدا. من الآفات أيضا اليمين الكاذب وتسرع في اليمين، كل هذه أحبابنا الكرام من آفات اللسان، وسنستعرض هذه الآفات آفة آفة إن شاء الله تعالى ببيان وتفصيل في اللقاء القادم بعون الله تعالى. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الخلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم خلق، وحديثنا اليوم عن خلق عظيم ذكره الله في كتابه الكريم وأوصى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خلق يلين القلوب ويصلح النفوس ويهدي التائه إلى طريق النور. نمشي خطوة خطوة في رياض الأخلاق، وحديثنا اليوم عن خلق البر.

البر لغة هو الاتساع في فعل الخير والصدق وكثرة العطاء دون طلب مقابل. يقال بر فلان والديه، أي أحسن إليهما وأطاعهما. وأما البر اصطلاحا فهو اسم جامع لكل معاني الخير والطاعة والإحسان. قال ابن الأثير: البر هو الصلة وكثرة فعل الخير. فالبر يشمل العبادة والإحسان إلى الخلق، من بر الوالدين والأرحام والصلاة والزكاة وفعل كل معروف. وبر الناس بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. يقول الله تعالى: ليس البر

أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فلقد نفى الله في هذه الآية أن البر مجرد تحويل الوجه للمشرق أو المغرب، يعني المظاهر والشكليات، ثم حدد البر الحقيقي في ثلاثة محاور: العقيدة والعبادة والمعاملة. فالعقيدة هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأما العبادة فهي تشمل كل طاعة لله كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر، وأما المعاملة فهي الإنفاق على الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحرير الرقاب وأداء كل إحسان إلى الخلق. فالبر إذن إيمان بالقلب وعمل بالجوارح وإحسان للخلق. فالبر عقيدة وعبادة ومعاملة.

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلقد لخص لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم البر كله في كلمتين: حسن الخلق، فكل خلق طيب وكل معاملة راقية هي من البر. فالبر بحر واسع له أبواب كثيرة، نذكر منها: بر الوالدين، فأعظم أنواع البر بعد توحيد الله وبه تفتح أبواب الرزق والتوفيق هو بر الوالدين. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلقد قرن الله عبادته ببر الوالدين مباشرة، إحسانا بكل أنواع الإحسان، قولا وفعلا وصبرا عليهما وخفض الجناح لهما. بر الأرحام وصلة الرحم، وهو وصل من قطعك من الأقارب. يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يأمرنا الله أن نتقيه في الأرحام، لأن قطيعتها سبب لنقص الرزق، وكذلك صلة الرحم عبادة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب للبركة في العمر والمال، ينسأ له في أثره أي يبارك له في عمره فيبقى ذكره الطيب. بر الناس عامة بالإحسان والكلمة الطيبة، فيشمل الجار والصديق وحتى غير المسلم بالعدل والإحسان والإنصاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالبر لا يحتاج مالا، بل ابتسامة وسلام وكلمة طيبة، فكلها أعمال بر تثقل في الميزان.

هكذا رأينا أن البر طريق إلى محبة الله ورضاه، وأن أبوابه كثيرة لا تحصى، فمن أرى

وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلق. كونوا معنا في الحلقة القادمة لنتابع معكم ثمرات خلق البر وبعضا من النصائح العملية للتخلق بهذا الخلق العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الشجاعة. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القدرة على إتقانه وتجاوزه. إنها ميزة القلب الثابت الذي لا يلين أمام العواصف، والدرع الذي يحمي المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة. في أعماق كل إنسان منا تتجسد الشجاعة في مواقف الحياة المختلفة، فهي ليست مقتصرة على ساحات المعارك والبطولات التاريخية، بل تتجلى بأبهى صورها عندما يقف المرء مدافعاً عن الحق والعدل، غير آبهم بما قد يواجه من صعاب. الشجاع الحقيقي هو من يمتلك جرأة الاعتراف بالخطأ، وقوة تحمل مسؤولية أفعاله، وثباتاً في اتخاذ القرارات المصيرية دون تردد وخوف من المجهول. لقد ضرب لنا التاريخ أروع الأمثلة في هذا الشأن، فمن الأنبياء والصحابة الذين ثبتوا في وجه الطغيان وصولاً إلى كل أم تكافح وتضحي من أجل أبنائها. تتعدد أشكال الشجاعة ويبقى جوهرها واحداً، العزيمة الصلبة التي لا تنكسر، والإيمان العميق بالقدرة على إحداث التغيير. وكما قيل، الشجاعة هي الصبر الجميل على الشدائد. يخطئ من يظن أن الشجاعة تعني التهور وإلحاق الأذى بالآخرين، بل هي على النقيض من ذلك تماماً، فهي مقترنة بالحكمة والتعقل وتوجيه القوة نحو الخير ودفع الشر. الإنسان الشجاع يتصرف بهدوء وتواضع، ولا تظهر شجاعته إلا عندما يستدعي الموقف تدخلاً حازماً وموقفاً مشرفاً. في النهاية، الشجاعة هي أساس بناء المجتمعات الحية والأفراد الأقوياء. إنها الشرارة التي تدفعنا نحو الإبداع والتطور، وتمنحنا القدرة على مواجهة العقبات وتجاوزها بنجاح. علينا أن نغرس هذه القيمة العظيمة في نفوسنا، لنجعل من مواجهة مخاوفنا والتمسك بالحق منهج حياة دائم. خاطرة.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المربي، تقسم العليقة المقدمة للأبقار إلى عليقة حافظة وعليقة إنتاجية. العليقة الحافظة هي المكونات الغذائية التي تقدم للحيوان من بروتين وطاقة بغية سد احتياجاته ولبناء وتجديد الأنسجة وتزويد جسمه بالطاقة الكافية لإتمام العمليات الحيوية داخل جسمه، وتختلف كميتها حسب وزن الحيوان.

أما العليقة الإنتاجية أخي المربي فهي الحاوية على المكونات الغذائية المهضومة اللازمة لإنتاج كمية محددة من الحليب واللحم، تختلف كميتها حسب كمية الإنتاج ونوعها.

0: أخي المربي،
1: كيف نقوم بالحلابة اليدوية الصحيحة للأبقار؟ وما هي النصائح المقدمة في هذا المجال؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي محمد رحال مراسلنا في محافظة القنيطرة.

0: إخوتي مربي الأبقار، أسعد الله صباحكم. كافة مربي الأبقار يعرفون جيدا ما هي طرق الحلاب اليدوية والآلية بالنسبة للأبقار، لكن نحن في هذا اللقاء سوف نسلط الضوء على أهم التقنات والنصائح التي يمكن تقديمها أثناء القيام بالحلابة اليدوية والآلية للأبقار. نستضيف المهندس الزراعي خولة منازل من مديرية زراعة القنيطرة، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا يا هلا.
0: بالنسبة لطرق الحلابة، نحكي أولا عن طريقة الحلابة اليدوية، شو ممكن تحكينا عنها؟
1: بالنسبة للحلابة اليدوية، تتم عملية الحلابة اليدوية من قبل عامل مختص لهذه العملية باستخدام اليدين دون استخدام أي آلة مساعدة.
0: نعم، كيف الطريقة تبعها؟
1: تستخدم راحة اليد بالإحاطة بالحلمة، وتقوم الأصابع بالضغط على الحلمة بالتناوب.
0: نعم، طيب شو هي أهم مساوئ هذه الطريقة؟
1: تستغرق وقتا طويلا، ونؤكد على ضرورة إنهاء عملية الحلابة هذه

0: خلال 8 إلى 10 دقائق.
1: نعم.
0: كمان تحتاج إلى عدد كبير من العمال أصحاب خبرة وجهد كبير.
1: نعم.
0: ومن عيوبها أيضا عدم انتظام قوة سحب الحليب خلال فترة حلابة الحيوان الواحد نظرا لتعب القائم على العمل.
1: ممكن يحدث تلوث للحليب؟
0: طبعا ممكن أن يحدث تلوث الحليب الناتج بالروث والأوساخ.
1: نعم.
0: وقد يقع في وقع الحليب نتيجة حركة الحيوان المفاجئة أو ضربها للوعاء.
1: ممكن يصير في انتقال الأمراض من ذرع بقرة إلى أخرى؟
0: أكيد يحدث هناك أيضا أحيانا انتقال بعض الأمراض إلى ذرع الحيوان من خلال أيدي عمال الحلابة.
1: نعم.
0: وقد تؤدي إلى انخفاض في كمية الحليب المنتج، ومن مساوئها تضرر الحلمات أو إحداها عندما تكون الحلابة سيئة.
1: هناك نحن بعض الأخطاء الشائعة عند بعض الأخوة المربين بالحلابة اليدوية، شو هي الطرق هاي أو الأخطاء الشائعة؟
0: من هذه الأخطاء قيام العامل بشد الحلمة إلى الأسفل خلال عملية الحلابة.
1: نعم. وأيضا طبعا هذا بيؤدي إلى ضرر بالحلمة.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا. ووجود خاتم أو مشابه ذلك في أيدي القائم على عملية الحلابة أيضا يؤثر سلبا في
1: نعم.
0: هذه العملية، واستخدام عظمة الإبهام في الضغط على الحلمة.
1: نعم. إذا انتقلنا إلى الحلابة الآلية، شو هي أهم ميزاتها؟
0: أولا من ميزات الحلابة الآلية تستغرق وقت قصير لحلابة عدد كبير من الحيوانات.
1: نعم.
0: حاجتها للعمال قليل.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى نظافة الحليب الناتج.
1: طبعا لها عيوب هذه الحلابة الآلية. نعم.
0: أكيد.
1: ما هي أهم العيوب؟
0: طبعا أكيد لها عيوب. من عيوبها آلة الحلابة بحاجة إلى مراقبة دائمة للتأكد من قيامها بعملها دون أن تسبب ضرر للضرع.
1: نعم.
0: احتمال انتقال الأمراض بين الحيوانات في حال تلوث الكؤوس إذا لم تتخذ إجراءات الوقاية الكافية، واحتمال إصابة الحلمات بأضرار، وحاجة الآلة إلى عمل خبير يراقب عملية الحلابة وعدم السماح بالحلابة العمياء، وحاجة الحلابة إلى تنظيف بشكل مستمر، وأخيرا حاجة الآلة للصيانة مستمرة وتغيير الأنابيب المطاطية للكؤوس عند تشققها حتى لا تسبب أضرار للحلمات.
1: وشو ممكن نحن نذكر أو نذكر أخو الفلاحين بأهم أجزاء الحلابة الآلية؟
0: أجزاء آلة الحلابة الآلية، هناك محرك ومضخة ومنظم التفريغ ومقياس التفريغ هي ساعة الضغط.
1: نعم.
0: وأنابيب ناقلة وسطل الحليب والقلب النابض مخلب الكؤوس وكؤوس الحلمات.
1: نعم. بالنسبة لأهم الأعمال الواجب إجراءها عند استخدام آلة الحلابة،
0: هناك مجموعة من الأعمال التي يجب إجراءها عند استخدام الحلابة الآلية. أولا التنظيف، بعد كل حلابة يجب تنظيف الكؤوس والأنابيب والمجمع وسطل الحلابة، حيث نضع ماء دافئ مع مواد التنظيف في وعاء أو سطل خاص.
1: نعم.
0: ثم نضع الكؤوس ضمن هذا الوعاء ونقوم بتشغيل الآلة، حيث ينتقل الماء ومواد التنظيف عبر الكؤوس والأنابيب المطاطية إلى سطل الحلابة، وبذلك ننظف آلة الحلابة من الحليب بشكل جيد.
1: نعم.
0: نضيف معقم إلى المحلول في السطل ونكرر العملية، وأخيرا يتم غسل سطل الحلابة بماء عادي لإزالة أثار مواد التعقيم والتنظيف.
1: بالنسبة لساعة الضغط، شو ممكن احنا نقوم بإجراءات خلال عملية الحلابة؟
0: يجب التأكد من سلامة ساعة الضغط ومنظم النبض، الضغط من 40 ل 45 كيلو بايت، النبض 50 ل 60 نبضة في الدقيقة.
1: نعم.
0: التأكد من سلامة الأنابيب المطاطية ومرونتها واستبدال التالف منها فورا، وأخيرا التأكد من جاهزية الحلابة المحرك وتوصيلات الكهرباء.
1: ممكن تعطينا فكرة عن مراحل إجزاء الحلابة الآلية بالترتيب؟ طبعا
0: أول مرحلة يتم غسل الضرع بالماء الفاتر لتنظيفه من الأوساخ مع إجراء تدليك لتهيئة الضرع للحلابة.
1: نعم.
0: ثانيا فحص الزخات الأولى من الحليب من الحلمات الأربعة في وعاء خاص، والتأكد من أن الحليب سليم والحلمات غير مصابة بالأمراض وخاصة التهاب الضرع. ثالثا نقوم بتشغيل الحلابة الآلية ثم وضع الكؤوس الأربعة في الحلمات كما يلي. نبدأ بوضع الكأسين البعيدين عن القائم بالحلابة، ثم نضع الكأسين القريبين من القائم بالعمل.
1: نعم. خلال إجراء عملية الحلابة شو لازم نحن نقوم بإجراءات؟
0: خلال عملية الحلابة نقوم بالمراقبة لما يلي: سماع صوت المنظم، يجب أن يكون 50 ل 60 نبضة بالدقيقة الواحدة، التأكد من ساعة الضغط من 40 ل 45 كيلو بايت، التأكد من عدم سقوط الكؤوس من الحلمات، مراقبة الحليب في الأنابيب المطاطية الشفافة الواردة من الحلمات إلى سطل الحلابة.
1: بعد انتهاء عملية الحلابة شو هي الإجراءات اللي ممكن يقوم فيها المربي؟
0: أهم الإجراءات هي إغلاق صمام التفريغ ووضع اليد اليمنى على المخلب، وضع الذراع حول الكؤوس الأربعة وبالإبهام والسبابة يسمح بدخول الهواء بين الحلمة والكأس مما يفصل الكأس عن الحلمة وتسقط الكؤوس الأربعة على الذراع.
1: نعم.
0: يشغل جهاز التفريغ باليد اليمنى لمدة قصيرة لإفراغ الحليب من الكؤوس والأنابيب والقيام بعملية التقطير للضرع، وبعدها نقوم باحتواء الحليب المأخوذ في نهاية عملية الحلابة والذي يحوي على نسبة عالية من الدسم، وأخيرا نقوم بتعقيم الحلمات بالمعقم المناسب.
1: طبعا نحن مفضل انه نعطي اعلاف بعد

0: هلاب إلى الأبقار مباشرة. يعطيك العافية، شكرا لك.
1: أهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها. سيدة المدن وهوى.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة وربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا تتبع في علاقاتها الخارجية نهجا متزنا يقوم على الحوار والتعاون وبناء أفضل العلاقات.

العلاقات مع جميع دول العالم، مشيرا إلى أن سوريا انطلاقا من تجربتها وخبرتها ومكانتها وعلاقاتها قادرة على تشكيل قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي وممارسة دور إيجابي في المساهمة بحل النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا خرجت مؤخرا من مرحلة الحرب والأزمات، وأصبح لديها علاقات جيدة مع الجميع، وهي تحاول أن تسخر ذلك إلى فرصة لتقريب وجهات النظر وبدء ممارسة دور وساطة إيجابي في عدد من الملفات الإقليمية، معتبرا أن ذلك يشكل نقلة نوعية لسوريا في مرحلة تعافيها ونهوضها من جديد. وأشار علبي إلى أن التحول السياسي الجذري في سوريا ساهم في نزع فتيل صراع دولي كاد أن يمتد لعقود، إذ تحولت سوريا من ساحة لصراع القوى الإقليمية والدولية خلال 15 عاما الماضية إلى دولة أصبح تحقيق الأمن والاستقرار فيها هو مصلحة مشتركة وحقيقية لجميع هذه القوى. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين مساء أمس أن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة وفق الأصول والمعايير المعتمدة. وأوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية. وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، منبهة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع مديري التنمية الإدارية في محافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور آليات دعم المديريات المختصة في المحافظات في عمليات دمج العاملين خلال اجتماع عقد في مدينة حلب. جاء ذلك في منشور على المعرفات الرسمية لوزارة التنمية الإدارية، أكدت خلاله أن الاجتماع خصص لبحث تسريع إجراءات التعاقد مع الموظفين المفصولين، ريثما تستكمل الصكوك التشريعية اللازمة لإعادتهم قانونيا إلى العمل، بالإضافة إلى واقع الإجراءات التنفيذية في المحافظات المذكورة والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المديريات المختصة، ولا سيما ما يتعلق بتدقيق البيانات واستكمال الوثائق. وأكد الوزير سكاف أهمية التعامل مع هذين الملفين بأعلى درجات المسؤولية والجدية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بما يوازن بين مقتضيات العدالة الوظيفية وحماية الحقوق والحفاظ على انتظام العمل المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. شاركت سوريا في الاجتماع 47 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عقد أمس تحت عنوان تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي. ومثل سوريا في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، وقدم ورقة عمل عن الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير محرك بحث يعمل على تتبع آلية التشريع لكل قانون. وأوضح شموط في تصريح له أهمية الاجتماع انطلاقا من جوهر عنوانه، حيث تعي الأمانات العامة للبرلمانات العربية اليوم أن التشريع الراسخ والقرار البرلماني السديد لا يمكن أن يصاغا بمعزل عن الدراسة العلمية الرصينة والمعلومة الدقيقة الموثقة، مشيرا إلى أن هذه المراكز البحثية هي العصب الحقيقي الذي يحول الممارسة البرلمانية من مجرد إجراءات إدارية إلى رافعة تنموية ومعرفة.

0: ثقافية شاملة تخدم قضايا شعوبنا. وأشار شموط إلى مشاركة سوريا لأن مشاركة سوريا جاءت في إطار الحرص على تبادل الرؤى والأفكار مع الأشقاء العرب، والتأكيد على رغبة سوريا في تعزيز التعاون البرلماني العربي والمساهمة في بناء شراكات معرفية تدعم تطوير الأداء التشريعي في البلاد. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع وفد من الرابطة السورية الأمريكية والمنظمة السورية للطوارئ والكوارث آفاق التعاون في دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الهيئة بدمشق إمكانية التعاون في تبادل المعلومات والأدلة ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في ملفات المساءلة الدولية. واطلعت الهيئة مع الوفد على عدد من المحاكمات الجارية خارج سوريا وأهمية دراسة المقاربات القانونية المعتمدة فيها بما يدعم تطوير مسارات المساءلة الوطنية. وشهد اللقاء نقاشا حول مسودة قانون العدالة الانتقالية الجاري العمل عليها وأهمية بناء إطار قانوني متكامل يعزز حقوق الضحايا ويضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب بحث التحديات القانونية المرتبطة بالمحاكمات الجارية في سوريا. وفي خبرنا الأخير، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية. وقالت القيادة المركزية في بيان نشر على منصة إكس أمس الأربعاء إن قوات القيادة المركزية الأمريكية بدأت عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بشن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران ردا على العدوان المستمر وغير المبرر. نهاية نشرتنا الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا للمتابعة، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

صباح الخير متابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر سوري. نستهل جولتنا من صحيفة سانا التي تابعت أعمال قمة الأناضول لاقتصادات المدن المنعقدة في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث برزت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وتركيا كأحد أبرز محاور النقاش. ووفقا لسانا، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن سوريا تطرح اليوم مناخا استثماريا واعدا وتدعو إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد تسهم في إعادة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة تمتد إلى قطاعات متعددة في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد وكفاءات وخبرات بشرية. كما شهدت القمة نقاشات حول تطوير المعابر الحدودية وتعزيز حركة التجارة والنقل، إلى جانب الإعلان عن العمل على افتتاح بنوك تركية داخل سوريا في خطوة ينظر إليها باعتبارها عاملا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

ومن التعاون الاقتصادي إلى البنية التحتية للنقل، حيث نقلت وكالة سانا تصريحات وزير النقل يعرب بدر الذي أكد أن سوريا تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل البرية والسككية بالتنسيق مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل ويربط الأسواق الإقليمية عبر الأراضي السورية. وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها أهمية استراتيجية كممر يربط بين أوروبا والخليج العربي، لافتا إلى أن الوزارة تدرس عددا من المشاريع المستقبلية، من أبرزها مشروع الربط السككي بين سوريا والأردن وتركيا، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام حركة البضائع والاستثمارات الإقليمية. وأضاف بدر أن الدراسات الأولية لمشروع الخط الحديدي الجديد بين دمشق والحدود الأردنية تقدر تكلفته بنحو 250 مليون دولار، فيما تستمر الجهود لتوحيد المواصفات الفنية مع شبكات السكك الحديدية في دول الجوار، تمهيدا لبناء منظومة نقل متكاملة تدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة. وفي سياق متصل بجهود جذب الاستثمارات الخارجية، أفادت وكالة سانا بأن القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري شارك في فعاليات اقتصادية نظمتها جمعية الشرق الأدنى والأوسط الألمانية نوموف في العاصمة الألمانية برلين، وضمت الفعالية ممثلين عن وزارة الخارجية الألمانية وعددا من كبرى الشركات والبنوك الألمانية، وشكلت منصة للتعريف بالواقع الاقتصادي في سوريا واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى بحث اهتمام الشركات الألمانية بالدخول إلى السوق السورية خلال المرحلة المقبلة. ويعكس هذا الحراك الاقتصادي المتنامي سواء عبر المؤتمرات الدولية أو مشاريع النقل والتعاون الإقليمي اهتماما متزايدا باستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة بيئة أكثر جذبا للأعمال والاستثمارات. إلى هنا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة من حبر سوري، شكرا لحسن المتابعة، دمتم بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

وبعده

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: جسور بين الأجيال.
2: أهلين بحبيب قلبي وأخي صابر، تعال تعال عود جنبي وحس بهالإحساس والشعور العظيم اللي أنا حاسه. تعال.
1: والله يا راضي ما عاد حس بشي، هذا ابني رح يجنني. أنا بحكي معه من الشر بيجاوبني من الجنوب. الله وكيلك ما عم أفهم عليه ولا هو حتى عم يفهم علي، ماني عارفان شو بدي أعمل معه.
2: يا فتاح يا علي، لك أنت كل ما بتجي بتجيب معك مشكلة جديدة. يا أخي أنا جاي لهون لحتى هيك شم هوا وأهرب من هموم الحياة، مو لحتى جيبها لعندي.
1: معك حق، ما كان لازم شاركك همومي وأوجاعي. لا تؤاخذني راضي.
2: العفو منك صاحبي. لا لا، أنا ما كمان ما قصدي هيك. شو عم تقول أنت؟ والله ما هيك قصدت، بس إنه اللي عم يصير معك والله عم بيصير معي. يعني العلاقة مع الأولاد أوقات بتكون مليانة تحديات يا أخي. ما بعرف، كل جيل وعنده طريقة تفكير مختلفة.
1: أنا بحس إنه جيلنا وجيل هالشباب مثل قطتين عم يحاولوا يفهموا بعض، بس كل واحد بيقول أنا ما عم أفهمك.
2: مزبوط. التكنولوجيا مثلا الشباب بيتعاملوا معها بطلاقة، بس نحنا يا حسرتي عم نركض وما عم نلحقهم.
1: بس يا راضي، الاختلاف مو بس بالتكنولوجيا، يعني كمان في قيم وأولويات وحتى طريقة بالتعبير، ولا شو رأيك انت؟
2: لك هذا يلي بيخلي الفهم بين الأجيال مهم كتير. لازم نسمع بعضنا ونحاول نفهم وجهة نظر الطرف الثاني.
1: يعني بدال ما نلوم الشباب على قلة الصبر نفكر كتير منيح ليش هنن هيك.
2: أكيد. بالنهاية كل جيل عنده تحديات وظروفه.
1: آخ يا راضي آخ، يمكن لو فهمنا بعضنا أكتر رح نقدر نبني علاقات أقوى وأحلى.
2: صحيح، بس كمان لازم نعلم الشباب إنهم يحترموا الخبرة، وبنفس الوقت نشجع الكبار إنه يقبلوا الشغلات الجديدة من الشباب.
1: تماما، حلو كتير الحكي. بتقصد إنه نخلق جسر بين الماضي والحاضر، مو يكون في جدار يفصلنا.
2: يا عيني عليك، تشبيهك حلو وعنوان مناسب لكلامنا هاد. والجسر هذا اللي عم تحكي عنه ببلش بالاحترام وبالحوار وبالتفاهم.
1: كتير حلو. والعلاقة بين الأجيال مو بس اختلاف، هاي فرصة حقيقية لنتعلم ونكبر مع بعض. يلا بدك شي راضي؟
2: لك وين رايح؟ لسه هلأ جيت، ما في تحتك.
1: ما بحسن يا راضي، رايح على البيت لأرجع حاور ابني بطريقة أحسن وصح، بركي بتنشى علاقة الحوار بيني وبينه. يلا سلام.
2: إذا كرمال هيك الله معك. الله يحمل معك يا صاحبي وتوصل لبر الأمان.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق

على موجات اف ام لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة وربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الاتحاد الأوروبي يرحب بمنح الرئيس أحمد الشرع وصولا فوريا وغير مقيد إلى المواقع ذات الصلة ضمن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا تفخر باتباع نهج وسطي ومتزن في علاقاتها الخارجية يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير الطاقة محمد البشير يلتقي في واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك روجر مارتيلا لتطوير البنية التحتية للكهرباء وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة بسوريا. وزير التنمية الإدارية يبحث مع مديري التنمية الإدارية في حلب وإدلب والرقة ودير الزور آليات دعم عمليات دمج العاملين.

وختاما، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يبحث مع وفد سوري أمريكي سبل دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي

إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

يا مرحبا، يا صباح الخير. صباح الخير للي نو يبلشوا نهار اليوم. صباحكم سعيد للي هلا فاق وبلش يجهز يومه ونفسه لنهار، لنهاية الأسبوع، ليوم عمل، ليوم نشاط، وليوم فيه كتير كتير اشياء حلوة. صباح الخير من إذاعتكم الأولى دائما، إذاعة دمشق.

نبدأ الصباح دائما دائما بثقة وأمل بالله عز وجل أن يكون هذا النهار خير لنا ولكم. اليوم 25/12/1447 للهجرة الموافق للحادي عشر من الشهر السادس لعام 2026 للميلاد. إن شاء الله ما حدا بيتعب قلوبنا وقلوبكم مستمعينا، كل المحبة والحب مني أنا أحمد الشامي بكل حب من إذاعة دمشق بالإعداد والتقديم.

التكتك الهندسي بالصوت دايما. تحياتي لماريا شنيس في الصباح دائما لما يوسف إخراج هذا الصباح.

شغله يا لما ناطر شغله اخر الغنيه والله بدي اهديه لكل الزملاء بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون بكل اقنيه الاعلام الوطني على الجهود المبذوله فعلا لنقل صوت سوريا وصوت الناس وصوره سوريا للعالم. بكل ما يحدث في سوريا دائما الاعلام الوطني على اهبه الاستعداد لنقل الصوره من سوريا الى كل العالم لكل الزملاء بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف الأقنية التلفزيونية والإذاعية. تحية حب وشكرا على كل التغطيات اللي من خلالها عم توصلوا صوت سوريا وصورة سوريا للعالم.

لا ما عليك، هذا الموال تحديدا بكل الغنية مرقوا سنين الولدن. اليوم بموضوعي خليني أقوله عبكير، موضوعنا اليوم اخترته الأيام صارت تشبه بعض، بيقول بنقول دايما أنه يوم بيشبه يوم وما في شيء متغير بحياتنا. اليوم حبيت أطرح موضوع، شو هو التاريخ يلي معلق بذاكرتكم لليوم؟ قد ما مرقت سنين وقد ما صار في غبار الأيام، هذا التاريخ ما بتنسوه أبدا لدرجة أنكم حافظين تفاصيله. هل السبب لأنه غير فيكم شيء؟ هزكم من جوا؟ أو فعلا هذا التاريخ يعتبر VIP؟ بتمنى تشاركوني هلأ مبدئيا عبر الواتساب، لأنه اليوم مثل العادة دايما في بيني وبين لما في تحدي أنه نقرأ كل رسائل الواتساب، منخلص الحلقة ولا كل رسائل الواتساب حتنقرأ على الهواء. بعدها أيضا اليوم حنتوقف مع حالة الطقس والجو، كيف طقس سوريا ببداية أسبوع جديد، هذا الشيء حنتعرف عنه أكثر مع مديرية الأرصاد الجوية. كمان عندي عناوين ملفتة، كون اليوم سينطلق مونديال 2026، فحنخبركم شوية أخبار من هناك من أمريكا اللي ستقام فيها مونديال أو سيقام فيها مونديال كأس العالم 2026، طبعا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال.

كل التحية لكل الناس اللي انضمت معي على هواء إذاعة دمشق في هذا الصباح في حلقة الخميس نهاية الأسبوع. طبعا خليني وجه تحية أيضا للزميلة مرح الطه شركة الصباح. سلامات مرح ومع البكشر. رح نكون مع بعض إن شاء الله أنا ولما بهالمشوار الصباحي بيوم الخميس. وبالنسبة لرسائل الواتساب حنقراهم طبعا على أغنية معينة، وحنعمل ميكس بين رسائلكم الحلوة وكلماتكم النابعة من القلب ولتخرج عبر أثير إذاعة دمشق. انتو الحب الكبير، واسمحوا لي اقول هذا الحب الكبير هي سوريا. بحبك سوريا والله، عندي تعصب لبلدي مو طبيعي. معقول مقبول اوكي، بس للبلد لانه

0: والتحية الكبيرة أيضا لكل الزملاء العاملين بالأرصاد الجوية. ومعي زكريا العيسى. صباح الخير أستاذ زكريا.
1: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
0: عندي سؤال خارج موضوع الطقس.
1: نعم.
0: بتداوم على طول 24 على 24؟
1: اي والله احنا يعني حسب يعني فئات يعني عندهم تقريبا 48 مو 24.
0: طيب سؤال ثاني كمان خارج موضوع الطقس.
1: تفضل.
0: كم مرة يعني استاذ زكريا توقعت الطقس وطلع عكس التوقع؟
1: والله طبعا هاي يعني احنا مثل ما نقول
0: هتقول لي احمد بلا فضايح.
1: ايوه لا يعني التوقع لا يعني هذا اسمه توقع وليس ثاني بس كدراسات يعني الحمد لله يعني مقبول نوعا ما.
0: كمان سؤال ثالث خارج من باب الفضول والله. مديرية الأرصاد الجوية اليوم عنكم كل الآليات خلينا نقول عم تستخدموا التكنولوجيا يعني إن شاء الله متوفر كل شيء يعني تعرف اليوم ما شاء الله التكنولوجيا دخلت بتفاصيل حياتنا. ماذا على الأرصاد الجوية؟ أين أنتم؟
1: والله الحمد لله يعني حاليا يعني في يعني تقدم يعني بشكل يعني خلال يعني السنه يعني في تقدم ملحوظ يعني الحمد
0: جميل
1: الحمد لله رب العالمين
0: يعني. ان شاء الله دائما من تقدم لتقدم. استاذ زكريا خليني عبر اثير اذاعه دمشق وجه تحيه لكل الزملاء العاملين في مديريه الارصاد الجويه.
1: شكرا لك
0: يلي دائما بتخبرونا بالاخبار الحلوه والبشريات. بلدنا كيف اليوم؟
1: والله اليوم في ارتفاع.

0: شوي بالحرارة يعني.
1: الله يبقى لا هيك نزعل من بعض. الله يبشرك بالخير.
0: إيه. لا هو يعني في انخفاض في بعض المناطق وفي بعض المناطق لا يعني تبغى يعني مثل المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية تبغى أعلى من المعدلات.
1: نعم لأنه أستاذ زكريا بارحة درجة الحرارة بالمناطق الشرقية سجلت 40 مع جو سديمي.
0: نعم نعم نعم 40 سجلت تقريبا حتى يعني في مدينة دير الزور يعني 41.
1: يعني طبيعي هاي الدرجة بهيب يعني هلا نحن ما دخلنا بالصيف الانقلاب الصيفي ب 21.
0: نعم
1: وقت نقول 40 مع بدايات حزيران طبيعي يعني بحسب
0: مناخيا هو مناخيا يعني كمناخيا نعتبر يعني حزيران صيفي اما مثل ما قلنا فلكيا لا لسه ما دخل يعني.
1: الدرجات اللي سجلت بالاربعينات اليوم
0: سجلت نعم
1: ملفتة هذا شيء طبيعي؟
0: لا هذا يعني عادي يعني عادي نعم عادي يعني بهذه الفترة يعني عادي يعني مو يعني يعني نعتبرها موجة حر يعني يعني حار يعني نسبيا
1: عموما يعني المنطقة الشرقية يعني معروفة درجة حرارة تكون فيها مرتفعة
0: دائما يعني مرتفعة
1: نعم. وهذا اللي بيميز البلد أستاذ زكريا سوريا فيها التنوع الجغرافي نعم. والمناخي وهذا في ملفت لسوريا إذا ارتفاع بدرجة الحرارة بالشرق ماذا عن الساحل
0: بالمناطق الثانية يعني باقي المناطق في انخفاض في درجات الحرارة حتكون يعني حول معدلاتها وعلى بقليل وحيكون مثل ما قلت يعني جو صيفيا حار نسبيا إلى حار خاصة يعني مثل ما قلنا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيكون أيضا بين الصحراء والغام جزئيا بشكل عام أيضا مثل ما قلنا يعني حيكون أيضا سديم مغمر في المناطق الشرقية والجزيرة البادية وليلا حيكون الجو لطيفا بشكل عام أيضا وفي عندي يعني يعني فرصة تشكل ضباب يعني في المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية وفي عندي نشاط يعني في سرعة الرياح
1: امبارح كان في رياح عنا بالشام
0: نعم في في نشاط يعني 55 كيلومتر بالساعة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية وعند البحر أيضا حيكون خفيف ارتفاع
1: لا البحر رايق على طول
0: نعم خفيف ارتفاع الموج
1: يعني مسحاته خفاف
0: يعني في هذه المنطقة يعني
1: البحر دايما هيك رايق على طول 50 كيلومتر
0: 55 كيلومتر نعم
1: في 5 كيلومتر اكلتها معلش سامحني استاذ زكريا
0: نعم
1: 55 كيلومتر سرعة الرياح هل هناك تحذيرات ام
0: لا عادي يعني عادي. يعني في بس يعني شلون التحذيرات من الاجواء المغمرة يعني نشاط الرياح يؤدي الى إثارة الغبار يعني
1: 100% امبارحة انا شفت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا انا لا بصراحه ما كتير اثق بما اقراه على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمد دائما على المصادر الرسميه شفت في منخفض بالقاره الاوروبيه فهل ممكن تتاثر سوريا مع الايام اللي جاي
0: احنا في عندي يوم السبت ليلا صباح الاحد في يعني عندي فرصه هطولات مطريه في منخفض جوي وفي انخفاض يوم الاحد في انخفاض في درجات الحراره حتى تكون يعني حول معدلات اوادنا بغليل وحنشهد يعني هطولات مطريه يعني يوم الاحد تقريبا عن المنطقة الشمالية والساحلية والوسطى
1: والشام شو وضعه ما في مطر؟
0: لا ما في لا
1: في غنية بتقول حبك مطر صيف يا زلمة
0: في على منطقة القلمون
1: القلمون أنا من ضب الرحال إلى القلمون في غنية عم بقول اسمها حبك مطر صيف استاذ زكريا الاسبوع المقبل نحن هلا يعني نقول بمنتصف حزيران الاسبوع اللي جاي عموما اذا بنعطي صوره عامه كيف حيكون الطقس في الاسبوع اللي جاي على البلد
0: هو مثل ما قلنا يعني تقريبا حتى يعني درجات الحراره يعني حتى يعني تقريبا نقول حتى منتصف الاسبوع او حتى يوم الثلاثاء القادم تقريبا يعني تظل يعني اجواء يعني درجات الحراره يعني اعلى من المعدل بقليل وفي عندي يعني فرصه هطولات مطريه مثل ما قلت يعني تتركز يعني
1: بالشمال.
0: يوم السبت ليلا صباح الاحد والثنين يعني في تركز اكثر شيء على المناطق الساحليه والشماليه والوسطى تقريبا وبالنسبه للليل حيكون الجو يعني مثل ما قلت يعني جو لطيفا بشكل عام وايضا مائل للبروده في الارتفاعات
1: ما في داعي نحكي عن درجه الحراره لان عموما واضحه الصوره
0: نعم.
1: الغنيه اللي جايه استاذ زكريا بدي اهديك اياها اكيد وبتمنى لك يوم هيك حلو وان شاء الله شربت قهوتك يا استاذ زكريا
0: ضل
1: ان شاء الله صحتين وهنا وبدي احييك واتمنى لك يوم مميز ان شاء الله
0: تسلم اهلا وسهلا فيك
1: يا صباح الخيرات يسعد صباحك بامان الله
0: اهلا
1: الحلو اللي حكى استاذ زكريا يا لما انه مره اخرى بنقول سوريا فيها تنوع مثل ما سمعنا في ارتفاع درجات الحراره في عنا شوب بالمنطقه الشرقيه يوم السبت عنا امطار بالمنطقه الشماليه وبالقلمون ضباب شو حلو يا بلد بكل التنوع اللي فيك هي سوريا وإن شاء الله سوريا دايما بهذا التنوع تكبر وتكبر وتصير من أجمل البلدان الحب كله لسوريا في شيء عم بسمعه جاي من عند لما شو لما حبك مطر صيف لا عم تمزح

بتسمعوها إلا على أثير إذاعة دمشق، الأصالة كلها وصوت السوريين بكل مكان على هالغنية. حنقرا كم رسالة واتساب بنصبها على الكل، ووعدناكم اليوم ما بتخلص الحلقة إلا نقرا كل المشاركات. صباحكم حب. طيب رح أخذ أول مشاركة أنا، هاخذ بس بدي نوه إني عادة الناس صار تعرف أنا كيف بمشي برسالة واتساب، أنا بمشيها بالتسلسل التاريخي. يعني أي حدا هلا بيبعث رسالة حتروح رسالته للأول وبيده ينطر بقى. أول رسالة واصلة الساعة 6:09 صباحا، عم بيقول صباح الخير، إن شاء الله صباحكم ورد مع ياسر. صباح الخير، كيفك وصباح الفرح. نهاية الرقم 219، شكرا لكل الكلمات والدعاء، إن شاء الله الله يتقبل منا جميعا. براء من العبيد من دير الزهور مع أنفاس الصباح. هناك شغف جديد لما نتطلع به في نهضة وطننا الكبير لكي يبدو مثالا يحتذى به في النهضة والتقدم، لكي يكون شامخا وحصنا منيعا من كل ظالم ومعتدي. براء العبيد مرحبا. هذا الشغف وهذا الحلم بأن تكون سوريا نهضة وتقدم يبدأ من أنفسنا. إذا حبينا نغير البلد فخلونا نتغير نحن أولا. صباحكم سوري. على هالغنية حناخد المكس رسالة صبح. يلا يا لما، رسالتي الثالثة اللي بقراها لليوم من نهاية الرقم 963، صباح الهنا والسرور ومحبة الرسول المرسل تيماء ميطار. مرحبا تيماء. صباح الخير يا وجوه السعد، لكم من المغرب الشقيق أحلى تحية مشحونة بألف سلام. والله إن إذاعة سوريا ومذيعيها من ذكور وإناث، وتنوع برامجها لا يصل لمستواكم إلا القليل. شكرا أبو نبيل من المغرب، تحية كبيرة بزاف، ما يقبلوا بالمغرب بزاف. مرحبا، صحح لي إذا صبحت عليك بالغلط. صباح الخير لكل أهلنا بالمغرب. ما لما في عندي تصبيحة بالورد لأحلى ثنائي أحمد ومرح، تحياتي لمرح والمخرجة الرائعة لما. أنا وفاء، سمعوني وإلكفوري بهدية لرغدة من جبلة وبإلا نورتي من شويها من تكة، كنا نسمع وإلكفوري. أخبار المونديال بعد شوي، بس خلونا نكمل مع رسائلكم على الواتساب. بروح لمشاركة رقم نهايته 261. شو عم بيقول؟ صباح البسمة والضحك الجميلة النابعة من القلوب الصافية من نجوم إذاعة دمشق الراقية. قالوا المرأة مثل العشب الناعم، ينحني أمام نسيم المعاملة، بسيطة لمن فهمها، متاهة لمن يعاندها. تريد حبها اهتم، تريد حبها اهتم بها، تريدها أن تبقى معك احترمها. صديقكم أبو أيهم اللاذقية. شو هالكلام الكبير أعطتك كبير لايف. يعني بالله ما بتقلك مية مية. تحية لكل نساء سوريا.

كمان الله يصبحكم بأنوار النبي، أحلى مذيعين بالكون وأحلى صباح معكم أم مصعب من القلمون. أهلا مدام أم مصعب، صباح الخير لرقم علا. بتقول أرجو أن توصلوا صوتي من خلال هالإذاعة. ممكن أحكي عن موضوع بهمني؟ يعني مو معقول أسعار فواتير الكهرباء والفاتورة كل شهر بتزيد. يسعد صباحكم، سلامات يا علا. يا صباح الخير من معلاء، بتقول صباحكم سوري ورد جوري كل الخميس نهاية الأسبوع مع ملوك المايك أحمد. تحياتي لزميل خالد، تحياتي لزميل مراح. بدي أغنية محمد مجذوب يا لما يا فرحة دوري. هي لما لا مو محمد مجذوب يا فرحة دوري، تهدية لحنان وعلي وعلاء. تحياتي السلطاني أم علاء. صباحكم سوري أبو قاسم العساني، صباحك ورد. شكرا على الإحساس الدافئ، على الأمل والألفة التي تزرعونها في قلوبنا مع كل إشراقة الشمس. أنتم لستم مجرد إذاعة، بل أنتم صوت الوطن وجمعة العائلة وريحة البلاد التي رافقتنا وترافقنا أينما ذهبنا.

دمتم ودام صوتكم يجمعنا على الحب والخير. ابنكم المغترب في فرنسا محمد غزال. أهلا وسهلا بابن سوريا محمد غزال. دوريا فرحة هي لفضل شاكر. عاشت سوريا.

0: إذن اليوم يا لما حينطلق مونديال 2026.
1: We are ready.
0: الكل ready للمباريات. الله على مونديال 2026. يا رب. بنقول سوريا تشارك بالمونديال ونقول انه اليوم اول لقاء للمنتخبنا السوري، لكن ان شاء الله الايام جاي عنا هلا استحقاق مهم لمنتخبنا الوطني بنهائيات كاس اسيا. موفقين شباب، خلونا نروح للمونديال. له بما انه عم نسمع انجلش فنقول اليوم توداي في عنا اول مباراه، مفتاح المباريات حتجمع المنتخب المكسيكي مع جنوب افريقيا. طبعا هي اغنية كاس العالم للمونديال الجديد اللي اسمعها شاكيرا. على كل حال اذن اليوم الساعه 10 بتوقيت دمشق المباراه الافتتاحيه ستجمع المنتخب المكسيكي مع المنتخب الجنوب افريقي. هذا ما نعرفه. طيب شو الشيء اللي ما بنعرفه؟ سامحونا حنطلق من جو الحماس والروح لخبر اعتقال النجم البرازيلي ريكاردو روشا قبل سفره للولايات المتحدة. راح الزلمة لأيام المحلل التلفزيوني في كأس العالم وراي على الطريق اعتقلوا. تفاصيل الخبر يا لما. روشا البالغ من العمر 63 سنة كان جزء من المنتخب البرازيلي الشهير يلي رفع لقب كأس العالم بنسخة 94 التي أقيمت في أمريكا. تقارير برازيلية كشفت أن المدافع السابق تم اعتقاله يوم الأربعاء في ريو دي جانيرو، وطبعا حسب الأخبار كان من المقرر أن يصعد اللاعب الذي لعب لريال مدريد على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مطار توم جوبيم الدولي عندما تم احتجازه. أما عن سبب الاعتقال فيعتقد، وهذا مش على ذمتي، بسبب مذكرة توقيف مدنية صدرت عن محكمة الأسرة 16 في مقاطعة فورتاليزا التابعة لمحكمة العدل بولاية سيارة، وزعم أنه تراكم، طبعا حسب المذكرة أنه تراكمت عليه ديون نفقة أطفال بمبلغ 2,414,057 ريال برازيلي، ما يعادل احذري قديش 2 مليار بس $500 أمريكي. التقارير مستمعينا أفادت بأنه مذكرة التوقيف سارية حتى نيسان 2028 ونصت على وجوب إطلاق سراحه قبل 45 يوم. مثل ما بيقولوا يا فرحة ما تمت. مونديال 2026. اليوم إذن مستمعينا يترقب عشاق المستديرة لقاء المواجهة والافتتاحية بين منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا. يترقب رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا لحظة مميزة عندما سيشارك مع منتخب بلاده في مواجهة المنتخب المكسيكي في افتتاح مونديال 2026، في مواجهة مكررة بين الفريقين اللذين أيضا التقيا في افتتاح مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. ويليامز قال في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي: هذا هو جمال الرياضة وكرة القدم، أتذكر جيدا الأجواء الحماسية ودعم الجميع للمنتخب في مباراة افتتاح مونديال 2010 التي انتهت بالتعادل 1-1. طبعا يقول حارس جنوب أفريقيا: ستكون في مواجهة المكسيك في مكسيكو سيتي، مناسبة مؤثرة للغاية وستعيد إليه ذكرى وفاة شقيقه الأكبر مارفن في حادثة سيارة قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم عام 2010. بيقول هذه الحادثة مستمعينا وهذا التاريخ تحديدا سيكون له أثر بالغ ليقدم أجمل، أو خلينا نقول أجمل ما لديه في صد هجمات المنتخب المكسيكي. وهذا مرتبط بموضوعي لليوم عن تواريخ ما بننساها.

موفقين منتخباتنا العربية يا لما. وأول لقاء عربي سيكون العنابي القطري يوم السبت الساعة 10 المساء، سيواجه المنتخب السويسري. فالتوفيق الكامل للمنتخب القطري في مواجهة سويسرا يوم السبت 13/6 الساعة 10 المساء. بكرة حنكون على موعد أيضا بمجموعة من المباريات، لكن خلونا دايما نتمنى للمنتخبات العربية أن يقدموا أجمل ما عندهم. موفقين.

باسم العروبة يا لما، تحية للمنتخب القطري والمنتخب المغربي، وأيضا التحية للمنتخب الأردني والمنتخب المصري، وأيضا المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. منتخباتنا العربية اللي عم بتشارك في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إذا والمغرب أيضا والجزائر، كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026، وإن شاء الله نقول أيضا المنتخب السوري بالتوفيق مرة أخرى. وأنتم عم تسمعوا صباحكم سوري.

طبعا الهيئة العامة لدعوة التلفزيون ستقوم بنقل مباريات كأس العالم عبر خدمة السيرياسات وبتعليق محلي. فبالتوفيق أيضا للهيئة العامة لدعوة التلفزيون اللي شكرناهم مع بداية هذا الصباح، وبنرجع بنشكرهم دايما يلي على الخدمات اللي عم تقدمها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كأس العالم من النافذة الوطنية. لما بدي اروح لمشاركة محمد راعي. مرحبا محمد. التاريخ بيقول حلو صباح الورد احمد، بالتاكيد يوم التحرير هو التاريخ المميز اللي خلصنا الله من الظالم، خلصنا الله من الظالمين. 8/12 تاريخ محفور في ذاكرة الاجيال وفي ذاكرة وفي التاريخ، تاريخ غير وجه العالم. 8/12 صباح الخير، صباح كل شيء حلو لإذاعة دمشق وللاعب الأساسي لهذا الأسبوع أحمد وللمخرجة الكابتن لما. تحية خاصة لأولادي منذر وعبد الله وعمر، الله يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله يا رب. رأفت أبو منذر من ألمانيا، تحياتي رأفت. بدي وجه تحية لكل الطلاب المتوجهين، يمكن هلا صاروا بقاعة الامتحان. بالتوفيق. كم مرة قلت بالتوفيق اليوم؟ كثير. تواريخ بالبال ما بتمحيها، ما بتمحيها السنين والله العظيم، من كتر الغلا والضغوطات والفواتير اللي صارت على راسنا عم ننسى شو اسمنا. والله العظيم حرام ندفع ضريبة بقائنا. لا لا لا لا، بدنا ندفع ضريبة بقائنا بالبلد. ما الواجب اليوم انه ندعم البلد ونبقى بالبلد كرمال البلد اللي بيبقى نهاية الرقم 499. معلش البلد بيستاهل. يلا حبك. ايه والله بحبك سوريا. على فكرة يا جماعة اللي ما اللي طلع برا البلد بيعرف كتير منيح قيمة البلد. خلونا اليوم معلش نوقف مع البلد. البلد طلعت لحالة حرب والبلد بلشت تنهض، وما بتنهض الا فينا نحن الشعب السوري.

0: بحبك ايه؟
1: والله بحبك سوريا مهما فرقتنا كثير امور تجمعنا هالبلد. معاوية بيقول صباحكم سوري، يسعد ايامكم، روقونا، حطونا اليسا جوالك، بالله عليك حاطين كل الاغاني الرواق، ما بتروق لها على اليسا عشان نصحصح على المونديال اليوم. مشجع بنما عمير شيني، وانا مشجع بنما، عرفتي كيف؟ ولا ارجنتين معاوية.

من مرسي. مرحبا. ما في مزح معنا، خلاص يلا صح صح معنا. صباح الخيرات للجميع. عن حلقة اليوم وعن موضوع التاريخ اللي ما بينسى عن كل إنسان، هو ذلك الذي يجعل القلب يدرك معنى الحياة ويعلمه إياها. الله على الرسالة، وازن الرسالة. نهاية الرقم 761. الكلام لإلك.

صباح الخير أحمد، لك مني أجمل التحايا وأطيب الأمنيات، لك بالتوفيق والنجاح الدائمين، للإخراج كل المحبة والتقدير. لو بالإمكان غنيت ما حدا بيسأل عني بسأل عنها على حالي لمياد بسليس. شكرا جزيلا للإخراج اللطيف المزوق محمد جمال الحاج. محمد أنت عم تطلب الغنية حاسس عم تحكي عن حالك، ما بعرف ليش ما حدا بيسأل عني. مرحبا محمد.

قال في دراسة لما كشفت أجراها بروفيسور كريس داوسون، كشفت أن الحرمان في الطفولة يرتبط بانخفاض القدرات المعرفية في مرحلة البلوغ وبانخفاض مستويات الثقة بالآخرين. يعني موضوع حرمان الطفل حينعكس عليه مستقبلا. أشارت الدراسة لأن الذكاء لا يحقق نفس المزايا الاجتماعية للجميع، فبين الأشخاص المنحدرين من خلفيات اجتماعية ميسورة ارتبطت القدرات المعرفية العالية ارتباطا وثيقا بزيادة الثقة، أما بين أولئك الذين عانوا من الحرمان بالطفولة فقد كانت لديهم القدرات المعرفية أقل، وإذا بدكم نص يعني نص اللي عند الناس اللي كان مفرين لأطفالهم كل شيء. الفكرة دايما بهيك دراسات بتحسوا فيه، يعني في دراسة بتقول يعني لازم تحرم الطفل ليحس بنعمة الشيء، وهون دراسة بتقول لا تحرموا أطفالكم، لأنه هذا الحرمان سيؤثر على القدرات المعرفية للطفل وعلى ثقته بنفسه وثقته بالآخرين. يعني بقول لما أنه موضوع له علاقة بالذكاء، إذا حرمت الطفل مستوى الذكاء عنده ينخفض. علمه أنا ذاك، لا تحرموه من شيء أبداً.

يلا نروح لمشاركات الواتساب مستمعينا. راح اخذ مشاركتين بعد ما نروح لزملائنا بمنظومة الاخبار. صباح الخير ايها الاعلامي احمد الشامي، تحياتي للجميع. انها الخالي انس مرحبا. اما عن موضوعي لليوم فبتقول: التاريخ العالق بذهني، ولا يمكن ان انسى فرحة امي وابي بيوم زواج اخي الوحيد. التاريخ كان يوم الخميس، تخيلي حافظ اليوم، الخميس 6/9/6 أيلول عام 1990. كانت فرحة للجميع وأصبح له أحفاد الحمد لله. الله يدينكم لبعض يا رب. ديش حلو أنك حافظ التاريخ واليوم. أم أنس تحياتي لك. سلاما على الذين يزهرون القلوب إذا نزلوا بها كأنهم في بقاع الأرض. صباح الخير من بلجيكا أبو الأوس. مرحبا أبو الأوس، صباحك سعيد. رسائلكم والدردشة، وبعد بعد قليل بدنا نفتح الاتصالات. شو عنا أخبار وشو صار بالبلد وبرا البلد؟ التفاصيل مع زملائنا بمنظومة الأخبار اللي عم يتحضروا هلا للدخول ليحطونا بنشرة موجزة. بعدها بنرجع ملتقي أنا ولما بباقة من أجمل الأغاني وأحلى الكلام. طب خير.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 9:15 صباحا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الاتحاد الأوروبي يرحب بمنح الرئيس أحمد الشرع وصولا فوريا وغير مقيد إلى المواقع ذات الصلة ضمن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تفخر باتباع نهج وسطي متزن في علاقاتها الخارجية يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزير الطاقة محمد البشير يلتقي في واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك روجر مارتيلا لتطوير البنية التحتية للكهرباء وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة بسوريا. رئيس الهيئة

الوطنية للعدالة الانتقالية يبحث مع وفد سوري أمريكي سبل دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. وفي خبرنا الأخير، الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لأهداف إيرانية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. نهاية الموجز، بأمان الله.

صباح الخير سوريا. صيانة شاملة يا لما بالقطاع السادس بدير الزور لتعزيز شبكات الري. صباح الخير سوريا. في سوريا أيضا تأهيل مشروع ري حمص حماه لرفع كفاءة الشبكات وتعزيز استدامة الموارد المائية. بدنا شوي الروق بالصيف على المي. موضوع المي يا جماعة. حبايبنا أيضا صباح الخير سوريا. الضابطة المائية بتصادر 10 حفارات غير مرخصة بالسلمية وبالغاب بريف حما. من أخبار البلد الحلوة دايما وأبدا سوريا صباح الخير. عودة نحو 1700 عائلة إلى عفرين قادمة من القامشلي بإطار تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم. إن شاء الله الكل بيرجع لدياره ولبيوته ولحاراته أكيد. كهرباء ريف دمشق يا لما ركبت واستبدلت 4 محولات كهربائية بدوما والتل والسيدة زينب. اليوم حلقة يا رئيس البلدية من الست زينب فكونوا على موعد. وزارة الزراعة ناقشت بورشة عمل تطوير إدارة أملاك الدولة وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي. صباح الخير سوريا. إلى طرطوس، معاون وزير الأشغال تفقد مشروعي جسر العريضة وجامعة طرطوس وأكد على تسريع الإنجاز. وأنا بأكد كمان ولما بتأكد والكل بيأكد على سرعة الإنجاز. السورية للبترول خبر حلو لأنه أعلنوا عن الانتهاء من أعمال إزالة الحراقات البدائية بالرقة بشكل كامل. تحية للسورية للبترول. والورد عصافيرك بتغني يا بني أيضا بأخبارنا بسوريا مستمعينا، حملة تنظيف وتشجير للهلال الأحمر بريف حما الشمالي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

ويا صباح الخير يا سوريا. شو هو التاريخ يلي محفور بذاكرتكم لليوم وما بتمحي لسنين؟ 225-34-6 225-34-7 228-34-3 وعبر الواتساب الرقم 09-878-10-950.

أنا بدي أروح مشوار على الواتساب، بدي أخذ مشاركات الشباب اللي وصلت رسائلهم من الساعة 8:57. في معي تصبيحة وصورة واصلة من رقم من أبو ممدوح من حما، بيقول صباح الخير أحمد إلك ولجميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا. ليت الحياة كتاب نعود متى شئنا للفصل الذي أفرحنا وأسعدنا. يسعد صباحكم بكل خير وعافية بأبو ممدوح من حما. والله يا أبو ممدوح لا، هيك الحياة أحلى وأجمل. لو كانت الحياة كتاب نرجع للأشياء اللي بنحبها، حنعيش بروتين وحنعيش بتكرار. خلونا هيك نعيش حس المغامرة. صباحك متجدد أبو ممدوح من حما. في معي تصبيحة أيضا من حمص، بدنا غني على كيفكم هدية لأهالي حمص وكل المستمعين. صباح الخير أيضا لكل زملائنا بالعلاقات العامة، للأستاذ علي، لا محمد عباس، لا أبو اليمان، وأيضا لمن تغرد معهم دائما زميلتنا نور

في حدا عم يسألني عن تجربتي بالعمل الإذاعي خارج سوريا، أبو عبدو من إدلب. والله كلكم وتجربتي بالبلد كوم تاني، مع كل الحب، وبفتخر أيضا بتجربتي الإعلامية السابقة اللي اشتغلتها خارج سوريا، لكن إن شاء الله كان الصوت سوري بالمغترب. تحياتي أبو عبدو. اللهم صبحنا ببشائر خيرك وأمدنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. صباح الخير المرسل محمد خلف من السلمية. صباح الخير أحمد الشامي. صباح الخير محمد خلف، وبعت لي صورة. طابت أوقاتكم. هلا حلو الصورة، حلو. لا حلو حلو. بدي نطره لصعب الاتصال، معلش خليه يتحملني شوي. نهاية الرقم 589. صباح الخير، معك صفاء من لبنان. مرحبا يا صفاء، صباح الخير وتحياتي لكل السوريين الموجودين بلبنان. أحمد على أحمد، أحمد من حمص بيقول يسعد صباحكم، صباح الخير. بدي غنية بشروني عنك ما يدرون عني، والله ما بعرف الغنية، من باريس أبو أحمد الرفاعي، بهدية لكادر إذاعتنا الحبيبة. تحياتنا لكل السوريين الموجودين بفرنسا. أنا ملاحظة أنه معنا رسائل من كل دول العالم، وهلأ وصلنا للإمارات وتحديدا لأبوظبي. في معنا مشاركة من أبو مهران، طالب غنية وديع الصاف في خضرة يا بلادي خضرة، بهدية لكل الكادر، صباح الخير. بدي أخذ آخر مشاركتين برسائل الساعة 8 الصبح. أحلى صباح لكل سوريا، سوريا رح تظل جميلة مهما مثل الوردات. مصطفى سينكي من الشعبية، كل الحب والتقدير لكل العاملين في إذاعة دمشق وللشعب السوري. أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. أقسم برب العباد ليس كسوريا مثال، بعد غربة 15 سنة اللهم بارك فيها وارجعنا سالمين غانمين. وفق الخير لكل من فيها. أبو عامر من السويد، حي الله بأبو عامر. وخضرة يا بلادي خضرة مثل علم سوريا. يلا نسمع.

0: عنا مشاركات من فلسطين، من أمريكا، ما شاء الله معنا مشاركات من مختلف دول العالم، فتحية لكم جميعا. وهلأ بدنا نرجع للبلد، معنا اتصال من أحد أبناء البلد. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور. هلا سليمة.
1: هلا منور.
0: الله يسعدك.
1: والله معبى المركز كله ما شاء الله.

0: معبي المركز بوجودكم والله.
1: سلم لي الله يسعدك.
0: شو الاخبار؟
1: تمام الحمد لله، نحن مبسوطين فيك. لو تعرفوا بيقول لي رفقاتي قبل ما يبلش البرنامج بسليمة انت في، نحن حاطين القهوه والشاي والاكل وكله كرمال انكم تعملوا مداخلات تكون قيمه وتغني البرنامج.
0: يا هلا بي سليمة.
1: هلا يا
0: سليمة. عم بحكي انه دائما بنقول الايام بتشبه بعض والسنه ورا السنه مثل ما بتقول نانسي. بسألك شو الشيء او شو التاريخ اللي بتعتبريه كان هذا التاريخ حافظ تفاصيله؟
1: انه كان اخي طول حتى يتزوج، ولما تزوج قلت لهم قولوا لي لمين هي العروس القدام عيني، اجابوا برقه وحنيه هنونا العروس لخيه، يا امي شقد استنيتي ولا فرحت خي تمنيتي، انت وبيش استحليتي تسكن عنا هيك طبيه، صلى يتمم على خير الفرح وعمل الغير، ويا طير طير وخبر هالجمعة كرمال خي، يا ناس ضل تهنوني بفرحة خي لا تلوموني، ما صدقت تشوف عيوني هالليل المانة منسية، اخترنا هالفرح يوم جمعة تزيد معنا كم شمعة، وربي تحفظ لي هالجمعة كل واحد سمعة ضاوية، يا ناس ضل
0: يعني انا لو مشارك بذا فويس انا ونما، انا اعتقد بدي ابرم الكرسي.
1: يا رب ان شاء الله تهنيهم وتدم لي فرح لياليهم، ورضا الله بيكفيهم بهالليله الهنيه، وعقبال كل واحد يا رب عايز يتهنى بهالليله.
0: سليمة
1: نعم،
0: على القهوه والشاي والاكل اسمع هالغنيه، صباحك سعيد وكثير انبسطت بهالاتصال لعندك لما.

0: صباح الورد والفرح والسرور ومحبة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. تحياتي لكم ولأصدقائي أب معتز، أب عبدو، وعدنان. المرسلة سنديانة زامة، مرحبا سنديانة. صباحكم سوري 100% على أثير إذاعة دمشق، لكم أحلى وأرقى التحيات الصباحية. وياريت نسمع فؤاد غازي الثلاثي المرح، معتز، معاذ، ومقدام. مرحبا شباب. بدي أعمل الفكرة اللي بيشتغل دايما، هي أنه نختم رسائل واتساب ونبلش هيك ناخد رسالة رسالة. معنا اتصال، لما يلا. ألو
1: أبو آدم، يسعد صباحك يا زهر.
0: يا هلا يا هلا،
1: شلونك؟ شو أخبارك؟
0: والله بخير. مين معي؟
1: أنا أبو الليث. أبو الليث، أحمد أبو الليث.
0: حي الله بأبو الليث، نورتني والله.
1: والله أنت منور دائما،
0: أخلي لي قلبك أبو الليث.
1: سؤال هيك قبل ما نبلش، هذا فده كم سؤال أو تشوام
0: شلون؟
1: اليوم وين بدك برئيس البلدية؟
0: اليوم في سنكون إن شاء الله في حلقة لهذا الأسبوع اليوم الساعة 3:30 بتوقيت دمشق على أثير إذاعة دمشق، برنامج رئيس البلدية سيكون في السيدة زينب.
1: حلو
0: حلو
1: حلو الله. إيه والله حلو. فهي المنطقة يعني أنا بدي من زمان كان حدا يطلع يصور فيها.
0: نعم إن شاء الله اليوم الساعة 3:30.
1: يلا إن شاء الله. ها ها، يعني شوي شوي عم تقرب على هيجانة.
0: حبيب القلب يا أبو الليث. أبو الليث، سؤالنا واضح، بتاريخ محفور بذاكرتك لليوم، ما بتمحي السنين أبدا.
1: بس لأنه أنا ما كنت عالسماع، بس وضح لي السؤال تاريخ.
0: أوضح من هيك ما عاد في أبو الليث ولو ليك.
1: هلا إيه أنا بقول لك. لا لا هلا أنا أول يوم كنت في على المدرسة.
0: أيوة فكره. أيوة
1: تعرفت على أستاذ ما بعرف هلا اذا هو كان، الله يرحمه طيب عايش. يعني اذا كان موجود يعني حد استاذ، يعني كان انسان بكل معنى الكلمه، هو وسليمان اللي كانت تحكي قبل شوي معه. كانت تعطينا ماده اسمها هيك، تعطينا هي على هذا الاستاذ اللي عم اقول لك عنه. كان يوم واحد يعطينا 5 صفحات.
0: نعم.
1: كل شيء يعطينا، كل موضوع.
0: ليش لا تحديدا هذا الاستاذ؟ بتتذكر تفاصيل ديك الايام؟ شو السبب؟
1: لانه هذا الاستاذ يعني كان يبدا معك من الصفر. يبدا معك كانه انت مثلا، يعني يبدا معك من العقل.

0: لانه حسيت
1: دخولي
0: انه كان
1: لحد
0: فهمان الترتيب،
1: تماما
0: كان فهمان كيف ماشي معكم، فتحيه لكل الاساتذه ولكل
1: تماما.
0: المعلمين. نعم
1: تحياتي له، تحياتي لسليمة ولكل اللي عم يسمعونا. وعن جد سليمة يعني انا بعزز على الفكره اللي بيقولوا له اياها، انه لازم نلاقي لها حدا اللي حل اللي هي عم تكتبه. فلازم هيك
0: لا صوتك
1: نضوي
0: حلو
1: عليه.
0: لسليمة. ابو الليث،
1: مو بس صوته وقلمه حلو كمان.
0: ابو الليث
1: قل لي
0: مني لألك الغنية ولأستاذك.
1: مشكور يا عمور،
0: يا هلا بالغالي.
1: سلامات.
0: هلا ابو حميد.

0: أشرق الصباح بنور الله، فأشرقوا بالأمل، وجددوا نياتكم الجميلة، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صباحكم سعادة وبركة، صباح الخير والمسرات، أجمل التحايا لكم أصدقائي الملك السعيد وعدنان وقطرة المرسل معروف خليفة. أبو طلال بيقول يسعد لي هالصباح، أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين، اللهم آمين. واللي مأمنين الرسائل عنا كتار يا لمع. يسعد صباحكم أحمد ولمع وكل الأصدقاء والمستمعين. بدي أقول صراحة كتير في كيمياء بيني وبين لمع مش طبيعية، تحية كتير كبيرة لك لمع. المرسل نهاية الرقم 436، في تواريخ كتير من وقت تسرحت من الجيش بواحد آذار 2013 وتزوجت ب 15/6/2011. المرسل محمد أبو محمود من أنقرة، محمد مستمع قديم يا لما، ومحمد برشلوني للعظم ورياضي بامتياز. محمد حاول تتصل فينا، يسعد صباحك. أنا مالي مع الأحكام المسبقة، ولا ممكن أعطي رأيي إلا ما جرب. رضوان الشاعر، الكلام لك، صباح الخير. بيقول رضوان من الشاغور، يسعد صباحك أحمد بيك. كأس العالم 2026 سيكون أفشل كأس عالم منذ انطلاقه عام 1930، هيك أنا حاسس. قلت لك لا تحكم من هلأ يا رضوان. بيتمنى الفوز للبرازيل بكأس العالم للمرة السادسة. حاج بقى تحية لك البرازيلية، علي من الصنفي، حنونة وأبو موفى. أجمل تاريخ عندي هو 8-12-2024، تاريخ ذهبي عاشت سوريا. 8-12 فظوع. مان 12 تاريخ لك السوريين، وصراحة يعني لهالسبب حبيت اطرح هذا السؤال. معي اتصال ابو طلال. الو
1: يسعد لي صباحك.
0: صباح الخير.
1: كيفك؟
0: بخير ابو طلال، شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله. انا الصبح انت يعني هذا صباحكم سوري، والصبح عندك رئيس البلدية، ويوم السبت عندك نص القلب.
0: أيوة.
1: يعني شو ما في غيرك انت بالإذاعة معلم؟
0: والله يعني ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو طلال، زعجك
1: خلي لي اياك.
0: شو احلى برنامج؟ طيب بما انه عم تحكي هلا، شو احلى برنامج بتحس؟
1: والله
0: تعطيع بقى
1: لا بحبهم، لانك بحسك لانك صادق، كل كلمه عم تحكيها
0: الله يسعدك،
1: عم تحكيها من قلبك. يعني
0: خلي لي قلبك يا ابو طلال،
1: خلي لي اياك يا رب.
0: تاريخ ما بقلبك، تاريخ مو بقلبك، تاريخ بذاكرتك ما بتنسى. شو هو؟
1: والله تاريخ وفاة والدي. والله
0: الله يرحمه ويحسن إليه.
1: خبروني كفجأة، ما عندي علم بشيء، اللي قالوا لي والله يعني، ومهدوا لي بعدين جاني الخبر الصاعق. يعني
0: برأيك ليش التواريخ يعني تبقى بذاكرة؟ شو السبب؟
1: والدي كان حنون علي كتير، كان يعطيني الطيبة، يعطيني الصدق، يعطيني الإخلاص. يعني حسيت كأنه قطعة من قلبي راحت يوم راح هو.
0: أبو طلال
1: خلي لي اياك يا
0: رب، بدي اتمنى لك يوم حلو.
1: الو.
0: ايه ابو طلال،
1: في معي زبونه بالسياره بدها تحكي معك،
0: بناخذها. يلا. الو.
2: الو مرحبا،
0: صباح الخير.
2: اهلا صباح نور.
0: ولوين مشوارك؟
2: والله انا ناطره بنتي بالامتحانات.
0: شو الماده اليوم؟ شو الماده اليوم؟
2: اجتماعيه.
0: اذا اجتماعيه رح تنجح. هي اجتماعيه ولا لا؟
2: والله هي تحب العلم يا تحب الأدبي.
0: يلا موفقة إن شاء الله.
2: الله يسلمك يا رب.
0: شو بتتمني لها يعني اليوم بعد الامتحانات؟ شو وين المكان؟

0: بتتمني تشوفيها بالمستقبل؟
1: والله بتمنى لها تكون هيك بالشهادات العليا.
0: اللي بتتمناها هي. اه حلو.
1: يا رب.
0: نتعرف على حضرتك.
1: سهير.
0: سهير مرحبا.
1: اهلين سهلين.
0: اليوم موضوعي هو عن تاريخ بذاكرتنا. بدي اسال شو هو التاريخ اللي بقيان بذاكرتك لليوم؟
1: تاريخ ولادة بنتي.
0: شو اسمها؟ شو اسمها البنوتة؟
1: جنى. هي اللي عم تقدم هلا تاعتها.
0: بدنا نهديها غنية لجنى ولإلك يا سهير ولأبو طلال.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وإن شاء الله بالتوفيق يا رب.
1: الله يجبرك. شكرا كثير.
0: حياك الله
1: جميع يا رب.
0: يسعد صباحك وتحياتي إليك ولكل نساء سوريا. صباحكم حب. صباحكم سوري. هلا سوريا. طبعا قلبي والله سوريا عن جد من صمصومة قلبي حبة للبلد.

0: وبروح لرسائلكم الحلوة اللي عم توصل، فشكرا لكل كلمة ولكل حرف ولكل أمنية عم تبعطوها بالكلمة وبالحرف. بدي أخذ مشاركة نهاية الرقم 605. ليسعد صباح أحلى إذاعة ومذيعين ومخرجين وأحلى صباح سوري، والله والله معكم، عودتونا عليكم، والله لا يحرمنا منكم يا رب، ومن صباحكم الغالي على قلوبنا صباح التفاؤل بأن القادم أجمل فيكم ومعكم ومنكم أنتم مستمعينا. شكرا شكرا من القلب للمخرجة لما على غنية أليسا جوايا ليك، ما بتعرفي شو عملتي فيه بهاللحظات. لك كلمة تانية حنرجع نحط لك إياها يا رأفت أبو منذر من ألمانيا. تحياتي لك يا رأفت من ألمانيا. في معي مشاركة من رقم نهايته 285 يا لما. بيقول لي يسعد صباحكم أحمد لما كل كادر إذا عاد دمشق. تحية لكل الأصدقاء. ممكن غنية يا طيب القلب بهدية لنا وللكل مع التمنيات لكل طلاب التاسع والبكالوريا بالنجاح. المرسل انتصار، صباحكم حلو مثلكم. شكرا حجبتينا والله. شكرا لكم أنس، نورتي. سمر من حلب، صباحك خير، يعطيك العافية، أحلى إذاعة بالمجرة لو سمحتوا غنية حلوة مثلكم لنصيف زيتون من عيوننا التنتين، لا من عيوننا الأربعة كوني أنا ولما. يلا يا طيب القلب. قبل ما نسمع الغنية حلو أروح لاتصال وبعدها بسمع. ألو
1: ألو
0: صباح خير.
1: ألو ألو
0: ألو ألو
1: استاذ احمد.
0: عيون ولا استاذ احمد؟ مين معي؟
1: صباحكم
0: صباح الظهر ونهارك طيب ان شاء الله بكل الاوقات. مين معي بس؟
1: ابو الفوز. ابو الفوز
0: حي الله. ابو الفوز
1: بسنة 62 5 ايلول 62
0: نعم
1: يوم اول يوم دخول لي للمدرسه
0: نعم
1: كان واحد من اخواتي اكبر مني يعني هو كان صف أول ترفع الصف الثاني، أنا بدي أدخل جديد على المدرسة.
0: نعم.
1: إحنا بالنسبة للبيت لأننا نحن كلنا بيت الجوني.
0: والنعم والله.
1: نحن بالنفوس أحمد، بالنفوس الحكومة أحمد. بس نحن بيت الجوني يقولوا ما بعرف، اسمي بالبيت فوزي، بيقولوا لي فوزي. كان اسمي فواز أنا ما أكبر، اسمي فوزي جوني، بالبيت بيقولوا لي فوزي، وكنيتنا جوني. يوم رحت على المدرسة أول يوم 5 أيلول 62 راح أخوي معي كونه هو بالمدرسة بس أقدرني قال لي وصل مع الساحة قال لي خليكم ساحة بس طلع اسمك بترب ترفع يدك ترب والله فواز أحمد
0: أنت مبرمج على اسم المعروف بالعائلة
1: اسمي فوزي جوني أنا
0: تماما
1: عمري ما اسمع فواز أحمد فواز أحمد راح وكل طلاب خلصوا ما في حدا قال لي شو اسمك؟ قلت له فوزي جوني. قال لي ما عندنا فوزي جوني. إلك قاسم مدير قلوه إلي أخ اسمه جهاد جابه. يا جهاد شو هذا؟ قال له هذا أخوي هذا جايب جهاد. قال له شو اسمه؟ قال له فواز أحمد. قلت له ما بعرف اسمه فواز جوني من إلك.
0: أبو الفوز؟ أبو الفوز؟ أتعرف بدي لك شغلة.
1: أيوه ما.
0: قديشني حبيت هذا الولد. اللي راح على المدرسة بخمسة أيلول 1962 واللي اسمه فوزي قديش حبيته قل له حبيته من كل قلبي بوصاتي الكبيرة لإله وبدي أحييك يا أبو الفوز وهالغنية إلك ولكل المستمعين صباحك سوري حياك الله
1: يا بركة أنت والشعب السوري
0: يا هلا صباحك سوري يا مرحبا

0: يا شوق عيني لعينك. صباح الخير أحمد الغالي، أنت والأخت لمى. بالنسبة للتاريخ، التاريخ اللي الذي لا ينسى بالنسبة لي هو صرخات الأطفال تحت نيران عدو الشعب، صرخات النساء في الفروع الأمنية تحت أيدي جلاد طائفي آهات والأمهات ودموعهم حسرة على أبنائهم. التاريخ ليس مجرد يوم، هو قصة تروى للأجيال لأخذ العبر، هو تحويل ما حصل من مأساة إلى درس لكي لا يتكرر. دمتم بخير والمستقبل أجمل وسوريا حرة. بده غنية حسين نعمة يا قمر المرسل. عبد دملخي، مرحبا عبد. تاريخي اللي ما بنساه هو 8/12/2024، يوم سقوط بشار المجرم، نهاية الرقم 38/20، أبو قاسم العسانية. الله يسعد صباحك يا أحلى أحمد الشامي، صباحك ورد. أنا اليوم متأخر، ألف تحية لكادر الإذاعة. أحمد وين المشوار اليوم؟ للست زينب أو السيدة زينب، الساعة 3:30. أسعد الله صباحكم جميعا. نعشق تلك الأصوات الجميلة، أحمد، مرح، ولما أصوات المتصلين جميلة من أبو حسن، لكم كل الاحترام. أهلا أبو حسن، وبدي روح لاتصال. بقول ألو. ما بدي أحسب ولا أفكر، لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما. وهلا بدي روح لاتصال وبرجع بقول ألو.
1: ألو
0: ألو،
1: صباحه.
0: مرحبا مرحبا،
1: كيفك؟
0: رواء رواء، كيفك كيفك؟
1: لا شو صاير لصوتك؟
0: شو بو صباح الخير حنان.
1: يسعد لي صباحك أحمد.
0: يا صباح الورد.
1: ليك أحمد، قدي كان حلو إنه يكون فريقنا عم يلعب بكأس العالم، هذا يكون حاجز محدد.
0: يلا إن شاء الله النسخة اللي بعدها.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله رب.
1: يعني كل ياتنا نتمنى. أما بالنسبة للتواريخ يا أحمد، ففي تاريخ انحفر بذاكرة السوريين كلها وما بينسوا أبدا، هو تاريخ يوم التحرير. هذا كثير ما بينتسى، تاريخ ما بينتسى نهائيا. هي بشكل عام.
0: صح.
1: أما التواريخ الخاصة يا أحمد، فهو تاريخ وقت تخرجت عام 2017، تخرجي كان. في كمان تاريخ يوم ميلادي، ما حدا بينسى تاريخ اللي ولد فيه.
0: خروجنا إلى هذه الحياة.
1: أي والله. في كمان تاريخ مبكير مهم يا أحمد، وقت لي بلشت أحكيكم، أحكي مع الإذاعة. أنا صلي تقريبا شيء 3 سنين عم أتواصل معكم.
0: حنان بدي أسألك سؤال.
1: اسألني.
0: شو السبب اللي بيخلي تواريخ معينة محفورة بذاكرتنا لليوم وما بننساها؟ قد ما مرت سنين نبقى بنتذكر تفاصيل ودقة تفاصيل، بسبب برأيك شو؟ لأنه هذا التاريخ غير فينا شيء، هزنا من جوا، ما بعرف. أنت شو رأيك؟ شو السبب؟
1: أنا برأيي أحمد، هاي التواريخ اللي عم نحفظها نحن أكيد تواريخ مهمة بحياتنا، وغيرت في بعض التواريخ غيرت. هلأ أنا وقت اللي تخرجت طبعا انتقلت لمرحلة تانية، وهي مرحلة العمل. تماما. فهذا مهم كثير كان بالنسبة لي، مرحلة انتقالية. فهذا مثلا يعني
0: وصلتني الفكرة حنان، أنه لأنه هذا التاريخ غير فينا كثير.
1: صحيح تماما. وفي بعض التواريخ كمان مهمة كمان بالنسبة لك أحمد، مثل ما حكيت انه تاريخ وقت اللي خلقت فيه.
0: صحيح.
1: والتاريخ حتى كمان وقت اللي دخلت فيه على المدرسة اول يوم. كثير كمان هذا يوم كان مميز كثير وما بينتسى نهائيا.
0: وان شاء الله ما بتجينا غير الايام الحلوة اللي ما بننساها ابدا.
1: دخيل قلبك. لي صباحاتك الجميلة الحلوة.
0: يا صباحي
1: للموش الامار.
0: لما عم بتحضر لك غنية. عيارة ستة ريختر. شكرا لما مدللتي. صباحكم سوري.

صباحنا سوري جميل. من التواريخ المحفورة بذاكرتي تاريخ 10 حزيران 2000 كنت عسكري بدورة الأغرار ومخلص عقوبة عقوبة كان معي راديو بطارية صغير وطلعت بالصدفة غنية لزياد الرحباني بيقول الغنية كانت هي المرحوم كان مهضوم كان يحن على المحروم. إجا لعندي رفيقي بعد ما سمعني وقال لك سكوت أحسن ما تصير من المراحيم. قلت له ليش عنا عقوبة تانية؟ قال لي لا بس مات صاحبك. هذا بعشرة حزيران 2000 بيقول من التواريخ اللي ما بنسى تاريخ 15/3/2011 انطلاق الثورة السورية و 8/12/2024 حصاد الثورة السورية. سوريا تحررت 8/12.

0: لما يا لما مع المشاركة وتصبيحة من هيئة الرقم 230. قبل ما اروح لاتصال نبيل مصطفى، صباح الخير. بيقول التاريخ المهم في حياتي هو يوم تخرجي من الجامعة، كان يوم مفصلي وسعيد. تحياته بتروح للأخ خلف الحمدان وأبو حاتم والشاعرة سليمة. بدي وجه تحية لأبو حاتم، والله ملا مشتر حلو. وهلا رح روح لاتصال، بعدها بدي صبح عليك يا أحمد من برسيم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعدني صباحك نور النبي.
0: لك صباحك عربي بالصلاة على النبي، حياك الله.
1: الله يبارك فيك يا رب على الكلمة الحلوة اللي طالعة من سمك.
0: خلي لي قلبك. مين معي بس؟
1: أبو مصطفى.
0: حياك الله وتحياتي لكل أهلنا بالشاغور.
1: الله يبارك فيك، وتحية كل واحد هلا بيصلي على سيدنا محمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. خميس مبارك على الجميع. أبو موفى، عم نحكي عن تواريخ، عن التواريخ اللي ببالنا.
1: هلا في تاريخين كثير أنا هيك وفاة أبي الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. نعم.
1: أشون كان رايح، كان عندهن عرس والله، ورجع بوش الصبح. فاجئنا فيه أطول ليلة بتجي عليه.
0: أشون الله يرحمه.
1: نعم. ستة عشت أطول ليلة بحياتي أنا. أشون حتى طلع الصبح وهي وأخذنا على المشواري. هذا التاريخ هذا.
0: أنا بعتذر والله إذا هذا السؤال يعني حرك بعض المواجع. أنا بعتذر والله.
1: لا بتمد. عمل لك ما بيروح من بالي يعني.
0: انه فتحت السبب. طيب ليش هذا التاريخ يعني؟ معلش يعني ليش بعض التواريخ بتبقى بمعنى؟
1: هذا التاريخ ان ابي جسر البيت وربانا هو الله يرحمه. سبحان الله بيقول الام بتحن يعني حنونه شد علينا، بس كان الحمد لله انا واخواتي البنات والصبيان كان الحمد لله واعتمدنا حالنا طلعنا من شوف أبهات عادي شغل ما شغل أكل ما بس أبونا والله شد علينا بضغنا، بس وقت كبرنا وقت رحنا عن جيش وهيك فلتنا عشان خلص قراراتنا صارت بمخنا كذا. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وأنا بنبسط بشغلة إلا شو هي، وبيشوفني روحي من رفقات أبي بأدمة أو شغلنا أو يرجع الله يرحم أبوك يا لطيف كأنك عافيني من يارات.
0: الله يرحمه ويرحم كل موتانا. أبو موفى، تصبيحة من القلب.
1: أول شيء بدي صبي على سيد رضوان ابن حارث الحبيبي ومسامة ويحيى من حلب، تحية أهل حلب كله المحافظات كله. عشان حنان كمان هي بنتنا حنان الله يكي إن شاء الله أمه يا رب تفرح فيها، وكل شيء عم يسمعنا سوريا تحية إله، وإن شاء الله هيك على طول نسمعكم بخير، وإن شاء الله بكرة الجمعة مبارك على السوريين كله.
0: آمين يا رب.
1: ونتمنى هيك يا سوريا إنه يرخص كل شيء، أهم شيء يرخص كل شيء، وقت يرخص كل شيء والله العظيم السورية كلها بتكح.
0: أنا بدي
1: صغار صغار الزنبيل والفقرة وهيك، حتى الرحمة شوي، حتى الرحمة لدول دول أغنياء يعني التجار عن الإنتاج، بس يراعونا شوي، يراعوا الناس اللي ما معهم المشروع بيشوا. إن شاء الله هيك يا ربي يا سيدنا محمد.
0: آمين يا رب. بدي صباح عليك يا أبو موفاء.
1: السلام عليكم جميعا. تحية
0: يسعد صباحك. ضل بخير بأمان الله.

0: شو عدنا الغنية. طيب في معي تصبيحة لأحمد من مرسين، تصبيحة أيضا ميساء أنا برازيلية للعظم، تحية لك أحمد لكل فريق العمل وللمستمعين. أجمل يوم كان 20/6/1980، بهذا اليوم تعرفت على بطل المصارعة رضوان بملعب الفيحاء. على فكرة أنا بطلة ألعاب قوى، والآن عنا 5 شباب وبنت وعنا ما شاء الله 15 حفيدة. تحياتها بتروح للحنونة الجميلة، لحنونة الجميلة ولا علي لأبو موفق وسليمة الأنيقة. بدي حييكي تحية إلك كبيرة يا مدام ميساء ولكل هالعائلة الرياضية، يا رب دايما بصحة والعافية. الرسالة الجاي لرقم نهايته 904 أبو محمود الحموي، تحضر.
1: لو في عندي 5 قلوب فيك بدوبهن وبدور،
0: يسعد صباحكم أحلى إذاعة، أروق أرق تحية وأجمل سلام أرسلها لكم مع خيوط الشمس هذا الصباح. بتمنى للجميع يوم هادئ موفق مليء بالبشائر والرزق. لا تنسوا أن تبتسموا فصباحكم مبهج بإذن الله. سؤال لو سمحتوا السيدة سلي، أبو محمود الحموي تحياتي لك يا أبو محمود، وتحياته أيضا لكل سمعتي داع دمشق ولسليمة ولكل عم يسمعونا. قبل ما نروح لاتصال بصبح على روشان باكير، يسعد صباحك، صباحك احلى صباح مع احمد الشامي. التاريخ اللي ما بنساه تاريخ وفاة الوالد الله يرحمه، وبرجع بقول بعتذر اذا هي الحلقة تحديدا رجعتكم لذكريات صعبة. مع اتصال على الهواء. الو،
2: الله يسعد صباحك، من ابو حاتم يا استاذ احمد الغالي.
0: ابو حاتم خلصان هيك اكتمل نهاري، سكروا الاتصال مع ابو حاتم مش الحل.
2: مرة بدي احكي لك هالمشكلة اللي صارت معي يا استاذ احمد.
0: سولف على الهواء يلا تفضل.
2: كنت ما اشتغل بلبنان بالباتون مخا.
0: نعم.
2: اجوا 2 صبايا قال معلم بدنا سحنين بوزة، قلت لهم عن النار. اخذت لهم سحنين بوزة بيعرف صاروا ياكلوا، بعدين اجوا 4 صبايا قادوا قريبين علي بشي مترين. قالوا المعلم بدنا سحنين 4 سحنين بوزة، قلت لهم عن النار.
0: كله عن النار.
2: والله العلي العظيم احكي لك.
0: صادق والله يا ابو حاتم.
2: اجوا 4 صبايا جبت لهم على النار، هاي بيطلع منا بخور. استنوا انا ما اطلع عليهم من تحت لتحت، وازيد صبايا ما يطلع عليهم من تحت لتحت. ضلوا شي ربع ساعة ما يطلع منا بخور، فكرة سخني. صاروا شالوا ما في المعلقة صاروا ينفخوا.
0: ابو حاتم.
2: صار النفخ البوزة نمسخني.
0: ابو حاتم قديشني مبسوط فيك والله.
2: وحياة محمد كنا انت تقطع نيد اخوة تركوا اسحب البوزة
0: يا ابو حاتم. بدي احييك وبس اجي ان شاء الله عم اشتغل حلو، بدي اعزمك على مشاوي بوزة، شو رأيك؟
2: والله عند عيونك والله
0: جاهز. كافو كافو والله.
2: مشتل حلو قرية بيت اصلا.
0: والنعم.
2: قرية في مشتل حلو.
0: والله ان شاء الله نزورك يا ابو حاتم، خليني احييك تحية كبيرة يا ابو حاتم. معلي؟
2: اهلا وسهلا والله، اجوا لعندي من اللي زاح اجوا لعندي.
0: يا اهلا وسهلا بابو حاتم، هاي خص نص الك يا كبير. صباحك ورد. مهيار من السويد بدي احييك، حنسمع شو التواريخ اللي بباله يلا. تاريخ الحرية، تاريخ النصر، تاريخ التكبيرات، تاريخ الدموع والفرحة، تاريخ اللي ما بننساه 8/12، بحبك سوريا رغم الألم ورغم الغربة. مهيار من السويد، رسالتك حفرت بقلبي. يلا. تعرفي لما سوري والنعم مني، إذا موجودة خلينا ناخذ هالمشاركات. اليوم نهارنا السوري، أحلى فرحة بحياتي وقت رزقني الله بأحلى بنوتي بعد 4 صبيان. جميلة نجار من السويد، مرحبا. يسعد صباحكم أحمد ولما من أمريكا، بعتذر على الانقطاع بس كنت زيارة بسوريا الحبيبة. التاريخ اللي ما بنسى عندي وقت لبست سوريا التوب الأخضر وشفت أهلي بعد غربي 11 سنة، والتاريخ الثاني 24 وقت نلت مركز 63 لتصنيف أهم المصممين للأزياء بأمريكا. معاذ خياط يسعد لي صباحك من أمريكا، أنت بسوريا ولا رجعت على أمريكا يا معاذ؟ صباحك حب. كمل مع المشاركات. أحلى تاريخ يوم اللي بيجي فيه على سوريا، بس أمتى راح يكون هذا التاريخ؟ محمد حافظ من تركيا.

البورصة، والله أنت اللي بتحدد هذا التاريخ، فيك هلأ ترجع لسوريا كرة ملعبك. لمح بدي روح لصباح الخير يا أحلى وأجمل كادر من الغوطة الشرقية، قريتي لقيسة من سمير عبد الرحمن.

سعد، صباح الخير والورد للأصدقاء الرائعين الذين يدخلون السعادة لقلوبنا، سليمة أبو طلال، حنان وأم أنس وأبو إبراهيم وأبو موفى وجميع الأصدقاء. أبو عماد من حلب، كل الحب لأحلى رسالة عم توصل. أسعد الله صباحكم ومبارك يومكم وسدد خطاكم إلى الأمام، مع أصدق التحيات والأمنيات للشعب السوري الشقيق، لسوريا الحبيبة بالتقدم والازدهار. الجاي الرسالة من ليبيا من طرابلس. أنا لما لاحظنا أنه يوم الخميس عم تجينا رسائل من كل دول العالم، فتحية لكل العرب اللي عم يسمعونا أيضا، مش بس السوريين، والنعم من الكل. سوريا ربينا بظل أحلى تاريخ، ولادة ابني بواحد تموز عام 1987، اسمه أحمد على اسمي، وهلا هو أشطر طبيب عظمية. المرسلة ماجدة من حلب، حقك يا ماجدة تشوفي بحالك بابنك اللي بيتعب بيجني. تحياتي لك وتحياتي للدكتور أحمد. بس بدي وجه تحية سريعا لكل العاملين بمركز اتصالات جديدة عرطوز، للأستاذ كينان ولكل العاملين، وبشكرهم على التعامل الراقي ويعطيكم ألف عافية. والتحية فعلا لكم، عم فعلا اليوم ما بعرف الهاتف الأرضي يمكن رح ترجع لمجدة، فتحية لمركز اتصالات جديدة عرطوز وإلك أستاذ كينان، صباح الخير. الآن مستمعينا بنروح لزاويتنا الطبية اليومية، وستدخل معي في الاستوديو الزميلة علا أحمد لنحكي شوي بعض النصائح. دايما بنقول درهم وقاية خير من قنطار علاج، رسائلكم حنقراها انتبقوا معي.

0: صباح الخير.
1: يسعد صباحك. هلا أحمد.
0: بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: 100%.
0: علا كيفك؟
1: أهلا وسهلا فيك أحمد. يسعد صباحك. يسعد صباحك لما يسعد صباح كل حدا عم يتابعنا. طبعا وأهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الطبية الصباحية. أحمد اليوم رح نحكي عن موضوع بيعيش معنا تقريبا كل يوم.
0: كنت حابب أعمل توتر.
1: سسبنس.
0: أي عن جد بعمل توتر. فالمستمعين
1: ما تركت له مجال فورا. مو أنا نقاها.
0: فالمستمعين
1: كان عم بيقلي بلشنا نقلت لنا رح أرجيك إن على أصوله.
0: حذري شو؟ كنت أنا حابب هيك أعمل مفاجأة للمستمعين شو الموضوع وما هل. فالمستمعين عم يسمعون هلا بيقول أحمد بالله ناقصنا توتر.
1: عن جد ما ناقصنا توتر.
0: خلاص دخول بالموضوع دغري. شو موضوعك اليوم الصباحي بالطبي؟ موضوعنا هو عن التوتر.
1: تمام. هو الشيء اللي بيسبب التوتر هو التفكير الزايد. طبعا اليوم حنحكي
0: مثل ما مو بإيدنا. أنا بدي أحكي بلسان المستمعين هلا. عرفتي كيف؟ مو بإيدنا. بدنا نفكر يعني والله شغل وأجار وفواتير وصغار ومدارس وامتحانات.
1: هلا احنا حنحكي عن التفكير اللي هو بالحالة الطبيعية هو أمر طبيعي وبالعكس هو كتير شيء صح. وراح نحكي عن التفكير وقت بيصير إنه بيقلب ضده. عرفت؟ وقت بيصير إنه أي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. هون حنحكي عن شيء اسمه التفكير الزايد. طبعا مثل ما قلت أحمد إنه هو هذا الموضوع بيعيش معنا دائما وأغلب الأوقات إمتى بيزورنا؟ وقت بدنا نرتاح يعني.

0: بنكون احنا بحاجه انه ما نحط راسنا على مخده، بدنا ننام او نريح حالنا، بيجينا هذا الزائر هذا الضيف، فينا نقوم
1: انا بتعرفي شو فكره بحط راسي على مخده جد.
0: عن جد انه يعني هو هون بيجي. هلا طبعا شو احنا بدنا نقول، شو المقصود بالتفكير الزائد؟ التفكير الزائد هو انه يضل عقلنا مشغول بالافكار وتحليل المواقف بشكل متكرر ومستمر، حتى لو ما عاد في فائده حقيقيه من هذا التحليل. يعني خلينا نبسط القصه، انه بدل نفكر بالمشكلة ونلاقي إلى حل ونضل ندور بنفس الدائرة ونرجع لنفس الأفكار مرة بعد مرة، هي هون اسمه التفكير الزائد، اللي هو ما له حل، هو بس عم نفكر بالأفكار أو بشي صار معنا بس نحن ما وجدنا له حل، ما وجدنا طريقة أنه نطلع من هذا الموقف.
1: يعني ما في حل؟
0: في حل.
1: شو هو؟
0: بالعكس في حل 100%، في حل. هلا فورا انت بدك الحل، ما بدنا نحكي مثلا
1: ليش بس توتر. توتر
0: وترني، وتر المستمعين والمتابعين، وتر
1: كل
0: الدنيا كلها.
1: شو الحل؟ اعطيني الحل.
0: ما حاطك الحل. انا على كيفي راح اعطيك الحل.
1: بدك تنطر للربح
0: تصطفل. طيب. هلا طبعا ليش بعض الناس بيفكروا زياده عن اللزوم؟ هلا طبعا لانه مو كل الناس عندها نفس المستوى بالتفكير. هلا علم النفس بيقول انه التفكير الزائد غالبا بيكون هو محاوله من الدماغ ليحمينا، احنا ما بدنا نعرف السبب لنعالجه. يا
1: طيب
0: احمد
1: الحل.
0: ما في ابدا عم اقول له يعني مستحيل احمد.
1: طيب اوكي يلا شو ليش. تمام.
0: هلا لما نحس نحن بخوف او قلق او عدم وضوح بالامور، فالدماغ شو بيساوي؟ بيحاول يحلل كل الاحتمالات لحتى يكون جاهز لأي موقف. هلأ هون المشكلة بتبلش لما يعود أنه ما عاد أنت قادر يوقف هذا التحليل، يعني دماغك بيضل مستمر أنه عم بيحلل يحلل. فأبرز الأسباب لهذا الشيء هو مثل ما قلت الضغوط اليومية، القلق والتوتر اللي عيشنا فيه هلأ، أنه شو الحل؟ الخوف من الفشل، السعي للكمال بشكل مبالغ فيه، وضعف الثقة بالنفس، والمرور بتجارب صعبة أو مؤلمة.
1: العلا أنا وقت كنتي بتروحي للأفكار، فخطر لي أنه وقت تفكري بالمشكلة كتير فعلا النقطة الوحيدة بحسها هي ضعف الثقة، يعني ضعف الثقة بالنفس، عدم المواجهة. فبتلاقي شخص ما بيواجه، بصير يفكر بينه وبين حاله، فصير في ما عندك حلبة صراع، حلبة صراع فكري. أنا كيف بدي أطلع من المشكلة؟ كيف بدي أحكي مع علا؟ كيف مثلا كيف بدي لف على الموضوع؟
0: أي شخص متردد إنه مثل
1: أو غير قادر على المواجهة.
0: تمام. هلأ في من كتر ما بيصير يفكر ما حد يقدر يأخذ قرار. هي هون المصيبة بهذا الموضوع التفكير الزائد.
1: علا الأشخاص اللي ما بيحكوا، يعني اليوم أنا
0: أكيد مو أنت.
1: لا جد بحكي معك هلا. لا انا فيني طبع حلو، انا انا هاي الشغله كثير بحبها بنفسي، انه انا ما بخلي شيء بقلبي. عرفتي كيف؟ يعني انا بفضي هاي، اعتبرينا بطاريه مشحونه، لا انا هاي بفضيه بحكي حتى ما بفكر. عرفتي كيف؟ انا بخاف على بخاف على الناس اللي ما بتحكي، يعني يكون عندهم مشكله
0: بيكبت بنفسه
1: بيكبت. ايه هذا الكبت مرعب، يعني دول عندهم صراع فكري. شو رايك فيه؟
0: هلا طبعا هذا كتير شيء مضر.
1: صح.
0: وكتير شيء بيأثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية. بس لحنا دائما هي قاعدة من أولى، إنه أي شيء زعجنا أي موقف، إنه نحنا نلاقي شخص منحبه نفضفض له. يعني أنا مثلا مو كل الأشخاص فيني مثلا أنا أحكي معه وفضفض له أو إلا شو صاير معي أو تنصحني. نحنا نلاقي شخص نوثق فيه نقدر ناخد منه النصيحة. يا أخي إذا ما بدنا حدا، ما أنا واثقين بحدا، نكتب كل شيء زعجنا نفرغه. دائما عملية التفريغ بتريح.
1: هل نحن متصالحين مع أنفسنا اليوم؟
0: أنت ليش طلعت برا الموضوع؟
1: هي اليوم بالعكس التصالح مع نفسه جزء من حل المشكلة. لا أطلع من التوتر. أنا اليوم بحكي لشان شو اللي بخليني متوتر، شو بخليني مضغوط نفسيا؟ لو بصارح نفسي ومتصالح مع نفسي.
0: بس ضغوطات الحياة هي ما فيها تصالح نفسك. هلا بمر عندك مواقف، هلا أنت متصالح مع نفسك بأي شيء بيصير. بس مثلا بتصير حالة ما أو موقف ما صار معك، فأنت بتضل بتفكر فيه. هلا مثل أي حدا بيقول لك مثلا لا سمح الله حالة الوفاة، بيصير بيرجع الشخص بيدور بهي الدوامة. هي ما دخلها بتصالح النفس، هي دخلها أنه أنا مثلا بلوم حالي، أنه أنا لو شفت مثلا والدي أو والدتي اللي توفيت، لو عشت معها أكثر، لو عطيتك كل حياتي مثلا. فهذا هو التفكير زائد بالمكان اللي ممكن احنا ما كان فينا نقدم اي شيء، بس هذا لمنا حالنا مثلا. فينا نقول اللوم الزايد كمان هون بيعمل.
1: تبهدليني على ما تعطي اللوم والعتب. على كل حال اذا في شيء غنيه من عندك لما بس هيك الاجواء توترت بالاستديو.
0: لا بالعكس ما في توتر.
1: لا هاي ايدك هاي هاي هاي العلا عن جد بدنا نروح.
0: بدنا نروح
1: علا اعطيني الحل.
0: هلا قبل ما نحكي عن الحل احمد عن جد مو طبيعي اليوم، ما ادري شو صاير له احمد، هو يمكن لانه لحاله احمد
1: لا بالعكس.

0: بعدين يعني بده يلاقي حدا هيك، عرفت؟
1: معناه قديشني يعني مضغوط.
0: مزبوط. لما بس يعني ما عزب
1: علقت بالاستديو.
0: لا لا تمام، لانه احمد احنا بدنا نحكي كمان قبل على يعني قبل شو الحل، بدنا نقول انه شو ممكن ياثر على الجسم، لانه احنا بنفكر انه هو بس انه تفكير زائد ممكن بيقل
1: علا في يصير مرض مزمنه.
0: تمام، فكتير ناس بتتفكر انه احنا التفكير الزائد هو بس حاله نفسيه، بس لا، بالحقيقه هو الجسم كمان بيتاثر. فوقت منعيش بحاله توتر مستمره، فالجسم شو بيفرز عنا هرمونات مثل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والادرينالين، مع الوقت بيسببوا لنا صداع متكرر، تعب وارهاق، شد بعضلات الرقبه والكتفين، خفقان بالقلب، ومشاكل هضميه وصعوبه بالنوم. لهيك احيانا شوف شخص دائما فحوصاته سليمه 100%، بس دائما حاسس حاله او عنده ارهاق دائم،
1: عنده وهن.
0: تمام، بسبب هذا الضغط النفسي والتفكير المستمر. هلا بدنا نحكي كيف نفرق، لانه انت بالبدايه قلت لي انه قلنا في شيء اسمه تفكير طبيعي وفي شيء اسمه تفكير زايد. بدنا نميز بيناتهم. التفكير الطبيعي اللي هو بيساعدنا نلاقي حلول، يعني اي تفكير احنا بنفكر بنلاقي حل، هذا تفكير يعني طبيعي، دائما بينتهي بقرار او بنتيجه، ما بيعطل حياتنا اليوميه، هذا تفكير طبيعي. اما التفكير الزائد بيتكرر بشكل مزعج، ما بتوصل لحل، بيستهلك وقتك وطاقتك وبيزيد القلق والتوتر. يعني اذا كنت عم تفكر بمشكله تلاقي مخرج او حل، هذا امر طبيعي. اما اذا عم ترجع لنفس الفكره كل يوم وكل ساعه بدون اي نتيجه، فهون بنكون امام تفكير زائد. يعني مثل هلا لما عم بيقول لي شو الحل، فهو امام تفكير زائد.
1: والله لا زايد ولا ناقص، بس
0: طيب شو العلامات احمد اللي بتدل ان الموضوع صار عندنا مشكله؟
1: هاتي لنشوف.
0: تمام،
1: بس بدي الحل بعد شوي.
0: طيب. تمام، هلا اول علامه هي انك ما تعود قادر انك توقف تفكير. يعني بتحاول يعني بتشغل حالك، بتلتها هون هون.
1: كانك عم تحكي على لمعه على فكره.
0: تمام. لا او بتركز بشيء تاني بس الافكار بترجع تفرض نفسها. هلا تاني علامه هي انه دائما نتوقع الأسوأ دائما. يعني اي موقف بسيط بيتحول براسك لسلسله طويله من الاحتمالات السلبيه. يعني أي موقف بسيط مثل ما قلنا بيصير دائما بنحط الاحتمالات السيئة إنه ممكن تصير معنا. ثالث علامة هي تأثيره على النوم، فبتروح أنت على سريرك جسمك تعبان بدك ترتاح، بيضل عقلك صحيان وعم يشتغل. رابعة كمان قصة هي علامات، هي صعوبة اتخاذ القرارات، إنه إحنا ما بنقدر ناخد القرارات، حتى أبسط القرارات بيصير عنا بدنا وقت طويل لناخد حل إلى أو ناخد القرار المناسب. خامس علامة اللي هي ظهور أعراض جسدية مثل ما قلت لك، الصداع، الخفقان، القلب، التوتر العضلي. سادس علامة هي جلد الذات، هي اللي يعني أغلب العالم عايشين فيها. تمام، يعني ولو أنه مثلا أنه بيصير عنا خطأ معين أو صار موقف، فأنه لا، هون دائما منوقف ومنقول أنه نحن السبب، هي جلدنا لذاتنا، كتير هي مصيبة كبيرة. هلأ التفكير الزائد مرض نفسي برأيك؟
1: الحلقة ما بقى شو برأيك؟
0: طبعا تمام. هلا هو مو بالضروره، لانه هو ما انه مرض مستقل، هو احيانا ممكن يرتبط باضطرابات القلق
1: النفسي،
0: الوسواس القهري. هو كهو بذاته هو ما انه مرض، بس اذا ترافق مع هدول الحالات اللي قلت لك، اضطرابات قلق، اكتئاب، الوسواس القهري، بعد اضطرابات التوتر، بيصير هون الشخص انه لا، انه هون في عندنا مشكله كمان صارت كبيره وتفاقمت. هلا انت بدك يعني
1: الحل ما بدي اياه،
0: ما بدك اياه، خلص حب. خلينا نقول شو بيصير بالدماغ احمد وقت التفكير الزايد.
1: والله مشيت فيه، ما بتقدرني الحل،
0: ما حاطي الحل. هي لانه الحل احمد هو كتير شيء بسيط. الحل انه نحن مثل ما قلت لك، نحن دول الست شغلات، لانه اول شيء ما نجلد ذاتنا. لكل موقف انه نحن في حل، انه نحن لازم نلاقي صار معنا موقف ما بنحلها بارضه، ما نضل نلف وندور بهي القصه.
1: حلو، حلها بارضه بوقت.
0: تمام،
1: بوقت
0: يعني بوقت ما بوقت. يعني حتى وقت تتراكم عليك القصص هون كتير صعبه. هلا نحن مثل ما قلنا، يعني دائما ليش بيزيد بالليل؟ لانه نحن بفتره الراحه وبنجي بدنا نرتاح، ببلش هون عندك دماغك بقى ياخذك،
1: تجي نفسك بقى يا اهلين يا اهلين ويا سهلين، ويبلش النقاش بينك وبين نفسك. صح،
0: تمام. هو فبعض الدراسات بتشير كمان انه التعب والقلق وقله النوم بيضعفوا قدره الدماغ على تنظيم المشاعر. مشان هيك بتبلش عن المشاكل أكبر والمخاوف أقوى خلال ساعات الليل.
1: علا اللي بيسمع صوتك وحضورك أكيد ما رح يتوتر.
0: شكرا كثير
1: أحمد، نورتيني بهذا الصباح.
0: نور بوجودك، شكرا كثير لإلك أحمد.
1: أنا آسف بهذا التاتش بس هو من باب
0: لا لا بعرف أكيد لا أنا وياك عادي بالعكس باينين نحن إنه عم نمزح ما في شيء جد.
1: مو كله مزح عن جد في شيء تبع
0: سامعين.
1: علا أحمد
0: أنت اقتصولي من أحمد أنا ما دخل.

0: عملا كثير شكرا لحضورك هذا الصباح، وبتمنى لك ويكند مميز واسبوع نهايه اسبوع مميزه كمان
1: للجميع
0: يا رب. لما رح اروح وارجع لنكمل رسائل واتساب، لانه بدنا نسلم الهواء لزملائنا بالاخبار مع موجز العشر وربع.

كنت حابب كمل بس عم تقلي لما انه في عنا الخدمي المفتاح بعض الموجز، فانا خسرت التحدي اني اركل المشاركات على الواتساب. اغلب اللي قالوا انه التاريخ اللي ما بننساه هو تاريخ التحرير، دائما التواريخ اللي تبقى بقلوبنا هي التواريخ اللي غيرت فينا وخلتنا نحس ان غير. بشكر كل الناس اللي تابعت هاي الحلقة وحيدا في هذا الصباح شاركتني علا الجزء الاخير، علا احمد كانت معي بالزاوية الطبية من وراء المايك. كل الحب، انا احمد الشامي. والله خسرت التحدي، تحدي لسناء لما يوسف بالإخراج. دخلك يا شال صاحب. كل الحقوق محفوظة بالقلب. إذاعة دمشق 2026، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. ترحيب أوروبي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن سوريا الجديدة تتبع في علاقاتها الخارجية نهجا متزنا يقوم على الحوار والتعاون وبناء أفضل العلاقات مع جميع دول العالم. وزارة الخارجية والمغتربين تتحقق بشأن ما تم تداوله حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وزارة الطاقة تبحث مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وزارة العدل تشارك في أعمال ورشة عمل متخصصة حول العدالة الانتقالية في باريس بمشاركة قضاة وخبراء دوليين. وفي خبرنا الأخير، وزارة التربية تصدر تعليمات الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب الأولمبياد لعام 2026. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.3،

9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
1: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
2: صباح الخير وتحية طيبة مشاهدينا ومستمعينا الكرام في إذاعة دمشق في هذه الحلقة من برنامج المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم لنتابعها مع الجهات المعنية. وعلى رقمي الهاتف 225-346-225-347 سنكون مع اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج المفتاح، وعلى رقم أو موبايل الإذاعة 09-07-810-950 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم. في حلقة اليوم عبد الناصر عبدو وسناء أحمد.

0: ومعنا أول اتصال في الحلقة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عيسى من ركن الدين.
0: عيسى
1: أبو سعيد.
0: أبو سعيد من ركن الدين. أهلا وسهلا أبو سعيد.
1: أنا هون عفوا ساكن بشارع أسد الدين. هذا الشارع تقريبا سكني أكثر ما يكون تجاري. عم يعدوا بهالمحلات عم يحطوا بصل صوت عالي. طيب هون في سكن وراه. طيب في أول شيء هلأ في امتحانات. ثاني شيء في عندنا اللهم صل على النبي عم يعدوا بهذا المحل في محل هون عند جامع كردان. عم يعدوا في خمس ست شباب عم يجوا بالليل من الساعة 11 بالليل عم يعدوا للساعة 2-3.
0: أيوة.
1: حكينا مع الشرطة حكينا ما عم تلاقي جواب. شو طريقتها هي؟
0: يعني جربتوا اشتكيتوا للشرطة وما لقيتوا نتيجة؟
1: هلأ قالوا لي ضايقوا مني الشرطة قال ما في غيرك بيشتكي بأمريكا الدين. قلت لك أخي أنا ما عم اشتكي لأنه أنا موجوع صار لي سنة على القصة. هدول الشباب هون عم يعدوا بالمحل عم يعدوا بصوت عالي يحكوا بالليل كانوا يحطوا موسيقى وقت إذا الشرطة خفوا الموسيقى بس بالنهار بالنهار هلأ بفل في فحوصة في امتحانات واحد في حلاق جنبه وواحد بلاي ستيشن عاملين بيحطوا بفل بصوت عالي وأنا زلمة عاجز يعني عدم مؤاخذة ما بحكي بيقولوا لي قدم شكوى نزيل قدم شكوى نزيل أنا ما عندي حدا ما بعرف يعني بعد عدم مؤاخذة أستاذ معن أنت يعني
0: نعم
1: والكل الله يخلي لنا يا
0: أهلا وسهلا أبو سعيد. وهو بصراحة يعني شيء مزعج خلينا نشوف
1: لا أول شيء بفل إيمولنا البفلات يعني لو افتتاح ما عليه شيء رخصة أيوة. ما عليه شيء كذا ما عليه شيء بس على طول هلا صار يحطوا إيمو لأنه ما عملك استكينا كثير عم صاروا يخففوا بس مو بشكل عام يعني على طول هلا من هذا المحل اللي قاعدين عم يقعدوا فيه هذا إزعاج أكثر شيء الساعة 12 خلاص سكر يا أخي وخلاص لا بيجوا بيعدوا وعياط وخناق وكله بيخافوا منه لا يعني ما بعرف
0: طيب خلينا نشوف مع مين بدنا نتواصل مشان هذا الموضوع هي شكاوى بعتقد
1: يعني أتمنى غيركم حدا مؤخذ
0: نعم يعني أنت جربت اشتكيت وقالوا لك ما في حدا غيرك عم يشتكي
1: مبارح حكي دور الشرطة قام قال لك ما في غيرك بيشتكي يا أخي يعني ليش ضايقوا مني طيب قلت له أنا بدي واحد يفوت لعندي على وسط الغرفة اللي قاعد فيها أنا على حيطه بدي حدا يفوت لعندي على قلب الغرفة يقعد معي من هذول الشاط الشرطة شاط الأمن شاط حدا ويشوف بعينه شو عم يصير يعني أنا آخر
0: طيب يا أبو سعيد في حدا غيرك من الحارة مزعوج من الموضوع حكيت مع جيرانك مثلا
1: جيراني عدم مؤاخذة بإرنة اللي أنا ساكن فيها الجانب الثاني ما في سكان يعني ما في حدا ساكن بالبيت اللي فوقي في لهم جنب تاني بيقعدوا عليه
0: طيب
1: ناس عم تخاف منهم لانه مش عم يزوهم يعني انا لو ما انقطعت السبل فيني كنت ما حكيت معك يعني انقطعت
0: يعني انا بتصور حكيت. انا بتصور انه لازم تكتب معروض تقدم معروض انت مع جيرانك
1: سلمي عاجز ما بحكي انزل وما عم بحكي روح ساعدونا في هاي القصه اعتبروني كانه قدمت معروض
0: تكرم يا ابو سعيد تكرم وحقك نساعدك رح نشوف مع مين فينا نتواصل مشان هذا الموضوع وبتصور انه كمان لازم تتواصل مع جيرانك يعني يكون الشكوى من اكثر من جهه مشان يتاخذ فيها لانه ممكن يعني ممكن لهذا السبب ما عم ياخذوا فيها
1: ما بيحب بعض شو بدنا نعمل
0: يعني لازم بالضروره يكون في حدا غيرك مزعوج من الصوت اذا كان الصوت عالي كل هالقد من جيرانك

0: صمصين العام صمصين لقيت جاره امبارح قلت له اذا قالوا لك انه في صوت حتى تكون انت شاهد هذه مين عم يحكي مسكر التليفون انا اخي الزلمه انا خويف اول شيء مو لانه عاجي ما بحسن اخي عليه هون لا وما عاد همني هلا اخر شيء هلا في عنا ابو النالون قال والله عندي انا بنات ما بسترجي يحكي انا ما عندي ما بسترجي يحكي طيب ليش حتى ما بسترجي يحكي يعني اخر شيء قالوا لك
1: بيأذوك بضايقوك يا ابو سعيد انا برايي تستعين بحد يكتب لك معروض وتقدمه لل القسم اللي انت تابع له وان شاء الله بينحل الموضوع بهذا الشكل بينحل الموضوع شكرا ابو سعيد من ركن الدين ونذكر مشاهدينا ومستمعينا الكرام بأرقام الهاتف 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة 0987-810-950

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: الو.
0: تفضل. صباح الخير.
1: الو.
0: صباح الخير.
1: الو.
0: انا عم بسمع. الو. تفضل.
1: صباحك استاذ عبد الناصر.
0: اهلا وسهلا فيك. مين معي؟
1: استاذ عبد الناصر، معك احمد من حلب القديمه، حي الاصيل الذي يدفع الفكره الاولى.
0: حي
1: الاصيله الذي يدفع الفكره الاولى في حلب القديمه.
0: حي الاصيله في حلب القديمه. اهلا وسهلا اخي احمد، تفضل.
1: يا استاذ عبد الناصر، نحن ضمن الحي في حي اسمه الحويرني، هذا الحي يدفع الاصيله، في عندنا اكثر من 30 منزل عربي مهدم بشكل كامل جراء قصف النظام البعيد، وهي نعم. المنازل المهدمه فيها انقاض، فيها انقاض بشكل كبير، والانقاض وجودها بشكل تهديد بشكل مباشر على السكان والقاطنين وذات الاطفال، يعني طايره ملاذ امن وللاسف الشديد، ومع احترامي لك وللجميع، من الكلاب الشاربه وحشره الليشمانيا القوارض الى اخره، نحن بنطالب ازاله هذه الانقاض من الحي.
0: 30 منزل تقريبا قلت احمد؟
1: بالحويرني. نعم استاذي، بالحويرني ضمن حي الاصيله، يعني على الشرق، يعني الانقاض، ونحن العام الماضي قدمنا شكوى والى اخره، بس للاسف الشديد ما منا جدوى، قال مديريه حلب القديمه ما في كوادر تربدن فيها مجلس مدينه حلب، ثانيا قال هي املاك خاصه، املاك خاصه على عيني وراسي، طب هي مو في مختار في لجنه حي، يتواصلوا معي، طب نحن بدنا ازاله الانقاض، يعني نحن يعني عم نطلع الصبح اولادنا عم تروح على المدارس، ولا نحن عم نروح بتوجه الاشغال، عفوا منك الكلاب الشارده القوارض، يعني كيف الله فصل صيف، يعني وانت ادرى منا بالامر هذا.
0: طيب طيب، هي احمد انتم هذا الحكي كان السنه الماضيه انه ما في كوادر وكان في الوضع كثير فوضى يعني، لكن هلا بتصور الامور صارت افضل، جربتوا هلا مثلا ترفعوا شكوى مره ثانيه؟
1: استاذي جربنا من فتره، جت مديريه الاثار بالمساحه حكينا معهم بالامر هذا، يعني هن جايين هيك كشف على الاحياء انه مشان اعمال والى اخره، حكينا معهم بهالامر هذا، قال ايه ما نحن نقرب هي املاك خاصه، يتفقوا نحن يعني شلون نحن ساكنين، يعني نحن عم نتعزى من الامر هذا، قال بده اجراءات ما بعرف.
0: طيب املاك اصحاب هي الاملاك بتعرفوهم ولا هن مغتربين؟
1: الاغلب استاذي الموجودين، يعني للاسف ما معهم يرحلوا انقاض بملازم، يعني ترحيل انقاض ما معهم، وفي منهم خارج القطر، يعني هي شغله المختار ولجان الاحياء يتم تنسيق معهم، اكيد يعني جيرانهم كذا الا ما يكونوا تواصلوا، بس اغلبهم ما معهم يرحلوا الانقاض، وفي نسبه منهم يمكن بتوقع خارج القطر، بس يعني مشكله نحن عم نتالتزم هالامر هذا.
0: صحيح.
1: يعني نحن ساكنين، يعني انا ساكن بالحويرني، قريب علي كثير الانقاض، وفي عندي وزر هذا الرقم الاذاعه فيه، بس انا بريد ابعث لك هلا الصور، ابعث لك المناظر تشوف حضرتك، يعني
0: نعم يا ريت تبعت الصور احمد، ونحن رح نشوف مع مين فينا نتواصل. هو يعني المسؤول عن هذا الموضوع بعتقد بيكون البلديه صح؟ وليس
1: هلا هو مديريه حلب القديمه هي المسؤوله عن مدينه حلب القديمه بشكل عام، حلب القديمه. تواصلنا معهم كذا وهي يعني

0: يعني الرافد الاساسي للعمال الاخري هي مجلس مدينه حلب، يعني الحل بيد مجلس مدينه حلب.
1: مجلس المدينه.
0: استاذ علي شلون استاذ عبد المطلب؟ بدنا نحن حل، يعني احنا بدنا نخلص من عملاق خاصه، نحن على عيني وراسي. طب انا ايش ذنبي لا تاخذني؟ ما نحسن نطلع القوارب الى اخره، وشفت الدنيا صيف والليشمانيا يعني منتشره، يعني رح يواقف وجود الانقاض بشكل عام، مو بس عنا بحينا، بكل الاحياء بحلب القديمه. بكل احياء حلب القديمه من وجود الانقاض.
1: طيب نحن
0: يعني بشكل كبير بده حل جذري، يعني هالامر هذا. عملاق خاصة طيب في مخاطير، نعم. يعني حيتواصلوا مع، وانا يعني انا استاذي من سكان الحي اغلب العالم ما معك رحل انقاض منازلي، هل بتنفع وصم بقول لك من الشاكرين ومن سهل عودة الناس بنفس السياق.
1: طيب نحن خلينا نتواصل مع معاون رئيس مجلس مدينة حلب السيد أنس دباس، عم نحاول نتصل فيه لنشوف الموضوع معه. يبدو فصل للخط. يبدو أنه فصل الخط، راح نحاول مرة تانية ونشوف.

0: طيب احمد، يعني
1: نعم استاذ،
0: في امكانيه ل يعني مثلا اجتماع اهل الحي لحل الموضوع من تلقاء نفسهم، يعني بدون الاعتماد على
1: مجلس المدينه؟ استاذ يعني اليوم اهل الحي موجودين على عين استاذ ترحيل الانقاض، نحن احيانا اغلبها بسيطه وفقيره جدا.
0: هو قد لا تكون يعني. قد لا يكون الحل بترحيل الانقاض، يعني ممكن لو كان في ماده يبخوها بهذا المكان ما تعود تحوي القوارب.
1: انا معك بهالكلام استاذي، معلش بدي اسالك سؤال. انا يوم ما معلش اليوم نحن بخينا بهالماده، كيف بده ترجع يطلع اليوم انقاض استاذي الكريم؟ اذا ما تم ترحيلها بشكل كامل ما راح ترتاح الحج، ما راح يرتاح. يعني
0: هو هذا الكلام صح، ولكن انا عم حاول افكر بحل لو ما توصلنا. لكن على العموم احمد، يا ريت تعطيني رايك، لانه الاستاذ انس ما رد علينا هلا،
1: مشغول.
0: بدي اخذ رايك مشان نرجع نتواصل معك ونتابع الموضوع.
1: ما في مشكله. 0944 944 944
0: كمان 944
1: 384 384
0: أربعة. إن شاء الله أحمد رح نحاول نتابع الموضوع ونتواصل معك. شكرا كثير لك أحمد من حلب.

0: ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
1: أم غزوان من يبرود.
0: أم غزوان من يبرود، يا أهلا وسهلا، تفضل.
1: أهلا فيك يا أخي. بدنا نشتكي على الموتورات. امبارح 14 حادث موتور لحاله، بس هذا الفات بالمنصف، هذا الفات بالدوار، هذا الفات بالطفل، هذا الفات بالسيارتين، هذا 14 حادث امبارح.
0: هي بيبرود فقط؟
1: بيبرود 14 فقط. حادث 14 حادث امبارح يا أخي. لا أنا الخط نظامي، لا لأن غير الأصوات المزعجة، غير الأصوات بالليل، وغير أصوات ساعات الفجر، ما بتصدق إمتى ما في. بيتجاوز اليمين، بيتجاوز اليسار، بيتجاوز خط ما عنده بنوب، إهمال بالسير جدا جدا، وغير السرعة الجنونية أخي مو طبيعي، وغير السرقات اللي عم توقف على البيوت وعلى المزارع، اللي عم تسرق دقيقة عم تسرق بدقيقة، غير الشكاوي، وغير هذا المحمل 4-5 أطفال، وهذا الراكب مركب يا أخي، مو للشغل خلاص. نعرف نحن بنعرف رجال كبير وراكب الموتور عم يعمل عم يجيب شغله، بس مو طبيعي. لا. أخي الأطفال، ابن 13-14-15 عم يسلموه موتور وقلوا له يلا بالشارع، عم يبلي الناس أخي، والله وكيلك عم يبلي الناس.
0: والله الموتورات هي شكوى عامة وكتير عم تسبب أرق للناس وحوادث وإزعاج بشكل متواصل.
1: عنا جدا مبارح وتعب دي أفرجيك يوم الجمعة.
0: طيب خلينا نشوف الأستاذ ياسر الخليل. أستاذ ياسر صباح الخير.
2: صباح السادة المستمعين،
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا أستاذ ياسر.
2: تفضل، أهلا وسهلا فيكم.
0: في عنا أم غزوان من يبرود عم تشتكي على موضوع الموتورات، والموضوع الموتورات مثل ما بتعرف صاير شكوى عامة. تفضلي أم غزوان.
1: صباح الخير أخي.
2: صباح الخير أخي مغزوان، أهلا وسهلا.

0: تفضلي.
1: اخي امبارح 14 حادث موتور بيبروت.
0: نعم.
1: بمنصف بالدوار بالسيارات بالاطفال ما عندهم الجنس الاهميه. وقال لي عم يستلم موتور عمره 13 سنه و14 سنه مخالف للخطوط، بدي يقطع، بدي يتجاوز السياره، بدي يتجاوز الترولا، بدي يتجاوز اي شيء وبدي يمشي، بدي يقطع.
0: نعم.
1: وسرعه جنونيه مو طبيعيه.
2: يعني عم تقول في 14 حادث امبارح، وبالحقيقه يعني هي شكوى عامه بريف دمشق ودمشق بكل محافظات سوريا. ما في حل لموضوع الموتيرات المزعج والمقلق وبسبب أرق لحياة الناس؟
1: أخي غير السرقات، غير بيوقفوا على باب البيوت، بيوقفوا على باب المزرعة، بيوقفوا على كذا، بدقيقة بدقيقة بسرقوا بيطلعوا بحمل.
2: طيب غزوان، خلينا نشوف الأستاذ ياسر شو عم.
1: يلا.
0: صباح الخير للأستاذ المستمعين جميعا.
2: يا صباح النور.
0: أستاذ، نحن بالنسبة لموضوع الدراجات النارية مقصرين على الخالص. أي واحد عم يسيق عم يتجاوز حدود السرعة، عم يتخذ ظاهرة التشبيب ما تسمى ظاهرة التشبيب بالعامية يعني نحكيها، يعني يتم مخالفته وتوقيف السائق مباشرة. للأسف كلام أسلم غزوان صح بالمية مية. هذول عم ياخذوا وقت مستقطع ما بين آخر الليل خصوصا في برود، وبتعرف كلامي صح لخدم غزوان.
2: أيوة.
0: أيه. عم ياخذوا وقت يعني بعد منتصف الليل، عم يشكلوا يعني عائق على الناس وعبء على المستخدمين الشارع، مستخدمين الطريق من الأخوة السائقين. نحن نتخذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله، وما رح نقصر بهذا الموضوع. رح نأكد على مقاطع المرور الموجودة في أبرود اتخاذ الإجراء اللازم، علما أنه نحن كرر أستاذ ما أننا مقصرين بهذا الموضوع على الخط.
2: والله انتم ما بتقصروا استاذ ياسر، الله يقويكم، ولكن هلا يعني لو ينوجد حل جذري للموضوع بموضوع عدم وقف استيراد، يعني موضوع على مستوى الدوله كلها، وقف استيراد هذه الموتورات او ترخيصها بشكل شروط يعني بتجعل يعني بتضيق استخدامها، لانه بالفعل عم تستخدم من قبل اطفال بعمر 10 سنوات و12 سنه وشباب يعني لا يعون الخطر.
0: أستاذ، نحن مثل ما تفضلت لازم يكون الحل الجذري فعلا وقف الاستيراد أفضل حل، ولكن نحن بين إيدينا كعناصر مرور، كرجال مرور، كالقائمين على الخدمة المرورية، اليوم عندنا دراجة مخالفة بتتخالف، عندنا دراجة يجب تسوية وضعها في مديرية النقل، ما بتطلع الدراجة حتى يتسوى وضعها بمديرية النقل. خلي بالك أستاذ، أي دراجة تحجز لا يتم فك احتباسها إلا بعد تسوية وضعها بمديرية النخل. ما سوى وضعها معانا مهلة شهر بنسلمها لمعمل الحديد بحماه، وما علينا أي عبء في هذا الموضوع.
2: يا سيدي الله يقويكم، شكرا كثير لك ياسر الخليل رئيس عمليات ريف دمشق.
0: حياك الله أستاذ.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
0: أم غزوان اللي لفتت نظرنا على هالشكوى وأكدت عليها، شكرا لها كمان.
2: نعم، وشكرا لأم غزوان من يبرود، والله يقويكم يا رب.
0: أهلا وسهلا.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: يعطيك العافيه. ام
0: اسامه. ام اسامه اهلا وسهلا، من وين ام اسامه؟
1: من دمشق، منطقه دف الشوك، ريف
0: دف الشوك. اهلا وسهلا، تفضلي.
1: اخي الكريم، نحن هون عندنا دف الشوك شارع بعبول، مقسوم لطرفين، طرف مدينه وطرف ريف. نحن من جهه الريف، يعني القمامه في حدث ولا حرج، قد ما بحكي لك يمكن اكثر. من كثر ما في قمامه، العفو منك، القوارض منتشره انتشار ما هو طبيعي، يعني على البنايات عم تطلع، شوي ثانيه رح تفوت لعنا على البيوت.
0: نعم.
1: جربت
0: تشتكيت ام اسامه؟
1: اخي ما حدا عم يرد صراحه، يعني
0: في رقم شكاوى للنظافه بريف دمشق، جربتوا اشتكيتوا عليه؟
1: يعني حتى نحن متمنين منا انه نشوف عامل نظافه عنا بهالحواري، الحارات، انه يجي ينظف، حدا يشيل، ما في نهائيا، يعني ما في نهائيا. موضوع القوارض كثير كثير زعجنا، ومع عادات عن الكلاب الشاربه بالليل يلي حتى عم تطلع على البنايات كمان.
0: ايوه، لانه سبق وحكينا مع

0: الأستاذ رائد جحا يمكن، وعطانا رقم شكاوى النظافة أنه بيتم الاستجابة بسرعة
1: يا ريت
0: وأنه جربوا تحكوا عليه، ولكن نحن رح نجرب نحكي مع رئيس البلدية ونشوف الموضوع معه. مع ذلك أم أسامة، هذا الكلام إليك ولجميع الأخوة اللي عم يسمعونا، في رقم لشكاوى النظافة اللي هو يا ريت تسجلوه، رح أقوله على الهواء كمان مرة، قلنا قبل كتير، هو 0980-268-189 0980 أو 0980 خليني أقول 268-189، هذا رقم شكاوى النظافة، وهو أيضا في عليه واتس، بنقدر نبعث صور أيضا للشكوى. عفوا، عم تبلغني المخرجة أنه هذا الرقم تبع المدينة، هذا رقم شكاوى النظافة بدمشق. ولكن أيضا أنا بتذكر أني أخذت رقم شكاوى لريف دمشق، يمكن ضيعته هلأ ما عم بقدر لاقيه، ولكن إذا طلع معي رح أقوله على الهواء كمان مرة.
1: مشكور جدا.
0: وعم نتواصل أيضا مع البلدية حاليا لنشوف إن شاء الله بنقدر نحل الموضوع معهم.
1: إن شاء الله.
0: معنا رئيس البلدية الأستاذ منير، الأستاذ منير المصري. صباح الخير أستاذ منير. أو لسه ما رد علينا، عم نحاول نتصل معه.

0: راح نحاول مرة ثانية أيضا لأنه ما تجاوب الرقم أو ما في
1: إن شاء الله
0: ما في رد. وراح أيضا أنا بعتذر أني ما لقيت رقم شكاوى النظافة، لكن مجرد ما يكون معي راح أعلنه على الهواء أيضا
1: إن شاء الله.

0: أستاذ الكريم، حتى العفو أحيانا كثير المجاري دائما طايفة بالحارة، ما بنعرف شو الحل، يعني ما بنعرف شو هو الحل، كيف وين الحلول.
1: ما المجاري هي مشكلة تانية أيضا، كثير مناطق عم تشكي منها، والحقيقة تواصلنا مع المسؤولين في عدة مرات إن وعدوا بالحل، ولكن الحل يعني هي مسألة وقت، لأنه في تقريبا في تراتبية وفي جدول زمني يعني لهذا الموضوع. ما ردوا علينا البلدية، رح نحاول نتصل مع لؤي محمود أيضا مسؤول النظافة بريف دمشق، إن شاء الله بيرد علينا.

إذن أرقام الهواتف 225-346-225-347. نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في إذاعة دمشق في برنامج المفتاح لنتابعها مع الجهات المعنية.

0: حتى الأستاذ لؤي ما رد علينا أيضا للأسف. خليني أخذ رقمك أم أسامة لنتابع الموضوع أيضا في ربما في حلقة ثانية أو خلال هاي الحلقة.
1: تمام.
0: إذا بتحبي بناخده تحت الهواء أيضا، الزميلة المخرجة سناء رح تاخده منك وإن شاء الله بنتابع الموضوع مرة ثانية.

0: ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية أستاذنا.
0: أهلا وسهلا فيك. مين معي؟
1: أستاذنا إياد الطيار.
0: تفضل أخي إياد.
1: أستاذ الطريق بنهر عويشة أستاذ والله الوضع كتير مزري. يعني أنا ما بظن حلوة بحق المحافظة. اليوم شرطي مرور عم يدمل جورة بالطريق. الله وكيلك صوت عيني. يعني شرطي المرور عم يردم الجورة يلي صار لها يعني أكثر من سنتين وللأسف ما حدا استجاب ولا حدا رد علينا. يعني
0: الجورة هي يعني شو أصلا؟ يعني مين فتحها؟
1: الجورة على مسرق الدحديل بالطريق. وهي الجورة عملت أزمة كتير. يعني وصل السير اليوم لقبل التاون سنتر. يعني
0: نعم، مين اللي فتح الجورة؟ هل هي مؤسسة ولا جورة؟
1: ما فتح الشرطي المرور عم يردم الجورة عم يحط فيها تراب.
0: طيب هي الجورة شو أصلا؟ يعني كيف صارت؟
1: استاذ والله ما بعرف شو أصلا. استاذ جورة صار لها أكثر من سنتين ونحن تواصلنا معاكم أكثر من مرة وعلى أساس يمكن المحافظة تعهدت إنه نحن ما نعم نقلكم زفتوا الطريق. وين في جورة على المقلية إنه يزفتوها؟ يعني يشوفوا وقيمك عن العجقة. يعني هاي الجور سببت أذى يعني إنها كثير للمركبات.
0: أيوة. تواصلتوا مين الجهة اللي تواصلتوا مع البلدية؟
1: استاذ نحن رحنا على المحافظة بس للأسف ما حدا رد علينا. واشتكينا للإذاعة واشتكينا قبل منك للأستاذ معين.
0: أيوة.
1: يعني ما بظن إنه يعني نحن ما طالبين شيء. هي عبارة عن جورة بدها يعني تسديد طريق. وين في جورة؟ المفروض يكون في صيانة دورية. هذا طريق استراد دولي يعتبر. يعني
0: صحيح هذا الحكي. وبصراحة يعني موضوع كثير مزعج.
1: نعم.
0: ولكن هي بتوقع هي مسؤولية البلدية وليست المحافظة. صحيح إياد؟
1: والله يا أخي ما بعرف أنت أدرى منا مثلاً. يعني
0: طيب خلينا نشوف مدير الصيانة إذا بيرد علينا نتابع الموضوع معه.

0: كمان ما رد علينا للأسف. اليوم في كتير اتصالات ما عم يردوا، ما بعرف شو السبب. إياد أعطيني رقمك خلينا نتابع الشكوى مع الصيانة.
1: أستاذي حتى المرة الماضية كمان هيك كمان دقيتوا له وما رد. يعني ما بظن أنا مسؤول قاعد لا يخدم المواطن، مو ما يرد. يعني أنا بعتذر عن كلامي، بس أستاذ والله يعني شيء مزري.
0: معك حق إياد، ولكن يعني نحن مسؤوليتنا بتوقف هون بصراحة. يعني مسؤوليتنا بتوقف عن، نحن جهة إعلامية ولسنا

0: يعني مؤسسة لسنا في مكان الأمر، يعني نحن بنقدر نتصل فيهم نبلغهم بالمشكلة وناخذ منهم وعد بالحل، هذا اللي بنقدر نعمله.
1: ما في غير يعني عن طريق الإذاعة نحن عم نقدر نوصل صوتنا. على كل حال خذ رقمي
0: يا ريت
1: 092 416 416 5272 5272.
0: إياد الصياد من نهر العيشة. شكرا كثير لك إياد، ونحن بنعتذر أنه ما قدرنا نحل المشكلة الآن، ولكن رح نتابعها بإذن الله.
1: الله يجزيك الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.

0: معنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا. صباح النور.
1: انا سماح مارديني، حكيت انا قبل العيد ببرنامج عن الخط الهاتف الانترنت، وحكينا مع المدير المقسم، قالنا انه في صرف صحي على الكبوله وانه صار لهم اسبوع هن شغالين. انا بعد العيد رجعت كمان على المقسم، نفس المشكله ما انحلت ولا حتى مشتغلين بشيء. انا ما حد، انا بسمع عبر التليفون عبر البرنامج، بس بدي اوجه شكر.
0: انت سماح من برزة عم تحكي؟
1: من برزة. انا بس بدي اوجه شكر بس للعامل انس جبر، نحن لا مدير المقسم رد علينا، كل انا واقفه كل العالم عم تجي شكاوي على الانترنت بطيء. نعم. كلياتهم بيرمون بيقولوا لهم روحوا احكوا مع انس جبر. انس جبر هذا عامل ما له علاقه، المفروض الصرف الصحي تنسحب من الكبوله اللي جايه على الارض.
0: نعم.
1: كلياتهم انا واقفه عم بستنى بس لحتى اشوف شو المشكله. والله يمكن شي خمس عائلات اللي عم تتصل بانس جبر العامل وهو عم يرد عليهم بكل احترام، وانا هلا ما حدا حلل لي المشكله الا العامل انس جبر. انا وبيت جيراننا هلا لمبارح لحتى رد سوال الخط لبنت جيراننا، ورغم هيك لسه.
0: ونحن كمان بدورنا بنتشكره لانس جبر بنوجه
1: يعني هذا العامل لازم يتكرم. اذا مدير المقسم رمى عليه،
0: ولكن انتوا بالنهايه ما تم حل
1: ما تم. لا لا لا، انا هلا يعني هلا في بطء بالانترنت،
0: يعني ما زالت المشكله قائمه
1: ولا اشتغلوا شيء. نحن العامل انس جبر هو اللي حللنا المشكله،
0: مع انه اخذنا وعد بحل المشكله
1: ولا صار شيء.
0: يعني بلكي هي مسألة وقت سماح، أنا ما بعرف، ما بدي أقدم تبرير لحدا، ولكن يعني بعد ما أخذنا وعد بحل المشكلة بتصور أنه تصورت أنها تنحل، ولكن
1: ده هلأ المشكلة قائمة. يعني أنا حتى أنه ما لهم مبلشين بشي. يعني أنا بس أنه
0: وقتها بتذكر أنه قال في يمكن جدول عمل، يعني منطقة الأستاذ هشام درويش،
1: وقتها حكونا أنه نحن مبلشين فيهم من أسبوع. وقتها قبل العيد قال نحن بلشنا ومن أسبوع. يعني حتى نحن بنفس البناية في عدة خطوط كمان نفس المشكلة.
0: طيب خلينا نشوف الأستاذ هشام درويش مدير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي أستاذ هشام، يسعد صباحك.
2: حياكم الله. ألم الأستاذ، الله يبارك فيكم.
0: نحن سبق وحكينا، حكيت الأخت سماح من برزة عن مشكلة بالهاتف. فضل يا أخت سماح.
1: كيفك استاذ؟
2: اهلا وسهلا.
1: هلا انتوا عطونا انه انتوا شغالين بالعطل اللي صار من اسبوع، هي كان قبل العيد.
2: نعم. نحن قبل العيد صار قبل العيد؟
1: كان وقت حكينا نحن قبل صحيح. العيد وقلتوا لنا انه نحن من اسبوع وعاملين عم نشتغل بالعطل.
2: صحيح.
1: نحن بعد العيد ما المشكله نفس الشيء، ضليتني انا الاسبوع كامل بعد العيد وما صار شيء. زلت طيب. على المقسم بيقولوا لي شوفي العامل انس، انا اتصلت على عامل انس قال لي انا ما لي علاقه، هي بالصرف الصحي والمشكله من عندهم، بس انا عبر الهاتف وعن طريقك بدي اتشكر هالعامل، هو اللي حللنا المشكله. انا واقفه والله المقسم تبع برزه كلياتهم يرموا يقولوا له روح لعند العامل انس، عند العامل انس.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو العامل انس

0: يرد بكل احترام مع العالم وما صد حدا. يعني انا هلا مشكلتي يلي نحلل ليها هو العامل انا.
1: ممتاز ممتاز والله، هذا املنا يعني، املنا في الناس، املنا في الشباب. دائما نحن بنوجه كل الموظفين انه نعامل الناس كما نحب انه عامل نحن.

0: المشكلة صار صحي على القبول الجاي.
1: أنا هو المشكلة يا أخونا الكريم يعني مشاكل الصرف الصحي بدمشق كبيرة. صرف الصحي عم بصير ميته وين عم بصير بغرف التفتيش تبع الكوابل، المي عم تدخل على الكوابل عم بتأثر على جودة النت. صحيح. وهي حسب ما فهمت من أنا يعني ما صار لي تقريبا من يوم العيد تكلفت جديد، فأنا هلا عم بعمل دراسة حول هذا الموضوع وبدنا ننسق جلسة مع السيد مدير الصرف الصحي لحتى نلاقي حل لهذا الموضوع إن شاء الله تعالى.
2: الله يقويكم أستاذ هشام.
1: الله يسلمك، الله يسلمكم، حياكم الله. أنا بتابع هاي الشكوى إن شاء الله بإذن الله تعالى بصير خير.
2: وشكرا لك كثير، رح نجرب نتواصل مع الصرف الصحي أيضا لنشوف إذا عندهم.
1: والله إذا بتساعدونا في هذا الموضوع نكون لكم من الشاكرين.
2: أنا من كذا جهة جاء هذا الكلام إنه المشكلة مشكلة صرف صحي بعدة نعم. مناطق بدمشق
1: نعم.
2: يعني
1: نعم. نعم.
2: رح
1: نعم.
2: نشوف الأستاذ أحمد عيسى
1: إن شاء الله
2: يرد علينا. وشكرا كثير لك أستاذ هشام على سعة صدرك، ونتمنى حل المشكلة بأسرع وقت.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: شكرا لك وشكرا سماح أيضا.
0: شكرا
2: إليك. نحن رح نتابع الموضوع مع الصرف الصحي أيضا، بلكي إن شاء الله بيكون عندهم جدول زمني
0: إن شاء الله
2: لحل هاي المشكلة، لأنه مشكلة كبيرة بدمشق وريف دمشق أيضا.
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
2: أهلا وسهلا فيك سماح. ومشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرقام الهواتف 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة 0987-810-950.

0: معنا اتصال أيضا. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ، شلونك أستاذ؟
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أنا اسمي محمد أبو قاسم.
0: يا أهلا وسهلا أبو قاسم، من وين؟
1: من عين ترمى نحن أستاذ.
0: عين ترمى، أهلا وسهلا، تفضل.
1: نحن مجمع سكني اسمه مجمع السلام.
0: مجمع السلام، نعم.
1: هذا المجمع أساسي وأكثر أكثر من 100 عيلة، أكثر من 200 عيلة، كلها بنايات، ما في عندنا خط كهرباء إطلاقا. نحن بنمد خطوط من بعيد، يعني بدك تقول كل أقل شيء أقل شيء بدنا شيء 100-150 متر حتى نمدين. فهذه الخطوط كل يومين ثلاثة بيسوون لنا الخط، كل يومين ثلاثة بيسوون لنا، يعني كل واحد ما بده خط بيسوون. أيوة. الخط في ناس عم تسوق على الخط. نحن منطالب انه يمددوا لنا خط للدولة، ما في عندنا خطوط للدولة نحن.
0: هو ليش ما في خطوط للدولة؟ انت عم تقول مجمع سكني اخي محمد.
1: مجمع سكني بالكامل لهلا ما مددوا له خط للدولة، ما في. نحن اللي بدنا نمد اقل شيء 150 متر، اقل شيء اقل واحد 150 متر.
0: وعم ينسرق الخط.
1: ما في خط للدولة، عندنا مجمع سكني كبير هذا. وعدنا اتصلنا قبل هالمره مع الاستاذ معا واتصل بالمدير تبع شو اسمه تبع الكهرباء وقال انه هن حاطينه بالدراسه، وصار لنا الشغله اكثر من 3 اشهر. نحن ما يعني ما مددوا لنا كهرباء اطلاقا.
0: يعني 3 اشهر بتوقع مو كثير بالنسبه لمجمع مثل هذا، عم تقول في 200 عائله، يعني هي المساله بتحتاج وقت، ولكن خلينا نجرب نتواصل مع الاستاذ محمد يونس.
1: يمددوا لنا خط ما بدنا غير هيك.
0: معك حق، ولكن أنا بتوقع المشكلة مشكلة وقت، مسألة وقت فقط. مع ذلك رح
1: وعدنا أسبوعين بيكون خارج، صار أكثر من 3-4 أشهر متصلين مع الأستاذ معن ولهلا ما اتصل.
0: خلينا نجرب نرجع نتواصل مع كهرباء ريف دمشق، بلكي إن شاء الله الأستاذ محمد يونس بيلاقي لنا حل أو بتابع الموضوع، بنتابع الموضوع.
1: إن شاء الله أستاذ. يعني المشكلة إنه بيسرق، في ناس عم تسرق خطوط، كل كم يوم بدنا نشتري خط جديد، كل كم يوم بدنا نشتري خط جديد.
0: هي صراحة مشكلة يعني، ومعك حق محمد. رح نحاول بلكي بنتابع الموضوع أو بنشوف السبب التأخر بتمديد خط الكهرباء.
1: يلا.
0: انتم من جهتكم محمد صار في تواصل بعد ما اشتكيتوا او

0: وعدوكم من قبل 3 شهور، هل رجعتوا تواصلتوا معهم او قدمتوا شكوى جديده؟
1: نحن كثير استاذ عم يروحوا على البلديه بيقولوا لي انه هذا ال 150 متر ما عندنا، نبنا نجيبه، فانتوا اجتمعوا وادفعوا حقه يعني غالي شوي، عالم الله يعينها ما قادر تدفع فيه.
0: معناها هو اللي بيلزم مو بس خط، اللي بيلزم ايضا عدادات، يعني في عدادات كهرباء مثلا بالمجمع؟
1: ما في استاذ عدادات، بدك تجيب عدادات لان المجمع كله ما فيه كهرباء، بدك تجيب عدادات استاذ. اكثر من 20 بنايه وكل بنايه فيها اكثر من 10 بيوت اكثر.
0: نعم، يعني هي المساله تمديد كهرباء كامل وليس خط
1: بالأصل
0: فقط.
1: بالاصل كان استاذ، بالاصل كان في المجمع اسمه خزان كهرباء، هذا الخزان أيوة. كهرباء ما في، ما يعني بالمره رايح مدمر بالمره ما
0: في. يعني هي المشكله بدها حل جذري، خزان وخطوط وعدادات ايضا.
1: هم اذا هلا مددوا لنا خط يعني شيء 150 متر بحل مشكله منيحه يعني.
0: صحيح، ولكن للاسف ما رد علينا الأستاذ محمد يونس من الكهرباء ريف دمشق. عم نحاول نتواصل معه من جديد، بلكي بيرد علينا ونتابع الموضوع
1: إن شاء الله.

0: للأسف ما في جواب، ما في رد من كهرباء ريف دمشق. ولكن محمد معلش تترك لي رقمك، انت تابع المطلب.
1: اي معلش استاذ.
0: ايضا مع معاون مدير الكهرباء، عم نحاول مع معاون مدير الكهرباء ايضا بلكي بيرد علينا ونتابع معه الموضوع ان
1: شاء الله.
0: استاذ بسام صباح الخير. استاذ بسام يسعد صباحك.

0: سرقه كابلات الكهرباء، كل مره بيمدوا خط وبينسرق الخط. فانتوا اخذين منكم وعد هن من قبل 3 شهور بتمديد خط كهرباء للمجمع، هل صار في جديد بالموضوع؟
1: تمديد خط لمجمع السلام بعين تمر، بعين ترمى، بدل الخط المسروق يعني استاذ.
0: ايوه
1: والله بدي اشوف لك التشغيل. هلا عين ترمى تابع على مقر الشركه لعنا.
0: ايوه هن عم يقول اخذين وعد منكم قبل 3 شهور تقريبا بتمديد خط كهرباء.
1: كيفك ممكن؟ خليك معي استاذ.
0: نعم نعم.
1: مجمع السلام، مجمع السلام بعين ترمى مددتوا له خط بدل خط مسدود. استاذ محمد يا سخي شوف لي يا رقم. خليك يا رقم.
0: ايه استاذ بسام، يعني هي المساله بتوقع بحاجه لحل جذري وليس فقط
1: هلا هلا انا بدي استفهم. ما بعرف اجى المواطن محمد ابو جاسم راجع عنا هون بالشركه لانه عين ترمى تابع على مقر الشركه.
2: نحن
0: طيب تفضل محمد.
2: نحن استاذ اتصلنا بالمدير عن طريق الاذاعه، والمدير الكهرباء وعدنا انه يودد لنا خط الخط 150 متر يعني تقريبا. وعد لانه اكثر من 200 عيله ما في خطوط كهرباء. مجمع سكني كامل ما فيه لا خزان ولا فيه خط كهرباء. فنحن
1: وحتى مركز ما فيه مركز تحويل هذا كان.
2: لا مركز تحويل ولا شيء، مضطر منجيب اما من حزه او من عين ترمى. يعني نحن تابعين لا تابعين لحزه ولا تابعين لعين ترمى. فوعدنا المدير انه يجيب هالخط 150 متر بحل مشكله كبيره يعني 200 عين.
1: خليك معي اخ محمد. هو مجمع السلام السكني بعين ترمى بده مد كبل وانشاء مركز تحويل، شو صار فيه؟ هذه اعاده اعمار. يلا وهذا ملحوظ هذا فيه وليد. يلا ماشي. ايه صديقي هلا بعين ترمى تم يعني بعين ترمى اللي انا حكيتها مع مدير التشغيل ومعاونه حاطين 3 مراكز تحويل بالخدمه هنيك بعد ما صاروا بالخدمه، بس بدهم استكمال مواد باقي المواد.
2: ايوه
1: ان شاء الله خير.
2: يعني كثير بنطول
0: استاذ. طيب قديش في وقت استاذ بسام تقريبا تقديريا؟
1: يعني بس لا تيجي المواد من المؤسسه، عرفت كيف؟ هلا ليك يا صديقي يعني الغوطه الشرقيه عين ترمى الاربين وكفر بطنة والمناطق هاي يعني لحد هلا ما تم تأهيل 20% من مراكزها اللي كانت قبل الثورة.
0: ايوه
1: والشركة يعني هم تبعيتهم لمقر الشركة والشركة مهتمة فيهم جدا يعني مشان عودة اغلب الناس رجعت على بيوتها. وتم اعداد دراسة لكل المراكز اللي رجعت الناس فيها. يعني مراكز التحويل اللي رجعت الناس للاماكن السكنية والمجمعات هاي درسوها بس عم والعقود جاهزه وكل شيء جاهز، عم نستنى بس توريد المواد مباشره. بدنا نباشر باعاده التاهيل.
0: الله يقويكم استاذ بسام.
1: هلا انا بحكي ياخذ رقمي الاستاذ محمد ابو جاسم.
0: نعم.
1: او يجي لهون على مقر الشركه، يعني هو مصلحته مع مقر الشركه كعين ترمى بلد عين ترمى ويتابعها بنفسه. بس يعني ما يقول اتصلت الاتصالات، بيجي لهم ونحن جاهزين بس مشان نعرف الواقع يعني.
0: طيب ان شاء الله يعني المساله مساله وقت
1: فقط لا غير.
0: ان شاء الله الله يقويكم، يعني بتمنى انه تنحل المشكله باسرع وقت. ولكن خليك معي يا ريت تضل معي استاذ بسام لانه في اتصال ثاني عن حول الكهرباء بريف دمشق.
1: خليك معي يا ريت تضل معي
0: صباح الخير.
1: اتصال ثاني عن حول الكهرباء بريف دمشق.
0: صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا ريت اول شيء تبعد عن الراديو او تخفض صوته، خلينا نسمع صوتك منيح. مين معي؟
3: تمام هلا وطينا صوت رودي.
0: مين معي تفضل؟
3: تحياتي استاذ.
0: حياك الله.
3: معك ابو درغام من محطة الشام.
0: ابو درغام صوتك قطع وما سمعت المنطقة، معلش تعيد. مع ضمية الشام، اهلا وسهلا ابو درغام.
3: انا عم بسمعك.
0: تفضل. وانا هلا عم بسمعك.
3: ايه تمام. رحال

0: أنا كابل دولة.
1: والله الصوت عم يقطع يا عبد الرغام، معلش تعيد.
0: في عنا كابل.
1: نعم.
0: في حارتنا.
1: نعم.
0: أسمعني أستاذ.
1: إيه هلا عم بسمعك.
0: تمام.
1: مع التقطيع.
0: هذا الكابل صار مهترئ من العوامل الجوية.
1: أيوة.
0: وهلا عم يطالع كهرباء وشرار، ونحن وصاير يعني واطي على الأرض شوي، وعم نخاف على الأولاد ليتكهربوا وقت تيجي الكهرباء.
1: هذا الكلام بأي منطقة بالمعظمية؟
0: في شارع الأربعين حارة رحال.
1: شارع الأربعين حارة رحال. طيب معنا
0: الأستاذ. عدة مرات مع الجهات المعنية بالمعظمية، وعلى أساس يجيبوا رافع ويشيلوا الكبل، هلا بطلوا يردوا علينا خالص.
1: طيب أستاذ بسام شو رأيك بالموضوع؟
2: الكبل مهترئ بسبب العوامل الجوية أو القدم أو الظروف اللي كانت مرة.
1: أيوة.
2: شارع الأربعين حارة رحال. هلا يعني راح المواطن نقطع الاتصال معه؟
1: لا موجود معنا، موجود أبو درهم.
2: يعني رحت وراجعت قسم عرفوز.
0: أخي أنا معي رقم واحد عم بتواصل معه. أول مرة قال لي خلاص بكرة برد بعتك الرافعة، وثاني يوم اتصلت قال لي بطل يرد علي الصالي.
2: يا صديقي هلا في مدير بقسم عرفوز وهنيك اللي حالات تنطلق من هنيك، هلا يعني الحارات والأماكن المغذية عم نحاول نستبدلها حتى ما تنهار. يعني اذا
0: يا استاذ عفوا منك نحن ما بدنا نستبدله، نحن بدنا نشيله خالص. لاني هو مهترئ، يعني بدنا
2: يعني ما مو مستخدم مو مستثمر.
0: لا لا ما مستخدم هو، ما هي مشكلتنا انه
2: خلص. هلا صار عندي علم، هلا انا مباشره مخبر التشغيل بكشفه، اذا ما له داعي بنفكه ونستثمره بشي شغله ثانيه بنحتاجه.
0: ما بيستثمر هو، مظلط يعني
2: بنعطيه لشركه الكابلات.
1: اذا بشوفوا اي حل مناسب للموضوع. ابو درغام شكرا كثير لك. ابو درغام من المعظميه.
2: صار عندي العنوان وصار عندي
1: وانا مضطر انهي، انتهى وقت البرنامج. شكرا ابو درغام، وبتشكرك كثير استاذ بسام معاون مدير الكهرباء مدينة دمشق. شكرا جزيلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج المفتاح. شكرا لكم على طيب الاستماع، وتحيه تقبلوا تحيات فريق البرنامج.

0: الحادية عشرة والربع ساعتنا في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. ترحيب أوروبي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا. وزارة الخارجية والمغتربين تتحقق بشأن ما تم تداوله حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. المفوضية السامية للاجئين تعلن أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال 2025.

0: وزارة الطاقة تبحث مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وزير التربية محمد تركو يتفقد عددا من المراكز الامتحانية بريف حمص. أخيرا، قوات الأندوف تجتمع مع عدد من الأهالي والمزارعين في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لبحث آليات حصاد المحاصيل الزراعية القريبة من خط فض الاشتباك. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة النشر.
1: حياكم الله والبداية بأبرز العناوين. الوحدة يواصل سلسلة انتصاراته في دوري كرة السلة للرجال. الاتحاد الآسيوي يمنح سوريا مقعدين غير مباشرين في دوري التحدي.

المكسيك تفتتح المونديال وثلاثة احتفالات للافتتاح. حياكم الله من جديد. وصل نادي الوحدة سلسلة انتصاراته في دور الستة الكبار لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشبيبة ب 96 نقطة ل 85 في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز عزز الوحدة صدارته لترتيب الفرق في نهاية الأسبوع الرابع لإياب الفاينال ب 45 نقطة، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند 33 نقطة في المركز السادس والأخير. وكانت مباريات الجولة شهدت فوز أهل حلب على حمص الفداء ب 78 نقطة ل 75، وفوز النوعير على الكرامة ب 89 ل 76 نقطة. قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد المقاعد المخصصة للاتحاد السوري إلى مقعدين غير مباشرين في البطولة القارية. وأوضح اتحاد كرة القدم أن الناديين الأعلى ترتيبا في الدوري السوري من بين الحاصلين على الرخصة الآسيوية سيتأهلان إلى بطولة دوري التحدي الآسيوي. وتحددت مواجهات الملحق المؤهل للبطولة، حيث يخوض بطل الدوري السوري مباراة أمام فريق الشرطة البنغلاديشي على أرضه الافتراضية التي لم يحدد موقعها بعد، فيما يلتقي وصيف الدوري مع فريق دوريدوي القرغيزي على ملعب دولين أمور زاكوف في العاصمة بيشكيك. ومن المقرر أن تقام المباراتان في 11 من آب المقبل، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة مباشرة إلى دور المجموعات في البطولة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في أول لقاء افتتاحي مونديالي يعيد نفسه بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثله في افتتاح نسخة 2010 في جوهانسبورغ. وسيحظى المنتخب المكسيكي بامتياز خوض مبارياته الثلاث في دوري المجموعات على أرضه ووسط جماهيره، حيث تم اعتماد دي غوادالاغار ومونتيري إلى جانب استاد العاصمة لاستضافة مباريات البلاد في الدور الأول. المباراة ستنطلق في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. مونديال 2026 سيكون استثنائيا على كل المستويات، فالنسخة 23 من الكأس العالمية تقام في ثلاثة بلدان، وبناء عليه سيكون يوم الافتتاح استثنائيا على اعتبار أن اللجان المنظمة للأحداث الرياضية ومنها كرة القدم تقيم عادة حفل افتتاح تحاول فيه الدول المنظمة تقديم لوحات فنية واستعراضية وأغاني خاصة بالحدث العالمي. وبما أن هذا المونديال سيقام في المكسيك وأمريكا وكندا، فإن كل بلد أعد العدة لحفل افتتاح خاص به، على أن يكون الحفل الرئيس قبل مباراة الافتتاح في ملعب الأزتيك في مكسيكو سيتي. وفي تحضيرات المنتخبات لخوض غمار كأس العالم، تجاوزت إنجلترا منافستها كوستاريكا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية تأخرت لنحو ساعة بسبب هطول أمطار غزيرة. وسجل لمنتخب الأسود الثلاثة ديكلان رايس وأنتوني جوردن وأولي واتكنز، وهي آخر ودية لإنجلترا قبل المونديال. ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية عشرة رفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما، بينما لم يتأهل منتخب كوستاريكا للمونديال. كما فاز المنتخب البرتغالي وديا على ضيفه النيجيري بهدفين لهدف ليختتم تحضيراته المونديالية بفوز معنوي. وسجل للبرتغال بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيسياو، فيما سجل للنيجيريا غير المتأهلة لكأس العالم أكور أدامز. وخلال البطولة سيلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة 11 إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي خبرنا الأخير، شهدت تدريبات المنتخب المغربي ضمن تحضيراته

لمباراته الأولى في كأس العالم أمام البرازيل غياب ثلاثة من لاعبيه المؤثرين عن الحصة التدريبية، وغاب كل من عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي وأنس صلاح الدين بسبب إصابات متفاوتة تعد أخطرها إصابة الزلزولي جناحي ريال بيتيس الإسباني الذي تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال المباراة الودية أمام النرويج. كما أصيب مزراوي مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي في كتفه بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المباراة ذاتها. أما أنس صلاح الدين المدافع الأيسر لأيندهوفن الهولندي فيعاني من إصابة عضلية أبعدته عن التدريبات الأخيرة وعن المباراة الودية ضد النرويج، ما يشكل نقطة ضعف للمنتخب في ظل غياب بديل جاهز في مركز الجناح الأيسر. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور وفي الإخراج نادية الحمود، بأمان الله.

تحية لكم متابعينا الكرام، ما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا الصباحية صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة. متابعينا بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من برنامج أخبار لايت، يليه برنامج أوابد. برنامج تقاطعات بعد موجز 12:15 وفي 13:30 برنامج ملتقى جامعي. في 14:15 نشرة الأخبار الرئيسية، يليها برنامج بيوت مطمئنة. في 15:30 برنامج يا رئيس البلدية، وفي 14:30 برنامج بين اثنين. في 15:25 برنامج عين على الكوكب، وفي 16:05 برنامج تبسيط اللغة، ثم في تمام 6:00 مسلسل مشوار الحياة. في 17:30 برنامج سبورت تايم، وفي 18:15 موجز الأخبار، يليه برنامج بانوراما الصحف. برنامج استوديو الطرب في 19:30، يليه في 10:15 الحصاد الإخباري. في 12:15 برنامج ذهب سوري، وفي 12:15 برنامج دقائق فنية. في تمام 13:00 برنامج ديوان العرب، وفي 13:30 برنامج من مكتبتنا الإذاعية. في 14:30 مسلسل حكايات الجارية دواهي، وفي 14:15 إعادة لبرنامج بصائر، ثم برنامج صحابة الرسول لنعاود الافتتاح ومواصلة الإرسال في 17:00. الحديث الديني في 15:30، يليه في 16:15 برنامج خلق. وكالمعتاد في 16:30 صباحا برنامج مع الفلاحين في حقولهم. نجمة الصباح في 17:20 ثم

ما في 7:15 نشرة الأخبار الموجزة. في تمام 8 برنامج يوميات من بلدنا لنعاود اللقاء بكم في 8:30 مع مواضيع وفقرات جديدة وصباحكم سوري. هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة. وقبل الختام لكم تحيات فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. وكان معكم من أسرة المذيعين أحمد الشامي، إيمان شكري، زين خضور وشد علي. وتحيات الإخراج من نادية يوسف ولمى حمود. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

صباح الخير من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج أخبار لايت. اليوم رح ناخدكم جولة حول العالم لنكشف لكم أغرب القرارات والفضائح الكوميدية. أعدة الحلقة سمر حسن وأنا بوسينة العلي من وراء المايك، وفاصل قصير وبخبركن الأخبار. خبرنا الأول متابعينا من أمريكا، مهندسة برمجيات أمريكية قررت فجأة أنه ترمي وراء ظهرها راتب سنوي يقدر $250,000، $250,000 في نيويورك لتروح وتفتح مقهى لبيع الماتشا. ميشيل البالغة من العمر 29 سنة صرحت لشبكة CNBC بكل ثقة أن وظيفتها الفارهة كانت تبدو بلا قيمة حقيقية، وبدلاً من حل مشاكل البرمجيات اللي كانت تتقاضى عليها ثروة، قررت أنه توقف بنفسها لتطحن الأعشاب وتراقب رغوة الشاي. يعني استبدلت الوظيفة ب $250,000 أنه تشتغل بشاي الماتشا. الظريف بالأمر أنه دخلها المتوقع لعام 2026 هو $33,000 فقط، أي أنه تنازلت عن 87% من راتبها بخطوة بيشوفها خبراء المال جنون، وبتشوفها ميشيل سلام داخلي. الرحلة ما كانت عشوائية، فالمطورة السابقة تحولت إلى عميل سري، سافرت لليابان لتتعلم أسرار النبتة السحرية، والأغرب من هيك أنه اشتغلت بنوبات الصباح الباكر لدى ستاربكس لتتعلم كيف بيبتسم الموظف بوجه الزبون. هو ما نام إلا ساعتين. بعد صراع مرير مع مقاولي نيويورك افتتحت مقهى ماتشا هاوس في منهاتن. ميشيل اليوم عم تشتغل لساعات أطول وعم تجني أموال أقل، بس إنها هي بتكون سعيدة كتير لأن لقت الهدف والمعنى. ونحن من موقعنا هون منهني ميشيل، نتمنى إلها إنه ما تندم لما بتجي فاتورة إيجار شقتها بنيويورك الشهر المقبل وبتكتشف إنه المعنى والهدف ما بيدفعوا الفواتير. بس أنا مع ميشيل، أهم شيء السلام الداخلي. ننتقل للخبر الثاني مع طفل عبقري عمره 9 سنوات أقنع والدته ووالده والمدرسة كمان بأنه بيعاني من مرض شديد بيستدعي البقاء بالمنزل تحت الغطاء، لكن بدلا من تناول الدواء والنوم قطع المريض الصغير هالطفل مسافة 400 كيلومتر ليحضر مباراة فريقه المفضل في المدرجات. يعني تحجج بالمرض ليروح يحضر المباراة. كل شيء كان عم يصير وفق الخطة التكتيكية لحتى تسجل هدف الفوز بالمباراة. هون الطفل المريض نسي آلامه وصار يقفز ويصرخ من الفرحة، وبهاللحظة بالذات قرر مخرج المباراة أنه يترك الملعب كله واللاعبين بيوجه الكاميرا لوين؟ على وجه الطفل الصغير هو عم يحتفل بجنون. خلال دقائق تحول الطفل من تلميذ غائب بداعي المرض إلى تريند عالمي عم تداوله ملايين الصفحات على الإنترنت. طبعاً الصورة وصلت لعائلته ولإدارة المدرسة، بل وحتى إلى حارس المدرسة قبل ما تخلص المباراة. في اليوم التالي عاد المشجع الصغير إلى المدرسة حامل حقيبته ليتفاجأ بأنه قصته البطولية سبقت خطوته. الجميع كان بانتظاره مو للاطمئنان على صحته، بل لتقديمه للمحاكمة العادلة بتهمة التمارض عالي الجودة. نصيحة لكل الطلاب، إذا بدك تغيب من شان مباراة لا تحتفل قدام الكاميرا وكأنك أنت اللي سجلت الهدف. يعني بالأخير حقق هدفه وحضر المباراة. خبرنا الأخير متابعينا من تايلاند، لقى رجل مشرد يدعى وورا لوب على محفظة فاخرة ملقاة بأحد شواطئ

0: مرع بانكوك، ولما فتح وجد بداخله مبلغ كبير من المال وعدة بطاقات مصرفية. ورغم ظروف المعيشية الصعبة وحاجته للمال، ما فكر بالاحتفاظ بالمحفظة أو أنه ياخد شي منها، بل توجه مباشرة لمركز الشرطة وسلمها مثل ما لقاها. وبعد العثور على صاحب المحفظة اللي هو مالك مصنع للصلب، أعجب كثيرا بأمانة الرجل، خاصة أنه أعاد المال والمقتنيات كاملة رغم أنه كان يعيش بلا مأوى. وتقديرا لهذا الموقف قرر منحه وظيفة في مصنعه، كما أنه وفر له مكان للسكن وراتب شهري بيساعده على بدء حياة جديدة. وانتشرت القصة على نطاق واسع لتصبح مثالا على أنه الأمانة قد تغير حياة الإنسان في لحظة واحدة. مع أمانة الرجل التايلندي منوصل معكم لنهاية حلقة اليوم من أخبار لايت. نلتقي بحلقة جديدة، ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق. معا نستكشف قصص الأماكن التي شكلت ملامح الحضارة السورية عبر العصور.

في أقصى الجنوب الشرقي من حوران، وحيث يتلاقى التاريخ بالجغرافيا، تربض مدينة بصرى الشام على ارتفاع 850 متراً فوق سطح البحر. هنا في سهل النقرة الخصيب وعلى أطراف اللجة الجنوبية ولدت مدينة اشتقت اسمها من العبارة السامية القديمة التي تعني الحصن، لتتحول بفعل موقعها الاستراتيجي الفريد إلى مركز حضاري وتجاري مرموق في قلب الشرق العربي. تبدأ حكاية بصرى من أرضها، هضبة اندفاعية بركانية شكلت تضاريسها حدبات ومنخفضات خلفها تبرد البازلت، فاصطبغت المدينة بحجارتها البازلتية السوداء وتربتها الحمراء المائلة للسمرة، وتحيط بها تلال أثرية متفردة كتل عالية. وفي هذا الفضاء يمتزج مناخها المتوسطي بمسحة صحراوية، حيث الشتاء بارد وقصير تهب فيه الرياح الجنوبية الغربية الحاملة للأمطار السنوية التي تراوح بين 200 و300 مليمتر، وهي شريان الحياة لزراعتهم البعلية. انعكست طبيعة الأرض البازلتية على نمط السكن في بصرى، فانقسمت المدينة إلى قسمين: بصرى القديمة حيث ترتفع الأبنية من الحجر البازلتي الأسود وتتسق السقوف على شكل عقود حجرية متينة في بيوت تجمع العائلة وعنابر الحبوب وملحقات المواشي في نسيج معماري واحد يواجه اليوم تحديات الكشف الأثري، وبصرى الجديدة التي نمت مبعثرة خارج حدود المدينة القديمة باتجاه الغرب والجنوب والشرق. لم تكن بصرى مدينة عادية، فقد بلغت أوج مجدها في القرن الأول الميلادي كعاصمة للأنباط، ثم عاصمة للولاية العربية الرومانية عام 106 ميلادية، قبل أن تصبح مركزاً أسقفياً مهماً مع بزوغ المسيحية وتبنيها في الإمبراطورية البيزنطية، مما جعلها تقف كتفاً بكتف مع تدمر والبتراء وجرش كأعظم المدن الكلاسيكية. تتجول في أرجائها اليوم فيستقبلك باب المدينة بعقديه الرومانيين المتراكبين من القرن الثاني الميلادي، وتحت الأرض تمتد السوق الأثرية بطول 106 أمتار، مستودعاً مظلماً تضيئه 34 نافذة وتزينه المحاريب. وفي قلب المدينة يرتفع القوس المركزي بارتفاع 13 متراً شاهداً على انتصار القائد يوليوس يوليانوس في القرن الثالث الميلادي، وجواره تتسامق أعمدة معبد الحوريات الكورنثية الأربعة. وفي زاوية أخرى تقف الكليبة أو ما يعرف بسرير بنت الملك كمعبداً وثنياً لحفظ نذور الضباط، وتتصل بالسوق الرئيسة الممتدة على طول 70 متراً حيث كانت تعرض البضائع الثمينة في غرفها الجانبية. ولم تخلو المدينة من القوة العسكرية، إذ يكشف المعسكر الروماني بسوره الضخم عن مقر الفرقة الرومانية الثالثة، بينما تعكس الحمامات الرومانية بتقنيات التدفئة الجدارية المبتكرة رفاهية ذلك العصر. أما المياه فكانت تضبط عبر البركة الشرقية النبطية الضخمة والميدان المستطيل المخصص لسباقات الخيول، وصولاً إلى بركة الحاج الأيوبية الأكبر التي سقت قوافل الحجاج وخندق القلعة. تحيط بهذا كله أسوار المدينة النبطية التي ما زالت تحدد ملامح بصرى القديمة، وينفتح عليها الباب النبطي الفريد بتيجانه الاستثنائية.

أما درة تاج بصرة فهو مسرحها الروماني الشهير، المعلم الأكثر اكتمالاً وسلامة في العالم. بني المسرح في عهد الإمبراطور تراجان من البازلت الأسود المحلي على أرض مستوية بنصف دائرة يتسع لنحو 15,000 مشاهد. مع تغير القرون تحول المسرح إلى حصن، ففي العصر الأموي والعباسي سدت أبوابه وعرف بملعب الروم، وفي

العصر الفاطمي بنيت حوله ثلاثة أبراج، وجاء العصر الأيوبي ليشهد الذروة حين بنى الملك العادل شقيق صلاح الدين الأيوبي وأولاده 9 أبراج ضخمة وخندقا مائيا مجهزا بجسر خشبي معلق ليتشكل بناء فريد احتضنت فيه القلعة العربية الإسلامية. بعد استقلال سوريا عن المستعمر الفرنسي قامت الدولة بترميم المسرح الروماني وإزالة الأتربة منه والمنشآت المحدثة ليعود المسرح إلى رونقه الأصلي.

تركت المسيحية بصمتها العميقة في المدينة عبر ثلاثة معالم بارزة: دير الراهب بحيرة أقدم كنائس المدينة والتي تعود للقرن الرابع الميلادي بمذبحه وقوسه البيضوية وسقفه الهرمي، الكاتدرائية الموقوفة للقديسين سيرجيوس وباخوس وتيونتوس وهي أول كنيسة مربعة تعلوها قبة في التاريخ المعماري وتتزين بجداريات ملونة للعذراء، والكنيسة الكبرى بأعمدتها الكورنثية وأرضيتها الفسيفسائية والتي تبين أنها بنيت فوق أنقاض معبد نبطي قديم.

0: مع دخول الإسلام ازدهرت بصرى بطراز معماري جديد، فنهض الجامع العمري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بمئذنته الأموية التي أمر بها يزيد الثاني، مستلهما خطته برواقه المستعرض من الجامع الأموي بدمشق، وتبعه مسجد الخضر المبني بحجارة البازلت السوداء المحلية. وفي الزاوية الشمالية الشرقية شيد مسجد المبرك تخليداً لمكان بروك الناقة التي حملت أول نسخة من القرآن للشام، وإلى جواره أقيمت المدرسة الدينية والتي تعد أقدم مبنى أثري قائماً لمدرسة دينية في سوريا بمخططها المتعامد. وتوالت المنشآت في العصر الأيوبي عبر مسجد فاطمة ومدرسة الدباغة التي بناها الملك الصالح إسماعيل، ثم مسجد ياقوت عند بركة الحاج، وختمت المدينة سجلها المعماري الإسلامي في العصر المملوكي بحمام منجك الذي تميز بمزاوجة البازلت الأسود بالحجر الجيري الأبيض، مقسماً إلى أجنحة استقبال واستحمام وخدمات، ليكون الشاهد الأخير على مدينة لم تتوقف عن النبض بالحياة والتطور طوال 2000 عام.
1: الإعداد وسام سليمان، أوابد، الإخراج أحمد خضور.
2: الثانية عشرة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. ترحيب أوروبي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا. المفوضيات السامية للاجئين تعلن أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال عام 2025. وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون بين سوريا وفنلندا في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. محافظ دمشق يترأس اجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ مشاريع الإسفلت في الشوارع العامة والأحياء وآلية تنفيذها وفق معايير الجودة والرقابة. مكافحة الكسب بغير المشروع توضح أن الأصول المشبوهة تخضع للتحقيق والمصادرة مهما تغيرت ملكيتها. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي مع

0: والعارضة في ريف درعا الغربية. نهاية الموجز بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها السادة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان الشيخ حسن الملا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم، ترحيب أو ربي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي معرية والعارضة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وتقيم عدة حواجز. محافظ إدلب ووزير الإعلام يبحثان آليات تعزيز الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى التغطية الصحفية والإعلامية لمختلف الفعاليات والأنشطة في المحافظة. محافظ دمشق يترأس اجتماعا لمناقشة خطة تنفيذ مشاريع الإسفلت في الشوارع العامة والأحياء وآلية تنفيذها وفق معايير الجودة والرقابة. محافظ القنيطرة يناقش مع وفد منظمة أطباء بلا حدود واقع القطاع الصحي في المحافظة واحتياجاته الحالية. أخيراً، وزير التعليم العالي يؤكد أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: جامعتنا مو بس جدران،
2: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
1: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
2: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
1: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
2: ملتقى جامعي،
1: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب، ملتقى جامعي،
1: الإخراج حمدي شويكي.
3: من إذاعة دمشق نلتقي فيكم بحلقة جديدة من ملتقى جامعي، البرنامج يلي كالعادة عم يرافقكم بكل مكان ليفتح مساحة حوار حقيقية بين الجامعة وسوق العمل، وبين الفكرة على ورق والمشروع على أرض الواقع.

حلقة اليوم مختلفة تماماً، لأنها مو بس بتحكي عن مشروع جامعي أو مادة دراسية، بل عن تجربة تطبيقية حقيقية.

ورشة العمل التخصصية لتحسين مداخل المدن. عنوان يمكن يبين أكاديمي للوهلة الأولى، بس لما نعرف أنه نتج عنها 28 مشروع معماري متنوع وأشارك فيها 188 طالب وطالبة، نكتشف أنه نحن قدام نموذج مختلف بيجمع بين الهوية المعمارية والاستدامة والابتكار.

0: كل هاي التفاصيل بسعادة نرحب بضيفة حلقتنا لليوم الدكتورة المهندسة علا خيطو، عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المعمارية قسم التصميم المعماري باختصاص الأبنية المستدامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتي ملتقى الجامعي.
1: أهلا وسهلا فيك، تسلمي لي يا رب. أهلا وسهلا فيكم، أنا بتشرف فيكم كمان.
2: ملتقى جامعي.
0: دكتورة

في إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذاً لطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق ورشة العمل التخصصية بعنوان تحسين مداخل المدن، وذلك بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، بهدف تقديم رؤى تطويرية تعيد تنظيم مداخل المدن وتمنحها هوية عمرانية واضحة. شارك في هذه الورشة 188 طالباً وطالبة من مختلف السنوات، قدموا خلالها 28 مشروعاً معمارياً متنوعاً اعتمدت على الدمج بين الأصالة المعمارية السورية والتصميم الحديث المستدام. وركزت هذه المشاريع على تحسين المشهد البصري لمداخل المدن، تطوير الحركة المرورية والخدمية، إدخال عناصر خضراء ومساحات عامة، تعزيز الهوية العمرانية وربطها بالبيئة المحلية، واقتراح حلول مستدامة تعتمد على مواد وتقنيات صديقة للبيئة. لم تكن الورشة نشاطاً صفياً تقليدياً، بل كانت تجربة تطبيقية كاملة، بدأت من دراسة المواقع وتحليل احتياجاتها، وانتهت بتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بإشراف أساتذة مختصين في التصميم العمراني والاستدامة. تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لجامعة دمشق لتعزيز الشراكة بين التعليم الأكاديمي والجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في مشاريع حقيقية تلامس الواقع العمراني وتساهم في تطويره.

0: ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي، ومنرجع نرحب بالدكتورة علا خيطو، عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المعمارية. أهلا وسهلا فيكي دكتورة.
2: أهلا يا هلا.
1: دكتورة، بعد ما سمعنا هذا التقرير واضح أنه ورشة تحسين مداخل المدن ما كانت مجرد مشروع جامعي، بل مساحة حقيقية للطلاب عم يقدموا حلول عمرانية واقعية. دكتورة علا، بداية، كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق إلها هوية خاصة، منهج، مدرسة تصميمية، طريقة تفكير بتميزها عن غيرها. كيف توصفي لنا واقع الكلية المعمارية اليوم؟
2: هلأ أول شيء أنا بتشرف في وجودي معكم، وفرصة سعيدة أنه أحكي على كليتنا يعني اللي منعتز فيها ومنعتز بوجودنا فيها كمان. طبعا هي يعني مثل ما تشرفتي وحكيتي، أول شيء هي يعني كلية مستثناة، تحسي أنه فيها خصوصية تطبيقية عن باقي الكليات الموجودة بجامعة دمشق. طبعا بالنسبة للهوية الأكاديمية بالكلية، هي أبدا ما بتنفصل عن الواقع، يعني بظل أنت عم تحكي على ورشات مع جهات حكومية، فأبدا صحيح. الهوية تبعها ما بتنفصل عن الواقع، وهي يعني ما بقيت بس عبارة عن قاعات أنا تدريس بعض فيها مقررات نظرية عادية. تمام، بس هي الكلية هاي يعني أنا بوصفها بأنه هي مختبر حقيقي لصناعة الهوية البصرية والعمرانية لسوريا اللي كلياتنا بنحلم فيها، خاصة بعد الحرب اللي مرت.
1: تمام.
2: وطبعا هذا الشيء يعني بصب أكتر شيء، بيركز على أنه كيف نحن ممكن نخرج مهندس معماري عنده حرفة تقنية، عنده أدواته الحديثة، وكيف بنفس الوقت أنه يحمل أمانة هي يحافظ فيها على الإرث وعلى الأصالة، وقادر كمان بنفس الوقت أنه يكون هو عبارة عن جزء من حركة العمران وإعادة البناء يلي البلد بصددها اليوم، وخاصة مثل ما قلت لك بعد 10 سنين اللي مرقوا كانت يعني البلد تعرضت لدمار كبير، وخليني أقول تراجعت شوي فيها يعني خاصة حركة العمران.
1: تماما، خصوصا تمام. أنه الطالب دكتورة، يعني طالب اليوم عم يدخل على سوق العمل يعني بشكل سريع متغير. تمام. مليان تحديات، فقديش هاي الهوية الأكاديمية عم تساعده يكون جاهز فعلا؟
2: تمام، هلا هو هون بننفذ نحن، خليني اقول على المناهج اللي نحن معتمدينها، او خليني اقول اللائحه الداخليه، او مثلا المنهج من السنه الاولى لاخر سنه، فيعني المناهج تبعنا هي ما أنا ابدا قوالب جامده، بالعكس هي بتوازي سوق العمل وبتوازي متطلباته، وانت شايفه اليوم

0: يعني الموضوع المعماري أو القطاع المعماري هو قطاع كتير يعني خليني أقول دائما دائما التحديث، فأنت كل يوم بتشوفي مباني جديدة،
1: صحيح.
0: بتشوفي أبنية جديدة، ففي انتقال كتير سريع نحو الرقمنة نحو الاستدامة البيئية، والذكاء الصناعي اليوم يعني خليني أقول غطى كتير مجالات وخاصة المجال المعماري. طبعا هذا الشيء بيفرض أنه يكون في إدماج كتير كبير لهي التكنولوجيات الحديثة للمفاهيم الجديدة حتى تكون هي جزء من المناهج تبعنا، حتى هذا المعماري وقت بده يتخرج فعلا يعني يكون قدران يحكي لغة السوق يلي هي لغة كتير قوية، ولغة الشركات الكبيرة يلي اليوم عم تسيطر على المشهد المعماري وخاصة بالقطاع التنفيذي يعني.
1: تمام.
0: فالمناهج أكيد عم تركز على هاي النقطة ونحن بصددها اليوم بالكلية يعني، وأبدا ما في تأثير بهذا الاتجاه.
1: هو يعني بصراحة كتير طلاب بيقولوا بنتخرج ومنصدم إنه السوق بده شيء والجامعة عطتنا شيء تاني، فاليوم
0: تماما.
1: كيف عم تشتغل الكلية للتخفيف من هاي الفجوة؟
0: هلا بتلاقي إنه الطلاب اللي عم تتخرج بتسألي هذا السؤال بيقولك إنه أنا والله تخرجت فلقيت هاي الفجوة. فنحن يعني بالكلية منركز خاصة من عندك من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة في تركيز كتير إنه المشاريع اللي بتختبر إمكاناتهم التصميمية إنه تكون الأراضي اللي بيشتغلوا فيها تكون أراضي واقعية يعني على تماس مع الواقع.
1: حلو.
0: ممكن نستعين بتخصصيين هنا لهم كمان علاقة بمشاريع عم تتنفذ على أرض الواقع بتحاكي الكودات اللي هي موجودة كمان بمرحلة التنفيذ موجودة بسوريا يعني بكل المحافظات. فالهدف الرئيسي إنه يكون في عندي أنا تماس لهذا الطالب على أرض واقعية بمشاكلها، يعرف متطلباتها شو بتحتاج لحتى يقدر يصمم هذا المشروع بما يلائم الواقع بشكل كتير كبير، وخاصة المرحلة اللي هي بتكون مرحلة التخرج. نحن اليوم أعداد كتير كبيرة عم تتخرج، كمان أول توجه نحن أو نصيحة بنعطيهم إياها إنه أنت إنه ابن منطقتك أنت بتعرف بمشاكلها بتعرف شو متطلباتها، فيمكن أسرع وأسهل إنك أنت تحاكي الحل التصميمي لإلها بشكل أقوى يعني. فيمكن هذا الشيء عم بيسهل هاي العملية وعم يحاول خليني أقول يسكر شوي شوي الفجوة، وأكيد هذا الكلام بده وقت يعني ما له يوم وليلة يعني.
1: وأكيد الطالب يعني بينبسط وما بيكتفي بالمناهج النظرية بقدر ما بيستفاد بالواقع العملي والتطبيق.
0: تماما
1: يعني فينا نقول تفضلي دكتور.
0: هو طالبنا يعني عنده خليني أقول عنده حب للتعلم بشكل كتير كبير، بتلاقيه هو ما بيكتفي فقط باللي نحن بنعطيه، بتلاقيه بيروح مثلا على مؤسسات هي تعنى بالتعليم المعماري، ممكن يسافر لبرا ياخذ خبره معينه بمده معينه طبعا بالاضافه للي بتقدم له اياه الكليه، بس هو ابدا ما له يعني مقصر، هو نشيط بيحاول دائما يطور حاله، واكيد يعني منه ومننا شوي ممكن بقى صحيح. يحاول يخف هي الفجوه شوي
1: يعني. فينا نقول انه في خطط واضحه لتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات المكاتب الهندسيه والقطاع العمراني.
0: تماما هو هذا اللي عم بيصير وهذا اللي عم نشتغل عليه حاليا، وبنتمنى انه نوصل لمكان مرتب يعني بهالخصوص.
1: طيب اليوم الطالب ما عاد يكفي يعرف يرسم مخطط او يعمل منظور، سوق العمل بده مهارات وبده قدرات يعني مثل ما ذكرتي حضرتك دكتوره، بده شخص يفهم الموقع البيئه الناس. من هون بيجي دور التدريب العملي والمشاريع التطبيقيه اللي عم تشتغل عليها الكليه. قديش فعلا المشاريع التطبيقيه عم تعطي الطالب فرصه؟
0: تماما. هلا هن بأول سنة وثاني سنة هن تعتبر يعني مرحلة تأسيس للطالب، تعلم كيف يرسم الخط، كيف أنت ممكن توجهيه، هو يمكن المرسم لإله هو خط دفاعه الأول، عم يتعلم كل شيء مهارات تصميمية بسيطة، ممكن تكون الحركة اليدوية هي الأهم، بيرسم مشاريعه بإيده، كيف ممكن يعبر عن أفكاره. بعدين ببلش بقى من السنة الثالثة والرابعة والخامسة في توجه كتير كبير إنه فعلا أنت تاخذ أرض على أرض الواقع موجودة في إلى مشاكل، وطبعا ما لها مطروحة فقط من الكلية، هي بتكون عبارة عن مقترحات من مؤسسات حكومية وجهات حكومية
1: شراكات.
0: موجودة تماما شراكات بيبعثوا لنا هن بقى المشاريع اللي بدهم يطرحوها، كيف ممكن يعالجوها، إذا عندهم اشتراطات معينة، إذا في بنود رئيسية يمكن لازم نعتمد عليها لحتى نبني النص، وبناء على كمان توجهاتنا نحن بنبنى نص كامل للمشروع اللي ممكن ينعطى، وبناء عليه بقى بيتصدى الطالب لهذا المشروع وبيشتغل. وحتى أحيانا إذا بدك ممكن نحن طبعا بهذا الموضوع ممكن نستعين بتخصصيين هن موجودين بهي المؤسسات الحكومية، ممكن يفيدوهم بمعلومة، ممكن يفيدوهم بمخططات واقعية على أرض الواقع لحتى تصير العملية هاي أسلس لإله، حتى تكون قريبة كمان من الواقع بشكل أكبر، ويصير حله كمان أقرب لأنه يعطيه حل قريب يعني، أو يحل المشاكل بشكل عام موجودة على الأرض.
1: دكتورة هل بتشوفي أنه الطالب اليوم عم يطلع من الكلية جاهز يدخل مكتب هندسي؟
0: بنسبة منيحة إيه يعني بنسبة جيدة نعم، لأنه برجع بقلك أنه الطالب هو نشيط يعني، الطالب المعماري هو طالب مميز بيروح على كل المجالات، بيحاول يتعلم من اللي أكبر منه من اللي أصغر منه، إذا عنده مثلا

0: باك جراوند معينه معماريه، ممكن تكون من اهله، ممكن تكون من رفقاته، فبتخيل بنسبه كبيره نعم هو جاهز يعني.
1: تماما دكتورة، يعني أيضا هنن بحاجة لهي الشركات، لما يجتمعوا بيصير في مشروع حقيقي مثل ورشة تحسين مداخل المدن يلي صارت. دكتورة علا، قديش فعلا هاي الشركات عم تفتح باب للطلاب ليكونوا جزء من مشاريع عمرانية على أرض الواقع؟
0: تماما. هلأ بصراحة الكلية من زمان يعني مو بشكل جديد أو حديث، إنه هي دائما منفتحة لأي مشروع يعني شراكة مع أي جهة حكومية.
1: حلو.
0: طبعا هي منفتحة لكل أنواع الشراكات، وفيك تقولي انه هي فعلا مختبر علمي لمؤسسات الدوله. طبعا انا بشمل كل المؤسسات، ما بس مؤسسه واحده، او خليني اقول هاي الورشه اللي نحن يعني متخصصه فيها او هي تحت رعايه محافظه ريف دمشق. طبعا الهدف من كل الورشات اللي بتصير انه انا ممكن كيف ممكن احط حلول اكاديميه بتخدم الرؤيه الاستراتيجيه اللي هي بعيده المدى للدوله، طبعا بكل قطاعاتها. يعني بيصفى هون خليني اقول هدف الكليه هو عباره عن تقديم فكره، تقديم خليني اقول بحث، دراسات معمقه، بعدين الجهه الحكوميه كيف هون بقى بتتعاون معنا، هي بتقدم الفرصه للتطبيق والتمكين. يعني الطالب بيصفى بهالكليه عم يتعلم، او خليني اقول بالشراكه هي عم يتعلم نظري، عم بيقدم خليني اقول يعني دراسه نظريه عن هدف الورشه او اللي بده يطلع من الورشه ومخرجاتها، وبتيجي بقى المؤسسه الحكوميه هي عباره عن مكان وفرصه لتمكن وتطبق عمليا على ارض الواقع. يعني
1: خصوصا انه كثير طلاب بيحكوا عن غياب فرص التدريب الخارجي، هل بتشوفي انه هاي الشراكات هي البديل الحقيقي، ولا لازم يكون في منظومه اوسع لدمج الطلاب بالمؤسسات؟
0: شوفي مثلا تجارب برا، بتلاقي انه هن يعني اثناء الدراسه الجامعيه بخصصوا يمكن سمستر او نص سمستر هو لمتابعة الطالب خارج حدود الكلية، يعني على أرض الواقع ممكن يعمل على تماس أو يكون على تماس مع أصحاب قرار، يمكن رؤساء بلديات، يمكن محافظين، يمكن كذا. فنحن يعني بتنقصنا هاي القصة بالكلية، وبصراحة عم بيتم العمل عليها حاليا، وبعد هاي الورشة تبع مداخل المدن تم الكلام على أنه ممكن يصير في استاجات خليني أقول تدريب للطلاب، خاصة بالمراحل اللي هي بتكون قريبة من التخرج، وهذا الشيء أكيد بفيدهم يعني، وعم بيتم العمل عليها، وبنتمنى يعني انه يصير تطبيقها عملي على ارض الواقع.
1: طيب خلينا نركز سوا انا وحضرتك دكتوره على ورشه تحسين مداخل المدن. ورشه يعني ما كانت مجرد تمرين، احنا تابعناها، كانت مشروع حقيقي بطلب رسمي من وزاره التعليم العالي وبالتعاون مع محافظه ريف دمشق. 188 طالب، 28 مشروع، رؤيه عمرانيه كامله. كيف بدات فكره الورشه دكتوره؟
0: هلا هو يعني اذا بدي انا تابع بالفكره اللي حكيناها قبل تبع انه الشراكات مع الجهات الحكوميه، ومحافظه ريف دمشق هي محافظه او خليني اقول مؤسسه رسميه الى تقلى يعني، وفي نوع من الاتفاقيه او اتفاقيه يعني تعاون بينها وبين الكليه. فالورشه هي عباره عن مفرز طبيعي لهي الشراكه اللي هي بين الكليه وبين محافظه ريف دمشق. تمام. فكان هدف الاساسي طبعا مثل ما حكيتي هي برعايه وزير التعليم العالي وبالتعاون مع محافظه ريف دمشق، تمت بكليه الهندسه المعماريه وبالمعهد العالي للتخطيط الاقليمي، انه يصير في تركيز على مداخل المدن. اليوم محافظه ريف دمشق انت بتعرفي انه تعرضت لدمار بشكل كثير كبير، بنسبه كثير كبيره متفاوته بين مدينه ومدينه. فكان هدف الاساسي لهي الورشه انه يركزوا بشكل مباشر على البوابات. اليوم ليش نحن ركزنا على محافظة دمشق؟ لأنه هو هي عبارة عن مكان فيه تنوع كتير كبير، تعرفي بيئي وتاريخي، فبتروحي بتشوفي الجبل، بتشوفي الأثر، بتشوفي الغوطة. فكان الأهم أنه أنا أخذ هاي المناطق. طبعا نحن يعني البرشة هي تناولت 7 مناطق فقط يعني من محافظة دمشق. هاي 7 مناطق إذا بتحبي ممكن استرليت ياهم.
1: أكيد تفضلي دكتورة.
0: تماما. المنطقة الأولى كانت سيد نايا، وفي عندك جرمانة، وفي جيرود، وفي لطيفة، وفي زاكية، وفي كمان عندنا زمدانية وقطنة. طبعا إذا بتنظري لهي المناطق هي تحسيون هي عبارة عن بوابات أساسية يعني عم تفصل المدينة اللي هي مدينة دمشق عن محافظة ريف دمشق، يعني عن المناطق لإلها. فكانت مركزة على هدول المحاور كونه محافظة ريف دمشق كانت مخصصة المدن المتبقية من المحافظة لمكاتب ثانية، ممكن لجهات ثانية، ممكن تكون حكومية، ممكن تكون خاصة، ولكن تم تحديد هاي المناطق لدراستها من خلال هاي الورشة
1: التدريبية. يعني الهدف الأساسي منها تدريب وإنتاج حلول فعلية لمداخل المدن.
0: تماما.
1: يعني النتائج كانت واضحة، يعني مشاريع متنوعة وأفكار جديدة، دمج بين الأصالة والحداثة. دكتورة، شو اللي يميز هاي الورشة عن غيرها من الورش يلي تنعمل عادة داخل الكليات برأيك؟
0: يعني بحب الورشات، أو خليني أقول بركز على الورشات اللي هي فعلا بتحاكي الواقع. يعني اليوم بتلاقي إن

0: وقت انطرحت فكرة الورشة أنه عن جد نحن بحاجتها، خاصة بكذا مدينة هن نذكروا من خلال هدول السبع مدن، بتلاقي أنه فعلا ما عندي أنا بوابة خليني أقول بتعرف هذا المكان اللي نحن فايت له أو اللي ممكن نحن نوصل له. فهي هي التميز بهي الورشة. والتميز الأكثر أنه كان في كذا مقترح، يعني آخر شيء تم تقديم، أنت حضرتك حكيتي أنه في 28 مشروع هن ضمن سبع محاور، يعني فعلياً بكل مدينة نحن عم نعطي كذا حل كذا مقترح، وكانت كلياتها بناء على جزئين. يعني أول جزء كانت المجموعة أو مجموعة الطلاب كانوا عم يشتغلوا دراسة نظرية، عم بيشوفوا تاريخ هاي المدينة، عم بيفوتوا على تفاصيلها على تراثها، عم بيتعرفوا على كل مكوناتها، وبناء عليه عم يحطوا المقترح تبعهم. فكان في تنوع هائل، فبتلاقي يلي اشتغل شوي تراثي واللي لا عمل حداثة كثير كبيرة، ولكن ظل عم يرتبط حله التصميمي بدراسة نظرية اللي عملها بالمنطقة اللي كان متخصص فيها. يعني
1: حتى أثر للورشة على الطالب، بالنسبة للطالب لما يشتغل على مشروع واقعي بيتغير، بصير هيك يفكر كمهندس مو كطالب. يعني شو الأثر يلي شفتيه على الطلاب بعد هالورشة؟
0: هلا بصراحة أنا حسيتهم كتير مبسوطين، يعني أول شيء هن انتقلوا من مشاريع يمكن تكون افتراضية لمشاريع هي واقعية وممكن تتنفذ. يعني هنا نحن يعني أول المرحلة اللي صارت هي مرحلة المخرجات ومرحلة المعرض، هي فيك تقولي مرحلة أولى. فبعد النقاش طبعا هذا عم بيتم حاليا، أنه ممكن يتم اختيار مجموعة حلول ضمن هاي المناطق ويتم تطويرها وتنفيذها. فكان الطالب تماما، فكان الطالب عم بيحاكي أصحاب القرار يعني بشكل مباشر، مع الصفة هو عبارة عن مشروع بياخد عليه علامة وانتهى، لا هن انتقلوا، يعني انتقلوا نقلة نوعية من مشروع افتراضي لمشروع واقعي، وهذا كتير كتير كان باسطهم يعني، وكانوا سعيدين فيه.
1: خصوصا انه في سؤال دائما بينسأل، هل مشاريع الطلاب بتضل على الورق ولا في فرصة حقيقية انها تتحول لمشاريع تنفيذية؟ وهذا مثال يعني حقيقي امامنا.
0: تماما تماما، هي مثال. وكمان نحنا يعني دائما مندور حوالين هي الفكرة، انه يا ترى ممكن يلتقى فرصة معينة نقدر نحول بعض مشاريع الطلاب انه تنفذ على ارض الواقع، وهذا عم بيصير بكل السنوات مو بس بمداخل المدن.
1: طيب هو اي مشروع عمراني وخاصه لما يكون طلابي بيواجه تحديات كبيره بالتنفيذ، تمويل، متابعه، تبني، شو ابرز التحديات يلي بتواجه مشاريع من هالنوع دكتوره؟
0: يعني اذا بدنا نركز على سبب هيك اساسي، هو انه كيف انت توازني بين الكلفه اللي كثير كبيره للمشروع، لانه عاده بيكون محكوم بميزانيه معينه، وبين انه انت تحققي معايير عاليه من الجوده. تمام. وبيلحقوا انه التحول الرقمي اللي صاير اليوم بالعالم وبالتصميم، يعني كيف ممكن انا اطوع هذا التحول الرقمي اللي صاير، كيف ممكن اطوعه لساعد هذا الجيل باعاده الاعمار بفكر اقتصادي، وكمان كيف انا ممكن امن الهويه يعني بشكل منطقي. خليني اقول تماما، بس يعني هو التحدي الاكبر هو يعني الموازنه ما بين الكلفه اللي كثير كبيره للمبنى وبين تحقيق معايير عاليه الجوده. يعني
1: صحيح، يعني كمان اذا ما في تمويل وما في متابعه، كيف ممكن نحافظ على هي الطاقه الطلابيه ما نخليها تضيع؟
0: هلا هو لازم يعني كل فتره يصير في عندك مشاريع فعلا انه يتم تبنيها، سواء من مؤسسه حكوميه او ممكن تكون مؤسسه خاصه. وهي المتابعه يعني احنا عم نشوفها دائما، وبصراحه يعني بإدارة الكلية ابتداء من السيد العميد لأي دكتور قدران يقدم مثلا فرصة بهذا النوع، أكيد هي مشجعة يعني، وعم نحاول يعني إن شاء الله خير.
1: هل في ورش تانية عم تتخطط لها بالأيام القادمة؟
0: بصراحة في ورشات، وهي كمان عم بتحاكي أرض الواقع، وممكن نحكي عليها مستقبلا في حال تم استعراضها وحصلنا على مخرجات تكون جيدة يعني إن شاء الله.
1: كتير حلو. بعد كل هاي التجربة يعني منوصل لطلاب نفسهم. دكتورة علا، اليوم في طلاب عم يتخرجوا، طلاب لسه عم يدوروا على طريقهم، وفي طلاب عندهم شغف بس ما بيعرفوا من وين يبدأوا. شو الرسالة اللي بتحب توجهيها لطلاب الهندسة المعمارية؟
0: أنا دائما بقول لهم إنه يستثمروا بأنفسهم، يعني الاستثمار الطالب بذاته هذا لحاله مشروع يعني. فأنا بشوف إنه هو ما يوقف عند الكلية وعند مشاريعها، وإنما هو دائما يروح يدور على فرص، ممكن يكون في استاجات معينة بغير بلدان مثلا، ممكن يكون بغير محافظات، ممكن يكون بقطاعات تانية. هاي لحالة يعني شوي بتمهد الطريق لحتى يوصل للي هو للشيء اللي هو حابه واللي نحن حتى بنتمنى له إياه كمهندس معماري ناجح. يعني
1: أكيد دكتورة كان في جهد كبير وواضح من كل الفريق المشارك من طلاب دكاترة مشرفين ومهندسين لتطلع هاي الورشة بهالصورة الناجحة. نتمنى أنه تتجاوزوا كل العقبات اللي واجهتكم وتكون الورشات القادمة تحقق نجاحات أكبر.

0: كبار إن شاء الله. بدنا نتشكرك الدكتورة المهندسة علا خيطو، عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المعمارية. شكراً لوجودك معنا اليوم وللرؤية الواضحة اللي قدمتيها حول أهمية المشاريع التطبيقية ودور ورشة تحسين مداخل المدن لإعادة ربط الطالب بالواقع العمراني.
1: ألف شكر، أهلين أهلين وسهلين، وأنا بتمنى يعني يكون قدمت هيك فكرة واضحة، وبتمنى يكون لنا لقاءات ثانية كمان بتوضح هيك
0: فكرة. أكيد دكتورنا لنا هيك حلقات قادمة، وشكراً لك كثير.
1: ألف شكر ألف شكر لك.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ملتقى جامعي، حلقة سلطنا فيها الضوء على دور الجامعة كشريك حقيقي في التنمية، وكيف ممكن طاقة الطلاب تتحول لمشاريع وحلول على أرض الواقع. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، بكل خطوة، بكل مكان، وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.
0: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
1: الإخراج حمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: ترحيب أوروبي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا.
0: مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا راغبة وقادرة أن تكون قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي.
1: المفوضية السامية للاجئين تعلن أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال 2025.
0: في نشرتنا أيضا، باريس تستضيف ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. رحب الاتحاد الأوروبي أمس بمنح السيد الرئيس أحمد الشرع وصولا فوريا وغير مقيد إلى المواقع ذات الصلة ضمن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا السلطات السورية إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع الوكالة وإنهاء جميع المسائل العالقة دون إبطاء. وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمه الكامل لتواصل المدير العام للوكالة مع سوريا بهدف تسوية مسائل الضمانات العالقة. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالجهود المبذولة لتسهيل عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في موقع دير الزور بما في ذلك أخذ العينات البيئية، معربا عن أمله في إتاحة ذلك قريبا. للإضاءة أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادة. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا.
2: حياكم الله، يا مرحبا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: وأوقاتكم. بداية، كيف تقيم مسار التعاون السوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص عمليات التفتيش في البرنامج النووي القاضي باستبدال وقود مفاعل البحوث السوري المصغر منسر عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب؟ كيف تقيم مسار التعاون الحالي؟
2: طبعا يعني في الحقيقة ومن خلال مسيرة كان نظام البائد نظام الأسد كان يعني يعمل على المراوغة وغيرها من إجراءات عدم بناء الثقة التي كان يستخدمها مع شركائه الدوليين والإقليميين. والآن بعد سقوط نظام الأسد أتى الحكومة جديدة تقود سوريا إلى في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة تعمل هذه القيادة على إجراء بناء ثقة مع شركائها الدوليين، لذلك هي تعمل في الحقيقة في وضوح في هذا الملف الحساس والمهم والذي هو دائما يكون حجر أو عثرة أمام العلاقات بين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، وكما نعلم ما حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك السيد الرئيس أحمد الشرع والحكومة الحالية آثروا إلى أن يكونوا واضحين ومتعاونين في هذا الملف، لذلك أدى أو انعكس ذلك إلى أن يكون هناك علاقات وثيقة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية الجديدة من خلال الثقة التي رأوها من هذه الحكومة والتي تعمل على دمج سوريا وإزالتها من الدول الراعية للإرهاب.

0: العرب والدول التي كانت هي مصدر زعزعة لمناطق الشرق الأوسط، وتثبت للدول والشركاء الدوليين أنها سوريا جادة لأن تكون مصدر استقرار الدول الإقليمية ودول منطقة الشرق الأوسط عموما.
1: نعم، هل سيسهم أستاذ أحمد هذا التعاون البناء في تعزيز مسألة استعادة الثقة بالطابع السلمي للأنشطة النووية للحكومة السورية؟ طبعا نتحدث عن هذا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: بالتأكيد يعني هذا سيسهم كثيرا من خلال أولا يعني قد يكون فرصة أيضا كبيرة لدعم سوريا للاستخدامات السلمية لهذه للطاقة الذرية وغيرها. ممكن أن وسوريا كما نعلم هي كهرباء وغيرها لاستخدامات أخرى تعمل عليها، لذلك إذا ما كان هناك ثقة بينها وبين الشركاء الدوليين لا تستطيع سوريا أن تصل إلى هذا الاستخدام السلمي لهذه الطاقة. والآن حقيقة بإعطاء الفرصة بالوصول الفوري وغير المقيد للمواقع تلك تعطي ثقة بين هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين المجتمع الدولي، لذلك هذا سيسهم كثيرا حقيقة في استقرار سوريا ودعم النشاط الاقتصادي وغيرها مما هي مهمة في المرحلة الانتقالية.
1: في الختام أستاذ أحمد، ما المراحل المقبلة المتوقعة بعد هذا التعاون؟
0: بالتأكيد هناك يعني مراحل ممكن تكون يعني نعول عليها، أن تثبت سوريا يعني
1: هذا التعاون سيكون مثمرا على الأرض
0: النووي. عفوا.
1: نعم تفضل الأستاذ أحمد.
0: إذن يعني تكون سوريا قد أعطت ضمانة لشركائها ضمانات الثقة بأنها ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في العالم، ولن تكون هي مصدر قلق مما يسهم في أن تدعم أي يدعم المجتمع الدولي من خلال مؤسساته الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئة الطاقة الدولية تدعم سوريا وتدعم استقرار سوريا كونها أصبحت سوريا هي عامل استقرار وليس عامل فوضى كما كان يقوم به النظام.
1: نعم، شكرا المحامي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادة.
2: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس حول الأوضاع في الشرق الأوسط، ذلك بهدف تعزيز ثقافة الحوار بين الدول ومنع انزلاق المنطقة إلى النزاعات وعدم الاستقرار. فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الدور الذي يمكن أن تلعبه البلاد لتعزيز الحلول السلمية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
3: تحت عنوان الوساطة والحوار من أجل سلام دائم، انعقدت جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي ركزت على أهمية توظيف الحوار الدبلوماسي وتقريب وجهات النظر لتسوية النزاعات الدولية، تزامناً مع التأكيد على دعم استقرار البلاد واحترام سيادتها ووحدة أراضيها ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن ينزلق الشرق الأوسط نحو الأزمة، مشيراً إلى أن تداعيات ذلك تتجاوز حدود المنطقة لتطال العالم كله. وفي الشأن السوري أكد عدد من مندوبي الدول أهمية مواصلة دعم البلاد لتعزيز استقرارها وتعافيها، مشددين على احترام سيادتها ووحدة أراضيها، رافضين الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن البلاد واستقرارها وجهود إعادة الإعمار فيها. فيما أكد مندوب دول أخرى على أن الحوار هو الخيار الأفضل لمنع جر المنطقة إلى مزيد من العنف، مستعرضين رؤاهم حول أهمية الدبلوماسية واحترام القانون الدولي ومنع توسع النزاعات. بدوره مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد أن البلاد ستشكل قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي وستمارس دوراً إيجابياً في المساهمة بحل النزاعات الإقليمية والدولية.
4: فسوريا راغبة

0: وقادرة أن تكون قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي بحكم الخبرة والتاريخ اللذان تمتلكهما.
1: تجربة البلاد المريرة في النزاع التي خرجت منه بنجاح عززت من قدرتها على الحوار والتفاوض، كما عززت رغبتها الصادقة بتعزيز الاستقرار حول العالم ومنع الانزلاق إلى العنف والنزاع.
2: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية مساء أمس أن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة وفق الأصول والمعايير المعتمدة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية. وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، منبهة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع.
3: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1,300,000 سوري عادوا إلى ديارهم خلال عام 2025، ما أسهم في انخفاض عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى 4,900,000 شخص بنهاية العام، مقارنة بنحو 6,000,000 في عام 2024. وذكرت المفوضية في تقريرها السنوي الصادر اليوم أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد العائدين إلى ما يقارب 3 أضعاف مقارنة بعام 2024، وذلك بعد سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024. وأشارت المفوضية إلى أن عودة السوريين جاءت ضمن موجة أوسع شملت نحو 14,700,000 شخص ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية حول العالم خلال عام 2025، وبزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو ثاني أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 1965.
2: تشارك وزارة العدل في أعمال ورشة عمل متخصصة حول العدالة الانتقالية انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة قضاة من الوزارة، إلى جانب وفود من هيئة العدالة الانتقالية ووزارة الخارجية والمغتربين وعدد من المحققين والخبراء الدوليين. وتناقش الورشة عددا من القضايا المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، وتركز على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التعاون والحوار بين الجهات السورية المشاركة والخبراء الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
3: أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بيانا توضيحيا ردا على ما يتداول في بعض الأوساط من تساؤلات حول مآل الأصول والعقارات والمنشآت التي جرى نقل ملكيتها أو التصرف بها خلال الفترة التي عقبت التحرير، وما إذا كانت تلك التصرفات تسقط حق الدولة في ملاحقة الأصول التي تشوبها شبهات الكسب غير المشروع أو تحول دون استردادها. وأكدت اللجنة في بيان نشرته اليوم أن عمل اللجنة يستند إلى أحكام القانون السوري النافذ وإلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها سوريا والتي تشكل المرجعية الدولية الراسخة في هذا الشأن.

0: في خبرنا الأخير، دعت باكستان إلى تسوية عامة عبر التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بعد موجة التصعيد الجديدة والتي شنت خلالها واشنطن ضربات عسكرية على إيران، وردت عليها طهران بالهجوم على أهداف في الكويت والبحرين والأردن. في الأثناء وفيما حث المتحدث باسم الخارجية الباكستانية على حل القضايا عبر الدبلوماسية والحوار، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا ستعيد القصف إن لم توقع إيران على اتفاق.
1: وصلنا يا سادة إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
0: ترحيب أوروبي بمنح الرئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا.
1: مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا راغبة وقادرة على أن تكون قيمة مضافة للاستقرار الإقليمي.
0: المفوضية السامية للاجئين تعلن أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال 2025.
1: وكان في نشرتنا أيضا، باريس تستضيف ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا. أيها السادة، في الختام لكم تحيات معدي هذه الفترة من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون عبد الرزاق البوشي ووليد يونس. إذن الزميل عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج الزميلة خديجة المصطفى. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. صدى البيوت، كيف نحمي الطمأنينة من فخ الاعتياد؟ الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، الإخراج خديجة المصطفى، يقال إن أخطر ما يهدد البيوت ليس العواصف الكبيرة بل هو الهدوء القاتل، ذلك الروتين الذي يتسلل ليحول كلمات الحب إلى مجرد قائمة مشتريات والنظرات الشغوفة إلى صمت طويل أمام الشاشات. هناك محطة مفصلية يغفل عنها الكثيرون وهي فخ الاعتياد والروتين. فبعد مرور فترة على وجود الأطفال واستقرار الروتين اليومي، يتحول الزوجان غالباً إلى شركاء سكن أو مديري مشروع تربوي، وتغيب الروح التي جمعتهما. هذه هي المرحلة التي يبرد فيها الدفء ويبدأ فيها الخرس الزوجي بالتسلل إلى الحياة الزوجية شيئاً فشيئاً. وهنا نجد أنفسنا أمام أسئلة كثيرة: أين اختفى ذلك الوهج؟ وهل الطمأنينة تعني الركود؟ كيف يمكننا استعادة وهج البيت وحماية هذا البناء من الصدأ؟ في حلقة اليوم من بيوت مطمئنة نفتح ملف صدأ المشاعر، نتعلم كيف نعيد اكتشاف الشريك من جديد، وكيف نجعل من بيوتنا واحات متجددة لا تذبل فيها المودة مهما طال الزمن. ويسرني بهذه الحلقة أن أستضيف الأستاذ عبد القادر السقة، وهو مختص في شؤون الأسرة عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر.
3: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
2: بداية أستاذ، خلينا نحكي عن سيكولوجيا الاعتياد. لماذا نعتبر الاعتياد سلاح ذي حدين، وكيف يتحول الأمان من سكن إلى ملل يهدم جسور التواصل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية، وصف الله سبحانه وتعالى المرأة في القرآن أنها هي سكن للرجل، وهذا السكن له معاني عظيمة جدا. بالمقابل لم يصف الله تعالى الرجل أنه سكن للمرأة، لكن هي سكن له، وهذا السكن حقيقة. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذا السكن هو يعني وعادة السكن البيت يكون في عدة غرف، ففي غرفة راحة، في غرفة طمأنينة، في غرفة مودة، في غرفة تواصل، غرفة تطبيب، وهذا التطبيب هو تطبيب روحي وتطبيب جسدي. فهذا من خلال هذا السكن تكون المودة وتكون الرحمة التي تكون من كلا الأطراف إلى الآخر. وأيضا المرأة زوجها حقيقة هو الأمان، وهو السند، وهو العون، وهو الملاذ، طبعا مع وجود أهلها الكرام، لكن حقيقة هو أداء أمر متبادل من الطرفين. يقول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا اللباس لكل من الطرفين، ولباسه صفات. صفات أول شيء اللباس يكون ستر، وكل واحد منهم يستر عيوب الآخر، يسترها عن الناس، ولكن هم بين بعضهم بيتحاوروا، بيتناصحوا، بيتواصلوا. فأول شيء هو ستر. اثنين هو زينة، يعني المرأة تفتخر بزوجها الذي يصونها، الذي يحميها، الذي يرعاها، الذي يدللها. واللباس دفء العلاقة بالمودة والرحمة. العلاقة الزوجية الحقيقة هي ليست شكلا، وإنما هي علاقة أرواح غير العلاقة الجسدية. للأسف نحن بأيامنا نعتني بالأمور الشكلية، يعني نعتني بالمظهر على حساب الجوهر، نعتني بالأشكال على حساب المضمون، ولكن العلاقة الزوجية والحياة الزوجية صراحة

0: لما فاتت بالناحية الاعتيادية وصار كل واحد من الزوجين يعامل الآخر على أنه خلاص اعتدنا يعني أن لنا وقت لنفطر فيه وقت نتغدى فيه وقت نروح فيه، فصار دخلنا بالروتين اليومي، وهذا الروتين حقيقة تمام. هو قاتل للأسف
1: تماما. أستاذ عبد القادر، حضرتك حكيت عن موضوع المظاهر اللي هي طغت عن الشيء المعنوي، هل هذا الشيء اللي صار هو اللي نتج عنه الخرس الزوجي؟ شو هي ظاهرة الخرس الزوجي اللي كتير نحن عم نسمع بالمؤخرا عم تتم تداولها ما بين بالمشاكل الزوجية، وكيف بتتسلل هذا الخرس الزوجي للبيوت بدون كل حتى ما يشعروا، يعني فجأة بيحسوا انه الاثنين ما عاد في تواصل بيناتهم، ما عاد في حوار، شو السبب يا ترى؟
0: نعم تمام، يعني مثل ما بيقولوا انسداد التواصل، انقطاع الخطوط، يعني في افكار، في مشاعر، في حال من التواصل، في حال من تبادل الافكار، هذه لما انقطعت وصارت متباينه، صار للرجل او للمراه، صار كل واحد منهم له مجتمعه الخاص، اصدقائه الخاصين، فانقطعت صله التواصل بينهما، هذا امر جدا سلبي. خبث الزوجه هو حاله نفسيه واجتماعيه هي ببساطة عدم القدرة وعدم الرغبة، نابت عدم القدرة على التواصل الزوجة مع بين بعضهم، ومن أسبابه الخلافات المستمرة والمشاكل وتراكم الصراعات بينهما. وأحيانا بحاول الإنسان ثم يأتيه خيبة أمل، يعني أحد الأطراف بحاول يتواصل مع الآخر، يحكيه، يعاتبه، ينصحه، فيصد الطرف الآخر وذلك يصيب بخيبة أمل، أو أنه يا ترى تصير كل واحد من جنسه، يعني هل أنصح أو لا أنصح، هل أواجه أو لا، تصير عنده خوف من طرح الفكرة، إذا كان الطرف الآخر بيصد دائما فتصير سبحان الله في خوف من المواجهة،
1: وأيضا حتى ممكن من الحوار ما بين الزوجين.
0: نعم نعم
1: تماما،
0: وهذا يؤدي صراحة إلى تفكك الروابط، وهذا وبيزيد من سوء الفهم. فأحيانا لما بيكون في حسن تواصل بين الزوجين وتفاهم وتناغم، فالكلمة لما بتنقال بتنفهم بسياق طيب، لكن لما بصير في عكر وفي توتر، فكل كلمة وكل حرف وكل حركة بيكون كل طرف عم يؤديها بشكل طبيعي، لكن الطرف الثاني بيتلقاها بأنه في رصيد من الشحنات السلبية بتلقاها الثاني بسوء فهم للأسف مباشرة.
1: تماما، تم تفسيرها بطريقة غلط
0: على الأبناء.
1: تماما. أستاذ عبد القادر، مثل ما حكيت حضرتك، يعني فينا نستنتج أنه هذا الصمت النفسي ما بيكون قدر محتوم، إنما هو ممكن يكون نتيجة لأهمالنا لهندسة الوقت المشترك وانشغالنا بأدوارنا على حساب الأرواح اللي ما بين الزوجين. هلأ أستاذ عبد القادر، خلينا ننتقل للجانب الاجتماعي والتواصل ونحكي عن شيء ممكن نسميه تجديد الميثاق ما بين الزوجين. كيف ممكن للزوجين أنه يعيدوا اكتشاف بعضهم بعد سنوات؟ وهل فعلا نحن منتغير لدرجة أنه منحتاج لتعارف جديد كل فترة؟
0: بلا شك، لأنه الإنسان أحيانا بيكون بملك جوهرة وما بيعرف قيمتها. فهو لما يعني كثرة الاعتياد، مثل الإنسان اللي هو بيعيش بترف مادي، فهو بيركب أحسن مركوب وبيأكل أحسن طعام وبيعيش ببيت جيد، فهو ما مشاعر بقيمة الشيء اللي هو فيه. أما لو هو بيقارن حاله بغيره من الأوساط الاجتماعية الأقل، تشعر وقتها بقيمة الشيء اللي هو فيه. مثل الإنسان اللي دائما بيعيش بصحة، ما لو قارن حاله أو شاف المرضى أو زار المستشفيات لشعر بقيمة الصحة اللي الله سبحانه وتعالى أكرمه فيها. فالإنسان اللي بيكون الله عطاه مثلا زوجي طيبة مكرمة، مربي تربية طيبة، مبدعة بحياتها، متفاعل بالمجتمع، ممكن هو شايف هذا الشيء اعتيادي وإنه طبيعي لأنه متكرر. أما هو لو شاف على يعني إدر من جديد وكأنه ينظر إليها لأول مرة، وهي بالمقابل لو نظرت إلى هذا إلى زوجها وكأنه يعني كأنها تتعرف إليه لأول مرة، لوجدت فيه من المهارات ومن القدرات ومن الأخلاق. لو قارت أخلاقه بأخلاق من هو دونه حقيقة لقدرته وعرفت قيمته. فهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقولنا أنه لا يترك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ما في إنسان كامل، لكن لازم أنا مثل بقوله ألبس النظارات الإيجابية تورجيني الإيجابيات.

0: تمارس السلبيات هي اللي بدها تسيطر على حياته وعلى كيانه. وهذا الشيء صراحة نحن نلاقيه حتى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام وشايل هم الأمة كلها، ومع ذلك وجد عنده متسعا حتى يكنس بيته وحتى يخلص فناعله وحتى يحلي بساته، وحتى أنه بالحروب، أنه هذا حرب يعني، بالحروب إنسان بنشغل بالحروب وما أدراك ما الحروب، لكن مع ذلك سيدة عائشة معه وسابقه سوا، مرة سبقته مرة سبقه، يعني حتى بهذه الظروف عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أنه في شيء اسمه الحياة البيتية بدها تزييد العلاقات
1: تماما.
0: إذا جفت وإذا صار في عنا جفاف وجمود، وعلينا أن نزيد العلاقات من خلال حسن التواصل، من خلال النظرة الإيجابية، وهي تكشف كل منهما مزايا الآخر.
1: تماما أستاذ عبد القادر، ومن هاي النقطة اللي حضرتك حكيتها خلينا نحكي عن أهمية الطقوس الخاصة ما بين الزوجين بعيدا عن الأبناء ومشاكلهم. كيف ممكن أنه يلاقوا هن لحالهم مساحة بين بعضهم بعيد عن بحر المسؤوليات وعن الأطفال، هي الأمور اللي هن دايما بتشغلهم عن بعضهم، يعني بينسوا علاقتهم ما بين بعضهم وبيضلوا مشغولين بأمور البيت وبأمور مشاكل البيت وبأمور الأولاد، وبينسوا أنه للزوجين حق على بعضهم البعض.
0: نعم، ولذلك يعني هذا الوقت الخاص، هذا الوقت الخاص بين الزوجين هو جدا مهم، وليس الوقت الخاص يعني يفهم مباشرة انه الشيء الخاص العلاقة ابدا، وانما الوقت الخاص للتواصل
1: تماما.
0: كل واحد منهم بيقول للثاني مشاكله، يعني بحاجة الرجل انه تسمع زوجته منه شو هي مشاكله، حتى بشغله، حتى مع اصحابه، حتى قد تكون مع علاقته مع اهله، ممكن تنصحه هي تقول له لو هيك فعلت مع والدتك مع عمتك، بيلاقي هي يعني خير صديق أن تنصحه، وهي بالمقابل كل فكرة يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن، أي فكرة حكيناها على الزوج تنعكس على الزوجة أو العكس. هذا الوقت الخاص جميل جدا، يعني أراه كنظرة خاصة أنه يعني إذا واحد صلى الصبح وقام الزوج وعملت له فنجان قهوة وقعدوا على البرندة وجابوا مصحف وقرأ قرآن كل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الهموم المشتركة، كل ما كانت أخت الكريمة كل ما كانت الهموم متقاربة والتواصل دائم، كل واحد بيعرف هموم الآخر وبيشاركه بحياته وبيعرف أفكاره، هذا ما بيكون إنه كل واحد يعرف أفكار الثاني إلا من خلال التواصل، أما شلون واحد يعرف هموم الثاني شو مزعوج شو مهموم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله قام يصلي، قال له أمي يا بنت الحلال صلي معي، هي قامت هيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فضل الزوج على الزوج ولا العكس، وإنما التمييز بالسلوك بين كل واحد منهما والآخر. حلو إذا وحدي فاتت على البيت شاف الزوجة مزعودي يقول له شو بك يا بنت الحلال خير، ليش نكدي، اهتمامه بها، اهتمامه بشؤونها الخاصة، مين زعجي ليش متضايقة، هذا الاهتمام هذا السؤال، مدحوها إذا فعلت شيء طيب يمدحها وهي بتمدحه، سنأكل منهما على الآخر يخفف كثير من الآلام. فإذا المساحة الخاصة بين الزوجين سواء بمشوار خاص صح بحبوا يطلعوا طلعة عائلية، لكن حلو بالأسبوع ولو كان عندهم ساعتين خاصات عندهم قعدوا لحالهم بسيران خاص طلعة خاصة مشوار خاص هو إياها، يجددوا العلاقات الروحية بين بعضهم، بيذكروا الأيام الطيبة. حلو واحد يذكر أجمل الأيام والساعات اللي قضاها، لو افترضنا أنه اثنين شريكين أو أخين أو جارين أو زوجين، كل واحد منهم يذكر أجمل من العلاقات التي كانت أو الأوقات، فورا مباشرة بنعكس هلا على هاي اللحظة الآنية اللي هن قاعدين فيها، ولو كان العكس ذكروا أسوأ اللحظات اللي قضوا حياتهم فيها لكانت أسوأ اللحظات هلا تنعكس وكأنها هي هلا صارت.
1: تماما، يعني مثل ما حكيت حضرتك أستاذ عبد القادر فينا نستنتج أنه تجديد البيوت دائما بيكون من الداخل ما بيكون من الخارج، نحن ممكن أنه نساوي طقوس معينة ما بين بعضنا، تجدد الحياة الزوجية، تجدد العلاقة ما بين الزوجين، لأنه يعني هي العلاقة الزوجية دائما بحتاجة لمثل يعني شيء أنه يضل دائما مستمر بيناتهم، حوار، نقاشات، ممكن تكون مفاجآت صغيرة. خلينا نحكي عن من الناحية العلمية شو هي أثر هاي المفاجآت الصغيرة وكسر الروتين على كيمياء السعادة ما بين الزوجين. يمكن هي تكون أمور كتير بسيطة بس تكون في إلى أثر على الزوج وعلى الزوجة.

0: وعلى علاقتهم كمان.
1: يعني تمام، الله يجزيك، سؤال جميل جدا. كسر الروتين صراحه باحياء الشيء اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه: وجعل بينكم موده ورحمه. هي الموده تكون حلوه كثير. هذه الموده عاده تكون بين الزوجين بحياتهم الاولى. الرحمه لما بيكبروا بالعمر يعني وبصيب كل واحد منهم التعب وبعض الامراض، فكل واحد منهم يرحم الاخر. هذا الروتين بيطلع لما كل مثلا هن بالنزهه بيتسابقوا اذا كان في شيء وضع مناسب، بيساعده هو بالبيت. كسر الروتين ما هو انه يقعد هو على التلفزيون او على جواله يقضي ساعات، هي اهدي بالمطبخ. هذا نقد الله سبحانه وتعالى.

0: لما هو بفوت على البيت الأشياء اللي تعلمتها من بعض الأخوة الفضلاء، إذا واحد فات على البيت الرجال فات على البيت زوجته بتستقبله من الباب بكلام طيب وبتكيل عنه بعض الأشياء، بتخلي الأولاد أيضا يستقبلوه، هو بيمدحها على الشيء اللي هي عملته بغيابه من إتقان يعني البيت وترتيبه أو يعني الاعتناء بنفسه. بعدين بقول لها أنا رحت في هالمشوار وعملت كذا وقابلت فلان، لما هو بيشعرها بهمومه وهي كذلك يعني
1: مشاركة تفاصيل البيت أو حتى تفاصيل الحياة. تمام
0: هذا التبادل يكسر الروتين، يكسر الروتين. نحن بحاجة كتير إلو صراحة حتى حياتها تكون دائما يعني حياة جميلة، حياة متجددة، حياة لا يأتي إليها يعني ألا تبلى الحياة، دائما فيها نشاط فيها تجدد.
1: تماما.
0: نحن بحاجة للكلمة الطيبة اليوم كل واحد فينا،
1: والاحترام اللي هو دائما بيشبهوه كأنه هو الزيت اللي بيمنع صدى القلوب، الاحترام المتبادل. يمكن بعد سنوات من الزواج للأسف مبدأ الاحترام بقل ما بين الزوجين، فقدي مهم أنه نحن نحافظ على الاحترام مهما كانت سنوات الزواج طويلة، لأنه هو شيء بيخلي أنه ضل في مودة ومحبة ما بين الزوجين.
0: وأخطر شيء إذا كان يعني إذا راح الاحترام أمام الأولاد، هذا أمر خطير جدا، دمار الأسرة. يعني حتى هني من الأشياء الجيدة جدا بالحياة وترميم الحياة وإنهاء التصحر الزوجي أن يكون كل واحد منهم يقول للثاني، يكون إلى وقت لحتى تفصل قلوب بين بعضهم، لأنه أحيانا الشغل إذا تراكمت لا أول بأول، لأنه إذا كان هو للأسف أزعج أو أهان أمام أولاده، أولاده هني ما عاد يحترموها، وإذا كبروا ما عاد يحترموه إله هو أصلا، لأنه هو اللي أساء لأمهم، فهي الإساءة راح تتردد له إيه هو. فوجود هذا الحوار والمحبة بين بعضهم والكلمة الطيبة اللي قلت عنها، بعض الناس بيقولوا فلان حساس، ترى لا، ترى كل الناس حساسين، ما في حد حجر أبدا، كل إنسان يتأثر بالكلمة الطيبة ويتأثر بالكلمة السيئة.
1: حتى في مفهوم خطأ عند كتير من الناس أستاذ عبد القادر، بيقولوا أنه ممكن يكون الزوج ما يمتلك كتير من المشاعر، ما بيحتاج لها إلى هاي الأمور، يمكن الأنثى تحتاج أكثر، بينما الاثنين الطرفين الزوج والزوجة هن اثنين بحاجة مثل ما حكيت حضرتك للكلمة الطيبة، للمودة، للرحمة، للاحترام ما بين بعضهم.
0: تمام، يعني هذا الكلام كل منهما بحاجة إلى هذا الشيء، مثل ما نحن عندنا غذاء يعني نأخذه بأفواهنا نتقوى به أجسادنا، إحنا بحاجة لغذاء روح، يعني هذا الغذاء الروحي. لذلك الناس المرتاحة نفسيا بأعمالها، أي إنسان سواء كان عامل ببسطة أو سواء تاجر، يستحيل يكون هو مرتاح بعمله أن كان هذا العمل إلا يكون هو بيته سعيد. البيت السعيد وهذا العنوان الجميل اللي حطيتوه أنتو، البيوت المطمئنة، مستحيل يكون بيته مطمئن وفي سعادة، آسف، مستحيل يكون عمل ناجح إلا من خلال بيته المطمئن، لأن هو
1: يعني
0: شلون بيشتغل وبيعمل بيتعامل مع الناس، فكان هو متوتر. أما إذا زوجته كانت علاقة معه جيدة وبالعكس، فبتلاقي هذا منعكس على كل المجتمع اللي حواليه.
1: تماما. طب إذا بدنا نحكي أستاذ عبد القادر من الناحية الروحية، روحيا كيف فينا نطبق مفهوم التجديد في العهد ما بين الزوجين؟
0: نعم، بالنسبة يعني للأمر الروحي صراحة، يعني أرى أنه قوة العلاقة بينهما من خلال علاقتهما بالله سبحانه وتعالى. قوة العلاقة بيناتهم لما كل واحد يرعى حق الله فيه. ففرق بين إنسان عما يبر زوجته يعاملها معاملة حسنة حتى هي ترضى، وبين هو يتقرب إلى الله بحسن معاملتها، فهو غير أنه عم يتقرب يتقرب إلى الله بحسن معاملتها. الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فإذا هو يتعامل معها على أنها هي آية من الله.
1: تماما.
0: هذا التعامل الراقي لما يكون بين الزوجين، والله لا يظلمها فضلا على أن يضربها، فضلا بالعكس يعني يتقرب إلى الله عز وجل، وهي بحد هذا عبادي. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا وعلمنا أن الإنسان لما بينفق ماله بينفقه بالعمل، بينفقه بالبيت، وبينفقه بالشغل أو على الفقير أو على الضعيف أو

0: فلسطين، لكن خير هذا المال هو الذي ينفقه على أهل بيته.
1: على أهله تماما.
0: هو لما ببر زوجته هذا البر يولد يكسب محبة من الله، لأنه أخت الكريم من الذي يجعل الحب؟ الله. فهو يتقرب إلى الله عز وجل الذي هو الذي يجعل المودة بين الزوجين، وكل ما كان الزوجين هني أقرب من الله هني بكونوا الثلاثة الحقيقة أقرب كثير من بعض.
1: تماما صح.
0: وهنا أنا بنصح بكتاب جميل جدا اسمه همسة في أذن زوجين للدكتور حسان شمسي باشا. جميل.
1: همسة في أذن زوجين. تمام.
0: نعم، همسة في أذن زوجين جميل. يعني بين في فترة الخطوبة بين الخاطب وخطيبته بعد ما يتم العقد، إنه إذا كل واحد منهم في أعدادهم، عادة الأعداد شو بيكون فيها؟ جبلة وردية، جبلة قالب شوكولاتة، قالب جاتو. طيب جميل، ما في إشكال، حلو هذا الشيء. لكن لو تخيلنا إحنا قدامنا في برتقالي، هذه البرتقالي في عنا لب وعنا إشر. الاهتمام القشر البرتقالي جميل، لكن أن نعتني دائما بالقشر على حساب اللب هذا جريمة.
1: صح.
0: ولذلك شيء من المظاهر جيد، لكن ليس على حساب الأصل واللب. لما هني بيعد هو إياها وجبل هدية وقعد هو إياها، صح بيعطيه بعض العبارات الجميلة حتى تزيد المودة بينهما، لكن جميل أيضا أن يغرس أفكار جيدة ورائعة من خلال بناء قاعدة مشتركة في أمثال هذا الكتاب.
1: تمام. الاعتناء بالجانب الروحي مثل ما حكيت حضرتك.
0: نعم،
1: الاعتناء بالجانب الروحي.
0: نعم.
1: أستاذ عبد القادر، إذا بدنا نختم مع حضرتك بدقيقتين، توجه فيها كلمة لكل الأزواج والزوجات اللي حاسين أنه بلش في صدأ بالمشاعر عندهم، كيف فيهم يحموا الطمأنينة من فخ الاعتياد؟ رسالة مختصرة من حضرتك لهذول الأزواج.
0: طيب الله يجزاك خير. الأولى بقول لكل من الطرفين، إذا وجدت الثاني متعكر لا تنام هو متعكر، خليك جنبه وطبطب عليه وواسيه بالكلمة الطيبة. وقد يكون ما مد يعني ما تخلي الزوجة ولا الزوج يخلي زوجته متضايقة، سواء منه أو من غيره، حاول تخفف عنه هذا العبء، هذا الألم، هذا العكر. وبينهم هن متزاعلين، هذا لأنه إذا ناموا هن متزاعلين فالكسر كناله والشرك بينهما بزيد. فالمودي والرحمي، وإذا صار شيء بيناتهم أنصح أن لا يعني أن لا يبوح أحد منهما بهذا العكر لشخص آخر أبدا، إني خليتهم بين بعضهم، إني يصلحوا بين بعضهم. وإذا كان لابد وأن يدخل بينهما أحد فليكن هذا الإنسان حكيم منصف، ويكون على نطاق من السرية، حتى إذا الكلام وصل لكل طرف لآخر لبيت أهله الأمور تتمزق. إن شاء الله بيوتنا والأمل بالله سبحانه وتعالى مثل ما عادت سوريا إن شاء الله بفضل الله تعالى للخير أكثر، أيضا إن شاء الله الطمأنينة تعود إلى كل بيت في سوريا بإذن الله.
1: آمين آمين. الله يسمع منا. كل الشكر لك أستاذ عبد القادر السقة، وأنت مختص في شؤون الأسرة، على هي المعلومات اللي أغنت فيها حلقتنا لليوم. يعطيك ألف عافية.
0: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك. وفي الختام تذكروا دائما أن البيوت المطمئنة كالأشجار، تحتاج دائما لمن يسقيها بماء التجديد، لا تسمحوا لغبار الأيام أن يغطي بريق عيونكم. تذكروا أن الحب ليس كلمة قيلت يوم الزفاف، بل هو فعل يومي نختاره بوعي. أعيد النظر في شريككم اليوم، ابحثوا عن تفاصيل جميلة نسيتوها في زحمة الحياة. نلقاكم في الحلقة القادمة لنستكمل معا رحلة البناء، وحتى ذلك الحين ابقوا متجددين ومطمئنين. في الختام تحيات فريق عمل بيوت مطمئنة لليوم، كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. في الإخراج خديجة المصطفى. دمتم مطمئنين وإلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يعطيكم العافية. يعطيك العافية.

الرقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثالثة وربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. ترحيب أوروبي بمنح رئيس الشرع وصولا فوريا للمواقع النووية في سوريا. محافظ إدلب ووزير الإعلام يبحثان آليات تعزيز الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى التغطية الصحفية والإعلامية لمختلف الفعاليات والأنشطة في المحافظة.

محافظ دمشق يترأس اجتماعا لمناقشة خطة تنفيذ مشاريع الإسفلت في الشوارع العامة والأحياء وآلية تنفيذها وفق معايير الجودة والرقابة. وزارة الداخلية تحرر 5 مخطوفين من أهل الحسكة وتلقي القبض على عصابة ابتزاز في تلكلخ. وزارة التعليم العالي تحدد مواعيد امتحانات الفصل الثاني لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي معرية والعارضة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وتقيم عدة حواجز. نهاية الموجز، بأمان الله.

عاصمة الياسمين والذكريات. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هلا انا عملت اشتغلت طريقه انه تقييم المحلات وعملت اتمته للجبايه، هذا الموضوع بيريحنا.
2: هذا اسمه طريق المستقبل.
1: طريق المستقبل،
2: المستقبل اللي بنتمناه لسوريا.
3: يا رئيس البلديه عندي هاي بس هون، يعني انا كمان هذا الموضوع ما بعرف، اتمنى يكون برسمك. بعرف انه ممكن مشاغلك كثيره، بس هذا برسم الوزاره البلديه كانوا كمان
1: يعني الكهرباء.
3: وزاره الكهرباء،
4: المجرور الصحي كله مسكر بالمنطقه باكمل.
3: هاي اللي عم نشوفه متابعينا، هذا المستنقع الاخضر هو عباره عن صرف صحي.
5: والله لازم اطلع بالتيك توك. خلاص حاج، الله يسلم الديات.

ليست بعيدة عن دمشق، 10 كيلومتر فقط تفصل هذه المدينة عن دمشق. اليوم برنامج رئيس البلدية سيزور مدينة سيدة زينب، هذه المدينة التي لها بعد سياحي وديني. اليوم برنامج رئيس البلدية سنقف على الواقع الخدمي والمعيشي ضمن هذه البلدة لنتعرف أكثر على الواقع الحياتي. مرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية إلى مدينة سيدة زينب لنتعرف على الواقع كما هو. مرحبا بكم.

0: عادة متابعينا عندما ندخل إلى أي بلدة نعطي انطباع أولي. اليوم سأترك الانطباع لأهالي بلدة ست زينب، وأنا الآن في الشارع العام. يعني أول انطباع هي زحمة كبيرة في ست زينب، يعني من موتورات، سيارات، حتى التكاتك موجودة في ست زينب. الآن سألتقي ببعض المواطنين. بدي اترك الانطباع للناس. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا
0: حضرتك. من هون ست زينب؟
1: نعم، سكان سيدي زينب.
0: حياك الله.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الوضع واقع بالمدينه؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، الواقع جيد وخدمات جيده والامور من احسن الى احسن ان شاء الله.
0: عندك طلبات من رئيس البلديه؟
1: والله بس موضوع الكهرباء في مشكله عند الساحه العراقيه، صار لها تقريبا شيء اسبوع عمال تجي فوق ال 200 300 بترجع بتنزل، يعني عم بنحرق برادات غسالات كذا.
0: الساحه العراقيه
1: بالساحه العراقيه
0: على كل يعني. نحن ببرنامج رئيس البلديه.
1: نعم.
0: طالعين هلا مباشره جوله مع رئيس البلديه وحنطلع الساحه العراقيه ان شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: في طلبات اخرى؟
1: لا، موضوع بس موضوع الكهرباء حاليا والنظافه ان شاء الله اموره جيده.
0: يعني عندك ملاحظات ثانيه؟
1: لا ما في شيء، الحمد لله رب العالمين.
0: ايضا نحن باتجاه رئيس البلديه بس. السلام عليكم. يعطيك العافيه.
2: هلا بيك، الله يسلمك.
0: برنامج رئيس البلدية.
2: حياك الله.
0: حضرتك من ست زينب؟
2: اي والله.
0: عندكم طلبات من رئيس البلدية؟
2: والله عندنا طلبات تسفيد الشوارع.
0: تسفيد الشوارع؟
2: ايه، الشارع من هنا لنهاية بعد الحسينية الجهتين محفرة.
0: محفرة؟
2: ما بي يعني ما بهم.
0: هذا الشارع اللي بتحكي عنه شو اسمه؟
2: هو شارع سيدة زينب. هذا احنا هذا القوس سيدة زينب، هو تابع لحسينية ديابية. خدمات ما في،
0: خدمات
2: ما في بالمرة.
0: غير موضوع النظافة؟
2: نظافة يعني يا ريت انه يشددون، بس لان كل زاوية تلاقي زبالة كثيرة. ما في عناية.
0: دور الاهالي هون؟
2: الاهالي يعني
0: في التزام من قبل الاهالي برمي
2: اذا يحطوا حاويات في التزام.
0: اذا يحطوا حاويات في
2: ما في حاويات.
0: هذا رد قوي، يعني اذا حطوا حاويات من التزم.
2: أيوة،
0: ما في حاويات. تعرف عليك
2: انا اسمي باسل المشهدات.
0: يا اخي باسل،
2: وبيك والله يغالي.
0: حياك الله، نورتني.
2: الله يسلمك.
0: مرحبا. حضرتك من ست زينب؟
3: ايه تفضل.
0: نحن برنامج رئيس البلديه.
3: ايه.
0: عندك طلبات من رئيس البلديه؟
3: لا بالعكس،
0: كله تمام.
3: كله تمام.
0: نظافه
3: تمام، كله
0: مواطن رضيان 100%. تعرف عليك؟
3: شو
0: تعرف عليك؟
3: تعرف علي؟
0: ايه
3: عمار على الحوار.
0: هلا عمار، كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: بنروح لعند رئيس البلدية.

0: خلينا نتابع سوا الواقع الان متابعينا.
1: بتخطونا الامور هون شوي هيك.
0: شوفي هون
2: هيك الساحه هون معلم.
0: شو بدها الساحه؟
2: بس هون انه البيئه هاي انه الدوار
0: بدك ينام ولا بدك تظبيط؟
2: لا بده تظبيط.
0: تكرم عليك يا عمار، شكرا. طبعا الان نصل بكم متابعي اذاعه دمشق برنامج رئيس البلديه الى داخل بلديه الست زينب، ونلتقي بعد لحظات قليله مع الاستاذ ناصر الحاحي وهو رئيس مجلس بلديه الست زينب. بدنا نعمل جوله عن الواقع الخدمي في بلديه الست زينب، خليكم معي. خلونا نشوف رئيس البلديه وين. مكتب رئيس البلديه. السلام عليكم. نصل الى رئيس البلديه. السلام عليكم. استاذ ناصر،
3: كيفك؟ ان شاء الله بخير.
0: طمني عنك.
3: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: انتوا عم تشوفونا على الشاشات؟
3: والله هي كاميرات هي للمجلس البلدي.
0: كيف الحال؟
3: يا حي الله، اهلا وسهلا ومرحبا فيك.
0: كيف الوضع بست زينب؟
3: الوضع جيد ان شاء الله، يعني كان مقبول هلا جيد و
0: اقبل هلا يعني.
3: ان شاء الله ان شاء الله الامور رح تكون
0: بخير. استاذ ناصر حاحي، نحن ضيوفك اليوم برنامج رئيس البلديه.
3: اهلا وسهلا ومرحبا،
0: وكثير سعيد بهذا التواجد مع حضرتك.
3: الله يبارك فيك يا رب.
0: عندنا كثير طلبات للامانه، في كتير ناس عندهم هيك أمور حابين نحكي فيها مع حضرتك، إن شاء الله هيك بنلاقي الحل. إذن متابعي برنامج رئيس البلدية اليوم مع الأستاذ ناصر حاحي. يا رئيس بلدية ست زينب، بدك تتحملنا شوي؟
3: حاضرين.
0: والجولة بلشت، خليكم معنا.
3: أهلا وسهلا، سعدنا فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا، يا حي الله. في عنا هون شؤون العاملين والذاتية الكاملة لجميع الموظفين والكادر الإداري لمجلس المدينة.
0: هون الجباية والعقود.
3: الجباية والعقود. في عنا الديوان وهو الأساس دائما بمجالس المدن. رئيس الدائرة الفنية مع فريق مهندسين، الأستاذ هون الأستاذ منير، مكتب الفني والشكاوي وهو المكتب الأهم برأيي.
0: عم يتابع لل
3: هذا مكتب الشكاوي دائما المواطنة، يعني مشان تتوثق الشكوى.
0: شو أكثر شكاوي عم تجيكم أستاذ ناصر؟
3: هلا إحنا أكثر معوق من نعاني منه بمجلس مدينة ست زينب هو موضوع الصرف الصحي والبنية المتهالكة لموضوع الصرف الصحي الموجود بمجلس المدينة. طيب. بالإضافة إلى مكتب التنمية والمكتب الإعلامي.
0: الله يعطيكم العافية يا رب.
3: الله يعافيك.
0: ننطلق الآن بالجولة متابعينا مع الأستاذ ناصر حاحي وهو رئيس مجلس بلدية الست زينب أو السيدة زينب. الست ولا السيدة زينب؟
3: مدينة السيدة زينب.
0: السيدة زينب طبعا. الجولة بدأت متابعينا. أستاذ ناصر خلينا نبدأ، نحن هلا وين بالضبط؟
3: هلا بالنسبة نحن أمام مجلس مدينة السيدة زينب، الشارع العام هو شارع السيدة زينب، يربط السيدة زينب مع ببيلة بالإضافة إلى الديابية والحسينية. خربة الورد ونجاة.
0: طيب أستاذ ناصر، يعني أنت بلشت معي بالشيء اللي بدي لك إياه.
3: تمام.
0: أول طلب إجا من الأهالي موضوع الطرقات.
3: تمام.
0: إمتى البلدية إن شاء الله تباشر بعملية التزفيت؟
3: أخي الكريم، هلا احنا بالنسبة لنا بمدينة السيدة زينب في عنا مشروع زفت ومشروع ترميم صيانة زفتية للطرقات بطول 1000 متر رح يصير.
0: امتى الحكي حيصير؟
3: من طريق الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: الأسبوع القادم حتباشروا بتزفيت كل أحياء السيدة زينب ولا
3: الطرق الرئيسية والطرق الفرعية؟
0: الطرق الرئيسية والطرق الفرعية.
3: تمام.
0: لفت انتباهي يعني كمنطقة سياحية تعتبر السيدة زينب أو السيدة زينب أستاذ ناصر، الطرقات ضيقة.
3: تماما.
0: هل هناك خطط يعني بما اننا نحكي اليوم على التزفيت، هل هناك خطط وضعتها البلديه لتوسيع الطريق؟
3: بالنسبه لمدينه السيده زينب، مدينه السيده زينب اخي الكريم تضم ما يقارب ال 120 فندق او منشاه سياحيه.
0: وهي نقطه بالنسبه للفنادق اليوم، الحركه كيف بست زينب استاذ ناصر؟ رجعت الحركه ان شاء الله يعني؟
3: حاليا اخي الكريم ما في اي اجراءات. المنشآت الفندقيه خارج الخدمه نتيجة عدم وجود سياحة في المنطقة.
0: إذن يعني خلينا هلا نحكي شوي، نفرض أوراق البلدية أستاذ ناصر. نحن هلا بشهر 6 أعتقد أنه بلشت المشاريع مثل موضوع التزفيت اللي وعدتنا فيه أنه حيكون في عنا مشروع تزفيت.
3: بالنسبة لأن هلا نحن عم نشتغل أخي الكريم على مثل ما تفضلت المنصف الرئيسي، إنشاء دوارات بالمناطق اللي عم تعمل تداخلات مرورية في المنطقة.
0: عملية تنظيم طرقات عم بيصير.
3: كان في تهالك للبنية التحتية نتيجة تواتراكم الحواجز السابقة، تواتراكم السواتر الترابية، الكتل البوتونية. تم ترحيل ما يقارب 1200 قطعة بوتونية كانت مغلقة الشوارع نهائيا.
0: بروح لملف ثاني يشغل بال كثير من المواطنين، واعتقد هذا يعني استاذ ناصر حكينا فيه كثير مع كثير رؤساء بلديات، موضوع النظافة.
3: تمام.
0: كيف عم تشتغل البلديه اليوم بموضوع النظافه، ترحيل القمامه بالبلديه؟
3: اخي الكريم، موضوع النظافه اللي احنا في عنا دائما موضوع النظافه هو موضوع شائك. حاليا نقوم احنا بترحيل ما يقارب، بدايه كان في موضوع تراكم بموضوع النفايات، قمنا بترحيل ما يقارب 70,000 متر مكعب من النفايات متراكمه من عده سنوات كمكب

0: بات أو أماكن تجميع. قمنا بترحيل ما يقارب 600 متر مكعب من
1: في آليات عنكم معكم ما بتعاونوا من هذا الموضوع؟
0: لا، هذا الكلام اشتغلنا عليه بداية منذ تكليفي. قمنا بالعمل إجراء صيانة كاملة لموضوع آليات المجلس كسيارات نقل القمامة، ضاغطات النظافة، التركسات، كله هذا اشتغلنا عليه. عملنا صيانة بحوالي ما يقارب المليار ليرة سورية لموضوع الآليات.
1: في مشكلة أيضا، يعني هذا الشيء مرتبط ببعضه أستاذ ناصر، موضوع التداخلات الإدارية.
0: في سيدة زينب أخي الكريم نعاني من موضوع التداخلات الإدارية،
1: هذا لاحظته بصراحة. وعم يدفع الثمن هو المواطن
0: تماما. هلا احنا بتلاقي مكان مثلا بالحدود الإدارية ضمن السيدة زينب، بالحدود الإدارية اللي جنبها بتلاقي محافظة القنيطرة.
1: هو نشوف يعني هون
0: مركز السيدة زينب الصحي، قمنا بتحديثه وتطويره بالتعاون مع منظمة اليو ان دي بي ان، وكذلك
1: ما كان هيك هو؟
0: لا ما كان هيك. وحاليا كمان عم نشتغل بالطابق الأول، عم نشتغل بالطابق الأول بالبدء بتجهيز مركز النافذة الواحدة لخدمة مواطن
1: بنفس المكان. هو المركز الصحي؟
0: هذا المركز الصحي،
1: فينا نشوف إذا نشوف الخدمات. هو ما كان هيك أبدا نهائيا.
0: تمام، جهزنا وحدثنا، تفضل.
1: مرحبا. شو هون عندنا عيادة أسنان؟
0: المركز الصحي بمدينة السيدة زينب بيقدم خدمات كتير، مو بس لسكان السيدة زينب، حتى السكان البلدات المحيطة في مدينة السيدة زينب.
1: عبارة عن مشفى صغير.
0: تماما. في عندك المخبر، في عندك عيادة تنظيم الأسرة، العيادة الداخلية، السل، إسعاف وضماد، في عندنا صيدلية مركزية. هي الصيدلية المركزية بصراحة بتغطي احتياجات كتير ناس بموضوع الأدوية. السلام عليكم.
1: مرحبا. كيف أقبال الناس عندكم؟ في عندكم نقص عن شيء؟
2: لا الحمد لله.
1: كله تمام.
2: مضبط الأمور عنا الحمد لله.
1: تكون ألف عافية.
2: يعني أهم شيء مرضى السكر ومرضى الضغط إنه هدول.
1: أي متوفر الأدوية إن شاء الله.
2: أي الحمد لله.
1: عندك طلب من رئيس البلدية؟
2: طلب يعني على الطريق، نحن جايين على السيدة زينب، الطريق كتير تعبان، وبس تنزل المطر عم تغوص السيارة.
0: كنا عم نحكي إن شاء الله نحن والأستاذ.
2: الطريق اللي نحن مفوت من طريق.
1: شو الطريق؟
0: إن شاء الله.
1: طريق المطار.
0: إن شاء الله.
2: فوت مفرق على اليمين.
0: إن شاء الله أسبوع للعشرة أيام في عنا مشروع صيانة طرقية وزفية للطرقات الرئيسية والفرعية بقيمة ما يقارب المليار ونص إن شاء الله، ونحن نعمل إن شاء الله شيء مقبول رح يكون ويحل مشكلة الحفر اللي موجودة بالشوارع، ورح تكون إن شاء الله الأمور بخير.
1: أستاذ ناصر، هون الخدمات كلها مجانية؟
0: تماما، المركز بيقدم خدمات مجانية للمواطنين. سواء حتى في عنا الأهم قسم هو كمان موضوع لقاح الأطفال. مركز السيدة زينب متوفر جميع اللقاحات للأطفال.
1: هون كمان
0: صحة تغذية الطفل تماما، عيادة السكري، عيادة الأسنان، غرفة اللقاح هي من أهم الغرف على فكرة.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يعطيكم العافية.
1: كيفك؟ كل اللقاحات متوفرة إن شاء الله؟
3: الحمد لله.
1: كله تمام إن شاء الله.
3: تمام الحمد لله.
1: في شيء طلبات من رئيس البلدية الأستاذ ناصر معنا اليوم؟
3: أهلا وسهلا.
1: في شيء طلبات؟ أموركم بخير، أستاذ زينب بخير، في عندكم معكم كله تمام؟ ما في مشاكل؟ ما
3: لا الحمد لله ما في شيء.
1: الله يعطيكم الف عافيه.
3: الله يعافيك يا رب.
1: اللقاحات كلها متوفره،
3: صايره منطقه يعني هي صايره مكتظه بالسكان ومن جميع الاماكن.
1: في حدود اداريه مع قبيله ومع
3: ايوه تمام. واللقاحات نحن بشكل يعني خاص مركزنا الست زينب يعني هو معروف، عرفت اكثر من المناطق كلياتها، وبيجينا كمان من جميع المحافظه.
1: اللقاحات كلها موجوده الحمد لله، يعطيكم الف عافيه ومشكورين على جهودكم، ومشكورات مره ثانيه. شكرا كثير. كله مجاني هون يا استاذ ناصر؟
0: كله مجاني.
1: طبعا انا بقول هذا كله جديد، يعني لاحظين انه في
0: الحمد لله جددنا المركز وزودناه بالادويه بالمعدات الجديده، وكان هذا الشيء على فكره مفيد جدا لاهل المنطقه ولا قبول كبير جدا لهذا الموضوع.
1: يعني اذا بدنا نختصر المركز زميلنا محمد، اذا فينا نقول مثل ما شايفين عندنا عياده السماء، عندنا المخبر، عندنا عياده تنظيم الاسره، في عندنا العياده الداخليه والسل، الاسعاف والضماد اللي اعتقد هي مهمه جدا، يعني حالات اسعافيه عاجله، الصيدليه واللقاح وعياده الاسنان كله مجاني ويقدم في هذا المركز في السيده زينب. وهون حيكون عندنا مركز نافذه واحده.
0: تماما ان شاء الله. هلا بدانا من عده ايام بعد استحصال على الموافقات اللازمه من محافظه طريق دمشق، سيتم العمل على احداث مركز لخدمه المواطن على مستوى المنطقه الجنوبيه.
1: طيب قد ايه عدد
0: مساحته؟ رح تكون ان شاء الله ما يقارب 350 متر.
1: قد ايه عدد سكان السيده زينب استاذ ناصر؟
0: مع عدد سكان السيده زينب 500,000 نسمه، وتتالف مجلس مدينه السيده زينب من خربه الورد، نجهه، البحدليه، حوش الشعير، مساكن الشرطة، هذا كله بتأشرف عليه مجلس المدينة.
1: هنا يعني خلينا نقول ما يتم تحضير له هو مركز النافذة الواحدة.
0: بدأنا إن شاء الله منذ ثلاثة أيام بالعمل على هذا الموضوع، بتجهيز المكان، رح يكون ان شاء الله بيخدم

0: مثل ما قلت لك كمدينة السيدة زينب والبلدات المجاورة.
1: شو حيقدم خدمات المركز؟
0: كل شيء، استحصال الأوراق اللازمة، فرع للمصرف التجاري السوري، فرع للمصرف العقاري.
1: امتى حيكون هذا الحكي أستاذ ناصر؟
0: مجرد إن شاء الله ما بدأنا، هلأ بدأنا بتنفيذ العمل مع لجنة المجتمع المحلي ومع لجنة التنمية في مدينة السيدة زينب، وبالقريب العاجل رح تسمعوا اخبار مبشره ان شاء الله.
1: ان شاء الله لنا ان شاء الله عوده ويكون تم افتتاح هذا المركز. الجوله مستمعينا مستمره معكم من بلديه السيد زينب مع الاستاذ ناصر حاحي رئيس المجلس المدينه. حنعمل جوله سريعه ببعض احياء السيد زينب، خليكم معنا لا تروحوا لبيت.

0: استاذ ناصر، هون عم يتم اعاده تاهيل دوار.
1: اخي الكريم، هون بهذا المكان نتيجه التداخلات المروريه اللي صارت، تم استحداث دوار لتنظيم الحركة المرورية وتنظيم حركة السيارات.
0: بس كثير بزغرينه، ليش؟
1: الحركة الانسيابية للبولمانات والسيارات الكبيرة.
0: كونه كمان منطقة حيوية تعتبر.
1: تماما.
0: صحيح. يعطيك العافية.
2: عافيتك.
0: كيفك؟ يعني كثير بركز بالشغل.
2: اي طبعا.
0: الله يعطيك العافية.
2: اعطي الشغل حقه يعني.
0: يلا يعطيك العافية. امتى حيخلص الدوار؟
2: والله ان شاء الله قريبا، يعني شغلت يومين ثلاثه
0: والله.
2: ايه باذن الله.
0: الله يسلم ايديك.
2: الله يسلمك
0: استاذ ناصر. بدي اسال عن موضوع التكاتك، منظمين الامور؟
1: اخي كريم، بالنسبه لموضوع التكاتك، قام مجلس المدينه بالعمل على تنظيم، كان في فوضويه وعشوائيه بعمل التكاتك. تم التواصل مع اداره المرور بريف دمشق ووزاره النقل، تم احداث قاعده بيانات للتكاتك في مجلس المدينه.
0: على اساس الامور يعني.
1: تماما.
0: حلو. طيب راح نكمل الجوله متابعينا. هلا لوين بنروح استاذ ناصر؟
1: هلا حنروح على
0: شارع التين،
1: الشارع التجاري الاول بالسيده زينب.
0: هو شارع مهم جدا.
1: تماما.
0: خليكم معنا، نعرفكم اكثر على السيده زينب وحنزور المقام، لا تروحوا لبعيد.
1: نحن بسيدة زينب أخي الكريم في عنا كثافة سكانية هائلة.
0: لاحظت هذا الشيء.
1: في عنا من جميع، يعني أنا بدي حقيقة صدقا، كل محافظات سوريا موجودة بسيدة زينب. كذلك موضوع المكونات والأطياف الموجودة بمدينة سيدة زينب، في تنوع بالأطياف والمكونات، وهذا موجود في مدينة سيدة زينب.
0: لكن يتوحدون على أنهم سوريون بالأول والأخير.
1: دائما نحن سوريين وفي وطن واحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الإشغالات، ما عاد في إشغالات، البلدية حازمة بهذا الموضوع.
1: نعم، نشتغل على هذا الموضوع دائما، العمل بدوريات مستمرة لشرطة مجلس المدينة لمعالجة الإشغالات وتأمين مرور كريم للأخوة المواطنين على الأرصفة.
0: طيب، هون شارع التين؟
1: هذا شارع التين.
0: يلا.
1: هذا شارع التين
0: والشارع
1: الرئيسي يعني
0: بالمنطقة. السلام عليكم. عندكم طلبات من رئيس البلدية؟ بصراحة
3: والله يكون بخير وينظم السوق شوية. بس
0: نظم السوق شوية يا أستاذ ناصر، كيف يعني نظم السوق؟ نفهم
3: يعني أكثر. هلأ بتطلع أحيانا دوريات البسطات الكذا عبي زيلو يرخصوا، نحن ما عندنا مشكلة.
0: ما في ترخيص؟
3: ترخيص أرصفي لا ما في، بس قال في دراسة سمعت إنه في.
1: هلا إشغالات، إحنا عنا إزالة إشغالات.
0: إيه بس أنا بعرف الأرصفة لا ترخص، هي حق المواطن.
3: في شيء إشغال رصيف، في شيء.
1: الرصيف للمواطن.
0: يعني اليوم سيارة بدها تمرق، تمام، الطفل بده يقطع الشارع، مو معقولة كمان يعني صح.
3: أستاذي هذا سوق تجاري بغض النظر، هذا سوق تجاري معروف على منطقة السيدة زينب يعني.
0: أنت مقتنع إنه الرصيف لازم يكون مشغول إشغال؟
3: لا هلا الرصيف إحنا للمواطن ما اختلفنا، بس بالطرقات العامة مو بالأسواق التجارية. هذا سوق تجاري عم يقصد من كل المناطق اللي حوالينا. يعني لازم يكون في تنظيم له.
0: اللي بعرفه انه الارصفه هي حق المواطن. على كل حال يعطيك العافيه. نشوف الترتيب. استاذ ناصر شو رايك؟ اشغالات الارصفه؟ يعني ما بعرف، انا اللي بعرفه من حق المواطن اليوم مش ارصفه.
1: بالنسبه لي استاذ الكرصيف هو من حق المواطن من بداية.
0: عم تفكروا تعطوا ترخيص للشغل؟
1: حاليا لا، لأنه هذا الموضوع بيسبب لنا إعاقات أكبر بصراحة بموضوع سيدة زينب بتواجد البسطات وتواجد
0: هذا المحل الوحيد اللي يمكن عم شوفه. لا نظامي سوق الذهب هذا الوحيد اللي أخذ مكانه صح، بس كل مخالفات ما؟
1: تماما.
0: كيف عم تعالجوا المخالفات؟
1: هلا دائما في دوريات مستمره لشرطه مجلس المدينه، واثناء فتره العيد كان مغلق هذا الشارع، عملت له اغلاق
0: من الطرفين
1: لتسهيل حركه مرور المواطنين وللتسوق.
0: هذا واحد من اهم شوارع سيدة زينب.
1: تماما، من شارع تجاري بحت.
0: مرحبا. شو عم تسوي؟ برافو عليكم والله. على طول هيك عم تسوي؟

0: على طول بتنظفوا قدام المحل؟
1: كل يوم
2: والله. موضوع التعاون المجتمع المحلي موضوع النظافة، النظافة هي ثقافة
0: صحيح
2: بالأخير يعني
0: صحيح
2: حكينا، هي موضوع أساسي، ودائما البلدية ما بتقدر تشتغل شيء لحالها إذا ما كان في شيء اسمه ثقافة. أطلقنا عدة مبادرات توعوية بتخص موضوع النظافة، حملات نظافة مشتركة مع
0: في تجاوب مع المؤسسات، في تجاوب من المواطنين،
2: تجاوب تماما مع المؤسسات والجمعيات الناشطة في مدينة السيدة زينب. قمنا بمبادرة الحي المثالي للنظافة.
0: أنا هون استحني استاذ بس حد أنه أنا عن جد هاي ظاهرة كتير بحبها، وبدي أقول لك ألف عافية. كتير حلو واحد ينظف قدام محله وبيساهم، ما بينطر البلدية.
3: لا لا الله يعطيها العافية البلدية، بس إجباري فيها الكياس ولا
0: لأنه حلو نعمم هاي الظاهرة بال بال بال بال بالأسواق بيننا وبين يعني بالمجتمع السوري. عندك شيء طلب من رئيس البلدية؟
3: لا الله يعطيه العافية.
0: أنا حبيت أشكرك بالله كثير حبيت.
3: لا على رأس إجباري.
0: أحد المواطنين التقينا فيه قلت له بالنسبة لرمي القمامة، قال لي أعطونا حاويات نحن نلتزم برمي القمامة.
2: أخي الكريم بالنسبة للموضوع أنا اشتغلت على موضوع استخدام حاويات جديدة بالعدد 50 حاوية لمجلس مدينة.
0: بتكفي 50 على مساحة السيد زينب؟
2: والفترة القادمة اللي حيتم تزويدنا ب50 تانية عن طريق دائرة العلاقات المسكونية. كذلك تم استخدام 45 عرباية قمامة. اشتغلنا على تنظيم مواعيد جمع النفايات، وعم نتعاون مع الأهالي ليحث الأهالي على الالتزام بمواعيد إخراج الخمامة إلى الشوارع.
0: بصراحة في التزام؟
2: مبدئياً 50% إلى 60%.
0: والله لو تقولي 90% لكن مصيبة 10%.
2: تماماً أي والله. هذا الموضوع بس كمان نشتغل عليه، لأنه هي 10% هي حتكون أساس النجاح.
0: طيب يعني هلا بالنسبه عموما يعني في شغل على موضوع النظافه ويعني تشاركيه مع المجتمع المحلي في السيد زينب، وعم نشوف يعني ما شاء الله في في في حركه. مبسوط اليوم بالحركه بالسيد زينب استاذ ناصر؟
2: طبعا اكيد النشاط الاقتصادي وبصراحه هو اساس اساس اساس النجاح بهذا الموضوع. احنا بالسيدة زينب اشتغلنا على موضوع اتمتت جباية بالسيدة زينب بفكرة كتير جديدة، انه موضوع ترقيم المحلات. هلا انا عملت اشتغلت طريقة انه ترقيم المحلات وعملت اتمتة لجباية، هذا الموضوع بريحنا. عملت هذا الشيء انا.
0: شو الفكرة بعملية ترقيم
2: موضوع ترقيم المحلات؟ اخي الكريم احنا نظمنا عمل الجباية لصندوق البلدية، بحيث كل محل له قاعدة بيانات بمجلس المدينة عن طريق
0: يعني معروف هذا المحل
2: تماما كرقم، كصاحب محل، نوعية العمل الموجود بالمحل، وكجباية نفس الوقت. احنا عملنا قاعدة بيانات كاملة للمحلات التجارية للسيد زينب. هذا اشتغلت
0: هلا صار لنا احصائية كاملة
2: تماما تماما.
0: الكهرباء واحدة من المشاكل اللي بيحكوا عنها كتير، أو ما بعرف هلا أنا كموجود بالبلد بقول لك تحسنت الكهرباء، ما بعرف الوضع عندكم بالسيد زينب كيف الشبكة الخدمات.
2: أخي الكريم بالنسبة لموضوع الكهرباء، سيد قسم كهرباء السيد زينب يحوي 185 مركز تحويل بالإضافة لعشر مخارج توتر منخفض متوسط.
0: طيب
2: هذا الموضوع كبنية كهربائية الحمد لله كويسة، بس احنا في عنا مشكلة إنه عنا الشبكة قديمة ومهترئة، يتم العمل على يعني انه بحيث تطوير الشبكة وشبكة التوتر المنخفض، يتم استبدال المحولات المعطلة، بس نعاني من نقص في عدد المحولات.
0: هي مشكلة بصراحة كل البلديات للأمانة، يعني موضوع المحولات
2: الموضوع دائما في تنسيق مع رئيس قسم الكهرباء، بس احنا عم نعاني من هاي المشكلة.
0: طيب استاذ ناصر هلا بدنا نروح المقام نزور المقام ونكمل هالمشوار مع الاستاذ ناصر حاحي برئيس بلدية السيد زينب. خليكم معنا. طبعا الاجراءات الامنيه موجوده للحفاظ على
2: الاجراءات الامنيه موجوده اخي الكريم باشراف وزاره الداخليه ومديريه الامن العام.
0: يعني اليوم ننقل لكم بالصوت والصوره متابعينا، لكل حدا عم يراهن على انه سوريا اليوم هناك شيء ما يعني طائفي وما لا، نحن عايشين كسوريين وواحده موحده سوريا باذن الله. نحن الان في مقام السيد زينب، حنزور المقام بعد التحرير، هناك زوار بشكل دائم عم يتم تنظيم
2: اعداد قليله من الزوار. في السكان الموجودين في مدينه السيدة زينب، في الضيوف اللي بيجوا مباراه السيدة زينب كمان.
0: نصل الان داخل مقام السيدة زينب متابعينا وبرفقه الاستاذ ناصر حاحي.

0: استاذ ناصر اليوم الخدمات كاملة في المقام.
1: المقام مفتوح، يتم تأمين المقام مثل ما حكينا بتوجيه من الحكومة السورية ووزارة الداخلية والعناصر الموجودين، عناصر الأمن العام، يتم تأمين الحماية للمقام.
0: في شيء منظم للأمان يعني، يعني دخول الرجال، دخول النساء، الأمانات
1: هيك تمام. أنا المدخل الرئيسي لدخول المقام من الباب. حاليا في تنظيم بهذا الموضوع بشكل كبير ومنظم.
0: يعني هنا الوضع بالمقام، إذا كما أترك الكاميرا آمن وأترك الكاميرا ترصد لكم متابعينا،
1: ومفتوح للجميع
0: بكل وقت.
1: تماما أكيد.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: العافيه.
1: الله يحفظكم ويسلمكم.
0: على اذاعه دمشق حضرتك بالمقام.
1: اي صحيح.
0: كيف شايف الاجراءات بالمقام؟
1: والله الحمد لله الاجراءات طيبه والاجراءات احتيازيه والامور طيبه الحمد لله.
0: زرتوا اول مره تزوروا سوريا بعد التحرير؟
1: لا احنا على طول نجي نروح.
0: حضرتكم من البحرين؟
1: من البحرين.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: الله يحفظكم ويسلمكم.
0: امورك بخير ان شاء الله؟
1: ان شاء الله بخير ان شاء الله.
0: تحياتي.
1: الله يحفظكم ويسلمكم.
0: كمان من البحرين؟
2: نعم.
0: يا اهلا وسهلا. عندك شي ملاحظات؟
2: بس في الحدود شوي.
0: على الحدود
2: اخرونا واجد
0: والله.
2: اخذنا قاعدين لنا ساعتين على ما يخلصون اجراءات.
0: يكون زحمه على العيد او هيك؟
3: انتم جيتوا حضرتكم قبل العيد؟
2: لا لا تونا الحين.
3: تمام
2: تونا الحين.
0: اهلا وسهلا فيكم.
2: يوم
0: في سوريا كيف حاسين سوريا تغيرت؟
2: يا افضل
0: ان شاء الله. نورتونا.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. الأستاذ أحمد نائب مدير المقام.
4: أيوة.
0: إن شاء الله يعني وباب المقام مفتوح المدار الساعة
4: الحمد لله. نحن المقام من بعد التحرير إلى الآن لم يقفل أبوابه ولا لحظة واحدة. الأمور تستمر بشكل طبيعي والخصوصيات العبادية أيضا تمارس بشكل حر وبشكل طبيعي جدا. لم يتأثر
0: أبدا شيء.
4: وهذا من توجيهات القيادة الحكيمة التي استلمت هذا البلد الشريف بعد التحرير المبارك.
0: نعم هذا ما نتمنى. بشكرك كثير أستاذ أحمد وأنت نائب مدير المقام وبتمنى لك كل الخير
4: إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله تعود الأجواء كما كانت من قبل وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ ناصر يعني أعتقد المقام هو أولوية اليوم على جدول أعمال البلدية وحضرتك يعني أعتقد حاط يعني قصص كثيرة فيما يخص موضوع المقام كشغل كخدمات ما بعرف ماذا عن المقام شو اللي يعني اليوم تشتغل البلدية؟
3: هلا بالنسبه للمقام نحن بنقدم الخدمات لكل انحاء مدينه السيده زينب والشوارع المحيطه بالمقام دائما بالتنسيق مع الشباب الموجودين داخل وخارج المقام.
0: اذا نترككم متابعينا في هذه اللقطات من رئيس البلديه من مقام السيده زينب. خليكم معنا.

0: سيدة زينب موقعها يعني استراتيجي خلينا نقول.
1: تماما استاذ. هلا بالسيدة زينب في بالنسبة لسيدة زينب في مدخل طريق المستقبل واللي هو بيربطها بطريق المطار مباشرة، وفي طريق دمشق بابيلا سيدة زينب.
0: هذا اسمه طريق المستقبل.
1: طريق المستقبل.
0: المستقبل اللي بنتمناه لسوريا، كيف بتتمنى للسيدة زينب؟
1: بتمنى الخير إن شاء الله، بتمنى الخير ودوام المحبة والسلام لمدينة سيدة زينب ولسكان وأهالي مدينة سيدة زينب.
0: في
1: ولسكان سوريا إجمالا، المستقبل إن شاء الله جميل والقادم أجمل.
0: إذن يعني فعليا الطريق

0: غير منتهي، لسه في على التأهيل، في شيء عم يشغلون كمان ما بعرف. استاذ ناصر، يعني بما انه عم نشتغل عمار لكن ايضا الخضار موجود
1: تماما،
0: هو ان عندنا مثل ما عم نشوف الحفاظ ايضا على الاشجار
1: في مدينه السيد

0: بالنسبة لموضوع يعني قد ما حكيت قلت لك راضي أكيد ما لي راضي. أنا بالنسبة لفي خطة عمل كبيرة راح تكون لمدينة السيدة زينب بالمراحل القادمة، إعادة التأهيل وتطوير بالنسبة لمدينة السيدة زينب، وأهم شيء بناء الثقة ما بين مجلس المدينة أو بلدية السيدة زينب والمواطنين.
1: هذا مهم جدا هذا الشيء.

0: يعني للأمانة أنا زرت الأستاذ زينب من سنة. يعني هذا المكان اللي نحن فيه هذا مفرق السودان، ما هيك؟
1: تمام، كوع السودان.
0: ما كان هيك؟ كوع السودان
1: هيك، عملنا على تنظيمه وتأهيله وإعادة ترتيبه من أول وجديد.
0: كثير تغير. أنا
1: زرعنا المنصف بالطرقات كمان.
0: هذا شغل أقل من سنة؟
1: تمام، هذا شغل 5 أشهر أو 4 أشهر. أخي الكريم، سيدة زينب بتمتلك بنية فندقية ضخمة، تمتلك ما يقارب 120 فندق في مدينة السيدة زينب بتصاميم جميلة. و
0: هاي واحد من الفنادق، حندخل على مجموعة من الفنادق ونشوف
1: في الفنادق.
0: طبعا هذا واحد من الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة في الست زينب، من أصل 120 فندق. كيف الوضع السياحي بالست زينب؟
2: وضع السياحي بالمرة صفر.
0: بالمرة
2: صفر.
0: إمتى يصل للمية إن شاء الله؟
2: يصل للمية وقت بيرخصوا الفيز.
0: هلا ما الفيز؟
2: الفيز بيرخصوها، الفيزا غالية كتير. تمام، عالسائح ما بيجيز عليه فيزا، بيروح على أي دولة مجاورة بياخذ احسن من اسعارنا.
0: هذا برسم مين؟ وزاره الداخليه.
2: رسم وزاره الداخليه طبعا.
1: جميع الفنادق في سيدة زينب خارج الخدمه.
0: خارج الخدمه من
1: عدم وجود
0: خارج الخدمه، انه ما
1: جاهل المؤسسات الحكوميه، في الضرائب، في كثير قصص.
2: الأعمال هلا الفنادق واقفه
0: وبرغم هذا الشيء بس في الناس عم تشتغل.
2: لكن في عند الضرائب العمال، اقل فندق عنده 20 عامل، اقل فندق الضريبة تبعه عم بيدفعوها كل شهر. انت اذا بتحسب هلا فنادق السيدة زينب والأسرة تبعهم، الأسرة تبعهم قد فنادق سورية،
1: ما يقارب 25,000 سرير عندنا،
2: قد فنادق سورية هون بقى.
0: هذا برسم وزارة السياحة. كثير شكرا.
2: ورسم وزارة الداخلية اول،
0: الداخلية والسياحة ايضا.
3: يعني اليوم الزائر اللي عم يطلع او الضيف او حتى لحنا استضفنا المعارض، كان لنا شرف انه استضفنا معرض دمشق الدولي. الحمد لله كل اللي اجوا شافهم وضع جدا جيد عندنا
0: السنة هاي.
3: موضوع يعني بده شوية وقت.
0: السنة هاي كيف شاف الوقت؟ في فرع عن السنة الماضية؟
3: أكيد الحمد لله. هلا صار يجي ابن حلب يسكن عندنا وابن
0: الأسعار كيف بالعادة بتكون؟
3: يعني لحنا شوي بالأسعار مظلومين كون بعدنا عن دمشق.
0: يعني عندما نزور السيدة زينب هناك أحياء، يعني لابد من زيارتها والتعرف على الواقع الخدمي. المشكلة برجع نأكد، احنا جايين باتجاه البحذلية، هو موضوع التداخل الإداري بين البلديات. للأسف يعني كان الوضع صعب. على كل حال نحن هلا بالبحذلية، ما هيك أستاذ ناصر؟
1: نحن حاليا بمنطقة البحذلية أو بلدة البحذلية. بلدة البحذلية نحن بالنسبة في عنا مشكلة كبيرة بنعاني منها، موضوع هي من أكبر معوقات اللي بيعاني منها مجلس مدينة، موضوع الصرف الصحي. في عنا بنية تحتية متهالكة وخارج عن الخدمة صراحة، نتيجة الدمار اللي حصل بالمنطقة.
0: كانت منطقة محاصرة البحذلية،
1: كانت منطقة عسكرية، مناطق عسكرية، وهي بالأساس منطقة عشوائيات.
0: هي منطقة كل مخالفات، هي
1: منطقة مخالفات أخي الكريم. خارج التنظيم
0: هون كأنه في عنا كسر خط.
1: تماما، في كسر خط هون بال.
0: طيب فينا نتصل مع ال
1: يعني هلا بنتواصل ان شاء الله مع الاستاذ يوسف ديب بوحدة المياه وبنخبره بهذا الموضوع.
0: طيب هون الاهالي وتصير عنا هيك اشكالات، ما لازم يتواصلوا فعلا مع مباشرة مع البلدية؟
1: هلا احنا دائما بندعو المواطنين لتقديم شكوى لمتابعة الامر. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي مثل ما قلت لك، حاليا تم التواصل مع إدارة منطقة جنوب الكسوة وجنوب، تم التواصل مع إدارة منطقة جنوب دمشق والكسوة ومحافظة ريف دمشق، وتم العمل على وضع عدة مشاريع للصرف الصحي وتم الموافقة عليها، وهي الآن في طور العمل النهائي للبدء بتنفيذها إن شاء الله في المراحل القادمة بموضوع الصرف الصحي.
0: البحذلية وضعت اليوم على المشاريع البلدية؟
1: تماما، 3 مشاريع إن شاء الله من قبل محافظة ريف دمشق راح تكون بالأيام القادمة إن شاء الله لمنطقة البحذلية،
0: اللي هي ممكن تكون مشاريع لأنه هي منطقة فعلا بحاجة
1: بالأماكن اللي فيها اختناقات للصرف الصحي لتسهيل موضوع الاختناقات
0: الأولوية لموضوع الصرف الصحي.
1: 3 مشاريع إن شاء الله مؤكدين رح نباشر فيهم، وهلأ في طور النهائي لتنفيذ.

0: استاذ ناصر، موضوع الصرف الصحي وضع مشاكل اخرى في البحدليه، شو ممكن يعني اليوم نعرج عليها؟
1: لا هدا كمان رح نعمل دراسه مشاريع لتسفيه البحدليه.
0: التسفيه انا عملنا الحفريات
1: اذا صيانات الطرقيه بنتيجه الحفريات
0: في اولويات. انا سمعت انه في اولويات لموضوع التسفيه
1: ان شاء الله. هلا هو قريبا رح يكون في دراسه، هي مناطق برجع بقول لك هي مخالفات يعني وخارج المخطط التنظيمي، ولكن سنعمل على حل هذه الإشكالات ولو بالتعاون مع المجتمع المحلي.
0: طيب موضوع الحاويات، أنا كمان لفت انتباهي عدم وجود حاويات في هل من أسباب؟
1: يوجد نقص حاد بموضوع الحاويات في مجلس مدينة سينا، يعاني من هذا الموضوع فليس فقط في السيدة زينب، في نقص عم نشتغل إن شاء الله بالتعاون والتراسل مع المنظمات الدولية لتزويدنا، كذلك بالتعاون والتنسيق مع محافظة ريد دمشق، موعودين إن شاء الله بالمراحل القادمة يكون في حلول إن شاء الله قريبة لهذا الموضوع.
0: يا رئيس البلدية عندي هاي بس هون، يعني أنا كمان هذا الموضوع ما بعرف إذا أتمنى يكون برسمك، بعرف إنه ممكن مشاغلك كتير يا بس أعتقد هذا موضوع خطير. هذا برسم الوزارة البلدية كانوا كمان
1: يعني الكهرباء.
0: وزارة الكهرباء، شو رأيك باللي عم شوفه؟
1: هلا هذا الموضوع أكيد مو صح، الموضوع في هذا الموضوع بشكل خطر، حتى موضوع هيك؟ وجود الأكباء
0: درجة حرارة
1: بشكل ظاهر طبعا أكيد. ورح نتواصل إن شاء الله مع الأستاذ باسل رئيس قسم الكهرباء سيدة زينب
0: للمعالجة
1: والمعالجة الفورية إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: المجرور الصحي كله مسكر بالمنطقة بأكمل.
0: في أخبار حلوة حول الموضوع غيره؟
2: نعم، وعنا المي
1: صرف الصحي
2: والمي الحلوة فيها اختلاط مع المي المالحة ببعض الحارات، عنا مراء حتى الكهرباء هون عنا
0: بدها. المي حلوة عم تيجي مي حلوة هون على
2: طبعا في بيار عنا في عنا شيء تقريبا شيء 4 بيار 5 بيار هون بالمنطقة، وهاي في بعض اختلاطات، هذا الحكي من زمان عم نعاني فيه طبعا. والقمامة الموجودة يعني ما في شيء مهيئ بالمنطقة عرفت للوضع الصحي، حشرات جرادين موجودة، كلاب شاردة بهالمنطقة، يعني عم نعاني بعدة شغلات مو بس يعني.
0: نحن جايين اليوم نسمع وبدي لك شغلة بإذن الله، يعني البهدلية صارت على يعني ضمن برامج البلدية
1: إن شاء الله،
0: كانت يعني مغيبة أعتقد،
1: كان في إهمال كبير للبهدلية بالمراحل الماضية صراحة، مو من عدة سنوات هذا الموضوع لاحظنا أثناء وجودنا إنه حتى ما في مشاريع للبهدلية اندرست. اشتغلنا على مشاريع بداية قدومنا، اشتغلنا على عدة مشاريع للبحدلية، وإن شاء الله حيكون مثل ما قال لك بالأيام القادمة حيكون في عدة مشاريع للبحدلية
0: إن شاء الله.
2: وطبعاً حتى مؤسسة الكهرباء أنا متقاعد صار لي شي سنة تقريباً، وما زال متطوع في هالمنطقة. هلا كنت عم اشتغل بالشبكة هون تطوعاً بهذه المنطقة، وعنا عدة شباب متطوعين بيشتغلوا بهذا المجال مع التعاون مع البلدية ومع الكهرباء.
0: هذا سؤالي
1: باسم الكهرباء حتى تعاونوا لإصلاح الشبكة،
0: معناها في تنسيق بين البلدية
1: الكريم. بالنسبة للبحدلية في تعاون كتير مع المجتمع المحلي المتمثل بالأشخاص إنه بيقدروا يساعدوا، لو كان في ضعف بالكادر الحكومي الشباب ما عم يقصروا كلجان موجودة بالمنطقة البحدلية بإصلاحات نتيجة معرفتهم بهذا الموضوع.
2: احنا هون في عنا لجنة التنمية، لجنة التنمية أنا عضو من لجنة التنمية، أنا قطاع الكهرباء، أنا في أي مساعدة كهرباء مراكز تحويل إذا بدها مساعدة بدها شغل عرفت إحنا عم نشتغله عم نساعد مع رئيس القسم.
0: طيب أنتكم مجتمع أهلي بس أنا بحضور أستاذ ناصر، يعني بس أنا في عتب صغير، يعني عملية حرق صايرة هون وفي عندك أنت إكبال موجودة على الأرض، وهذا حيحل الأستاذ ناصر فورا أعتقد.
2: نعم نعم
0: صح، لأنه في
1: مع الأستاذ باسل كان هذا الموضوع إن شاء الله.
0: طبعا جولتنا الاخيره بالبحدليه هون بست زينب متابعينا ستكون لنرجيكم بس موضوع الصرف الصحي والعمل الجاد
1: والمعاناه الكبيره بموضوع المعوقات الصرف الصحي اللي بشكل يومي اللي احنا دائما الصاروخ موجود بالبحدليه من الصبح للساعه 6 7 8، وهذا الشيء بصراحه هو عملنا يعني احنا عم نحاول نخفف على الاهالي بهذا الموضوع، ولكن الموضوع يحتاج الى
0: هاي كلها صرف صحي
1: تماما، والموضوع يحتاج الى عده مشاريع
0: طبعا نتيجه الحصار
1: تماماً
0: واستهداف المنطقه بالدبابات
1: وتهالك البنيه
0: وتم تدمير البنيه التحتيه.
1: تم تدمير البنيه التحتيه.
0: يعني انا بشكرك استاذ ناصر انه جبتنا على لترجينا بالعين بالواقع في بحدليه طبعا، وهناك وعود بانهاء هذا الملف. هاي اللي عم نشوفه متابعينا، هذا المستنقع الاخضر هو عباره عن صرف صحي وما اضراره كثيره طبعا. عم نشوف اطفال استاذ ناصر، هذا المنظر والاهالي البحدليه امتى ممكن يلتغى؟ ما بقى نشوفه قديش ممكن نعطيه وقت حسب الدراسات حسب الامكانيات. معلش
1: ان شاء الله مزعج المنظر اخي الكريم، ان شاء الله في الايام في الاسابيع القادمه سيتم

0: العمل على هذا الأمر وإنهاءه.
1: طيب. متابعينا جولتنا مكملة مع ست زينب. ملفنا الأخير هو ملف التعليمي، خليكم معنا لأنه يا رئيس البلدية ما خلص، ابقوا معنا.

0: حبيتها على جدران سيد زينب، قال ننتمي لمدينتنا بحب ونعيش فيها بسلام.
1: حلوة كلمتنا السلام.
0: بعد فترة يعني خليني أسأل هذا السؤال، بعد 5 سنين أستاذ ناصر، قديش ممكن لو لوين شايف السيد زينب رايحة؟ مدينة السيد زينب
1: صراحة مدينة السيد زينب رايحة لخير، وأنا بأكد وإن شاء الله القادم رح يكون أجمل لمدينة السيدة زينب.
0: جميل، إن شاء الله نتمنى.
1: ولسوريا أجمع بصراحة، لأنه دائما الأمل بيبدأ بلحظة.
0: مستوصفات، كم مستوصف عنا؟
1: كمان في عنا بالإضافة للمركز الصحي لمدينة السيدة زينب في عنا مستوصف الهلال الأحمر أو مستوصف السيدة زينب للهلال الأحمر.
0: كم مستوصفكم؟ في مشافي؟
1: في عنا مشفى أهلي واحد فقط، هو مشفى خاص.
0: بس بيخدم شامل.
1: تماما، بالإضافة إلى وجود 27 مدرسة بمدينة السيدة زينب أخي الكريم.
0: نعم،
1: في 27 مدرسة بمدينة السيدة زينب.
0: المدارس مؤهلة أمورة تمام
1: جيدة، ويتم التعامل بين المدارس ومجلس المدينة لتسهيل الأمور.
0: بالنسبة للمواصلات بالسيدة زينب الأمور تمام إن شاء الله؟
1: مزودة السيدة زينب بخطوط نقل داخلي لتسهيل حركة المواطنين.
0: أستاذ ناصر حاحي، قديش انبسطت بهالجولة معك وعرفنا الناس أكثر على مدينة السلام، مدينة السيدة زينب. بدي أرجعك على شغلك.
1: الله يبارك فيك،
0: وعطلناك اليوم
1: حبيب القلب،
0: ونتمنى
1: شرفنا بزيارتكم وشكرا لكم، تعبناكم معنا.
0: أنا بدي أشكرك وبرجعك المكتب.
1: حياك الله يا أستاذ،
0: ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله بنرجع ونشوف السيدة زينب بأحسن حال
1: إن شاء الله. القادم أجمل لحظة
0: بإذن الله. آخر شيء، رسالة لأهالي السيدة زينب.
1: أخي الكريم، بالنسبة يعني رسالتنا للأهالي، التعاون الكبير مع مجلس المدينة، بلدية سيدة زينب ما بتقدر إيد لحالها تبني. البناء بيبدأ بالتعاون ما بين المجتمع المحلي والأهالي ومجلس المدينة لتحقيق الأفضل بكل شيء.
0: هذا ما نتمنى. شكرا كثير أستاذ ناصر.
1: حيا الله. حيا الأستاذ، الله يجعلك بخير يا أهلا.
0: متابعينا، لكون بهكذا نصل معكم إلى ختام هذه الجولة التي رافقناكم من خلالها في بلدية السيدة زينب. أعود وألتقي بكم الخميس المقبل عبر أثير إذاعة دمشق ومنصات إذاعة دمشق في بلدية أخرى. دائما لأجل سوريا نعمل، ولأجل مستقبل سوريا نبني الحاضر. ألقاكم. شكرا للزميل محمد خلوف كان معي من خلف الكاميرا، وشكرا لكم أنتم متابعينا. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. الرئيس أحمد الشرعي يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران الجاري. مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج يؤكد استمرار عودة الحجاج السوريين عبر مطاري دمشق وحلب وسط متابعة ميدانية وتسهيل لإجراءات سفرهم. وزارة الداخلية تحرر 5 مخطوفين من أهالي الحسكة وتلقي القبض على عصابة ابتزاز في تلكلخ. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مبادرة سوريا بدون مخيمات. الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز تنظم المؤتمر الدولي 24 في جامعة حلب في أواخر الشهر الجاري. وفي الخبر الأخير، استكمال تأهيل مشروع ري حمص حماة بالتعاون مع منظمة الفاو الدولية لتعزيز كفاءة الموارد المائية ودعم الزراعة. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: بلش
1: شو من دمشق يسعد مساكم
0: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.
1: شو هالافتتاحية الرواء
0: لك متحيز هشام.
1: بين اثنين شادي حداد
0: وريهام الزين.
1: مثل ما قال عن هاي الحلقة هشام حليمة قال دمار شامل ونحن هيك بدنا اياها.

0: للأمانة ريهام شو رأيك؟ يعني ما نتبنى كل واحد، لأنه يعني للأمانة يعني حتى البداية يعني بهالموسيقى يعني بترد الروح. فشو رأيك؟
1: طيب يلا
0: ناخد
1: اليوم
0: ناخذ الاسمين ولكن ما نتبنى.
1: أوكي،
0: وبالأخير نشوف أنه مع مين
1: يكون يكون تصويت شفاف وحيادي كتير
0: تماما، أنه
1: ما فيها
0: مين
1: تحيز
0: ممكن
1: يرغب
0: أكثر. أحيانا طيب، أحيانا نضطر يعني أحيانا نكون عملاقين المتنافس يعني في التنافس بخصوص هذا الموضوع، يكونوا عملاقين وكل واحد له اتجاه وكل واحد يعني ممكن يكون يعني المعجبين مشتركين بين هالعملاقين. ولكن نحن الفكرة من برنامجنا هو التصويت لمن يعني أكثر يعني هيك
1: ميل لطرف
0: تماما.
1: طيب
0: يعني
1: لكان اليوم
0: أنا هلأ ومحتار يعني أنا يعني إذا بدي صوت فممكن أحتار ولكن ممكن أتجه.
1: لكان من أول هيك رح نختصر وعلى بساط أحمدي رح نقول أنه فعلا اليوم بين نجمين عملاقين يعني الاثنين فينا نقول هن كل واحد بحد ذاته ظاهرة فنية واستثنائية.
0: صحيح.
1: كل واحد منهم عمل اسم خاص فيه، عمل بصمة خاصة فيها خاصة فيه، وعمل أيضا فينا نقول هو مدرسة بحد ذاته، لأنه الاثنين يعني هن موهبة شاملة، ما بس صوت غنائي وإنما هن ممكن يكون ملحن، النجمين ممكن يكونوا بلحنوا يعني لأغانيهم أو للمطربين الآخرين. ففعلا اليوم نحن أمام مدرستين فنيتين استثنائيتين
0: 100%.
1: هذا هو

لك انا اليوم شادي ما رح نبين ولا باي شكل انت مع مين وانا مع مين، لانه نحن الاثنين متبنين تمام فعلا الاثنين. لكن اليوم يعني نحن مع يا ارزه من ارزات لبنان يا نخله من نخلات العراق. تمام.

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

0: شو رأيك اليوم ما نصوت؟
1: نضل عم نسمع نضل عم ننطرب
0: للأمانة. يعني فنانين عظيمين، يعني بيحتار الواحد يعني أيهما أجمل.
1: هلأ أنت خلي حيرتك

0: إلك، لا تحير المستمعين كمان.
1: فنحن بدنا
0: أنتوا لا تحتاروا صوته أو قلبكم وصوته، لأنه بدنا
1: بيّن
0: أصوات.
1: بيّن للجميع لمين التصويت، بين القيصر وبين أبو المجد.
0: أكيد.
1: فكونوا معنا من خلال أرقام الهواتف 225-346 و225-347، وأيضا تصويتكم إن كان بالاتصال أو المسج الكتابي على رقم الواتس اللي هو 09-878-10-950. في يلا مباشرة خلينا نستفيد من الوقت. أول اتصال. ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيفكن يا حلوين يا أحلى ثنائي سادي وريهام؟
1: ربي يسعدك. كيفك؟
2: الله يسلمك. سميرة معكم.
1: أهلا وسهلا يا سميرة، كيفك؟
2: أهلا فيك.
0: يلا لمين صوتك لله. سميرة
1: لمين بتحبي؟
2: والله أنا بحب البسكوت لشلتك دور شفتوتي، بس بحب. هل عندك شيء؟
0: يعني صوتك لمين؟
2: هل عندك شيء؟ أنك أجمل امرأة في الدنيا.
0: صوتك لصاحب أجمل امرأتي
1: للقيصر. خلاص تكرمي يا سميرة. تسلمي تسلمي، ربي يسعدك.
0: شكرا. يلا كمان. ألو مرحبا.
3: يسعد لي مساكم.
1: يا هلا. يلا يا هلا.
3: يخلينا ياكم.
1: كيفك
3: أبو طلال؟
1: عرفناك ولو.
0: يلا تفضل أبو طلال، صوتك على السريع.
1: القاسي والداني بيعرفك يا أبو طلال.
3: ممكن استثناء، أنا الاثنين سوا بحبهم.
0: يلا مشي.
1: خلص اليوم أبو طلال استثناء. يسعد مساك يا أبو طلال.
0: هلا أنا بدي أقترح على مستمعينا وحتى على اللي يعني مسجاتهم على الواتساب،
1: مشان
0: نقدر ناخذ أكبر عدد من الأصوات. يا ريت
1: مباشرة محمد جمال حاج بيصوت لكاظم الساهر. يسعد مساك يا محمد.
0: شكرا.
1: اتصال. يلا ألو.
4: كيفك استاذ شادي الحبيب؟
1: يسعد لي المساء سيد مروان.
4: الله يسلمك.
1: كيفك؟
4: اخباركم؟
0: الحمد لله. صوتك تفضل.
4: كيفك ستري؟
0: الله يسلمك يا رب.
4: الله يسلمك. طبعا انا مع كاظم الساهر.
0: يلا شكرا.
1: على راسي سيد مروان. صاير كذاب صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب. الله اللي منحبه واللي ما منحبه بكذب.

0: للأستاذ ملح بركات.
1: يسعد مساك يا أبو عمر.
0: ألو. مصطفى.
1: مصطفى مصطفى بقول هي اسمها مزيكا. والله مزيكا.
0: مو
1: في أغنية لملحم؟
0: يا مزيكا.
1: يا مزيكا.
0: مو لملحم. لملحم لا.
1: القرايب ولا ملحم يمكن.
0: هي الاغاني الثمانينات اللبنانيه.
1: ما نطيس.
0: الو الو.
2: مساء الانوار.
1: يسعد لي المساء يا وائل.
0: يلا صوتك على السريع هالمره.
2: بالنسبه للاستاذ ملحم بركات هو حارس الاصاله وعملاق اللبنانيه، وبنفس الوقت هو اللي يعني قدر
0: يجدد
2: يثبت طبعا كان حارس اللبناني. اما القيصر فهو قدر يحول قصيده العربية
0: 100%
2: مع النغم بجسد واحد. صحيح. وصوتي للقيصر.
1: حلو.
2: أبو كاظم الزاهر. تبقى الخير.
0: شكرا باي وائل.
1: سيد وائل سلامات.
0: كمان
1: مساك.
0: أبو ممدوح عم يعطي صوت لكاظم.
1: شكرا يا أبو ممدوح. أو يسعد أوقاتكم. بصوت لكاظم.
0: شيرين.
1: شيرين يسعد مساك يا شيرين. أيضا كيفكم يا جماعة؟ بصوت للقيصر أبو مؤيد يسعد مساك.
0: سلام.
1: أبو فراس من ريف حمص الموسيقار أبو المجد يسعد مساك يا أبو فراس.
0: في اتصال.
1: اتصال.
3: ايوه
1: مساء الخير.
3: الهمة رحبتين. ابو كارم اللادية.
0: مع السلامة.
1: يا اهلا.
3: ملحم بركات.
0: يلا
1: على راسنا. يسعد لي المساء.

0: يلا الو.
1: المعشادي وانا مغمض عيني.
0: وصل مالك.
1: مالك يسعد مساك.
0: الو.
2: قيصر سلامات.
0: اهلا. يسعد مساك. يا سلام.
2: يعطيك العافيه.
1: كيفك؟
2: يخليك يا رب.
0: علي شو اخبارك؟ تمام. يلا شكرا.
1: شكرا لاتصالك حبيبي القلب.
0: شكرا ممنونين.
1: روشان باكير صوتي لك لازم الساري. يسعد مساك يا روشان. يا مزيكا للراحل محمد جمال. عم تنوه لنا الست ام انس وهي بتصوت لريهام، ما عرفنا مع مين يعني.
0: يلا شكرا ست ام انس.
1: صوتي لمل

0: الملك الصراحة ملحم بركات عمار
1: من دارية
0: حليوة. يسعد مساك يا عمار.
1: اتصال. ألو
0: ألو
2: ألو
0: ألو
2: شادي.
0: مساء الخير.
2: مساء الخير
0: يا حي الله يا حنان.
1: كيفك أخبارك؟ تمام ماشي الحال؟
2: أنا اليوم معك يا
0: رب. مين مو معروف مع مين؟ مو معروف يا ريهام مع مين؟
1: لا نحن ما قلنا. نحن اليوم ما قلنا.
0: أنت لمين؟ الفخ.
2: أنا هيك حاسة.
0: أنت مع مين؟
2: أنا مع القيصر.
1: مع السلامة.
0: مع القيصر.
1: باي حنون.
0: باي. عندما يصعد بالمجد للغناء الكل يصفق له وأولهم كاظم الساهر. أبو عبدو من إدلب يسعد مساك.
1: شهاد يا أبو عبدو.
0: قيصر.
1: معجب جدا. ألو
0: أم حسام.
2: ألو
0: يلا
1: حسام لكاظم. يلا وصل. مساء الفل.
0: مساء النور.
1: تفضلي.
2: رزان من اللاذقية.
1: أهلا أهلا يا رزان.
0: رزان ولا ريهام من اللاذقية؟
2: رزان. إيه
0: على راسي يا رزان.
1: إيه لمين بدك تصوتي رزان؟
2: أحلى برنامج. أحلى برنامج.
1: تسلمي. شكرا. شكرا
0: لأبو المجد. شكرا شكرا يا رزان.
1: أهلا.
0: أيضا عم تقول صوتها ل شادي بس ما عرفنا مين بعدنا. أم حسام يسعد مساكي.
1: أهلا وسهلا.
0: من اسطنبول نهاد أبو العيون. أنا مع شادي.
1: يلا.

0: ابو وضاح ملحن، يسعد مساك يا ابو وضاح.
1: شكرا يا ابو وضاح. اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يطولنا بعمرك. خلينا
1: ميت سهله.
0: طول عمرك.
1: تفضل. لمين صوتك؟
0: مين معنا؟
2: انا ابو احمد، ابو احمد رياض سلام من عين ترمى.
0: ميت اهلا وسهلا.
2: يطولنا بعمرك. المبدع، المبدع والفنان هو ملحن بركات حبيب قلبي.
0: وصل. شكرا. يسعد لي المساء.
1: الله يرحمه. يلا بانياس عصام
0: من بانياس صوت الملحم تحياتي.
1: الو.
0: الو
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: لك يسعدني مساكم
0: حبيب القلب يا ابو وفاء. كيفك؟
3: عشاش عم اتفرج عليكم.
0: تسلم
1: والله. يلا ابو وفاء لمين صوتك؟
3: والله اكيد ملحم بركات اكيد.
1: وصل. شكرا. باي
0: باي ابو وفاء. الله يسعدك.
1: الو
0: عمار اخذنا يمكن مو بالتصويت.
1: شكرا يا عمار. من ركن الدين
0: لكاظم. لك شكرا. الو طبعا. معك.
4: الو.
0: يسعد لي هالمساء.
4: الو.
0: مساء الخير.
4: الله يسعد مساك.
0: كيفك؟ مين معنا؟
4: ابو فراس.
0: اهلا وسهلا عم يا ابو فراس.
4: الله يسعدك.
0: مع مين صوت؟
4: القيس الخير.
1: وصل. شكرا.
0: طيب يا
1: ابو
0: فراس. يا حبيب القلب. سلامات.

0: عبد الناصر الحسن سوران حماه مقيم في هولندا، صوته للموسيقار ملحم بركات. يسعد مساك عبد الناصر.
1: اتصال. الو مساء الخير استاذ، انا مساكم.
0: يسعد لي المساء.
1: مساء الخير استاذ شادي، ومساء الخير
2: الله يسلمك
1: الانسي
0: ريهام.
2: نورت، تفضل. لمين صوتك؟
1: وبحيي للعم ابو موفى، وبحيي لكمان لملحم بركات حبيبي. حيرني يا حبيبي.
0: لك حبيبي انت، يسعد لي المساء.
2: باي باي ابو فراس.
0: ابو محمد الشامي، زيديني عشقا وصوت للقيصر. يسعد مساك يا ابو محمد. ألو؟ اتصال.
3: الو مادام ريهام، يسعد مساكي.
2: اهلا وسهلا
0: مادام، كل شيء حلو. يسعد لي المساء استاذ
3: هشام، تحياتي له.
2: لمين صوتك ابو ياسر؟
3: و و و و و و و
2: وصل. باي باي ابو ياسر
0: حبيب القلب.
2: باي، شكرا. و و و
0: يا غوالي صوتي لك.

0: عازم تحياتي.
1: وصل.
0: الو مساء الخير.
2: مرحبا.
0: سعد لي المساء.
2: كيفكم؟
0: تمام.
2: الله يعطيكم العافية. أحلى جوز.
0: حبيب القلب.
2: للأستاذ ملحم بركات.
1: وصل.
0: مين معنا؟
2: نعم.
0: مين معنا؟
2: أبو فادي.
0: على رأس يا عمي أبو فادي.
2: أستاذ ملحم.
0: يسعد لي المساء يا أبو فادي. طبعا الرسالة اللي قبل قلنا مساكم يا غوالي من وفاء عيسى. يسعد مساك يا وفاء.

0: أهلا جيون عم بقول أنا مع ملعهم الساهر تاريخ خروجه من سوريا خمسة
1: لا خمسة هاي الرسالة
0: القبل هاي بس يمكن له علاقة بالموضوع تاريخ خروجه من سوريا أنا مشان أقول إنه لا ترجع لسوريا يسعد لي هالمساء
1: بس مين هذا الظريف؟
0: ما عرفت
1: ملعهم الساهر
0: ملعهم الساهر
1: شكرا يلا صوتين الرقم
0: اتصال
1: ألو
2: الله يسعد لي مساكم
0: يسعد هالمساء كيفك؟
2: أهلا وسهلا
1: اليوم عدي ما فيك بدك
0: مو عدي علي
2: أنا رح صور
1: عدي ولا علي
2: وشاني بعرف مع مين هيك سرعة البديهة اللي عندي
1: شو الفراسة هاي طيب هات لنشوف
2: أخي أنا رح أروح ليكي على العراق أرجو على العراق أرجو على العراق
1: روح
0: والله ما حزرت يا معلم
1: باي باي عدي
0: حبيبي يسعد المساء
1: ألو
0: ماجدة عم بتقول من حلب حيرتونا بين اثنين من عمالقة طرب كاظم يا ريت صوتت لكاظم يا ريت سمعونا يلا. أغنية محكمة سلامات ست ريهام وشادي يسعد مساك يا ماجدة أنا معك شادي مين بعت لك كاسة شاي مع النعناع مشان ما تتوتر مين
1: أنت عم تقرأ رسائل قبل
0: خلص أوكي ايه. أنا معك شادي ما بعرف
1: الرقم اللي أخرته 072
0: كمان يسعد مساك
1: بس عطونا الأسماء
0: تصويت مع الاسم
1: محكمة يا ملحم أبو حسن وأفراد عائلته شكرا أبو حسن إخوان
0: اتصال ألو مساء الخير
3: سم نور
0: يا حي الله
3: كيفك استاذ شادي
0: الحمد لله
3: وصلك كاسة النعناع
0: هلا ها
3: يا سلام أبو محمد من عرطوز
0: ربي يسعدك
3: يا روحي
1: يا سلام
0: الله يسعدك يا أبو محمد
1: هذا تصويت ولا غزل
3: وانتو احلى مرين
0: تسلم بوجودكم والله
3: حبايبنا
0: ربي يسعدك في حدا عم يراهن
1: ما تقولها ما تقولها
0: ما اقولها
1: لا ما تقولها
0: طيب ما رح اقولها اتصال
1: مشان يضل تصويت حيادي خلينا نشوف قديش بنقدر نكون فعلا حياديين الو لا يلا كمل لك مسجاتك
0: طيب مع القيصر صوتي وكل احاسيسي انا سلام
1: اهلا يا سلام
0: سلام يا سلام
1: يلا صار في اتصال
0: الو
1: سمير عم يسوي
0: أيوة. السنور
4: يعطيك العافية
0: يعافي قلبك
4: إذا دمشقني
0: نعم
1: وعلى الهواء تفضل
4: عفوا
0: مين معنا
4: والله بدي اتصل على الإذاعة
0: أهلا وسهلا أنت على الإذاعة وعلى الهواء مباشرة بس نتعرف على حضرتك
4: غياث حاج يوسف
0: ما سمعت الاسم
4: غياث حاج يوسف
0: غياث غياث
1: لمين بدك تصور؟
0: يسعد مساك يا غياث أول مرة بتحكينا
4: يلا
0: أول مرة بتحكينا
4: علّت الراديو والله
1: في صفصة علّت قلبي
0: علّي الراديو وعلّي راسك فوق أنت سوري حر
4: عندي صحبة على الإذاعة والله
0: لك ميت أهلا وسهلا فيك مع مين صوتك طيب يا غياث؟
4: الأغاني يعني
0: دوخناك بالأغاني بعرف
4: الأغاني يعني
0: البايخة
4: يعني
0: أو الحديد
4: يعني ما
0: بتخذ
4: مقام
0: الإذاعة يا ريت تلغوها نلغي خلص تكرم عيونك يا غياث
1: شكرا يا غياث
0: نحترم رأيك شكرا
1: واضح من الأساس في شي بعل القلب
0: ما عرفت ما عجبوه الأغاني ولا ما عجبوه
1: ما عجبوا لا الأغاني ولا الحوار
0: حتى هشام كان ما عجب طيب كل أحوال أكيد الأزواق يعني مختلفة ونحن

0: مع الجمهور الأكثر طبعا. ونعتذر طبعا إذا في حدا ما عم يحبنا أو ما عم يحب النمط من الشغل أكيد نعتذر.
1: فيكم تقلبوا بكل بساطة يعني، غيروا الموجة.
0: مش حتقدر تقلبوا. مساء الخير.
2: ألو.
0: مساء الخير.
2: مساء الأنوار.
0: يا هلا سليمة.
2: الله يسعد هالمساء يلي كلكم حب ووفاء.
1: تسلم.
2: وإن شاء الله يا رب تكونوا من أهل ومن أهل الجفا.
1: حلو.
2: تمام.
1: يلا سليمة لمي صوتك.
2: والله أنا بدي الاثنين ما تأخذوني أماني لأنه كتير حلوين على قلبي وأنا كمان رفيقتي اتصلت ما بيعلق مع الخط واحدة. طيب. لي واحدة إلى.
0: خلص. تمام. تكرمي.
2: مثل الحال.
0: تمام.
1: مشي مشي.
0: على رأسنا يا سليمة. باي باي.
2: سلامات.
1: اتصال. الو
0: الو
3: الو.
0: مرحبا.
3: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
3: ارجع علق المشي حكيت معك شوي على الإذاعة.
0: ايه مين معي؟ غياس.
3: غياس انا بصوت على مثل مركات
0: والله. لك على راسنا عم بتصوت
1: مو عادي. رضيت علينا يا غياس.
0: والله يا غياس ليك بدنا شي مرة نستضيفك صباحا.
3: غير وضع بس إلي عندك طلب لو سمحت.
0: عيوني تفضل.
3: بس غنية الأماكن، الغنية يلي يعني ربما لا يكرر التاريخ منها، يا ريت تحطوها في يوم.
0: الأماكن
1: محمد عبده.
0: كل يوم كل يوم.
3: هاي الغنية لا ولن يهل عليها بالأبد.
1: طيب. يا سيد غياس بس معلش على السريع إذا تريد، شو كان اعتراضك علينا أو على البرنامج أو على الأغاني؟ راح. طيب للأسف.
0: في الأحوال يسعد مساك يا غياس.
1: يلا. ألو.
4: الله يسعد مساك من ابو حاتم.
0: يا حي الله عمي ابو حاتم.
1: اهلا وسهلا.
4: لك كل لازم صوته معك يا استاذ شادي حده.
1: هلا هيك هيك.
0: تسلم تسلم عيونك.
1: ماشي يا عم ابو حاتم.
4: على طول انا صوت معك يا استاذ.
0: لك وانا بحبك حبيبنا. ربي يسعدك يا عمي ابو حاتم يطول عمرك.
1: يسعد مساك.
0: سمير عبد الرحمن مع ريهام، ما عرفنا مع مين يعني. بيسعد مساك يا سمير. ناخذ هيك كمان ايضا صوتي اكيد لكاظم صديقكم رغد من الكويت. يسعد مساكم. في شيء هيك سفريات على الكويت ولا يا اما بعثوا لنا دنانير؟
1: والله يكتب لكم السلامه.
0: يسعد مساك يا رغد. اتصال. الو.
5: يا مساء النور والانوار.
0: يا حي الله فيك. يسعد مساك.
5: يسعد لي أوقاتكم.
1: حميدو كيفك؟
5: والله تمام. والله شوفي
1: ايه؟
5: أنا برأيي غير أبو حاتم، أنا برأيي لازم الكل يصوت مع ريهام.
0: إيه خلص بقول هيك تعادل حميدو.
1: ما في فرق والله، ما في فرق أبدا.
5: طبعا أنا هيك القصد، إنه مو القصد إنه هيك يعني.
0: وقت أربح أنا هي بتنبسط لي، وقت تربح هي كمان أنا ما بنبسط لها.
1: باي حميدو.
0: ألو. سعادة المستمعين ريهام وشادي يسعد مساكم. ألو. أنتم معي فريق كأس العالم السلطان أم علاء.
1: عم تصوت لكاظم. وأغاني طبعا
0: ونزار.
1: ألو. ما نزار ثنائي جميل.
6: أستاذ شادي احترامي.
0: يسعد لي هالمساء
6: مدام ريهام.
1: أهلا وميت سهلة. يسعد مساك.
6: يسعد مساكي. أنا ناظم من حلب.
0: يا حي الله سيد مازن.
1: ناظم
6: حبيبي. الملحن الموسيقار الطاحن ملحن بلكات.
0: على راسنا سيد ناظم.
1: شكرا يا ناظم.
0: سعد لي المساء.
1: كمان. الو. الو.
0: يلا عبين.
1: طيب لبين معي سيد
0: ابو علاء من الشام. تحية طيبة والسلام. انا مع ريهام.
1: شكرا. يسعد مساك
0: يا ابو علاء.
1: الو.
0: الو.
7: الو.
1: تفضل. مرحبا.
7: الو.
0: مرحبا.
7: مرحبا. كيفك استاذ شادي؟
0: يسعد لي المساء.
7: الله يسعد مساك.
1: يا هلا تفضل احمد.
7: كيفك؟
1: الله يسلمك بألف خير الحمد لله.
7: حي الله.
1: صوتك.
7: صوتي
0: دي غني.
7: سلم سيد الله يا محملني أذية.
1: أريت ما شفتك.
0: وجابك يا أحمد علي.
1: نورتنا يا أحمد. أهلا وميت سهلا.
0: يسعد
1: مساك. شكرا.
8: ألا تسمعين هذا النداء؟ ألا تسمعين
1: مع البرازيل هيك صرنا والله. إيه لازم نعمل تصويت على كأس العالم كمان
0: بس
1: بالنهائيات. ألو.
0: ألو.
9: ألو. يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
9: أنا حسن من منطقة

0: الكلام.
1: يا ميت اهلا وسهلا سيد حسن.
0: اهلا فيك، كيفك استاذ شادي؟
1: نشكر الرب.
2: اهلا وميت سهلا، نورتونا والله. لمين صوتك؟ تفضل.
0: لا شو اسمه؟ كاظم الصايغ.
1: كاظم على عيننا.

0: بس تعيد شو حكيت لو سمحت، تفضل.
1: حكيت معك بس مشان الاغاني اللي قلت لك عنها، يا ريت يعني يعني يعني يعني طلع كل الاذاعه يعني في اغاني يعني
2: كمان غياس مدد.
0: والمشكله بس هو اللي معه مو ظابط الخط. الو
2: تفضلي.
3: شو
2: عم تحكي؟ فاتحه سبيكر او شيء؟
3: تقريبا فكرته.
0: يلا. تمام هيك الصوت. مين معنا بالاول؟
3: سماح.
0: اهلا وسهلا يا سماح،
3: مساء الخير لكم.
0: سعد لي هالمساء.
2: خيرات
3: الليرات. الصراحة قامتان كبيرتان بقوة الصوت وجماله. انا احترت شو بدي.
0: معك حق.
3: انا مع ابو مجد الله يرحمه، مستقار كبير. وتحية للقيصر كازم الصاهر.
2: سماح شكرا وباي باي.
0: مساك يا سماح. ممكن شو؟ يلا نعتذر منك يا سماح.
2: كمل مسجات لك. نحن عم نصوت بين الموسيقار ملحم بركات أبو المجد أو الموسيقار ملح أو الموسيقار كاظم الساهر قيصر.
0: تقريبا حتى الآن يعني النتيجة شبه متعادلة. هل أنت مع مين ريهام؟
2: لا لسه لسه
0: ما في، لأنه رسالة.
2: لا رسالة.
0: رسائلك طيب. لها كانت قديمة هي تبع الصباحي أو.
2: طيب خلينا لسه بكير، خلينا نأخذ اتصالات.
0: يلا على اتصالات كمان نكمل. ألو ألو مساء الخير.
4: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا.
5: الو
4: راقية.
0: مين معنا هلا؟
2: في خطين.
0: راقية كيفك؟ سلامتك.
4: الله يسلمك يا رب.
2: سلامة قلبي.
4: خيرت كيف اختاري ما بين على صبي او بين دفاتر اسعاري.
0: كازم. يا ربي يسعدك يا راقية وسلامة قلبك. بين عليك مريضة.
4: الله يسلمك يا رب.
0: سلمي على الوالد. باي باي
2: دكتور. اهلا.

0: خسروني.
1: اتصال. الو
2: الو
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: كيفكم؟
1: يا حي الله. مين معنا؟
2: كيف صحتكم؟
3: والله الحمد لله.
1: إذا عدي تمام. إذا عدي دمشق معك
3: وصلت.
2: أنا صوت مع حبيبتنا ريهاء.
3: الله
1: مين معنا بس؟
3: شكرا.
2: نسيب حديد تلكال خواتي النصارى.
1: لك على راسي على راسي.
3: شكرا يا
1: أهلنا في الوادي
3: تلكلة.
1: كمان نعم
3: شكرا يا.

0: اتصال. هي... الو
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء
0: الورد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
2: سعد لي هالمساء.
0: وين هالغيبه وين هالغيبه يا عم ابو عثمان؟
1: خميس ورود ما عم تكون خميس ورود وفيها ملكين لولا ما هيك ضوكم ضاوي.
0: الله يخليك يا رب.
2: اليوم ما في ريهام وشادي، في كاظم و
0: لا بس بيقدر يقول لريهام ما في
2: غير. ايه ما هو معروف ريهام مع مين؟
0: خلص المهم بيقول مع ريهام
2: بجوز نبدل اخر لحظه.
1: مع ريهام على الموت.
0: خلي لي اياكم. شكرا يا سيد ابو عثمان.
1: انا والعيله يعني.
2: ربي يسعدك انت والعيله.
0: شكرا.
2: باي باي.
0: يسعد مساكم. شكرا.
2: عرفنا مين هذا الرقم اللي عبقول أنا مع كاظم. تحية لكل كادر الإذاعة. يسعد مساك صاحب الرقم اللي آخره 052. أيضا سليتولي عافية. محمد حافظ من تركيا أكيد ملحم. يسعد مساك يا محمد.
0: في اتصال. يلا. ألو.
1: ألو.
2: يسعد مساك.
1: الله يسعد المساء يا ريهام ويا شادي.
0: الله يخليك يا
2: المساء
0: رب
2: حبيبنا.
0: أهلا وسهلا
1: قلبا وقالبا مع ريهام الزين.
0: الله يخليك يا رب.
2: ابو ريهام مع مين؟
1: ابو اسماعيل
2: على راسي يا عمي ابو اسماعيل.
0: انا معكم. شكرا.
1: شادي ترى غالي على قلبي انت يا شادي.
2: والله خلي لي اياك خلي لي اياك يا عمي. سلامات. جيهان من اللاذقية. انا مع ملحم بركات. يسعد مساكي يا جيهان. ايضا مرحب معكم بلال من كندا بصوت لملحم بركات. يسعد مساك يا بلال. اتصال. الو. بدك تعيد والله ما سمعنا.
3: الله يمسيكم
0: يا هلا.
2: يسعد لي هالمساء.
0: بما انه الصوت مو واضح اعطينا على السريع التصويت. بس
3: شلونك يا سريع زين؟
2: يسعد مساك يا يحيى. مع مين صوت لك اليوم؟
3: صوت انا مع كاظم الساهر.
2: مع كاظم.
3: وهذا اللون هذا

0: لون.
1: هذا اللون عليك يجنن، يسعد مساك يا يحيى. ايضا ابو عمار ركن الدين، انا معك كاظم، يسعد مساك يا ابو عمار. اتصال. الو الو مساء الخير.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: السلام ورحمه الله.
0: سمير عبد الرحمن من الغوطه الشريه.
1: عم يا حي الله ابو سمره، يسعد مساك.
0: الله يسعدك يا رب، مع ريهام الزين قلبا وقالبا.
2: الله يخلي لي اياكم.
1: طيب.
2: شكرا.
1: يسعد مساك. سو ابو سمره الغالي.
2: صوت لقيصر الغناء كاظم، حابب اعرف لمين صوتك استاذ شادي. هلا اخر
1: moment.
2: شي من لكم.
1: ما اعرف لمين الاسم.
2: سويت مومنت
1: 636 اخر رقم. يسعد مساك او يسعد مساكي.
2: في اتصال.
1: يلا اتصال. نحن يلا. الو
0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شلونك استاذ شادي؟
1: الحمد لله.
2: الله يسلمك، اهلا وسهلا.
0: الله يعطيكم الف عافيه.
1: عافية قلبك.
0: لا انتوا اثنيناتكم هاليين على قلبنا كثير
1: والله.
0: بدنا نفوت مع لمح البركات.
2: وصل
1: على راسي على راسي، يسعد لي هالمسا.
0: خلي
2: لي اياك. يا ميت، اهلا وسهلا. شكرا.
1: تسمعونا شيء لبيسان؟
2: لبيسان اسماعيل.
1: او بصوت لملحم بركات، الله يسعد مساكن، ما عرفنا صاحب الرقم اللي اخره 358. انس، السلام عليكم، انا مع كاظم الساهر، يسعد مساك يا انس. في اخر اتصال. يلا بكل احوال يعني ممكن نستقبل اتصال واحد مشان ما نكون عم نظلم حدا. اخر اتصال. الو،
0: يعطيك العافيه.
1: مساء النور. يعافي قلبك.
2: هلا.
1: مين معنا؟
0: غسان سليمان.
1: اهلا وسهلا سيد غسان.
0: حبيبي يا رب، بس صوتك اثنين.
1: ما فهمت.
0: بدي صوت على اثنين.
1: للاثنين؟
2: للاثنين؟ يلا استثناء بما انه
1: كونك اخر اتصال فرح نقبل هذا التصويت كمان. يسعد لي مساك سيد غسان. يلا نحن كمان يعني آخر رسالتين مشان ما عاد نكون ما نظلم حدا، مع ريهام الزين أبو إسماعيل.
2: شكراً.
1: ما عرفنا مع مين. بكل أحوال يسعد مساك. كل مطرب بيغني بلون مختلف وكل واحد له وقته الاستماع، وأنا أغلب وقتي بناسبه كاظم. معكم مهند.
2: شكراً.
1: يسعد مساك يا مهند. هي كانت آخر رسالة رح نستقبلها مشان ما نكون عم نظلم حدا بالتصويت. شكرا. هاتي لشوف. هاتي لشوف ولا هات لشوف يا هشام. هات لشوف
2: هشام. هشام مثله مثل المستمعين على فكرة، يعني حيادي وما نعرفان لمين. مو شو بتتوقع؟ هات اعطينا صوتك، اعطينا صوتك هشام.
1: وانا بدي اعطي صوتي. هلا شو رايك
2: هشام؟ ممتنع عن التصويت. ايه
1: طيب،
2: ممتنع يعني
1: ممتنع. هلا ليك للامانه، انت بالبدايه ومن من امس كنت مختاره
2: ابو
1: المجد. هلا اليوم قلبنا الدور، اليوم انا بختار ابو المجد.
2: ليش؟
1: تصويتي صوتي انا بدي اعطي اليوم. يعني انا كنت مختار بالتصويت كاظم والقيصر وانا بحبه اكيد، ولكن صوتي لأبو المجد. شو رأيك؟
2: هيك عم تحسسنا أنه كأنه ما كان في يعني اختيار حر.
1: أحيانا ديكتاتورية بتكون ريهام فبضطر
2: اقطع. لا لا لا. شو الحكي؟ لا مو مقبول. والله سألته مين بدك؟ مو؟
1: بعد ما كانت مختارة أبو المجد مين صفالي يعني؟ هاي اللي بيسموها الديكتاتورية المبطنة.
2: بس للأمانة يعني هو بيرضاها بكل رحابة صدر وروح رياضية. أيوة. مباركة عن جد.
1: بس أنا إذا بدك خيريني عن جد
2: والله أنا اخترت أبو المجد.
1: الاثنين بحبهم. بس
2: أبو المجد حصل على 41 صوت مقابل فارق كتير بسيط للقيصر 38 صوت، فيعني ما كتير الفرق حسبوا، لأنه فعلا هن اثنين قامتين فنيتين. ومن الأساس يعني هشام تفاجأ أنه فعلا اسمين كتير قريبين على بعض، ويعني صعب المنافسة بيناتهم.
1: تمام، المرة الجاية بتختاري عملاق ومعي. بكون تصويت ناجح. يسعد لي مساكم بكل الخير لكل مين تابعنا وكل مين سمعنا وكل مين شارك معنا إن كان بالمسج أو بالاتصال. ريهام الزين
2: وشادي حداد.
1: و
2: الإخراج هشام حليم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران الجاري. مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج يؤكد استمرار عودة الحجاج السوريين عبر مطاري دمشق وحلب وسط متابعة ميدانية وتسهيل إجراءات سفرهم. وزارة الداخلية تحرر 5 مخطوفين من أهالي الحسكة وتلقي القبض على عصابة ابتزاز في تلك الأخة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مبادرة سوريا بدون مخيمات. وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق أعمال تصحيح إجابات امتحانات الشهادات العامة الثانوية والتعليم الأساسي في المحافظات كافة. وفي الخبر الأخير، المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة تبدأ استلام محصول القمح من المزارعين في كافة مراكزها البالغة 20 مركزا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.

على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكوكب الذي يتابع نبض البيئة في عالم يتغير. ففي الخامس من حزيران احتفل العالم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار الآن من أجل المناخ، وكانت دعوة صريحة لاتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لحماية كوكبنا والاستجابة لتغير المناخ. وكانت سوريا حاضرة في هذا السياق بخططها الوطنية وبتأكيد الرئيس أحمد الشرع على أهمية التكاتف لحماية الأرض. ولكن البيئة لا تعرف حدودا، فبينما تسعى سوريا إلى تقييم مخاطر التغير المناخي وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، تواصل أبوظبي مسيرتها الاستدامية بمحميات طبيعية تغطي 20% من مساحتها وهواء نقي بنسبة 97%. وفي إطار آخر تمنحنا الطبيعة مشاهد ساحرة مثل دوائر الجليد النادرة التي تذكرنا بجمال الخالق ودقته. ولأن المستقبل يصنع اليوم، لا يمكننا إغفال دور الأطفال في حماية هذا الكوكب. فتعليمهم حب الطبيعة منذ الصغر هو استثمار حقيقي في غد أكثر اخضداراً. كل هذه المواضيع في هذه الحلقة من عين على الكوكب، فتابعونا ولكن بعد الفاصل.

0: احتفل العالم الأسبوع الماضي في 5 حزيران باليوم العالمي للبيئة، حيث أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP اليوم العالمي للبيئة لعام 2026 تحت شعار الآن من أجل المناخ، لدعوة البلدان والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات قوية ومنسقة وجوهرية لحماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. تفاصيل هذا اليوم في التقرير التالي.
1: صباح 5 حزيران عام 2026 كان مختلفاً، فقد احتضنت العاصمة الأذربيجانية باكو الاحتفال الرسمي لليوم العالمي للبيئة. تعود قصة هذا اليوم إلى 70ات القرن الماضي، عندما اجتمع العالم لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم، وانطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ليتحول هذا اليوم إلى أكبر منصة بيئية على وجه الأرض. كل عام تختار الأمم المتحدة قضية محورية وتستضيف دولة مختلفة الحدث العالمي، والهدف واحد للجميع وهو حماية الكوكب. نسخة هذا العام حملت شعار الآن من أجل المناخ، ولم تقدم المناخ بوصفه أزمة صامتة،

بل بوصفه لغة إشارات متبادلة، فالأرض ترسل إشاراتها من خلال الفيضانات والجفاف والحرائق والحرارة المتطرفة، وعلى البشر أن يردوا بإشارات مضادة تتمثل في خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة وحماية النظم البيئية وإعادة تصميم المدن لتصبح أقل حرارة وتمويل القدرة على التكيف في الدول الأكثر هشاشة. نسخة العام 2026 تأتي بعد سنوات دخل فيها العالم فعليا مرحلة احترار غير مسبوق، مع اقتراب درجات الحرارة من حد درجة مئوية ونصف، الذي يشير إلى المسافة الفاصلة بين عالم شديد الخطورة وعالم أكثر قابلية للإدارة. فدرجات الحرارة العالمية لم تعد ترتفع في خط بطيء، بل باتت تقترب من حدود كان ينظر إليها سابقا باعتبارها تحذيرات مستقبلية ستحدث خلال عقود، يظهر تأثيرها في صورة موجات حر أشد وجفاف أطول. اختيار أذربيجان لاستضافة الحدث لم يكن صدفة، فهي تقع عند تقاطع أوروبا وآسيا، وتمتلك تنوعا بيئيا واسعا بين مناطق جبلية وساحلية وشبه جافة، والأهم أنها مدينة ارتبط اسمها طويلا بالطاقة والوقود الأحفوري، وهي اليوم تحاول أن تكون جزءا من الحل بتقديم التزامات بخفض الانبعاثات وزيادة حصة الطاقة المتجددة وإطلاق مشروعات للطاقة الشمسية والرياح. الحلول موجودة وتبدأ من الألواح الشمسية وتوربينات رياح ومدن توسع مساحاتها الخضراء وتستبدل الإسفلت بالأشجار، إلى شبكات نقل عام تقلص انبعاثاتها، وجهود عالمية لاستعادة الغابات والأراضي الرطبة التي كانت يوما ما رئة الكوكب. تغير المناخ لم يعد يهدد الأشجار والحيوانات فقط، بل يهدد أيضا الحق في الصحة والغذاء والمياه والسكن الآمن، ويضاعف هشاشة الفقراء والنازحين والمجتمعات التي تعتمد على الزراعة والرعي. لذا فإن حماية البيئة لم تعد شأنا موسميا أو شعارا ليوم واحد، إنها شرط لبقاء المجتمعات وقدرتها على العيش بأمان وكرامة. الأرض أرسلت إشاراتها وباكو استمعت، والآن جاء دور الجميع ليرد بأجوبة وقرارات لا تحتمل التأجيل.

وبينما احتفل العالم أجمع بهذا اليوم تحت شعار يحث على العمل المناخي العاجل، لم تكن سوريا بعيدة عن هذا التوجه، إذ واصلت تنفيذ خططها الوطنية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تتفاقم في المنطقة والعالم. وفي إطار هذه الخطط أكد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بنعم الله، مبينا أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبتت روح التكاتف الوطني في حماية البيئة.

0: هذا التكاتف الذي أشار إليه الرئيس الشرع تجسد عملياً في جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث أوضح مدير التوعية البيئية أنس الرحمون أن سوريا تواجه تحديات كغيرها من دول المنطقة مثل جفاف وتدهور النظم البيئية، وهو ما استدعى إطلاق دراسة وطنية لتقييم مخاطر التغير المناخي. ولم تقتصر الجهود على الدراسة فقط، بل امتدت إلى حماية الموارد الطبيعية، وهو ما تحدث عنه الأستاذ علي الحمد مدير العلاقات العامة في الوزارة.
1: هلا نحن أول شيء عملنا الخطة الوطنية لإطلاق المشاريع ذات الأولوية البيئية، فقمنا طبعا بمراسلة كافة الوزارات المعنية والمشتركة.

معانا في هذا الموضوع مثل الزراعة، مثل التخطيط والإحصاء، المحافظات، المعاهد، البيئة، هاي كلها كان في عندنا جلسة وكان في لجنة لتقييم المشاريع الأكثر أولوية. يعني نحن أخذنا الموضوع هذا أي مشاريع أهم وقسمناها لقسمين، قسم الحكومة يعني الدولة السورية هي راح تقوم عليها لأن هي مسؤولية الحكومة، والشق الثاني الذي نستطيع أن يعني نحوله إلى مشاريع استثمارية يتم طرحها على القطاع الخاص عن طريق الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية. هاي الخطة الأولى. هلأ نحن كمان أطلقنا العربة الأولى وهلأ العربة الثانية طبعا انطلقت لقياس تلوث الهواء. الغوطة بشكل عام يعني تعرضت لتلوث مركب. هذا الموضوع طبعا السيد الوزير أعلن في مؤتمر صحفي عن تمويل يعني دولي لإعادة الغطاء النباتي للغوطة ومناطق في اللاذقية من أجل يعني ترميم الغطاء النباتي في سوريا.

0: ومواكبة للعمل الدولي، شارك وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة أيضاً في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمية التي انعقدت في مدينة سمرقند الأوزبكية، وذلك في إطار جهود تطور التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، حيث تحدث المستشار البيئي كامل شمس الدين عن أهمية هذه المشاركة في دعم جهود التصدي لتغيرات المناخ وتعزيز حضور سوريا دولياً.
1: أود توضيح أنه مرفق البيئة العالمي الـ Global Environmental Facility هو أحد أهم مؤسسات الدولية الممولة لمشاريع البيئة حول العالم، ويضم عديد من الدول، يعمل أيضا في دعم الدول التي هي متضررة بفعل التغيرات المناخية التي تسبب فيها، والوقود الأحفوري، الصناعات المتقدمة، والبيئة دائما هي ملك لأجيال الحاضر والمستقبل، فالواجب الحفاظ على البيئة ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضا لأجيال المستقبل. والغرض من هذه المشاركة الحقيقة هو لفرض أجندة اللي هي أجندة التكيف مع التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستقبلية التي يجب أن تتحقق في عام 2030، لكن هناك بعض المؤشرات، وهذه آخر دعوة للتأكيد على الدول بتطبيق أجندة أو بتطبيق أهداف التنمية المستدامة الموضوعة على لوائح الأمم المتحدة.
0: على الجانب الآخر من العالم العربي، وفي اليوم العالمي للبيئة، تواصل أبوظبي كتابة فصل جديد من قصتها الاستدامية، حيث نجحت في توسيع شبكة محمياتها الطبيعية لتغطي 20% من إجمالي مساحتها، ومياها بحرية نقية وخالية من الميكروبات 100%، وهواء نقيا بنسبة 67%، وهو رقم يعني أن سكان أبوظبي يعيشون في بيئة آمنة صحيا معظم أوقات العام. ولم تتحقق هذه النتائج بالمصادفة، بل بفضل جهود رقابية مكثفة ودمج للذكاء الاصطناعي في الرصد والتنبؤ. لذلك تعمل على تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتحويل التحديات المناخية إلى فرص للابتكار والبحث العلمي.

وبينما تسخر أبو ظبي الذكاء الاصطناعي والرقابة لحماية البيئة، تمنحنا الطبيعة في بقاع أخرى من العالم مشاهدها الساحرة الخالية من أي تدخل بشري، مثل ظاهرة دوائر الجليد النادرة التي تتشكل على صفحة الأنهار الهادئة. ففي صباح شتوي قد نرى أقراصا جليدية تدور ببطء من مكانها كأنها ساعات بيضاء نحتها الصقيع بعناية. هذا هو المشهد الآسر لإحدى أندر الظواهر الطبيعية.

تكاد هذه الدوائر عندما تشكل تيارات مائية بطيئة دوامة صغيرة تحت السطح، حيث ترفع قطعة جليدية وتجعلها تستدير، وأثناء دورانها تحتك حوافها بالجليد المجاور فتصقل وتنعم حتى تصير دائرة مثالية يصل قطر بعضها إلى 16 مترا، ويمكن أن تستمر في الدوران لأسابيع أو حتى أشهر متتالية بفضل استمرار التيارات المائية. دوائر الجليد هذا ليست سوى نتاج طبيعي خالص للبرد القارس وكثافة الهواء وحركة الماء الرقيقة، لا خطر فيها ولا ضرر، فهي مجرد لوحة جمالية تمنحها الطبيعة لمن يصبر على برد الشتاء ويحسن التحديق بإبداع الخالق.

وهذا الجمال الطبيعي يذكرنا بمسؤوليتنا الكبرى، وهي تعليم أطفالنا منذ الصغر كيفية الحفاظ على بيئتهم، لأنهم سيكونون الحارس الأمين لهذه الظواهر وللكوكب كله غدا، من خلال جعل الطفل يتعرف على الطبيعة من حوله وزراعة شجرة عائلية في حديقة المنزل وتوزيع مهام العناية بها له وشرح أهمية وجود الأشجار في الطبيعة وكيف أنها تسهم بنظافة الهواء من حولنا. وإلى هنا نكون قد أنهينا جولتنا البيئية في هذه الحلقة من عين على الكوكب، حيث تجددت الدعوة للعمل المناخي من الأمم المتحدة، وتجسدت الجهود الوطنية في سوريا وأبوظبي، وتأملنا ظاهرة طبيعية نادرة كدوائر الجليد التي ترسمها الطبيعة بصبر وإبداع. ختاما تذكروا أن البيئة ليست مجرد قضية، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من تنزه بسيط مع أطفالكم، أو غرس شجرة في فناء منزلكم، أو حتى إعادة تدوير زجاجة لتصبح مزهرية أنيقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، حيث نستكشف معا المزيد من أسرار بيئتنا، ونتذكر أن الأرض التي نعيش عليها تستحق منا أكثر من مجرد نظرة عابرة. معا لنترك أثرا أخضر، ولنكن جيل التغيير، الجيل الذي يعيد للعالم توازنه.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق. لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجعها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: بكل المحبة والتقدير نرحب بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تبسيط اللغة. ملحقات المثنى. أحبتنا المستمعين، في الحلقة السابقة تحدثنا عن المفرد والمثنى وكيفية تثنية المذكر والمؤنث، ولكن هناك كلمات تعامل معاملة المثنى في الإعراب ولكنها لا تستوفي شروط المثنى الحقيقي، وتسمى تلك الكلمات بملحقات المثنى، وهي اثنان واثنتان، كلا وكلتا، بالإضافة إلى أسماء الإشارة والأسماء الموصولة للمثنى، وهي هذان، هاتان، اللذان، اللتان. والآن إلى أمثلة على كل منها. اثنان واثنتان للمذكر والمؤنث. فاز طالبان اثنان في المسابقة. شاركت طالبتان اثنتان في المباراة. قرأت قصتين اثنتين. كافأت ولدين اثنين من أبناء الحي. والآن إلى كلا وكلتا. تلحق بالمثنى فقط إذا أضيفت إلى ضمير، كما في كلاهما أو كلتاهما أو كليهما أو كلتيهما، وتعرب غالباً توكيداً في الرفع، كما في بنى المهندسان كلاهما هذا الصرح، أنشدت الطالبتان كلتاهما القصيدة، وفي حالة النصب والجر كما في تابعت المحطتين كلتيهما، كرمت التلميذين كليهما،

0: مررت بالصديقين كليهما. ونختم حلقتنا مستمعين الأكارم بأمثلة عن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وهي أيضا من ملحقات المثنى. سررت لرؤية هذين الطالبين، اشتريت هاتين القصتين من المكتبة، رممنا الضفتين اللتين تهدمتا، عبرت الجسرين اللذين فوق النهر. نرجو الله أن يوفقنا دائما لتقديم المعلومة الصحيحة. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.

0: حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وارث الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة دمشق تقدم
3: مشوار الحياة.
4: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. انه مين الذكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
3: مشوار الحياة.
5: بدي تفهم انه الارض ارضي وين ما كانت بعيش عليها، بس انا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
3: مشوار الحياة.
4: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي الا اذا سامحتيني يا فدوى. انتي الاساس، واذا بتسامحيني انا بقدر واجه اولادي.
3: مشوار الحياة.
2: التأليف فاطمة أبو عقل،
3: الإخراج عدنان دياب،

0: ريما؟ خير حبيبتي؟ ليش لهلأ ما نمتي؟
1: قلقانة قلقانة كتير ومتضايقة.
0: تعي تعي اقعدي جنبي وحكي لي لشوف من شو قلقانة.
1: خالت نورة، جواتي في طفل صغير عم يتألم، بده يحكي ومو قادر. ولما أجل عنا جده الحاج مصطفى حسيت حالي كبرت وصار عمري 100 سنة.
0: ريما ممكن تفهميني حبيبتي أكتر؟
1: سنين يلي راحت من عمري كنت أسيرة طفولتي يلي ما عشتها مثل بقية الأطفال، وكلام جده الحج خوفني من المستقبل الغامض والزمن يلي ما بعرف شو مخبيلنا.
0: لا بقى هالكلام الكبير بده قعدة غير شكل. ريما سبقيني على غرفة النوم لبين ما أجيب شمعة وإلحقك. يلا
1: طيب.

0: خالته نورة، انت شو عم تساوي؟
1: عم شعل شمعة ريما لأنه بدي اطفي الضوء بعد شوي.
0: وليش لا تطفي؟
1: لحتى اخلق لك

وترتاحي فيه وتسترسلي بأفكارك وترجعي بذاكرتك لطفولتك للطفل يلي عم يتوجع جواتك وبده يحكي ومو قادر. وبعدين مننتقل للاسم الثاني.

0: وانسي نفسك ورجعي بذاكرتك للماضي البعيد وحكي لي اياه. خليني أعيش معك الطفولة يلي عم بتوجعك. خدي وقتك حبيبتي.
1: عم شوف جدو واقف عند باب المدرسة والمطر نازل.
2: صباح الخير جدو.
1: صباح الخير جدو.
3: صباح الخيرات. يلا يا أولاد خذوا لشوف هاي سندويشة وتفاحة لكل واحد فيكم، حطوهم بالشتة وبسرعة على الصف.
1: كان جدو كل يوم وقبل ما يروح على شغله بالمرفأ ينتظرني أنا وأخي إياد رغم البرد والمطر ليعطينا التفاحة والسندويشة، بس أنا ما كنت أكل السندويشة تبعي، كنت خبيها لأمي وأكل من سندويشة أخي إياد لأنه البابا ما كان يجيب أكل وما كنا نشوفه، وكنت خاف إله لجدي لأنه إذا عرف البابا حكينا لجده رح يطلق الماما.
0: وبعدين
1: لما نرجع من المدرسة تكون الماما فتح الباب وناطرتنا.
4: بسرعة يلا بسرعة يا أولاد فوتوا على البيت يلا تقبروني تعوا يلا فوتوا أمي
1: يلا
4: اشلحوا صدريكم وهاتوا لأنشرة يلا بسرعة يا علي عليكم.
1: ايه ماما ايه
2: ماما
4: شو حبيبي
2: ايدي من جمدته من البرد
4: يا علي
2: قولي للبابا يشتري لي انا كفوف
4: معلش يا ماما معلش
1: ايه ماما
4: شو حبيبتي
1: وبوت كمان شوفي شلون اصابع رجلي طالعي لبرا كل رفقاتي بالمدرسة عم يضحكوا علي لأنه كل ما بمشي بقع
4: يلا حاسة فيكم يا أولاد بس مو طالع بإيدي ساوي شي طولوا بالكم إلا الله ما يفرجها يلا يلا أمي يلا ناوليني صدريكم بسرعة ويلا على الحمام على الحمام يلا ليكوا ماما عم بطشت مي سخنة وحطوا رجليكم فيه لحتى يتدفوا إيه
2: ماما
1: يا الله إياد امشي ماما افتحي الشنطة وكلي السندويشة تبعك حبيبتي
0: ريما.
1: البابا ما كان بيحس فينا والبيت بالنسبة له كان عبارة عن أوتيل وبس وكان يضرب الماما بسبب وبلا سبب.
4: شو قلت يا سيد عمار؟
5: مثل ما سمعتي يا ست فدوى طالي ابنك إياد من المدرسة خليه يشتغل ويصرف عليكي وعلى بنتك ريما وعلي جاي على الطريق لأنه أنا شغلي ما عاد يكفيه.
4: لك تعال هون لك عمار عمار لوين رايح وقف لحتى نتفاهم.
1: ماما ماما مشان الله لا تلحقي هلا بيضربك.
4: لك يا عمار واقف عمل لك عمار
5: ولك فوتي على البيت عندي شغل تأخرت.
4: عندك شغل ولا رايح لتلعب عمار؟ لك مو حرام عليك لمين دارك عيلتك؟
5: ولك انتي على ما يبدو بدك تفضحينا بين الجيران. امشي معي تعي نهار وفوتي لجوات البيت. اسمعي وليه انا رجال البيت هون ويلي بدي اياه بدي يصير. عجبك عجبك ما عجبك اتركي الاولاد عندي وبشك لبيت اهلك.
4: يعني معتبر حالك رجال بين الرجال؟
5: رجال غصبا عنك وعن عيلتك وليه بعدي هيك عن طريقي لشوف.
1: ماما ماما ماما ماما
4: بطني بطني بطني
2: ماما انت عم تنسفي.
4: اياد بسرعة اتصل باهلي وخليهم يجوا ياخذوني على المستشفى بسرعة.
0: ايه حبيبتي
1: الماما تعذبت كتير خالته نورة،
0: بس نحنا ما كنا منعرف انه ابوكي هو اللي دفش لأمك على الارض لحتى سقطت الولد. هالتفاصيل ليش ما حكيتي لي اياها من زمان؟ كنت ارتحتي؟
1: كنت صغيرة وما بعرف عبر عن احاسيسي، كنت اهرب من ذكريات طفولتي وغوص بالدراسة لوقف جنب ماما وشيل كتف عنك.
0: طيب والمستقبل يلي خايفة منه؟
1: خايفة ما

0: كون عيلي مثلك وصفي لحالي بهالدنيا. خايفة أعيش الوحدة والغربة يلي حكى عنها جدو الحاج مصطفى.
1: ريما، أنا بتفهم ماضيك القاسي، بس ما بأيدك بنظرتك التشاؤمية للمستقبل. ظروفي كانت غير ظروفك هلأ. أنا لما تحملت المسؤولية كنت بعمرك تقريباً، وكنت شايلة الحمل كله لوحدي، لا أب ولا أم جنبي. كنت لما أتضايق فوت على غرفتي وعبي المخدة دموع، وما في مين يسمع فيني أو يطبطب لي أو يمسح دمعتي. أنت وين من كل يلي عشته؟ أنا يلي كبرت قبل عمري، مو أنت يا حبيبتي. هو يلي بيسمع مشكلة غيره بتهون عليه مشكلته. شيلي هالأوهام من راسك وشوفي الحياة بمنظار أبيض.
0: تعرفي خالته، الحسن الوحيدة يلي سواها أبي بحياته إنه وافق عيش معك بعد وفاة ستي وجدي. ليك الشمعة انطفت، عجبك هيك؟
1: وحديثنا كمان انتهى. المهم، اقتنعتي بكلامي؟
0: اقتنعت وارتحت كتير خالته نورة. أنا كتير بشكرك.
1: يلا حبيبتي، يلا نامي.
0: تصبحي على خير.
1: تصبحي على خير.
2: يا الله، قديش تعمل لبنة والجبنة والمكدوس طيب يا أمي.
3: إن شاء الله ألف صحة يا مريم.
2: وحياتك يا علاء، بس خلص دراستي ويصير عندي راتب لشيل الحمل كله عنك ووقف جنبك.
4: مريومة حبيبتي، أنا ما بدي منك شي غير إنك تكملي دراستك وتطمن على مستقبلك. لك أنت مو بس أختي يا بنت، أنت بنتي.
3: ما قلت لي علاء؟
4: مصطفى ما في أطيب منه، بيعاملني وكأني ابنه.
3: طيب وإياد؟
4: لا لهون وبس، إياد شكلي تاني على قولة المصريين، شاب ما في منه، وإذا بقلك أكتر من أخ صدقي، نفهم على بعضنا عالطاير. ظروفنا الصعبة خلتنا قراب من بعض كتير، ولو بيطلب عين بعطيه التنتين.
2: شو علاء؟ شايفة بعد شوي رح تقول في شعر؟
4: إيه عجبكن هيك؟ رح أتأخر على الشغل، يلا بخاطركن.
3: مع السلامة.

0: الو نعم، اهلين اهلين مدام. ها الحق معك يا مدام، بس صدقيني عنا ضغط كتير بالمحل. ماشي ماشي ماشي، 5 دقايق والاغراض بيكونوا عندك. ماشي، مع السلامة. مع السلامة مدام.
1: قل لي اياد، لمين الطلبية هلا؟
2: علاء انت ارتاح شوي يا ابني، ما هديت من الصبح.
1: اللقمة ما بتجي بالسهل يا حجي، بعدين ما بصير نتأخر على الزباين مشان سمعة المحل.
0: طالما هيك ودي هالطلبية لبيت الحداد. وهي الفاتورة.
1: أمرك.
2: تعرف يا إياد؟
0: إيه حجي؟
2: أنا ما تفاجأت بعلاء أنه طلع شغيل وصاحب زمة وأمانة. دير بالك عليه. إيه؟
0: ولو يا جدي. إيه لا توصي حريص، علاء أخ إلي أنا بحبه كتير كتير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إياد شوف الأنسة شو بدها.
0: مريا أنسة،
3: لو سمحت بدي معكرونة وأنينة زيت زيتون صغيرة.
0: تكرمي. خلاص دقيقة وبيكون الطلب جاهز. تكرم عيني.
2: تفضلي يا بنتي تفضلي، هاي كارت المحل هون، وشو بدك اتصلي فينا وغراضك بيوصلوا للبيت.
3: شكرا عمو، ما في داعي للكرت، بالعادة أخي هو اللي بيجيب أغراض البيت، بس اليوم تأخر على شغله وطلع بسرعة ونسيت الست الوالدة تقول له شو لازمنا، لهيك اضطريت. تفضل، وهي المصاري.
0: وهي الباقي. تفضلي.
3: شكرا لك.
0: الله معك، مع السلامة.
2: هاي أنا إياد رح نوصل البنت بعيونك على البيت.
0: جدي أنا يعني جدي أنا حاسس حالي إنه قلبي رح يقع على الأرض. جدو ما بعرف شو صار لي.
2: يعني أنا لا تكون غمست السنارة لك جدو.
0: والله ما بعرف، بس يعني أنا هاي أول مرة بحس قلبي عم يرجف وكلي هيك فايت بالحيط. ما بعرف شلون
2: والله. وقعت يا إياد.

0: لكن يكون هذا يلي صار معك مثل ما بيسموه علماء النفس الحب من أول نظرة.
1: يعني جدي الله يخلينا ياك يا جدي.
2: غدا اللقاء مع
3: مشوار الحياة.

0: المخرج المنفذ
1: آمال حداد،
0: وتحية من
1: فاطمة أبو عقل
0: وعدنان دياب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، نحييكم بكل خير ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا المساء، ونستهل بأبرز العناوين.
1: المفوضية السامية للاجئين تقول أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال عام 2025.
0: وزير الأعلام ومحافظ إدلب يبحثان آلية تعزيز الأداء الإعلامي في المحافظة.
1: وفي نشرتنا أيضا، وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا. نشرة محلية يقرأها عليكم لينا الهندي ومحمد سطيلة، ويخرجها هشام حليمة وخديجة المصطفى، وتفاصيلها بعد الفاصل.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1,300,000 سوري عادوا إلى ديارهم خلال عام 2025، ما أسهم في انخفاض عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى 4,900,000 شخص بنهاية العام، مقارنة بنحو 6,000,000 عام 2024. هذا وذكرت المفوضية في تقريرها السنوي الصادر اليوم أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد العائدين إلى ما يقرب 3 أضعاف مقارنة بعام 2024، وذلك بعد سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024. المفوضية أشارت إلى أن عودة اللاجئين السوريين جاءت ضمن موجة أوسع شملت نحو 14,700,000 لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية حول العالم خلال عام 2025 بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق، وهو ثاني أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 1900.

0: 1965. ولفت التقرير إلى أن سوريا كانت من بين 6 دول استحوذت على معظم عمليات العودة إلى جانب أفغانستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وميانمار، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كثيرا من العائدين لا يزالوا يواجهون تحديات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار في بعض المناطق.
1: أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بيانا توضيحيا ردا على ما يتداول في بعض الأوساط من تساؤلات حول مآل الأصول والعقارات والمنشآت التي جرى نقل ملكيتها أو التصرف بها خلال الفترة التي أعقبت التحرير، وما إذا كانت تلك التصرفات تسقط حق الدولة في ملاحقة الأصول التي تشوبها شبهات الكسب غير المشروع أو تحول دون استردادها. وأكدت اللجنة في بيان نشرته اليوم أن عمل اللجنة يستند إلى أحكام القانون السوري النافذ وإلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال المكافحة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها سوريا والتي تشكل المرجعية الدولية الراسخة في هذا الشأن. في ذات السياق أوضح وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي في تصريحات على التليجرام أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة كسب غير المشروع تتعلق حصرا بملفات قانونية مرتبطة بملكية بعض الشركات ولا تستهدف المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي وحقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مصانة بالكامل.
0: التقى وزير الإعلام خالد زعرور خلال جولته في محافظة إدلب محافظها محمد عبد الرحمن، وجرى خلال اللقاء مراجعة الأداء الإعلامي في المحافظة وسبل تعزيز حضورها إعلاميا. هذا وأكد الوزير أن يكون الإعلام شريكا أساسيا في مسار البناء الوطني وعاملا فاعلا في تعزيز الثقة بين المؤسسات المحلية والمجتمع. الجانبان ركزا على ضرورة إبراز المشاريع الحيوية والتنموية والخدمية المنفذة في المحافظة وعلى تسليط الضوء بشكل مكثف على احتياجات الأهالي وواقعهم الخدمي في مختلف المناطق. كما التقى وزير الإعلام والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على بارسيلو، التقوا مجموعة من إعلاميي إدلب وطلاب الإعلام في المحافظة لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الإعلاميين وسبل تذليلها، إضافة إلى رؤية الوزارة ودورها بتطوير الإعلام في سوريا.
1: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وكيلة وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية في فنلندا أوتي هولباينين سبل التعاون في ملفات بناء السلام وبناء القدرات والإدماج المجتمعي للسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على هامش أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: لأول مرة في تاريخ سوريا تشارك فرق سوريا للبحث والإنقاذ في تمرين دولي ثلاثي أقيم في دولة قطر الشقيقة في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية بمشاركة فرق متخصصة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية وفريق متخصص من الدفاع المدني السوري إدارة الكوارث. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أوضح أن هذا التمرين يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الاستجابة للطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ، كما يتيح للفرق المشاركة يتيح لها اختبار جاهزيتها وقدراتها العملية في التعامل مع مختلف الظروف الميدانية، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك وتنفيذ المهام الدولية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية.
1: وأمنيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعدة آليات عسكرية بلدتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت قوات الاحتلال حواجز عدة وعرقلت حركة الأهالي في البلدتين وفتشت السيارات العامة والخاصة والمركبات، وأثارت هذه الممارسات موجة استياء بين الأهالي لا سيما

0: كما تسببها بازدحام وإعاقة واضحة لحركة المرور.
1: تمكنت القوى الأمنية في محافظة الحسكة من تحرير 5 مخطوفين، وألقت القبض على أفراد العصابة التي قامت بخطفهم بقصد طلب فدية مالية. ذا وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية وإفادات المحررين بيّنت أن المخطوفين تعرضوا للاحتجاز القسري ولسلب مبالغ مالية منهم، حيث قدمت لهم الرعاية اللازمة. هذا ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.
0: وإلى أخبارنا الاقتصادية، فقد بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا، وأفاق التعاون لجهة دعم مبادرة سوريا بدون مخيمات. وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تليجرام أن اللقاء ركز على إمكانية مساهمة البنك في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تم تناول الاستراتيجية السورية لمكافحة الفقر والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها، مع بحث فرص مشاركة البنك في دعمها مستقبلا. وأكد الوزير حرص الوزارة على تسهيل لقاءات وفد البنك مع عدد من الوزارات والهيئات السورية، إلى جانب التحضير لزيارات لاحقة لفرق فنية متخصصة.
1: في الخبر الأخير، تستمر فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد لليوم 2 على التوالي. مزيد من المعلومات حول المعرض نتابعها في هذا التقرير.
2: لليوم 2 على التوالي تستمر فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض بدمشق. مشاركة واسعة تضم أكثر من 600 شركة و1400 علامة تجارية من 51 دولة، بينها مشاركة مباشرة لعشرين دولة، ما يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والإعمار، والذي من المقرر أن يستمر حتى 14 من حزيران الجاري. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قال إن المعرض يجمع عدداً كبيراً من الشركات والفرص القادرة على الإسهام في دعم تعافي البلاد خلال مرحلة إعادة الإعمار ومسيرة التنمية التي تشهدها، مشيراً إلى دوره في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، ولا سيما المتعلقة بإدارة النفايات ومعالجتها وترحيلها، مؤكداً استمرار جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من تأهيل مشاف ومدارس وفتح طرقات. وزير السياحة مازن الصالحاني من جانبه أشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التي شاركت في دورات سابقة للمعرض باتت اليوم تمتلك مصانع داخل البلاد نتيجة نجاح تجاربها الاستثمارية، الأمر الذي سيساهم في دعم تعافي البلاد وتعزيز علاقاتها الدولية. مراقبون وخبراء اقتصاديون قالوا أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في تعزيز العلاقات الدولية للبلاد وتطوير الأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة في الوزارات، بما ينعكس إيجاباً على مختلف المحافظات والشركات المشاركة، والتي باتت تمثل فرصاً تنموية ومشاريع استثمارية يمكن أن تسهم في تحسين الواقع المعيشي ونقل الخبرات للداخل السوري. بدوره المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة قال إن جميع المشكلات التي ظهرت خلال الدورة الأولى بعد التحرير تمت معالجتها، منوهاً إلى أن حجم المشاركة الحالية يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في البلاد. لم يغب موضوع الزوار عن إدارة المعرض التي قدمت تسهيلات ممثلة بخدمة توفير المواصلات لزوار المعرض على مدار أيام افتتاحه من الساعة 5 مساءً وحتى 11 ليلاً. معرض بيلدكس أحد أضخم الفعاليات الاقتصادية أثبت نموذجا

تتيح الاطلاع على تجارب وتحديثات الشركات العربية والدولية عبر عرض أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة، إضافة لدوره المتمثل في عرض وتسويق المنتجات المحلية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والاستثمارات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.

0: مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وثير إذاعة دمشق، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المفوضية السامية للاجئين تقول أن سوريا سجلت واحدة من أكبر موجات العودة خلال عام 2025. وزير الإعلام ومحافظ إدلب يبحثان آليات تعزيز الأداء الإعلامي في المحافظة. وكان في نشرتنا أيضا وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا.
1: في ختام هذه الأخبار مستمعينا ومشاهدينا، تقبلوا تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في التقديم كنا معكم محمد سطيلي ولينا هندي، وفي الإخراج هشام حليمة وخديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تواصل أرض مدينة المعارض احتضان فعاليات معرض بلدكس 2026 بدورته 24 لليوم الثاني على التوالي، وسط مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية وحضور لافت من المهتمين بقطاع البناء والإعمار. وبعد قليل ننتقل بالصوت والصورة للزميل أحمد الشامي ليضعنا في أجواء المعرض في يومه الثاني بنافذة خاصة بإذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: بوابة صيف 2026، ومن داخل هذا المعرض التغطية مستمرة. حياكم الله أينما كنتم، وسنكون معكم دائما في نقل حي مباشر لأجواء هذا المعرض. حياكم الله مرة أخرى، وسنرصد معكم بالصوت والصورة ومع ضيوفي في هذا الاستوديو المباشر في الهواء الطلق من داخل مدينة المعارض، أجواء معرض بيلدكس بنسخته 24. خلوني أبدأ هذه الجولة المسائية المباشرة وهذه التغطية المباشرة مع زميلي نائل قداح الذي سيشاركني هذا الهواء المباشر ليرصد من مكانه الصورة ويرصد أيضا حركة الزائرين إلى معرض بيلدكس في يومه الثاني. نائل قداح مساء الخير.
1: أهلا أحمد.
0: من المكان اللي فيه أنت فيه يا نائل، خبرني كيف الأجواء في ثاني أيام معرض بيلدكس.
1: نعم أحمد، يعني في ثاني أيام معرض بيلدكس المعرض الدولي للبناء في دورته 24 شهدنا إقبالا كبيرا جدا وتوافدا من قبل زوار مستثمرين ومهندسين وأصحاب شركات وأصحاب أموال سواء سوريين أم من بلدان أخرى، قدموا إلى معرض بيلدكس بعد النجاح الكبير الذي حققه في أول أيامه. اليوم هناك تزايد وتضاعف كبير جدا في المشاركين وفي الحضور، شهدنا الكثير من الوجوه الجديدة، شهدنا مستثمرين قد أتوا ليلة الأمس ليشاركوا اليوم في معرض بيلدكس للبناء، شهدنا شركات قد طورت من منتجاتها وقد طورت من خدماتها، وأيضا شهدنا عقود قد توقعوا اليوم وقد وقعت منذ قليل. نشهد اليوم الكثير والكثير من الفعاليات في معرض بيلدكس للبناء، هذا المعرض الذي يعنى في المرحلة الأولى للسوريين، يعنى المرحلة الأولى للسوريين الذين هم يتعطشون وينتظرون كيف ستسهم الحكومة السورية في تعجيل عجلة إعادة إعمار سوريا ما هدمه نظام الأسد البائد. فهذه المنصة التي أنشأتها الحكومة السورية هي أرضية خصبة لكل من يريد الاستثمار، لكل من يريد أن يتقدم بخدماته أو يقدم خدماته للساحة السورية، شركات كبرى، شركات دولية، شركات لها أثر ولها اسمها في الساحة المعمارية أو الساحة العمرانية، قدمت إلى معرض بيلدكس
0: البناء. وهي من مختلف دول العالم نائل.
1: نعم يعني نتكلم عن الكثير من الدول، نتكلم عن الصين، نتكلم عن إيطاليا، نتكلم عن الإمارات، نتكلم عن الخليج، نتكلم عن يعني
0: دول مهمة بالاقتصاد.
1: نعم ولها أثر. نعم أحمد ولها أثر.
0: في دعني أذهب إلى موضوع الزائرين أيضا زوار معرض بيلدكس، ونحن الآن موجودون في هذا الاستوديو المفتوح.
1: نعم.
0: وأشاهد الإقبال الكثيف، ماذا شاهدت؟ ما الذي نستطيع نقله للمشاهد الآن وللمستمع إذا عدم؟

0: أحمد الكثير من المشاهد، يعني هناك نظرة أمل، نظرة حيوية، نظرة تفاؤل في عيون الزوار. أتكلم عن الزائرين الذين قدموا إلى بلدكس ليروا كيف ما هذه المنصة، كيف يتم العمل بها، كيف هي رؤية المستثمرين، وأتكلم يعني في الأخص عن المستثمرين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا لكي يشاركوا في عملية البناء. هناك منافسة، هناك تحدي، هناك تحدي يعني نبيل، من سيقدم أكثر، من سيخرج بتقنيات، من سيخرج بخدمات، من سيخرج بآليات قد تساهم في عملية الإعمار وتساهم في عملية يعني تسريع العجلة العمرانية في سوريا. كل هذه المشاهد يعني نحن نطلع فيها في معرض بلدكس، نتكلم مع الزائرين، نسمع ما هو رأيهم. الآراء كلها تتكلم بأن هناك شيء ينتظر سوريا، هناك حركة اقتصادية كبيرة جدا تنتظر سوريا. نعم. من خلال الشركات التي يرونها، شركات ضخمة جدا، هم يعني رأوا إنجازاتها في دول كثيرة. نعم. يعني كان هناك نهضة كبيرة في، يعني نتكلم عن الشركات الخليجية التي نشأت منذ أكثر من عقدين في الدول الخليجية، والتي كانت هي مساهمة في عملية النشأة أو النشأة العمرانية في دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وعمان وغيرها من الدول. نتكلم عن تركيا، نتكلم عن تركيا التي هي من أهم الدول التي أعطت نموذجا كبيرا ونموذجا ملحوظا عن التطور العمراني، وخاصة بعد الزلزال الذي أصاب تركيا في عام 2023. نتكلم عن أنطاكيا التي تحولت خلال سنوات قصيرة، خلال أقل من سنتين، من مدينة مدمرة دمرها الزلزال إلى مدينة تضاهي في المباني والخدمات التي قد قدمت بها والتي قد أنشئت بها الكثير من الدول أو الكثير من المدن في مواصفات عالمية. كل هذه التجارب وكل هذه الخبرات قد وضعت هنا في معرض بلدكس لتكون هي الأرضية الحافز الأكبر لكل من يريد أن يتقدم إلى سوريا وكل من يريد أن يساهم في عملية البناء.
1: نعم، نائل قداح، موفد إذاعة دمشق في معرض بلدكس 24، شكرا لكل هذه المعلومات وهذا التفاؤل فيما نقلته لي من صورة. سأنقلها إلى ضيفي هنا أيضا في الاستوديو، الأستاذ علي حمد، مدير علاقات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة. مرحبا أستاذ علي.
2: مرحبا بكم كل السوريين عبر إذاعة دمشق الغالية والعزيزة على قلوبنا.
1: نورتني يا أستاذ.
2: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: خليني أبدأ معك أستاذ علي حمد، وأنت مدير علاقات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كيف تابعت هذا المعرض في يومه الثاني؟
2: احنا يعني تابعنا حيثيات هذا المعرض، لكن احنا طبعا بتنسيق مع إدارة معرض بلدكس منذ عدة شهور بسبب رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذا المعرض، بهدف حقيقة تعزيز دور القطاع الخاص في سوريا. هناك مؤشرات كبرى اليوم، السنة الماضية كان نصف عدد هذه الشركات مشارك في هذا المعرض، انتقلنا من العام الماضي إلى هذا العام ضعف هذا
1: العدد، زاد عن العام الماضي.
2: نعم. اليوم عندنا 700.
1: شو السبب برأيك؟ يعني
2: نتيجة الإقبال، نتيجة الاستقرار اللي حاصل في سوريا، عدة مؤشرات تهتم فيها. يعني اليوم الشركات الخاصة هي أكثر ذكاء ومرونا، خاصة عندما تفتح أسواق جديدة.
1: أستاذ علي اسمح لي هون بس، يعني موضوع بين بلدكس 23 بلدكس 24. نعم. ما هي النتائج الفعلية من بعض المعرض السابق؟ هل كانت هناك نتائج ملموسة؟
2: معرض بلدكس 23 هو كان نسخة تقريبا بنفس هذا التوقيت من العام الماضي.
1: نعم.
2: كان في مؤشر كبير وزاروا عدد كبير من السادة، كان الوزراء ورجال الحكومة، كان هو افتتاحية لعودة سوريا إلى الحضن العالمي والدولي، دعنا نقول. لكن الآن عندما ننتقل، هي من عندما تكون هي حالة تسويقية أو ظاهرة تسويقية، أن السوق السوري أصبح مفتوح، لأننا انتقلنا إلى شيء. احنا كان في عندنا نسخة استثنائية لبلدكس، بالتواصل مع إدارة بلدكس استطعنا أن نوجه جهود النسخة الاستثنائية بحيث أن تكون هي مخصصة لدعم البلديات. يعني عندما نأتي بشركات قطاع خاص ومؤسسات شاركت في النسخة الماضية بهدف دعم أعمال البلديات.
1: نعم. هذه البلديات المحلية.
2: البلديات المحلية. نحن طبعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدينا وحدات إدارية من المحافظة والمدن، البلديات والبلدان. هذه كلها تسمى وحدات إدارية 1400.

0: 70 وحدة إدارية على
1: مستوى سوريا،
0: مستوى سوريا تابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
1: نعم.
0: هذه البلديات هي على احتكاك مباشر مع السادة المواطنين. احنا هدفنا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تمكين هذه الوحدات الإدارية، لأنها هي من تقوم بتخديم هذه الخدمات للسادة المواطنين. فعندما تكون البلدية قوية ستكون طبعا يعني تصنيفات تقديم الخدمات، أدائها، ارتفاعها، رضا المواطنين على الخدمات البلدية سيكون مرتفع، وهذا ما نهدف إليه حقيقة.
1: أستاذ علي، بلدكس ماذا يعني بلدكس اليوم يعني كمعرض؟ وتعرف سوريا اليوم نحن في مرحلة إعادة أعمار وبعد التحرير، عندما نتحدث عن معرض بحجم بلدكس نتحدث عن 600 شركة مشاركة، صحح لي الرقم.
0: 710. نعم،
1: فرق كبير. 120
0: احنا من نعم. وجهة نظرنا كحكومة سورية وكذلك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عندما نعم. أنت تدعم مثل هذه المساحة اليوم، نحن لو حسبنا عدد ساعات تواجدنا بهذا المعرض تقريبا 30 ساعة على مدى 5 أيام، 710 شركات، 1400 ماركة،
1: عالمة تجارية.
0: نعم، هذا الأمر حقيقة هي مكان لبناء العلاقات التجارية، بناء علاقة استراتيجية بين الوحدات الإدارية، بين الوزارات، بين الهيئات والقطاع الخاص. لأنه يعني احنا طبعا من فترة قصيرة كان لدينا مؤتمر
1: نعم.
0: بالتعاون مع اليابان UNDP، كان عندنا المؤتمر الوطني الأول للقطاع الخاص برعاية وزارة الاقتصاد وعدة يعني هيئات ووزارات حكومية. اليوم وجب على القطاع الخاص يأخذ مكانه وحجمه الطبيعي.
1: نعم.
0: الآن مقدمين على مرحلة جديدة ومرحلة تحتاج منا الكثير من العمل. احنا بدورنا كوزارة إدارة محلية وبيئة وحكومة بشكل عام، تسهيل الإجراءات، تشجيع الاستثمار، بناء وتعديل بنية تشريعية تحمي المستثمرين، تحمي القطاع الخاص، تساعد على استقطاب هذه الشركات، وكذلك دعم الشركات الخاصة والصغيرة وإن كانت متوسطة والشركات الوطنية بالتحديد على بناء علاقات. هذه العلاقات ستعود بالنفع على قطاعنا الخاص السوري
1: نعم.
0: والقطاع الإقليمي والقطاع الدولي.
1: 20 دولة هون، عفوا أستاذ علي، بتحدث عن 20 دولة، أكثر من 700 شركة، صححت الرقم.
0: يعني 20 وفد دولي قادم، لكن مشاركاته إلى 51 دولة.
1: 51 نعم. دولة. هل نتوقع توقيع عقود استثمارية؟ يعني وحكيت عن موضوع البلديات من شوي، بدي أفهم أكثر كيف يعني اليوم بلدكس سيدعم هذه البلديات؟ هل ستكون هذه الشركات المشاركة ستدعم النفض بلديات في ريف دمشق، في حلب؟
0: حسب التخصص. احنا لما نتكلم عن البلديات يعني هي موضوع الخدمات المقدمة بشكل مباشر للسادة المواطنين.
1: نعم.
0: الآن البلديات بحاجة إلى آليات، بحاجة إلى تقنيات حديثة لموضوع تقديم هذه الخدمات في قطاع النظافة، في قطاع
1: صحيح.
0: ترميم الطرق، فتح طرق جديدة، الكانسات، الضواغط، جمع القمامة، هذه كلها معدات يعني غسل الشوارع، هذه تحتاجها البلديات حقيقة. احنا لدينا أسطول كبير في سوريا لكن أسطول متهالك. بعض السيارات عمرها أكثر من 25 عام، يوميا رحبات التصليح منهمكة، مصاريف وتكلفة عالية، استنزاف لموارد الدولة، استنزاف لموارد البلديات. طبعا احنا بحاجة إلى أسطول جديد، بحاجة إلى خبرات، إلى أدوات حديثة تساعدني على أداء أفضل عمل، نقوم بتقديم الخدمات لخاصة المناطق المدمرة والتي تأثرت
1: صحيح.
0: جراء صحيح. يعني القصف الهمجي والعشوائي دمر مناطق كثيرة. عندنا دير الزور تقريبا 80% من المدينة
1: مدمرة، مدمر. عندك نعم. حلب الشرقية أيضا،
0: حلب
1: وريف دمشق
0: وريف دمشق
1: نعم.
0: وحمص
1: صحيح.
0: وأجزاء من حماة إدلب وأجزاء الشمالية طبعا من اللاذقية.
1: طيب بكل صراحة أستاذ علي، نحن الآن يعني في داخل معرض بلدكس، هل في نسمية أحلام وزارة الإدارة المحلية والبيئة، هل تتطابق هذه الأهداف مع أهداف المستثمرين القادمين إلى بلدكس؟
0: يا سيدي الكريم، نحن ليش نقول حلم؟
1: نعم.
0: هي عبارة عن رؤية واضحة جميل. قابلة للقياس. أنا اليوم في عندي تعديل القوانين ومراسيم تشريعية قادمة مع انعقاد مجلس الشعب. هذا الأمر مع نهاية هذا العام سيكون هناك بنية تشريعية استثمارية تناسب كل المستثمرين. عندما تشارك 51 دولة في مثل هذا المعرض، هذا دليل عنا هم لم يأتوا عبثا.
1: نعم.
0: هم عاملين دراسة
1: هناك
0: سوق، هم عاملين دراسة سوق، هم جاهزين بعض المشاريع في التشييد.

0: والبناء ويعني كل المجالات، في عندك الطاقة البديلة، في عندك يعني موضوع العمارة والبناء، هذه مجالات مفتوحة حقيقة.
1: نعم.
0: ربما حتى المساحة لا تسع لنا أن نسرد كل الاختصاصات اللي موجودة. أنت الآن في سوق كانت متوقفة وسوق مدمرة، أنت الآن إحنا بحاجة الآن إلى شقين، عندنا الشق تقريبا عندنا نقص وكسر في موضوع البناء والعمران والتطوير. نعم. والتطوير الحضري اللي لازم يكون موجود بسوريا، لكن سنوات الحرب وسنوات الثورة السورية التي كانت قد أتت على الأخضر واليابس،
2: فاتورة كانت باهظة
0: كبيرة جدا. نعم. نعم. كبيرة جدا. الآن احنا بالنسبة لنا قولا واحدا، انا افتح لمعرض بيلدكس، وهناك سيكون بعد شهرين او ثلاثة تقريبا معرض اعمار. وأنا أشجع كوزارة إدارة محلية وبيئة كل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تعطي مؤشرات إيجابية لتعافي السوق السوري، حيويته.
2: طيب.
0: لا يوجد دولة في العالم نعم هي
2: علي.
0: خرجت من هكذا محنة حقيقة وتعافت بهذه السرعة.
2: هون موضوع السرعة، وهذا هو سؤالي. البعض يرى أن هناك بطء في تنفيذ هذه المشاريع. أنا قلت لك من شوية أحلام، لأن البعض يراها أنه على تأخر أو بطء في تنفيذ بعض المشاريع أستاذ علي. ويعني أنا 100% بقول لك نعم، الكثير من البلدات في سوريا والمحافظات والمدن مدمرة، نعم بحاجة إعادة إعمار. من فترة كان في شيء مؤتمر للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
0: صحيح.
2: وهذا المكان وهذا الحدث اليوم في دمشق ايضا هو خطوه اخرى في التعاون بين القطاعين، وانت اكدت على هذا الموضوع.
0: نعم نعم.
2: اسال، هل سينجح التعاون، وهل ممكن فعلا التعاون بين القطاعين العام والخاص سيسرع في انجاز المشاريع؟
0: هذه فرصه ما تعوض، الله سبحانه وتعالى اهدانا سوريا من جديد.
2: نعم.
0: فنحن لدينا العزم باذن الله على انه ننهض بسوريا قولا واحدا. هذه الفعاليات الاقتصاديه هي لتعزيز دور القطاع الخاص. وهذا لا يعفي دورنا في الحكومة على أن نتحمل مسؤولية أمام بلدنا بالشراكة كذلك مع القطاع الخاص وكذلك المجتمع المحلي. أخي الكريم، إحنا الآن يعني هذه المشاريع، ما هي المعايير التي يعني تحدد سرعة وإنجاز هذه المشاريع؟ الآن إحنا نزلنا على الميدان، أنا زرت عدة بلدان في مدينة حلب ودرعا وكذلك ريف دمشق، يعني في أعمال حقيقة موجودة. الآن ينقصنا فقط عملية اتصال هي مباشر مع الجماهير أو كل من هو مهتم في عملية تسارع الأعمال.
2: نعم.
0: يعني الآن أنا زرت مدينة حريتان في شمال حلب.
2: في شمال حلب. نعم.
0: ترميم مسجدين، ترميم مركز طبي، إنارة الشوارع، حاويات قمامة، تزفيد، ترحيل أنقاض. الآن هم تقريبا انتهوا من عملية ترحيل الأنقاض من القصف المدمر. أنا اليوم أمام مرحلة مركبة ومعقدة، عندي ترحيل أنقاض، بعض الأنقاض أصلاً هي موجودة خطرة، فيها بعض مخلفات الحرب والألغام،
2: في أنفاق أيضاً،
0: فقط في مكان لا أسميه لكن سأتحدث عن مكان تحت هذا الحي 37 كيلومتر من الأنفاق.
2: أنفاق. نعم.
0: هذا الموضوع يحتاج إلى خبرات هندسية، تقييم كيف عملية إعادة إعمار هذه المنطقة وكيف
2: وضعتم كوزارة خطة؟
0: شوف، احنا بالنسبة لنا وزارتنا عندها خطة واضحة وموجودة، جزء منها على الموقع وكذلك في منها جزء يطور.
2: نعم.
0: لكن احنا في وزارة الإدارة المحلية بالذات لدينا مصفوفة خطط، خططنا تكون هي على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدن. فمدينة دمشق على سبيل المثال خطتها تختلف عن مدينة ريف دمشق، خصوصيتها الجغرافية،
2: هي أولويات،
0: حتى الأولويات تختلف من محافظة لأخرى. هناك مدن متأخرة في البنى التحتية لكن لم يجرى عليها شيء من الدمار ولم يجرى عليها شيء.
2: طيب.
0: من القصف
2: بشفافية. نعم. أستاذ علي الحمد، الأولوية لمن اليوم في إعادة
0: الأولوية
2: الأعمار؟
0: للمناطق المدمرة. المناطق التي يعني وصلها شيء من الدمار، وإحنا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد نشرنا الكثير من التقارير، وهو يعتبر التقرير الوطني الأول. قيمنا وقمنا برصد وإحصاء كافة النقاط المتضررة، إن كان دور عبادة، إن كان مساجد، مشافي، صرف صحي،
2: منشآت
0: مدارس،
2: خدمية، منشآت
0: مراكز
2: اقتصادية، كلها دمرت
0: حقيقة. نعم. هذا الأمر أنت عندما يأتيك شريك دولي أو حتى في القطاع الخاص مباشرة يطلب منك ما هي البيئة المشتركة أو ما هي المشاريع التي سنعمل عليها؟

0: الآن مديرية الأملاك والاستثمار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عملت جدول ودليل لكافة المناطق التي تستطيع أن تستثمر فيها إن كان من الجانب الخدمي وإن كان من الجانب الاستثماري. لدينا دليل كامل لكل المشاريع التي يعني نسعى أن نبني علاقة مع القطاع الخاص لإعادة يعني إحياء البنى التحتية وإعادة ترميم المدارس. ونحن كوزارة إدارة محلية وبيئة جزء من مشروع صفر خيمة الذي نعتزم أن ننتهي من هذا الموضوع مع نهاية العام. نعم طبعا برئاسة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع مجموعة وزارات معنية. هدفنا الآن تعزيز البنى التحتية، ترميم المدارس، ترميم المراكز الصحية، ترميم الـ دعني أتحدث عن أهم يعني أهم المراكز في البلدية التي تقدم خدمات للمواطنين إن كان طرق وخدمات، من أجل عودة أهالينا المقيمين حاليا في المخيمات عودة كريمة للتخلص من هذه الخيم، وبالتالي عودتهم إلى مناطقهم وإعادة كذلك إعمارها وإعادة الحياة لها. هناك مناطق هجرت تستحق أن تعود لها الحياة بكرامة أهلنا معززين مكرمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني وأهلنا يستحقون العودة إلى إلى
0: طبعا
1: إلى
0: ديارهم. هم من تكبدوا يعني عناء الغربة والأمطار التي يعني أخذت خيامهم
1: صفر خيمة.
0: نعم
1: متى نقول فعلا نحن اليوم صفر زيرو؟ هل هناك موعد؟
0: في نهاية هذا العام إن شاء الله. هو تحدي كبير
1: صحيح،
0: لكن عندما جلس السادة يعني الوزراء وقالوا بوجود بعض الخبراء طبعا ربما يكون هذا الموضوع مستحيل، قالوا سنأخذ هذا الموضوع على عاتقنا وسننجح.
1: بدأت الخطوات الفعلية
0: بالتأكيد طبعا وقريبا إن شاء الله هناك تقارير. يعني الآن قبل قليل سألتني أنه كأن هناك في بطء في المشاريع حسب المشروع، وبعدين من يقرر أن هذا المشروع مشى بسرعة أم مشى هناك مؤشرات، يعني مؤشرات هندسية مؤشرات إدارية، يعني دعونا نحتكم إليها ثم نقرر. نحن حقيقة حتى خلينا أتكلمها بالعامية نحن نريد أن نعجل ولا نستعجل، يعني الآن نحن نبني من جديد، فلا نريد دائما أن تكون الحلول هي أنصاف حلول. يعني طبعا مرحلة التعافي المبكر نعم أنه أنت بالنسبة لك تروح وتعالج بعض المشاكل الأكثر أهمية بأقل تكلفة ممكنة، لكن هناك مشاريع استراتيجية. أنا لماذا أعيد اختراع العجلة من جديد؟ في مشاريع يجب أن تقام من الصفر ومشاريع يجب أن ترمم، والخير قادم إن شاء الله إلى سوريا.
1: طبعا متفائلين أستاذ علي وهي الأسئلة عن سألها كمال سوريا يعني بالأول والأخير، وناطرين إن شاء الله يعني أي خطوة أي حجر بيبنى بهذا البلد نتمنى فعلا أنه يعيد إعادة أعمار البلد. إذن خطوات فعلية بدأنا فيها بإعادة الأعمار.
0: لا يوجد سوري حر لا يحب سوريا يعني في ازدهار وفي حضارة، ونحن معولين على وعي الشعب السوري اللي عنده تراكم حضاري.
1: بدي هاي النبرة التفاؤلية بدي إياها.
0: هي نبرة تفاؤلية، لكن خلينا نكون إحنا ملتصقين بالواقع. فإحنا بالنسبة لنا حريصين أن تكون هذه الكلمات والأرقام وحتى هذه لغة التفاؤل قابلة للقياس موجودة بين إيدينا نلمس.
1: ونحن قادرين
0: بإذن الله. طبعا
1: معرض بيلدكس حاليا موجودين فيه بدورته 24 قد ايه ممكن يساهم فعلا بإعادة الأعمار؟
0: يعني شوف هو يعني حتى نوصف معرض بيلدكس وكل المعارض التجارية هي منصة تجارية اقتصادية.
1: نعم
0: أنا لي رسائل منها هامة عندما تشارك هذا الكم الكبير من الشركات والوفود الأجنبية والعربية والدول الإقليمية المجاورة لسوريا، هذا دليل ثقة بالسوق السوري. هذا واحد، لكن هي عبارة عن منصة اقتصادية تفتح الفرص لأبناء سوريا ببناء علاقات تجارية لأن يكونوا وكلاء لأن يكونوا شركاء لهذه الشركات الكبرى. يعني بالنهاية هذه الشركات عندما تأتي تحتاج إلى عمالة، تحتاج إلى مسوقين، تحتاج إلى منسقين محاسبين. هذا الموضوع من أين سيأتون به؟ قولا واحدا ستكون الشراكات مع سوريا وبالنسبة الأكبر، فهي فرصة ستنعكس على واقعنا السوري. ليس معرض بيلدكس، كل المعارض إن كان في التطوير العقاري وإن كان في المواد الغذائية وإن كان في التقنية وكل المعارض التخصصية ستنعكس على واقعنا السوري بإيجاد فرص العمل بتحريك عجلة الاقتصاد، بالتالي هي أمر متكامل نسعى إليه. نحن نغطي هذا الجانب، لكن هذا لا يعفينا كحكومة وكجهات وزارية بالقوم بدورنا بالتخطيط وتشجيع. يعني لولا رعاية حكومية لهذا المعرض ربما لا يعني

0: ربما رأيت إحجام بعض الشركات، لكن عندما يكون هناك رعاية حكومية من أي جهة من وزارة، إن كان وزارة الإدارة المحلية والبيئة وحتى يعني الوزارات الشقيقة لنا، هذا دليل ثقة، ثقة في اقتصادنا الوطني، ثقة بشركاتنا الوطنية على أن تكتب يعني قصة نجاح مع كل ضيوفنا وشركائنا الذين يعني عزموا أن يكونوا معنا في مسيرة إعادة الإعمار والبناء.
1: كنت للأمانة مخبي لك سؤال على نعم. ماذا تراهنون؟
0: نعم
1: الإجابات وصلتني
0: طبعاً.
1: فيعني إنه
0: بس مرة ثانية نحن حريصين إنه نكون حقيقة عندنا أرقام ومعطيات راح نشاركها. صفحة وزارة الإدارة المحلية والبيئة موجودة فيها تقييم لعدد من المحافظات، حلب وحمص ودرعا وريف دمشق، وطبعاً إن شاء الله راح يكون في تقرير وطني كامل راح نطعه بين إيدين شعبنا، راح المنظمات الشركات الخاصة حتى يعرف وين بإمكانه أنه يضع اللمسة، وبالتالي هي راح تنعكس أولاً وأخيراً على المواطنين.
1: نعم، وإن شاء الله يعني نلمس اليوم كسوريين هذا التغيير، ويعني نتشارك إعادة الأعمار. شايف هاي خلينا نقول نظرة التفاؤل. أستاذ علي، متفائلين فعلاً بالبلد والأولويات كثيرة، يعني ما في شيء عندنا اليوم بسوريا، أعتقد كله أولويات، ما في شيء ابدا من شيء، الكل اليوم على نفس السويه. خلينا نقول رسالتك اليوم اللي عم يشوفنا اليوم عبر شاشه اذاعه دمشق، سواء داخل سوريا او خارج سوريا، ماذا، كيف علي الحمد ينقل صوره سوريا الى العالم؟
0: سوريا عادت من جديد الى حضنها العربي.
1: والله اذا توجه الكلام للكاميرا والله يا استاذ علي، لانه خطابك هو للجمهور.
0: سوريا عادت الى حضنها العربي
1: نعم
0: والى محيطها الاقليمي وإلى دورها الطبيعي. سوريا الحضارة، سوريا العز، سوريا هي شريكة لكل هذه الدول. مكانها، مكانتها ومكانها الجغرافي سيكون فرصة بالشراكات مع الدول المحيطة فينا وكذلك الدول الشقيقة والصديقة، لننسج قصة نجاح وقصة تعافي وقصة فخر نعتز بها في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط الذي ينبض بالخير والحرية، إن شاء الله سنكون يعني سفراء البناء وسفراء العمران، والشعب السوري شعب معطاء، شعب يعني بالمصطلح العام شعب شغيل، يحب هذه الحياة ويحب الخير لكل شعوب هذه الدنيا.
1: هي رسالتك موجهة يعني أنا الكاميرا
0: الله يسلمك، احنا وجهنا الله يكرمك.
1: أستاذ علي، أنت تشاركون كل شيء عبر صفحتكم على على
0: صحيح.
1: على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن سنتشارك أجواء المعرض مع زميلنا القداح إن كان جاهزا. مرة أخرى سأعود إليه، اسمح لي مرة أستاذ علي الحمد.
0: شكرا
1: زميلي القداح، مساء الخير من جديد.
2: نعم أحمد، مساء النور.
1: كنا عم نحكي أنا والأستاذ علي عن نظرة تفاؤلية، صورة جديدة. ماذا لديك نائل في اليوم الثاني من بيلدكس 24؟
2: نعم أحمد، دعني أستغل هذه الدقائق وأتحدث عن أهمية معرض بيلدكس. دعني أوجه هذه الكلمات إلى جمهور إذاعة دمشق وكل السوريين الذين يشاهدون عبر إذاعة دمشق. أهمية معرض بيلدكس، كيف سيترجم معرض بيلدكس على أرض الواقع؟ معرض بيلدكس بأهميته هو منصة حقيقية لتعجيل الواقع المعماري في سوريا. نحن لا نتكلم عن يعني بنى مهدمة سيتم إعادة إعمارها، نحن نتكلم عفوا عن ضواحي سيتم إنشاؤها على أنقاض ما هدمه نظام الأسد البائد. نتكلم عن بيوت مسبقة الصنع قد عرضت هنا في معرض بيلدكس. نتكلم عن تقنيات، عن أجهزة حديثة، عن مواد قد تساهم في تسريع عجلة البناء. نتكلم كما ذكرت لك عن أهمية معرض بيلدكس السوريين، هو المكان الذي سيزيد من ثقة كافة المستثمرين وكافة من يحاولون القدوم إلى سوريا لكي يشاركوا في عملية البناء. أيضا يعني أحمد أكلمك عن شركات كبرى قد يعني تشاهد ماذا يحدث في بيلدكس، ما هي الفرص المتوفرة في بيلدكس، ما هي الاستثمارات التي قد عرضتها الحكومة السورية متمثلة بوزاراتها المعنية على كل من يتقدم إلى بيلدكس وكل من يأتي هنا ليرى ما هو حجم الاستثمارات. هناك فرصة ذهبية كبيرة جدا لكل المستثمرين، لكل من يعمل في مجال المقاولات، في مجال الاستثمارات، في مجال البناء. هناك فرصة ذهبية.

0: تنتظرهم في سوريا، يعني الكثير والكثير من التفاصيل والكثير من التفاؤل والكثير من الأمل يوجد على وجوه الأشخاص المشاركين في معرض بلدكس. وأيضا أريد أن أتكلم عن الشركات المحلية. الشركات المحلية هنا في معرض بلدكس قد بدأت في القفزة النوعية من المحلية إلى العالمية. هناك شركات سورية قد بدأت في التقدم وتطوير كوادرها وتطوير خبراتها وتطوير آلياتها ومنتجاتها لتنافس وتضاهي المنتج الغربي أو المنتج العالمي.
1: نعم، هي فرصة يعني في هذه الملتقيات. نعم، لتلتقي هذه الشركات. نائل قداح، حتى هذه اللحظة كل الشكر لك مرة أخرى، موفد إذاعة دمشق إلى معرض بلدكس 24. لنا نعم. حديث آخر إن شاء الله. شكرا لك نائل.
0: أهلا أحمد،
1: حياك الله. أستاذ علي، قبل ما أنهي معك، بعرف أنا الحديث له شجون صراحة فيما يخص إعادة الإعمار. هناك منصة اليوم بلدكس للمستثمرين، دليل دعنا نقول خطة جي بي إس تخص الاستثمار في سوريا.
2: طبعا لأن طبعا احنا في هناك بعض التعديلات على قانون الاستثمار، لكن مره ثانيه هذا الموضوع احنا بالنسبه لنا ما عندنا اي مشكله بمشاركه هذه المعلومات
1: متاحه اليوم بين ايدي كل المشاركين.
2: احنا الان في عندنا وزاره الاداره المحليه والبيئه، لدينا دليل للمشاريع الاستثماريه. جميل. نعم، اتحدث عن وزاره الاداره المحليه والبيئه، لكن هذا الموضوع سيتسارع بعد انعقاد مجلس الشعب. هذه الشركات هي ليست بشركات يعني عارفه وين جايه وعارفه كيف تشتغل، جهزت خططها للدخول السوق السورية،
1: وأنتم أيضا
2: جهزت بعض الشركاء ما هي المشاريع التي ستعمل بها، ما هي هذه القطاعات. في زيارة لإحدى الشركات للوزارة من يومين، جاء طبعا ليستفسر عن إحدى المناقصات، فسألته ليش ما لك مشارك في المعرض هذه السنة؟ قال لي أستاذ علي أنا في عندي حاليا 6 عقود أخذتها من المحافظات ومن بعض الوزارات في موضوع يعني النظافة. أنا الآن لست بحاجة لمشاركة المعرض، علي ضغط. طبعا حسب كل قطاع.
1: نعم،
2: الخير قادم للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هو بلدكس 24 بس أنا متأثر بال 26 2026 متحمسين على أعوام سوريا إن شاء الله.
2: أنت عملت ميكس بين السنة وبين المعرض،
1: تفاؤل بسوريا فيعني 26 24. أستاذ علي، قبل ما أنهي معك هذا الحوار وأنا مستمتع صراحة،
2: الله يسلمك،
1: ننتظر قانون جديد للإدارة المحلية؟
2: عندنا نحن قانون 107 للإدارة المحلية بهدف تعزيز المركزية.
1: لا مركزية ولا المركزية؟
2: لا مركزية، لا إدارية مركزية. نعم، قانون 107 هو ينظم عمل الوحدات الإدارية. نحن الآن في وزارة الإدارة المحلية والبيئة شغالين على تدعيم هذا الموضوع من أجل لا مركزية إدارية فعالة،
1: وهذا طبعا برسم مجلس الشعب أيضا.
2: نحن القانون هذا إن شاء الله تعديلاته من الآن إلى نهاية هذا العام سيكون جاهز. الآن في لجنة ضمن الوزارة تعمل عليه، بعدها راح يكون في عندنا لقاء مع المجتمع المحلي من أجل إشراكهم بهذا القانون وأخذ يعني انطباعهم وماذا يريدون حتى يكون يلائم المرحلة الجديدة، مرحلة فيها كثير من التحدي والصعوبات، لكن إن شاء الله بهمة هذا الشعب العظيم سنبني سوريا.
1: هذا الشعب اللي اتعنه شغيل أستاذ علي الحمد، وأنت مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بابا نحن ضيوفكم اليوم بمعرض بلدكس.
2: يا مرحبا بكم،
1: هدفنا ننقل الصورة. حياك الله أستاذ علي.
2: الله يسلمك.
1: ومن خلالك بدي أوجه تحية لكل العاملين.
2: قدمنا دعوة لكافة العاملين في البلديات، رؤساء البلديات والمجالس المحلية لزيارة معرض بلدكس والاستفادة منه ومرافقتهم للتعرف على أكبر قدر من الشركات، وقدمنا كذلك دعوة لكل طلاب سنوات السنة الخامسة جامعات السورية خاصة الاختصاصات المدنية والمعمارية ليكونوا معنا، البلد للجميع
1: وسوريا تنتظركم. مرة أخرى أستاذ علي نورتني.
2: شكراً
1: يعطيك العافية. متابعين، هذه التغطية مستمرة عبر أثير إذاعة دمشق وعبر شاشة إذاعة دمشق ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل قصير ونعود بكم مرة أخرى من هنا من مدينة المعرض.

0: مرحبا بكم متابعينا من جديد، وفي هذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعة دمشق وعبر فضائية إذاعة دمشق ومنصاتنا، بالفعل بالقول والفعل هنا دمشق وهنا أرض المعارض، بيلدكس بنسخته 24، متابعين معكم متابعينا النقل الحي والمباشر وأجواء المعرض. ومرة أخرى أعود إلى موفد إذاعة دمشق، إلى المعرض، الزميل نائل قداح. نائل من جديد، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا أحمد.
0: شو الجديد عندك يا نائل؟
1: الجديد يعني دعني أستغل أيضا هذه الدقائق لأتكلم عن الرجل السوري أو المستثمر السوري الذي قد اليوم عنده انتماء إلى الساحة السورية وعنده انتماء للإعمار وإعادة بناء سوريا. الشركات السورية اليوم لم تعد شركات ذو تصنيفات متدنية، بل هي شركات تنافس وشركات تضاهي. وأيضا دعني أتكلم عن التقنيات التي قدمت في معرض بيلدكس. أتكلم اليوم عن نظام أبنية، هو نظام صديق للبيئة، أن عن أبنية هي مسبقة الصنع. هذه الأبنية قد تساهم بشكل كبير في أولا في اختصار الوقت، ويكون هناك سرعة كبيرة جدا في عجلة البناء وفي التطور المعماري. في هذه الخطوة أريد أن يدخل معي أحد الضيوف المشاركين في معرض بيلدكس، وهو أبو تركي، صاحب شركة أو صاحب مجموعة جروب، قسم جروب. تفضل. طبعا هيكون معنا مترجم لحتى يترجم بيننا وبين الأخ أبو تركي، أحد المواطنين الأتراك، وهو ينحدر من الدولة التركية الشقيقة التي دائما هي تساهم وتكون إلى جنبا إلى جنب إلى الشعب السوري في كل مراحله. تحدثنا قليلا عن الشركة وكيف ستسهم في عملية البناء.
2: قسم جروب سوريا مركزي بشركتيز kardeşim biz. Tahrir'den hemen sonra geldik. 14 aydır buradayız.
3: احنا شركة تركية جينا بعد التحرير فورا، صرنا 14 شهر هون بنشتغل بمجال تصنيع البيوت مسبقة الصنع. Buyurun.
2: Öncelikle tabii şunu söylemeden konuya başladık. Tahrir devrim hayırlı olsun. Bereketli olsun inşallah.
3: أول شيء بدنا نبارك الدولة السورية بالتحرير اللي صار.
2: 50 سنهلك ظلم بتي تكرار سوريا
3: بعد 50 سنه انتهى الظلم اللي كان عم بيصير بسوريا، فانا بدي بارك لسوريا بهذا الشيء اللي صار بالتحرير وبعد اجتماع واستقرارها بالامان اللي صار. نحن كثير مبسوطين وكثير مبسوطين بهذا الشيء اللي صار هون.
2: تحريرنا من سورا geldik bir ay sonra geldik biz Suriye'ye.
3: جينا بعد التحرير بشهر على سوريا.
2: سوريا'nın kalkınmasına katkıda bulunmak için geldik.
3: اجينا مشان نساعد بإعادة بناء سوريا لهون.
2: جالدك شركتيمزي كوردوك.
3: اجينا وحطينا الشركة تبعنا هون.
2: ترك فيرمالارندان إلكلردن بير تانيسيز بيز بوردا.
3: أتوقع أنه نحن شركتنا التركية هي من أول الشركات اللي إجت على سوريا.
2: الحمد لله إقامتيمز دالدك.
1: هل تحدثني عن تجربة هذه الشركة؟ هل هناك كانت تجارب سابقة في عملية البناء، في عمليات يعني مشابهة للحالة السورية اليوم؟
3: Daha önce abi yaptığınız işlerden işte bir izah eder misiniz?
2: Türkiye merkezi bir şirketiz. Türkiye'de bu işleri yapıyoruz. 15 senedir çelik evler, şantiye binaları, okullar, hastaneler yapıyoruz.
3: احنا صرنا 15 سنه بهذا المجال بتركيا. بنصنع بيوت حديديه، مدارس، مشافي خاصه. كل هالمجال احنا فايتين فيه من 15 سنه تقريبا.
2: Kapı üretiyoruz, pencere üretiyoruz, PVC.
3: عندنا تصنيع بيوت وشبابيك وزائد شبابيك البي في سي والحديديه والالومنيوم.
2: Türkiye'deki bu tecrübemizi buraya getirdik, Suriye'ye getirdik.
3: Hayır tecrübe, lakin namın cerrba bir Türkiye, mecal hali fayetin fi, lehna ijina fi ala Suriye.
2: Adra organize de fabrikamızı kurduk.
3: Lehna bi adra sınaiye, fatahna ma'amelna.
2: Hazır evler, çelik evler.
3: Büyüt cahze ve büyüt hadidiye.
2: Kabinleri, konteynerler.
3: كلوبات حماية اللي هي بتجي
2: هنا هوش بلاستا.
1: يعني كافة مجال عملكم أو كافة تصنيفاتكم هي تتعلق بالمواد الصديقة للبيئة، هي يعني مسبقة الصنع، منازل مسبقة الصنع، كل شيء يتعلق في مسبقة الصنع.
3: sizin yaptığınız abi işler işte doğala arkadaş olduğundan ya da
2: tabii doğaya zarar vermeyen basit pratik ve barınma sorunu çok kısa çözecek konular bizim konularımız.
3: Lehna kulli biyutan min sanna'a honi. Hadal mecal esasen huwa sadiq lil bi'a. La fi min nafi'an la darar lil bi'a, la fi'an darar la ayyi şey, elhamdülillah.
2: Ya ben üzülerek söyleyeceğim ama Suriye'de ben fabrikayı kurduktan sonra 6 metrekare bile benden ev isteyen oldu.
3: Ana am bihdi ahki şey.

0: كان عم بحكي وانا زعلان جدا. انا بعد ما اجيت على سوريا انطلب مني بيت 6 امتار مربع،
1: 21 متر 24 متر 40 متر 50 متر.
2: نعم، هل هناك عقبات؟ هل واجهتم عقبات في الساحه السوريه ام كان هناك تسهيلات؟ كيف قراتم هذه الارضيه الخصبه التي نتحدث عنها اليوم في سوريا؟
0: Suriye'de çektiğiniz sıkıntılardan bir izah eder misiniz? Yoksa çok mu kolaydı?
1: Ben tabii Suriyeliler Türklere karşı çok büyük sevgileri var kardeşim.
0: Halihna mabdaiyen ihna anna hubb kteer li şa'b es-suri.
1: Adil bir devlet adamı var, cumhurbaşkanı var.
0: O fi anna lihna reis ed-devle Suriye hada kteer adil ve hada kteer mahbub.
1: Biz burada olduğumuzdan dolayı şanslıyız bir kere.
0: Aول şey ana bedu illa nahna kteer jiddan mahzuzin illa nahna bi Suriye.
1: Allah'ım dostum hiçbir sıkıntı çekmedik. Hiçbir sıkıntı.
0: Elhamdülillah ihna ma anena min ayi mushkile hone.
1: Yolda lastiğimiz patladı. Suriyeliler koştu, askerler koştu, yetişti.
0: Hatta ihna bi turat yom kan yindirib ma'ana dulab es-seyara tlaqi es-suriyin ve şa'b kullu rakad lahatta isa'adna.
1: Türk iş adamları korktu, gelemedi güvenlik sorunuyla.
0: بسبب الحماية الموجودة بسوريا رجال الأعمال الأتراك ما إجوا زيادة ما كان في إقبال كافي.
1: Gece 3'te onları Emevi meydandan görüntülü aradım. Geçen sene.
0: السنة الماضية أنا كنت لهم كاميرا من هون وحاكيهم.
2: ما شاء الله، يعني أنت اليوم يعني بعيدا عن أنك أحد المستثمرين وأحد رجال الأعمال عم تدعي للاستثمار في سوريا، شو الشيء اللي خلاك أنك أنت بكل هذه الطاقة وبكل هاي الحيوية؟
1: Ben Türk iş adamlarını davet ediyorum. Gelsinler.
0: Ana bistad ana akid bedai rijal amal atrak khaliyuni shula hone.
1: Burada her şey var.
0: Hone mevcut kul şey.
1: Burada devlet var.
0: Hone fi devlet.
1: Burada bakanlar var.
0: Fi vuzara.
1: Güvenlik var.
0: U fi himaye.
1: Sanayide organizede 24 saat elektrik var.
0: U fi 24 saat kahraba mutawaffara.
1: Ve Suriye Şam dünyanın en kadim ilk ülkesi, ilk vatanı.
0: Hasnas Şam hiye tuad min aqdam البلاد بالعالم.
1: Çin'e gitmesinler.
0: ما يروح على الصين.
1: Kamboçya'ya gitmesinler.
0: ما يروح على أي مكان.
1: Gelsinler vallahi Suriye.
0: يجوا على سوريا والله.
1: Kimseyi de affına sığınıyorum. Kimseyi de bulamazlarsa Ebu Yusuf'u Türkiye'yi bulsunlar.
0: إذا ما بيلاقوا أي حدا يلاقوا أبو يوسف
1: التركي. Ben bu devletin bir ferdiyim, ben hizmet edeceğim onlara.
0: Devlet أنا واحد من أفراد هذه الدولة وأنا بدي أخدمهم، أنا شخصيا بدي أخدمهم.
2: والله إحنا نتشرف جدا بهذا الكلام وهي الكلمات الطيبة. يعني ختاما نريد رسالة لأصحاب الأعمال وأصحاب الاستثمارات من الدول العربية الأخرى والدول الأوروبية والشركات الكبيرة من أبو يوسف التركي الذي أحب سوريا وأحب الشعب السوري والشعب السوري أيضا سيحبونه.
0: في بقول لك شغله
1: منز فازله uzun oldu yoğunlar da kendileri
0: انا بتعتذر طولت شوي وانتم معجوقين شوي زاده ولكن بدي احكي شغله
1: geçen sene Suriye'ye geldiğimde beni bir tane yaşlı amcaya götürdüler
0: اول السنه الماضيه اول ما اجيت على سوريا اخذوني لعند زلمه كبير بالعمر حجي
1: bir fabrika sahibi yaşlı ama 80-90 yaşlarında
0: sahip ama ولكن هو كبير بالعمر 80-90 سنه تقريبا عمره
1: bana bir şey söyledi kendisi bir aylık falandım Suriye'de
0: اجا سالني شيء انا كان صار لي شهر واحد هون
1: يوسف dedi sen Türkiye'lisin
0: قال له يا سيد ابو يوسف انت تركي
1: sana bir tane ev hediye edeceğim dedi
0: قال له بدي اهديك بيت
1: sana bir tane araba hediye edeceğim dedi
0: قال له بدي اهديك سياره
1: sana da bir nasihatim olacak dedi
0: قال له بدي اعطيك نصيحه
1: öyle bir zaman gelecek ki dedi
0: قال له في وقت رح يجي
1: Şam'da bir at bağlayacak yeri olanlar şanslı olacak dedi
0: اللي في رح يجي وقت على سوريا اللي بيلاقي مربط لخيله رح يكون كثير محظوظ
1: Ben o gün karar verdim.
0: Ana bedak iliyom kararat.
1: Günde 4 saat uyuyorum. Niye biliyor musun?
0: Ana biliyorum dam 4 saat.
1: Şam'ı biraz daha fazla görmek için Suriye'yi.
0: Tertesh nam 4 saat mişan şuf Şam muat akter. Ana aşık Şam.
2: Şu ahl الأماكن اللي أنت بتحبها بالشام وبتحب تتوجه لها.
0: Şam'ın en sevdiğin ziyaretlerin.
1: Laskiye gezdim, Tartus'a gittim.
0: رحت على لاذقية ورحت على طرطوس.
1: İdlib, Azez, Duveybuk, Toybuk, Dera, Rakka.
0: الرقة دير الزور لاذقية طرطوس
2: سوريا أكثر
1: من سوريا
0: بندن فاز سوريا ليسين
1: دابا هر يرينا جزدم الحمد لله
0: أنا فاتت بكل مكان بسوريا
1: يمكن تنس شوك جزر دنيا هاركاس
0: كثير طيب
2: ما شاء الله يعني أنا جدا جدا محظوظ بهذا اللقاء وجدا سعيد يعني اليوم عم شوف أحد رجال الأعمال التركيين قدم إلى سوريا ويشجع أيضا على الاستثمار بسوريا هذا شرف عظيم جدا للدولة السورية بوجود أبو يوسف التركي في في في أرضها وبتحب السوريين شو رأيك اليوم بالأكلات الشامية؟
0: أبي ilk önce ben çok şeref verdiniz diyor bugün buraya gelmenizle diyor. Buranın en sevdiğiniz Şamlı yemekleri ne?
1: Ben fulü çok sevdim.
0: Ana كثير بحب الفول عم بيقول.
1: حلاوة جبن ده çok sevdim de.
0: وبحب حلاوة الجبن كثير.
1: Orada bir sıkıntı var. Hamanın mı humusun mu?
0: ولكن هناك في مشكلة بحلاوة الجبن إنه هي حموية أو حمصية.
1: Birisi diyor hamam.

0: انا بدرس فيديو
1: حتى
0: هوموسون،
1: نحن
0: مشكلة
1: مشكلة الحلاوة وصلت لتركيا.
2: ولكن بسأل أنا العالم بيقول شي، بيقول حمصية شي بيقول حموية.
0: أنا حياتي ما بقدر بوزيتيف إنسان غير مدم سوري. أنا بحياتي شو بوزيتيف؟
2: أنا بحياتي ما شفت إنس عالم إيجابية بهالدرجة هاي.
0: مثلا
2: الشعب السوري كتير شعب إيجابي.
0: çok önemli bir şey söyleyeceğim.
2: وبدي أقول شغلة كتير مهمة.
0: ustalarına bir demir bir çekiç ver.
2: عطي للمعلمين السوريين حديدة ومطرقة.
0: emin ol Tesla'yı yaparlar.
2: تأكد إنه
0: راح يعمل.
2: تأكد إنه راح يبيعن بيقدروا يعملوا من هال اللي عطيتهم إياه تسلا.
0: kaliteli işçilik var.
2: Ya da amle kötü kuvvetli.
0: İnsanlar kaliteyi biliyor.
2: العالم هون بتعرف شو هي جودة.
0: Misafirperverler.
2: وكثير في بيبيض وشك.
0: Ben kendim misafir olarak görmüyorum.
2: أنا ما بشوف حالي هون كضيف.
0: Benim iki tane cumhurbaşkanım var.
2: أنا عندي رئيسين.
0: Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan.
2: رئيس التركي رجب طيب أردوغان.
0: أحمد الشارع.
2: والثاني هو أحمد الشارع.
0: Kesinlikle Türkçe adamlar korkmasınlar, gelsinler.
2: أبدا رجال أعمار التركية ما تخاف يجوا لهون.
0: Daha fazla geç kalmasınlar.
2: لا يتأخروا أكثر من هيك.
0: Çünkü ben en son sorduğumda özür diliyorum.
2: أنا بعتذر.
0: En son sorduğumda 7000 yabancı şirket kurulmuştu.
2: آخر مرة سألت فيها كم جاية 7000 شركة لهون.
0: Bana ikame de verdiler.
2: وعطوني إقامة.
0: الحمد لله غرورا تشيورم.
3: ما شاء الله. الحمد لله. أتشكر جدا هذا اللقاء وأنا سعيد جدا يعني بوجودكم معنا. أنتقل إلى الأستاذ أحمد مذيعنا في النافذة المفتوحة على إذاعة دمشق وعلى تردد إذاعة دمشق وتلفزيون إذاعة دمشق.
4: حياك الله مرة أخرى نائل قداح، وتحية لضيوفك أيضا من تركيا ولكل المشاركين هنا في معرض بيلدكس 24، ومن ضيوفنا الأتراك إلى ضيوف البلد. أستاذ مؤيد الصالح مدير إنتاج في شركة ألمنيوم مسالكو.
5: نعم.
4: مرحبا.
5: أهلا وسهلا.
4: حياك الله.
5: حياك الله أستاذ.
4: مشاركة في بيلدكس ماذا تعني لمسالكو اليوم؟
5: طبعا المشاركة في بيلدكس تعني الكثير لمسالكو، وخاصة بعد التحرير.
4: نعم.
5: المشاركة في بيلدكس لمسالكو تعني رؤية أكبر، تعني تسويق، تعني أن مسالكو تقدم لكل زوار بيلدكس الحلول المبتكرة و كل ما هناك من جديد في عالم الألمنيوم من تطوير في مقاطع الألمنيوم وألوان الألمنيوم وتشكيلاتها.
4: هلا أنا بلاحظ إنه اليوم بالأعمار الحديث
5: نعم.
4: يعتمد على الألمنيوم كثيراً.
5: يعتمد؟
4: على الألمنيوم مظبوط؟
5: طبعاً طبعاً طبعاً.
4: خطط ألمنيوم مسالكو اليوم في
5: خطط ألمنيوم مسالكو اليوم
4: فيما يخص إعمار سوريا
5: فيما يخص
4: فرص إعادة إعمار سوريا فرص الاستثمارية اليوم
5: طبعاً
4: دعني تحدثونا عن مسالكو ماذا وضعتم
5: اليوم خطط. مسالكو موجود في السوق السوري من حوالي 56 عام وهو دائماً متطور بدأ في معمل الصبورة إلى حوالي 2008 تقريباً بدأ بإنشاء المعمل الثاني بعد ما تطور صناعة الألمنيوم فتح بمعمل عدرا الصناعية والآن نحن في تطوير دائما وتجهيز إلى خطوط إنتاج جديدة دائما لنواكب العصر ونواكب التطور في هذه الصناعة مثل خطوط إنتاج جديدة تسويق جديد فتح أسواق جديدة لهذا المنتج.
4: كيف شايف حركة يعني اليوم حركة السوق؟
5: حركة السوق جيدة جدا من فضل الله عز وجل. الحركة جيدة والإقبال جيد على المنتج فنحن من خلال هذا الإقبال دائما عندنا خطط مستقبلية وخطط تتواكب هذا الإقبال.
4: بتخططوا ل صفقات استثمارية كون اليوم عم نحكي أكثر من 50 دولة مشاركة
5: نعم.
4: أكثر من 700 شركة موجودة
5: نعم.
4: اليوم
5: نعم.
4: مسالكو بتفكروا فعلا تبحثوا عن مسالك استثمارية
5: طبعا
4: أنا أخذت من الاسم
5: طبعا طبعا طبعا أستاذ
4: وهناك في ابتسامة بتقول لي إيه عملنا
5: نعم أكيد
4: صحيح؟
5: أكيد أستاذ
4: بقوة
5: طبعا بكل قوة بكل فخر
4: خلينا نحكي بشفافية بعيد عن الرسمية
5: عديدة نعم نعم
4: جميل فضل. صفقات شو؟
5: صفقات اليوم تجارية مع عدة شركات طبعاً خارجية وداخلية شركات تطوير عقاري اهتمت جداً بمنتج الوطني المنتج المسالكو اللي هم متفاجئين فيه بجودته متفاجئين فيه إنه هو يضاهي المنتجات الخارجية والأجنبية منتج جداً ممتاز طبعاً وفاجأ الجميع وكان يعني اللي هو منتج موجود في البلد
4: اذا في صفقات بناء على المنتج
5: طبعا
4: استاذ مؤيد صحح لي وجهه النظر
5: تفضل
4: قد تكون غير صحيحه
5: اللي هي
4: هل فقد المنتج السوري خلال سنوات الثوره والحرب التي كانت على الشعب السوري فقد مرحله الثقه بس فقد شغف من قبل يعني المنتج السوري كان معروف عربيا ودوليا
5: نعم نعم نعم
4: هل اللي فقد التواصل مرحلة الثقة؟
5: التواصل لم يفقد
4: نعم.
5: على مدار السنوات السابقة لم يفقد التواصل
4: نعم.
5: ولكن الذي فقد هو المادة بشكل عام
4: المادة فقدت
5: ليش فقدت المادة؟ لأنه كان المعمل التكاليف كانت جدا عالية تكاليف الاستيقاظ

0: إيراد كمواد أولية عالي جدا.
1: نعم.
0: فأنت غير قادر تنافس على الشركات، تنافس في دول خارجية أبدا. نعم. فأنت هون خلص
1: كانت أيضا فترة كنتم مقيدين يعني.
0: طبعا طبعا أنت اليوم في كان في عندك منصة تمويل، وكان عندك ضرائب على الاستيراد، وكان في عندك جد

0: نحكي كشركة وطنية،
1: نعم،
0: كيف ممكن اليوم فعلا نرجع ندعم الصناعة السورية والمنتج طبعاً. السوري
1: نعم.
0: ليعود إلى مكانته الطبيعية في الأسواق العربية والعالمية؟
1: نعم، المنتج السوري منتج جيد جدا وينافس، أنا عم بحكي على منتج شركتي حتى أنا وغير شركات طبعا، منتج مسالكو بينافس طبعا أكيد في الدول الخارج، في الدول العربية والأجنبية حتى، ولكن عندنا ثغرة وحيدة
0: اللي هي
1: حوامل الطاقة في بلدنا أغلى من البلدان الأخرى إلى الآن.
0: نعم.
1: عندي حوامل الطاقة غالية جدا، كيلو الكهرباء على الصناعي عندي غالي، يعني عدم المؤاخذة أنا كيلو الكهرباء عندي بحوالي 1400 سوري، يعني أنت عم تحكي بحوالي 10-11 سنت، بينما عدم مؤاخذة في مصر هو 3 سنت للصناعي. في الأردن جارنا لا يتجاوز 3-4 سنت دولار، أنا عم بحكي كهرباء طبعا.
0: نعم.
1: ما بالك على
0: هاي تعتبرها يعني عم بتعرقل عقبة
1: طبعا، لأنه أنا في صناعتي بعتمد على الكهرباء، الكهرباء جدا لأنه أنا اليوم
0: قعدتوا مع وزارة الطاقة
1: طبعا كصناعيين ونوعدنا طبعا أنه هذا الموضوع حيندرس، ونوعدنا أنه هن دائما هلا بس لتتحسن موضوع التوريدات وموضوع الشبكات الكهربائية تندعم بالبلد، أكيد رح يكون في توجه ثاني ليندعم الصناعي بموضوع الكهرباء.
0: إذا
1: طبعا أنا ما بحكي حوامل الكهرباء بس، حوامل طاقة فقط كهرباء، حتى حوامل الطاقة الأخرى من غاز وفيول ومازوت
0: كمان هي تصب في نفس الجهة، هي وزارة الطاقة. نعم.
1: 100% 100% اليوم هي هي العقبة الوحيدة اللي تواجهني أنا كصناعي لحتى أنا أكون أواكب الأسواق الخارجية.
0: الصناعة السورية رجعت اليوم أستاذ مؤيد؟
1: الصناعة السورية بدأت ترجع وبقوة،
0: مو كلام جرايد
1: أبداً. نعم. أبداً، كلام واقع،
0: كلام واقع.
1: نعم،
0: لأنه بالعادة بيقول هذا
1: لا لا لا لا، رب بدأت تعود
0: هذا
1: وبقوة.
0: كلام وجه للجمهور العربي اللي عم يشوف،
1: الجمهور العربي اللي عم يشوف. نعم. واللي عم يسمع
0: الصناعة السورية
1: إن شاء الله كل ثقة ومعاملنا موجودة والشركات موجودة، وبإمكانك حتى تتوجهوا لمعملنا بزيارة 100,000 سنة، عندنا معملين، واحد موجود في منطقة يعفور والثاني موجود في مدينة عدرا الصناعية في القطاع الأول كيميائي.
0: جميل.
1: مسوح للألمنيوم، المنتج باسم مسالكو للألمنيوم، ألمنيوم مسالكو. نحن معروفين في البلد ومعروفين خارج البلد.
0: قبل ما أرجع لبيلدكس 24.
1: نعم.
0: وأهميته.
1: نعم.
0: ويعني دوره، بدي إيه بس أسأل 26.
1: 26 نعم.
0: أبو 24.
1: نعم.
0: بيلدكس 26.
1: نعم.
0: قبل ما ارجع لبيلدكس بدي اسال عن الصناعه السوريه، ما الذي ينقص الصناعه السوريه اليوم؟ قوانين، غير موضوع مشاكلنا بموضوع الفواتير والطاقة.
1: طبعا شوف، الصناعه السوريه ينقصها طبعا بعض القوانين لحتى تضبط موضوع الصناعه السوريه ولحتى هي تنافس الاسواق الخارجيه. بعض هاي القوانين طبعا الدوله طبعا ممثله بالسيد الرئيس الى الوزراء الممثلين بدأوا يتفادوا هذا الموضوع طبعا من خلال القانون الجمركي اللي صدر اخيرا، اللي هو بدأ بيتجه باتجاه نوعا ما حماية المنتج الوطني حتى يقدر يواكب الاسواق الخارجية كصناعة. يعني انا ما معقول اليوم عم يدخل كان المنتج الخارجي على البلد وينافسني.
0: هي هون مشكلة ايضا يا استاذ مؤيد،
1: بدأت هاي القوانين تنوضع وفعلا قانون.
0: طيب ليش عم ترتفع الاسعار؟ هذا السؤال المواطن.
1: انو اسعار اللي عم ترتفع بالضبط؟
0: هلا هذا اللي احنا موجودين ببيلدكس
1: اليوم سعر الألمنيوم ما ارتفع ما قبل القانون الجمارك وما بعده. أنا كألمنيوم مسالكو مسؤول عن كلامي،
0: هذا خبر عاجل. هلأ الألمنيوم
1: حطوا ألمنيوم مسالكو محافظ على سعره. نعم،
0: ضروري اليوم ندعم الصناعة ونوقف استيراد
1: طبعا أكيد. أنت اليوم عدم مؤاخذة، أولا صناعة وطنية تضاهي المستورد وبقوة وأجود من المستورد. اثنين، أنت اليوم عم تشغل البلد، أنت اليوم عم تشغل معامل اليوم يد عاملة.
0: طيب يكون في منافسة اليوم؟
1: أنا اليوم كمعمل عدم المؤاخذة عندي أنا كمعمل فقط ألمنيوم مسالكو عندي 700 عامل، يعني أنت عم تحكي 700 عيلة. طيب كم شخص مرتبط بألمنيوم مسالكو من مصنعين وتجار وموردين؟
0: أنت تقلي
1: و و و يعني أنا أتوقع يعني اللي يشتغلوا بمنتج المسالكو من المعمل لحتى يوصل للبيوت، أنا أتوقع اللي عم يشتغلوا فيه لا يقل عن 10,000 شخص بدون مبالغة. ليش؟ لأنه أنت عدم المؤاخذة عم تشغل عدا العمال الموجودين في المعمل، أنت عم تشغل تجار، عم تشغل وكلاء، عم تشغل الإكسسوار.
0: عم بتغطي السوق المحلي ولا العربي؟
1: عم نغطي السوق المحلي.
0: عربية أمتى منبلش نصدر لبرا؟
1: لحتى تتحسن موضوع الكلف.
0: بدنا عملة صعبة للبلد.
1: نعم،
0: بدنا عملة صعبة.
1: بدنا عملة صعبة. ولا يتحسن موضوع حوامل الطاقة نوعا ما لا أقدر أنا أنافس وأصدر.
0: هو قلناها بمزح بس بدنا ندعم الاقتصاد الوطني.
1: نعم نعم نعم.
0: التصدير؟ خطوة خطوتين للتصدير.
1: التصدير أنا مثل ما عم أحكي لك أنا كمعمل جاهز للتصدير، تتحسن كلفتي بموضوع حوامل الطاقة أنا جاهز أصدر مباشرة.
0: في طلب
1: على في طلب حاليا. نعم، وطلب جدا جميل.

0: جيد، ونحن طبعا دائما مواكبين، وبناء على هذا الطلب دائما يعني ابو انتهينا من دراسه مشاريع لتوسيع العمل ولا خطوط انتاج جديده تمس الشركه.
1: جميل. نيجي على بلدكس، وانتم موجودين اليوم بالمعرض.
0: نعم.
1: رح اقوله بالسوري.
0: نعم.
1: ليش؟ سؤالي بالسوري.
0: ليش نحن في بلدكس؟
1: ليش انتم في بلدكس؟
0: نحن في بلدكس لانه نحن من الشركات الوطنيه اللي لازم تكون في بلدكس.
1: حبيت.
0: اذا ما كنا في بلدكس وين رح نكون؟ بلدكس لحتى نفرجي العالم منتجنا، لحتى نفرجي كل زوار بلدكس من زوار محليين الى زوار عرب الى زوار اجانب شو هو ألمنيوم مسالكو وشو هي الصناعه الوطنيه، لحتى انت تشوفها على ارض الواقع وتلمس شيء فعلا مثل ما انت تفضلت وحكيت، مو حكي جرايد، شيء على ارض الواقع.
1: نحن نحكي بكل شفافيه.
0: نعم.
1: وسوريا الحره، سوريا بعد التحرير، هي سوريا نكون شفافين.
0: نعم. يعني
1: كل شيء للمواطن، ونحن نشتغل من اجل، نعمل لاجل سوريا. مسالكو اليوم ببلدكس فقط ضمن اطار العمل بالالمنيوم ولا باعاده الاعمار ككل؟
0: باعاده الاعمار ككل. لانه هو مسالكو دائما هو متجه بموضوع الالمنيوم، فهو هلا حاليا
1: معنى قلت انتم شوي يعني
0: سحب الالمنيوم
1: مجالك.
0: نحن شوف سحبنا صناعه بلت الالمنيوم، سحب الالمنيوم بكل مقاطعه، تلوين الالمنيوم طبعا، مقاطع الالمنيوم الكامله وبكل انظمه الالمنيوم سواء الداخليه والخارجيه المتعلقه بالابواب والشبابيك والنوافذ والاباجورات و و الى اخره الى اخره. المرحله ما بعد القادمه هي تصنيع اكسسوار الالمنيوم. تصنيع اكسسوار الالمنيوم
1: كيف يعني؟
0: يعني انا عدم مؤاخذه، طوبه الباب عم تستوردها الى الان انت، قفل الشباك عم تستورده الى الان، انا بصنعه بصنعه محلي.
1: ليش لا استورده؟ انا بشتغله بايدي.
0: انا بشتغله وانا بصنعه، انا قادر اشتغله. هاي من من هاي من من من المشاريع القادمة إن شاء الله. عدا على خطوط الإنتاج اللي إحنا بنحكي عليها متوسع فيها.
1: بيقولوا الحب بيعدي.
0: بيعدي نعم.
1: عن جد.
0: نعم.
1: والفرح بيعدي. وأنا رح أضيف على الحب والفرح إنه التفاؤل بيعدي، عادتني بالتفاؤل.
0: عفواً.
1: عمول عادتني بالتفاؤل اللي عندك.
0: لا أبداً، نحن دائماً لازم نكون متفائلين، البلد بلدنا، ونحن لازم ندعم هاي الصناعة، وصناعتنا جداً جيدة. وانا عم بحكي بهذا الموضوع وانا ملامس هذا الموضوع من خلال خبره انا صار لي 25 سنه في هذا المجال، من فضل الله عز وجل من حسن الى احسن الى احسن.
1: بعد التحرير ما الذي تغير اليوم على الصناعه السوريه؟
0: تغير الكثير. تغير الكثير على الصناعه.
1: هذا كلام للي بيقولوا ما تغير شيء، بدي اسمع منك.
0: لا انا بحكي لك تغير كثير.
1: والله بسمع.
0: أول
1: رجل صناعي.
0: اول شغله يا
1: كلام للي عم بيقول ما تغير شيء.
0: احكي لك شغله يا استاذ، اول شغله شو هي اللي تغيرت اليوم؟ اول شغله تغيرت انه انا ما عاد عندي قيود على الاستيراد.
1: ما تم عندي قيود على الاستيراد.
0: ما عندي قيود على استيراد المواد الأولية.
1: طيب.
0: أنا كنت كل مادة أولية بدي أستوردها بدي أروح أفتح إجازة استيراد وأحط أموال تمويل وتظل أموال التمويل محجوزة إلى
1: غير المحاصصة إذا في محاصصة.
0: تماماً غير المحاصصة عند القص وغير. وأنت بتعرف.
1: أنا عم بسمعك.
0: أنا عم أجاوبك. أنا عم أجاوبك. أنت عم تحكي لي إنه ما تغير، هذا تغير. أكبر ظلم إنه أنا أحكي عند أي صناعي، حرام واضح والنتائج ملموسة جداً. أنا اليوم أي طلبية بدي إياها مستورد من فضل الله عم يوصل. طبعا الا في بعض الدول الى الان بتعاملنا انه عقوبات لسه ما نزالت ونحن لسه ما تفعل نظام الدفع العالمي بشكل كامل السويفت تماما، طبعا لازلنا عم نعاني منه، ولكن في بعض الشركات تجاوزت هذا الموضوع وعم تعاملنا وعم نشتغل والحمد لله رب العالمين، امور ميسره من فضل الله عز وجل.
1: تغير كثير
0: طبعا هذا. هذا شوف اليوم انت كقطاع صناعي اذا انت وفرت الماده الاوليه فانت وفرت 50% من العقبات.
1: بتوفر المواد الاوليه طمني موجوده اليوم؟
0: موجوده من فضل الله عز وجل، موجوده
1: الحمد لله.
0: يعني انا بطلب بستورد من الشركات اللي انا بتعامل معها، انا بتعامل مع شركات في ايطاليا، بتعامل مع شركات بالمانيا، باسبانيا، في تركيا، دائما وهو من فضل الله متوفر.
1: بسوريا معنا مواد اوليه؟
0: طبعا في بعض في مواد اوليه، ولكن في مواد اوليه ما أنا متوفره بسوريا، يعني صناعتها غير موجوده في سوريا. مواد الكيميكال، انتبه انا اليوم عندي مواد التلوين، عندي مواد الباودر كوتينج، الباودر البودره اللي نحن بنبخها للالمنيوم، عندك الافلام اللي بتلبس الالمنيوم بالوان الخشب،
1: كلها من برا،
0: هاي كلها مستورده طبعا، غير موجوده كصناعه محليه ابدا.
1: ممكن تصير عندنا بالبلد هاي؟
0: اتمنى وبكل فخر.
1: برجع بقول لك عادتني بالتفاؤل.
0: معلش.
1: وبالحماس.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بتمنى معي مصاري كنت فتحت شركة فورا.
0: ان شاء الله يا رب.
1: يا رب. استاذ مؤيد، اذا تغير كل شيء وهذا الملتقى نحن فيه عبر اثير اذاعه دمشق وعبر فضائيه اذاعه دمشق على المنصات. اليوم في صناعيين عرب عم بيشوفونا من مختلف الدول العربيه ومن مختلف دول العالم.
0: نعم.
1: بالعاده انا بقول وجه رساله. مؤيد الصالح. على كاميرتك إذا بدك توجه رسالة اللي عم يشوفك.

0: اليوم من خارج سوريا.
1: أنا بتمنى لكل شخص من خارج سوريا يثق بالصناعة السورية وشو فيه هو يدعم هاي الصناعة لا يوفر أبداً، لأنه الصناعة السورية بتستاهل.
0: من كل شيء بقول يدعم، مين اللي بده يدعم الصناعة السورية؟
1: مين اللي بده يدعم؟ طبعاً الدولة كبداية.
0: الدولة بشو؟ طيب أستاذ مايد خلينا نكون صريحين.
1: تفضل.
0: أنا طلبت منك رسالة.
1: نعم.
0: قلت لي دعم حتى هيك تكون الصورة واضحة للكل.
1: نعم نعم.
0: دعم من مين من الدولة؟ الدولة شو مطلوب من الدعم؟
1: اللي حكيته أنا في البداية. دعم انه انا شو هي المعوقات اللي عندي لحتى احسن اصدر
0: عني
1: خففوا عني لاحسن انا اصدر وانافس الاسواق الخارجيه. الدعم الخارجي بيجيني لما انا السوق الخارجي بيلمس بضاعتي بيشوفها بيرجع بيثق فيني وبيشتري المنتج وبيشوف
0: القانون غطى مدفيكم كصناعيين عم بحكي عن القانون غطى مدفيكم كصناعيين ولا بتقولوا لا عدلوا لنا اياه بدنا اياه؟
1: لا لا لا القانون الحمد لله رب العالمين كافي كصناعيين.
0: نعم.
1: وما هو مقصر ابدا مع اي صناعي بس انا برجع بحكي لك هي العقبه
0: موضوع الطاقه
1: اللي حكينا عنها موضوع الطاقه واللي هلا نوهت عليها اخر شيء اللي هو نظام السويفت انه
0: طبعا هذا في اجتماع قريبا ممكن سيد الرئيس حسب معلومات قد يكون في العاصمه الامريكيه واشنطن يمكن ان شاء الله في استكمال لرفع
1: العقوبات ان شاء الله يا رب.
0: باذن الله يعني
1: باذن الله.
0: هذا سؤال كمان هيك موضوع رفع العقوبات.
1: نعم.
0: فرقت معكم كصناعيين؟
1: طبعا فرقت معنا كصناعيين.
0: حسيتوا بالفرق بعد؟
1: حسينا ببعض الفرق. ليش؟ ببعض وليس الكل. ليش؟ لأنه لما رفعت العقوبات في بعض الدول تشجعت جدا وصارت يعني التعامل مع تغير أسهل. التعامل أحسن أيسر. بعض الدول لا تزال متحفظة وبتستنى أنه لا كمان شوي.
0: أستاذ مؤيد إذن إن شاء الله الخطوات القادمة إذا بدنا نحكي على مشاريع مسالكو بسوريا.
1: نعم.
0: ونحن في رحاب بيلدكس، ما هي مشاريعكم القريبة ضمن جدول أعمال واضعينه؟
1: طبعا دائما شعار مسالكو الأول هي إيجاد الحلول في عالم الألمنيوم دائما دائما، والتطوير في مجال الألمنيوم اللي هو متعلق بإعادة الإعمار والبناء والإكساء. فنحن من خلال بيلدكس ومن خلال الجميع بنحكي انه مسالكو ان شاء الله خطوط انتاج جديده، انظمه ألمنيوم ومقاطع ألمنيوم جديده
0: تصدير
1: جدا. طبعا دراسه كلف ومشاريع وخطوط انتاج جديده نحسن فيها نصدر الى الاسواق الخارجيه ونثبت حالنا عن جديد مثل ما كنا ايام زمان ان شاء الله.
0: نتمنى الهويه السوريه مش بس اعلام ينقل صوره سوريا الى
1: طبعاً.
0: العالم ايضا الصناعه السوريه
1: طبعاً.
0: تنقل
1: طبعاً.
0: هذه الصوره
1: طبعا، وهي صناعه مشهود لها في كل العالم.
0: أستاذ مؤيد الصالح مدير إنتاج ألمنيوم مسالكو.
1: نعم.
0: كثير تشرفت فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وكنت بخير ببيلدكس.
1: بلك بخير دائما.
0: يا حيا الله.
1: شكرا أستاذ.
0: حياك الله.
1: شكرا لك.
0: نورتني.
1: شكرا.
0: حياك الله.
1: شكرا أستاذ.
0: متابعينا طبعا مكملين معكم متابعينا هذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعة دمشق من هنا من رحاب معرض بيلدكس. والآن أعود إلى زملائنا في المعرض ومفيدي إذاعة دمشق، وأعتقد الآن معي الزميل عبد الرزاق سرجاوي. زميل عبد الرزاق مساء الخير.
2: مرحبا بك أحمد، أسعد الله مساك بكل خير.
0: مرحبا بك عبد الرزاق، الصورة أيضا لديك.
2: أسعدت مساء أحمد وجميع مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق في هذه الأمسية وفي التغطية المستمرة لفعاليات اليوم الثاني من معرض بيلدكس 2026 بدورته الرابعة والعشرين. طبعا العنوان الأبرز اليوم لفعاليات اليوم الثاني هو الإقبال المتزايد على زيارة هذا المعرض، سواء على صعيد الزوار أو حتى على صعيد الشركات المشاركة. بطبيعة الأحوال نتحدث اليوم عن كما ذكرنا في وقت سابق عن أكثر من 600 شركة سواء محلية أو دولية تشارك في هذا المعرض. نتحدث عن 410 شركات دولية جاءت من بلدان مختلفة من مختلف البلدان للمشاركة في هذا المعرض. أيضا نتحدث عن 210 شركات أيضا من الشركات المحلية جاءت إلى مدينة المعارض جاءت إلى من مختلف المدن والمحافظات السورية للمشاركة في هذا المعرض الذي يعتبر هو في بالفعل يعني هو فرصة حقيقية لهذه الشركات سواء المحلية أو الدولية لعرض منتجاتها من خلال هذا المعرض. أريد أن أستغل بعض الدقائق المتاحة لي أحمد في الحديث عن أهمية مثل هذه المعارض سواء كان معرض بيلدكس أو غيره.

0: من المعارض التي تستضيفها عادة مدينة المعارض في سوريا. هذه المعارض يعني اليوم هي تشكل بوابة حقيقية أيضا وفرصة حقيقية وحيوية أيضا لسوريا في إطار عملية تدعيم عملية إعادة الإعمار والبناء والتشييد، أيضا فرصة حقيقية للشركات، أيضا لجذب الشركات الخارجية، لجذب أيضا رؤوس الأموال، وأيضا يعتبر هذا يعني أيضا فرصة حقيقية أيضا للشركات المحلية أيضا لبناء للتشبيك مع الشركات الخارجية. يعني دعني أسمي أو أصف هذا المعرض بأنه هو يعني ملتقى، دعني أسمي أنه ملتقى حقيقي للشركات المحلية والدولية وفرصة حقيقية أيضا وملتقى للتجار والصناعيين والاقتصاديين أيضا ورؤوس الأموال سواء كانوا السوريين أو غير السوريين. أيضا مثل هذه المعارض أيضا أحمد يعني تعزز حركة النشاط التجاري وتعزز حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وهذا يعني بالطبع ما أكده بالأمس رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا ميخائيل أورنمخت أمس في حديثه لإذاعة دمشق. قال يعني إن هذا المعرض يعني أو غيره من المعارض سواء بلدكس أو غيره يعزز حقيقة من حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، في هذه البلاد التي أنهكتها الحرب على مدار السنوات الماضية، على مدار أكثر نحو عقد ونصف من الزمن. أيضا أورنمخت في حديثه لإذاعة دمشق وفي مقابلة مع إذاعة دمشق بالأمس من هنا في افتتاح معرض بلدكس يعني أكد أن لهذا المعرض يعد فرصة حقيقية أيضا لإعادة تعويم النشاط الاقتصادي وتعويم الحركة الاقتصادية وتعويم البلاد بعد سنوات طويلة من العزلة التي عانتها البلاد من جراء أفعال وانتهاكات نظام الأسد البائد الذي يعني تسبب بطبيعة الأحوال وتسببت جرائمه وانتهاكاته على مدار السنوات الماضية بأن حول هذه البلاد إلى بلاد منغلقة تماما على العالم الخارجي. وعلى وهنا في في في في في ذكر الانغلاق أيضا أحمد أريد أن أعرج على أن هذا المعرض اليوم يعد فرصة حقيقية أيضا لنقل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتبادل الخبرات أيضا بين الشركات المحلية والشركات الدولية، لا سيما وأن الشركات المحلية يعني ظلت على مدار السنوات الماضية منغلقة عن التطور التكنولوجي. نعم أحمد،
1: يعني حسب وأنت تنقل الصورة كما هي من معرض بلدكس، عبد الرزاق كيف إقبال المستثمرين اليوم يعني على إعادة إعمار سوريا؟ لا أدري إن كانت لديك لقاءات جانبية مع بعضهم، كيف ينظرون إلى مستقبل سوريا؟
0: نعم بالحقيقة يعني أحمد هناك إقبال كبير يعني للمستثمرين والزوار، وهذه حقيقة يعني ستتضح من خلال الأرقام التي ستكشف عنها إدارة معرض بلدكس على التوالي. وطبعا على ذكر هذه الأرقام وذكر هذا الإقبال يعني أحمد أريد أن الآن أن أستضيف معي أحد الزوار ربما يريد التحدث هنا معنا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: إياك الله.
2: الله يتعرف على صبحي حداد مدير مجموعة جبوات السيادة.
0: أهلا وسهلا، يعني مدير شركة مشارك في المعرض ليس زائر.
2: مشاركة.
0: يا أهلا وسهلا. أريد أن أسألك أولا عن انطباعك الأول عن معرض بلدكس في يومي الثاني.
2: ما شاء الله السنة ممتاز جدا جدا جدا، وإقبال كتير والفضل الله، يعني زوار كتار وصار في بيع وشراء الحمد لله.
0: طيب ممكن نتكلم شويك عن شركة حضراتكم، طبيعة المشاركة، ما الذي تقدمه هذه الشركة؟
2: نحن مجموعة بواب السيادة مختصين باستيراد مواد الصحية والشوفاج والريديوتيرات، استيراد شركة سانيكا التركية وإحنا وكلاء الحصريين بسوريا، عنا شركة إكمال الإيطالية، عنا جنرال، عنا يونيسيرم، بالإضافة عنا مصنع اسطوانات مياه ساخنة وكل شيء بيختص بالتدفئة الأرضية والطاقة الشمسية مشتغل فيه.
0: طيب نتكلم اليوم عن مشاركتك اليوم في هذا المعرض، هل ما حجم وطبيعة التسهيلات التي لقيتموها سواء من إدارة المعرض أو من الجهات المعنية في الحكومة والوزارات المعنية بهذا

0: المعرض. نتكلم قليلا عن موضوع التسهيلات التي تلقيتموها.
1: والله بالنسبة للموضوع الكهرباء، أول شغلة أمنوا لنا الكهرباء بشكل رسمي وفوتنا المعدات يعني بكل سلاسة، وبكفي صار عنا وجه حسن واستقبال مرتب وكلمة السلام عليكم هي بتكفينا، أنه كنا بالقبل ما للأسف يعني نفوت ببهدلة ونطلع ببهدلة.
0: نحكي شوي عن الفرق ممكن.
1: كثير في فرق.
0: الزميل أحمد يعني أخبرني أنه معنا الوقت، نحكي شوي عن الفرق ممكن بين عهد النظام البائد والعهد الحالي الآن، يعني بما أنك تطرقت لهذا الموضوع.
1: أول شغلة عم نسمع الأدام هون، عم نسقوم نروح نصلي، ما لنا خايفين، كنا وقت نصلي نروح نتخبى بشي مكان نروح نصلي، الحمد لله اللي عم نصلي بالجامع، عم يطلع الأدام بكفي، هذا نسمع الأدام هو بالقرنة بكفينا يعني. والمعاملة الحمد لله والتنظيم ما عاد في عنا خوف لشيء الحمد لله.
0: طيب أنت ذكرت قبل قليل أنكم يعني أدخلتم معدات، أدخلتم هنا، أريد أن أتحدث ربما عن العقبات، هل هناك عقبات واجهتموها خلال هذه العملية؟ ماذا عن موضوع عملية الاستيراد، الجمرك وما شبه كونكم يعني عابرون للحدود؟
1: والله إحنا بالنسبة للاستيراد إحنا يعني كنا كثير عم نعاني، أول موضوع النقد، ثاني موضوع الكشف عند الجمرك، الرشاوي اللي تصير، المماطلة بالبضاعة، السرقة بالبضاعة، فضل الله اليوم عم تجي البضاعة كاملة مختومة ما عم ينقص منا برغي، ومعاملة فضل الله يعني ما بدنا نقعد نحكي أكثر من هيك، لأنه نحن بلدنا إن شاء الله رايحة للأحسن بإذن الله.
0: طيب اليوم شركة حضراتكم ما هي المجالات التي يمكن أن تقدمها يعني أو أن تساعد فيها في السوق المحلية يعني على أقل تقدير؟
1: لا بالسوق المحلية عم نحاول
0: يعني على شو الطلب مثلا اليوم في السوق المحلي بالنسبة لشركتكم، وأنتم بشو ممكن تساعدوا؟
1: نحن عم نقدم اليوم شيء بديل عن المازوت، شيء بديل عن الكهرباء، شيء بديل عن الوقت. اليوم أنا بدي أجي أسخن المي على الكهرباء خلال 3 ساعات، أنا جبت جهاز يسخن المي خلال 6 دقائق وعوضت معه مع الشمس، يعني مع الشمس ومع الجهاز عم احاول انه سخن 100 لتر خلال 6 دقائق، بينما كان بده 3 ساعات على الكهرباء.
0: هذا موضوع له علاقه ممكن بالتوفير
1: الطاقه
0: النظيفه حتى يعني
1: طبعاً.
0: ايضا
1: طبعاً.
0: كيف ممكن الى اي حد ممكن نستفيد، انا بدي استفيد الى اي حد ممكن يعني؟ لا. اليوم انا دخلنا في موضوع الطاقه النظيفه والطاقه البديله حتى
1: يعني. يعني اليوم عم نشتغل على طريق الشمس، أنا وفرت أول شيء وقت، وفرت مازوت، وفرت كهرباء، هذا كله أنا بفيد بلدي هذا، مظبوط؟
0: نعم.
1: أنا هذا اللي عم استفاد منه، أنه أنا اليوم المواطن عم اطلع له أجهزة يبعد عن كل شيء مصروف كهرباء.
0: يعني ما بدي أتكلم أنا عن الآخر، أنا بتكلم عن نفسي، تهيأ لي الآن انه ممكن يكون التكلفة ممكن اعلى.
1: لا
0: كيف التكلفة
1: أرفع.
0: لو هيك نفصل فيها نوضح للمشاهد.
1: انا اليوم اذا بدي سخن المي عن طريق الكهرباء، اذا كل يوم بدي مثلا 100 لتر، اليوم دول 100 لتر بكلفوني من 50 لـ100 ألف، بالشهر رح يكون علي دورة الكهرباء من 3 ملايين لـ5 ملايين. انا عندي جهاز عم تدفع حقه لمرة واحدة 4 ملايين ليرة، بضل عندك طول العمر مكفول 15 سنة أول شيء، وبيكلف كل يوم ما يقارب أقل شيء 6000 ليرة بكلفك اليوم.
0: نعم. طيب أريد أن أختم معك بسؤال، رسالتكم اليوم إلى الشركات الدولية، إلى المستثمرين الذين ربما إلى الآن لم تتثنى لهم الفرصة للدخول إلى هنا لسوريا أو للمشاركة في المعارض أو لطرح مشاريعها هنا في سوريا، ما هي رسالتكم اليوم بشكل مقتطب؟
1: أنا للأمانة أنا في كتير ناس كنت أنا عم دور عليهم، أنا كنت عم دور على وكلاء بسوريا مشان أعطيهم منتج تبعي، أجوا لعندي اليوم لحالهم يعني. أنا هي
0: بالمعرض خلال ونحن في اليوم الثاني طبعا،
1: أنا لولا المعرض بالديكس ما أجوا لعندي يعني. أنا اليوم في ناس أنا عم دور عليهم وهن عم يدوروا علي، ما التقينا غير بهالمعرض
0: يعني. معناتها اليوم مشاركتك انت فدت واستفدت.
1: لكن انه انا كنت عم دور على شخص انه وكيل الي، اما الشخص اجتمعت فيه لحاله يعني، لا انا لا دورت عليه ولا رحت تعذبت ولا درت فضل الله سوريا كبيره، محافظات كبيره، بدي ادور محل محل ومحافظه محافظه، انا اجتمعت المحافظات.

0: كلها هون. حتى الحمد لله صدرنا خارجي هلا، جانا زبائن من الاردن وزبائن من لبنان. انا طبعا كان عندي كلفوني عناء سفر اطلع لعندهم اعرض عليهم منتجي، اجوا لعندي لهون والحمد لله. يعني انا بصراحه وللامانه الليره اللي دفعتها بالمعرض ابطا خمسة
1: ما شاء الله.
0: اي والله
1: يا سيدي تشرفت بلقائك وشكرا جزيلا لك، على امل ان نلتقي مره اخرى. شكرا جزيلا لك. اذا احمد، يعني كما ذكرت وهذه النقطه اريد ان يعني اعرج عليها مره اخرى لانه اكد عليها الضيف، هذا المعرض اليوم هو فرصه، فعلا فرصه حقيقيه وملتقى للشركات المحليه والدوليه وملتقى لرجال الاعمال ايضا على الصعيد المحلي والدولي. عوده اليك احمد.
2: شكرا لك عبد الرزاق سرجاوي موفد إذاعة دمشق، وطبعا شكرا لضيفك أيضا خلال هذه الإطلالة من أروقة معرض بيلدكس. تحية لك عبد الرزاق سرجاوي مرة أخرى، وأيضا أنا هنا في الاستوديو المباشر للتغطية الخاصة والنافذة الخاصة لبيلدكس. أرحب بضيفي المبتسم والباش مهندس عبد السلام عارف من نقابة المهندسين. استاذ عبد السلام مساء الخير.
3: اهلا وسهلا فيك، يسعد مساك.
2: ومساك اسعد ان شاء الله. مبارك عليكم المعرض.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك لسوريا.
2: هذا المعرض يا مهندس،
3: الله يبارك لسوريا كلها
2: يا رب.
3: بالتاكيد بالتاكيد.
2: نقابة المهندسين،
3: نعم،
2: لماذا انتم في معرض بيلدكس؟
3: نحن بالنسبة لنا كنقابة يعني ليس يعني مجرد مشاركة، وجودنا ليس مشاركة بهذا المعرض أو أي معرض هندسي تخصصي. نحن شركاء حقيقيين بكل شيء معارض سورية تقام بمجالات الهندسية المتعددة. فنحن اليوم موجودين بتواجدنا بجناحين، جناح من خلال وجودنا مع خلينا نقول فريق عملنا اللي هو وزارة أشغال الإسكان والأشغال العامة، وبجناح مستقل بنعرض فيه خليني أقول مشاريع خاصة فينا كنقابة مهندسين.
2: نعم.
3: مشاريع استثمارية وتنموية، هي بتعود أرباحها أو لكل مهندسين سوريا. وهي مجموعة من المشاريع راح
2: أنتوا عطيتوا أفكار كنقابة؟
3: نعم.
2: أنتوا عطيتوا أفكار اليوم؟
3: نعم.
2: ما هيك؟
3: ليس أفكار، إنما نحن اليوم في مشاريع معروضة نحن استثمارية، هي خاصة فينا. خليني أقول في عنا نحن مثلا اليوم عم نروج لمشاريع خاصة فينا مملوكة إلنا كنقابة مهندسين. في عنا مشروع سياحي بحلب، عنا مشروع سياحي بطرطوس، عنا مشاريع بعرجرة الصناعية، عنا مشروع بالرقة.
2: لمين عم تقدموا هي المشاريع؟
3: نحن بالنسبة لنا بنقدمها لهال يعني الناس يعني المستثمرين. وبالإضافة لأنه نحن بالنقابة قدرنا نطور البنية التنظيمية عنا لنكون نحن اليوم عبارة عن يعني شركات مساهمة مع أي حدا.
2: طيب اسمح لي على السؤال وبدردشة خلينا نقول صريحة.
3: نعم.
2: وبالأجواء الحلوة، الأجواء الشامية، أجواء
3: نعم.
2: صيف سوريا 26 وبمعرض بيلدكس.
3: نعم.
2: أنا كشخص أحس إنه نقابة المهندسين لا، دوركم لسه ما عم شوفه كدور فعلي. يعني خليني أقول دوركم خجول.
3: نعم.
2: أستاذ عبد السلام.
3: نعم.
2: أنا كلام محب.
3: نعم.
2: اليوم سوريا مشاريع كثيرة، إعادة أعمار، هناك أحياء مدمرة، ونقابة المهندسين ليش ما عم تهندسوا اليوم هذه الأحياء وتقدموها للجهات المعنية كنقابة؟ عم بحكي
3: يعني
2: هو دوركم.
3: بالتأكيد نحن اليوم قد يجوز يعني النقابة عم تسعى لتحقيق أهدافها. يعني اليوم النقابة إلى أهداف، جزء منا اليوم فيه منظومات العمل. يعني أنت اليوم الشيء اللي عم تحكي فيه بالأخير هو بده يستند لأسس علمية. نحن اليوم صار في ثورة، أكثر من 15 كود هندسي ودليل عمل لتشتغل عليه بموجبة فرق العمل اللي بدها تشتغل الهندسية بأي مجال. يعني اليوم أي عمل يحتاج لتخطيط، والتخطيط يحتاج إلى وثائق ومرجعيات تكون ونورمات عالمية.
2: أنا ما بقول تخطيط، أنا بقول دور للنقابة يعني إثبات وجود اليوم. يعني اليوم مخططات هندسية، مشاريع جميل، هناك في مشاريع قد قدمتها النقابة بحمص، أعتقد بدمشق وبحلب.
3: نعم.
2: أنا أقصد على مستوى سوريا يعني.
3: نعم.
2: اليوم مثلا نفرض نقابة المهندسين بتقدم مشروع إعادة أعمار، مقترح هندسي.
3: نعم.
2: لمشروع ما في أحد ضواحي دمشق المدمر.
3: نحن بالنسبة لنا يعني بالأخير كل واحد يعني كل جهة ولا دورة.
2: حلو.
3: نحن دورنا خليني أقول بالدور اللي هو المرجعي، المرجع العلمي اللي بيقدم الدليل لأي جهة هي بتشتغل. فنحن اليوم هذا اللي أنجزناه من خلال النقابة ومن خلال المشاريع يعني اللي خليني أقول الكودات الهندسية اللي أنجزت لحد

0: حتى تعتمد عليها وتبنى عليها أي جهة، سواء كانت هي نقابة الموظفين أو أي جهة أخرى.
1: جميل.
0: تعمل بهذا المشروع.
1: أنتم مرجعية تعتبروا.
0: تماما.
1: لمين هي المرجعية؟ مرجعيتكم يعني لمين هي المرجعية؟ لمن؟ للمستثمر القادم؟
0: المرجعية علمية؟ لا، نحن بالنسبة لنا مرجعية علمية لأي عمل هندسي أو أي بناء بيكون.
1: معتمد وجميل هذا الكلام.
0: تمام.
1: أنا آسف أستاذ عبد السلام، بس كنت مضطر أسألك هاي الأسئلة حتى المشاهد اللي عم يسمع حضرتك يعرف شو دور نقابة المهندسين.
0: بالتأكيد يعني نحن اليوم لو بتمر على جناح النقابة راح تلاقي إنه نحن اليوم يعني جناح النقابة يعني مثل خلية نحل، يعني اليوم عم ينعرض فيه. يعني اليوم نحن مثلا من خلال مشاركتنا بهذا المعرض كان في تواصل على مستوى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى القطاع العربي السوري، وجايبين مشاريع المتميزة، يعني المشاريع اللي هي بتواكب خليني أقول كل المشاريع اللي عم تنعرض بكل الدول المجاورة. ولازم نحن نأكد إن اليوم مهندسنا السوري يمكن هو النواة وكفء، لأني اللي عم يشتغل أحيانا حتى كتير لمشاريع لبرا.
1: تحية كتير كبيرة لكل مهندسين سوريا.
0: نعم.
1: ولكل الأبضايات اللي عم يشتغلوا للبلد. وتحية لكل المهندسين، وبعرف المهندس بيحب مهنته.
0: نعم.
1: ويعشق هذه المهنة، ما هيك يا أستاذ عبد السلام؟ معرض بلدكس قديش مهم اليوم؟
0: يعني بالأخير هو تظاهرة، يعني خليني أقول ليس على مستوى سوريا ولا على الوطن العربي، تظاهرة إقليمية أصبح بلدكس. يعني بلدكس نحن اليوم نعو مع بلدكس شراكة حقيقية. يعني اليوم نحن مثلا حريصين انه كل يعني معظم المهندسين من اقصى المحافظات من الحسكة من الرقة عم يجوا يحضروا لبلدكس ليشوفوا ما هو جديد بكل المجالات الهندسية التخصصية. اليوم نحن اليوم خلال اليوم الاول كان اليوم عندنا بنقابة المهندسين عبارة عن 4 أو 5 وفود.
1: وفود
0: عم تيجي تراجع النقابة بما يتعلق بشراكات معينة، بتعاون معين، بشيء خليني اقول تنموي ممكن نحن نتعاون فيه من خلال يعني يكون النقابة هي المدخل لحتى نحن اليوم لتكون سوق الاستثمارات اللي موجودة.
1: حبيت حضرتك حكيت جملة كتير حبيتها انه نحن مرجعية علمية.
0: نعم.
1: وهذا شيء مهم جدا، يعني انا بعتبر انه الاوكي عم تطلع من نقابة المهندسين.
0: نعم.
1: الاوكي الهندسية يعني.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: اليوم ماذا تحتاج نقابة المهندسين لتكون اقوى؟
0: يعني بالتأكيد يعني هي النقابة ممثلة بكوادرها.
1: نعم.
0: نحن كنقابة اليوم أحد أهدافنا الهدف 6 هو نركز على التدريب والتأهيل.
1: نعم.
0: يعني اليوم نحن اليوم عنا يعني خليني أقول أكثر بإحصائية مثلا عام 2025 أكثر من 12,000 مهندس هو يعني خلينا نقول كانوا هني أعداد المهندسين اللي دربناهم.
1: نعم.
0: بالنقابة. فأكثر من هيك نحن اليوم في عنا توجه لحتى نأهل المهندسين في مجال إدارة المشاريع، لأني بالأخص أنت اليوم لما يكون عندك مهندسين مؤهلين بإدارة المشاريع هذا فيه وفر. يعني وفر بالوقت، وفر بالتكاليف، وفر بالموارد يلي هي يعني خليني أقول بالأخير تنعكس على الكوست تبع أي مشروع.
1: جميل. طبعاً نقابة المهندسين تشمل كل المهندسين بكل الاختصاصات.
0: نحن اليوم عندنا أكثر من 20 اختصاص، يعني اليوم يعني أكثر من 20 اختصاص وعلى مستوى سوريا. اليوم تعداد المهندسين اليوم بسوريا زاد عن 200,000 مهندس بتخصصات متعددة.
1: طيب ليش عدد المهندسين اليوم بسوريا
0: زاد عن 200,000؟
1: 200,000 مهندس.
0: 200,000 مهندس.
1: الانتساب للنقابة هذا حتمي،
0: حق لكل حدا بيكون محقق الشروط اللي هي يعني خليني أقول بحقق الساعات المعتمدة اللي بالاتفاق هي مع وزارة التعليم العالي. أغلب الاختصاصات الهندسية هي اللي موجودة بهذا الموضوع.
1: شو أكثر اختصاص هندسي تحتاجه سوريا اليوم؟
0: هلأ نحن اليوم أكثر شيء عم نركز نحن اليوم على موضوع خلينا يعني التخصصات الواعدة. يعني اليوم في شيء اليوم عم ينحكى، اليوم عملنا مثلاً ضمن الكودات الهندسية اللي عملناها شيء عن الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم
1: بدي أسألك على هذا الموضوع.
0: يا هذا اليوم يعني صار عبارة عن دليل عمل بحيث إنه يكون هو داعم ومحفز ومحرك لكل الاختصاصات الهندسية وداخل فيها. نحن اليوم عم نحاول نسعى لتطوير بيئة العمل الهندسي من عبارة عن مكاتب فردية بتشتغل كل واحد لحاله إلى عبارة عن مكاتب متكاملة بكل الاختصاصات، مكاتب مؤطرة بشركات هندسية تقدر على الأقل تكون هي جهة نظيرة للمؤسسات المماثلة للدول الثانية.
1: جميل. أنه تهندسوا موضوع الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا. وجميل هذا التفكير. ما الذي تريده نقابة المهندسين من المشاركة الحقيقية اليوم في بلدكس؟
0: يعني بالاخير هو فرصه اليوم للمهندس. نحن اليوم لما عم يعني

0: لما نحكي باحصائيات الزوار يعني على الاقل نحن بالنسبه لنا يعني خليني اقول 25% هن من الزوار هن مهندسين، والهدف انه عم يجوا ليطلعوا على ما هو جديد بكل شيء، مجالات تتعلق بالتخصصات الهندسيه كان بمواد البناء وغير مواد البناء. فاليوم هي فرصه للمهندس يطلع على ما هو جديد،
1: وهذا ضروري. هذا هي العلاقات تبنى ضروريه ومهمه جدا وصحيه ايضا
0: طبعا.
1: سؤال شخصي.
0: تفضل.
1: استاذ عبد السلام عارف، انا حابب اعرف شو اختصاصك الهندسي؟
0: نعم،
1: شو اختصاصك الهندسي؟
0: انا بالاختصاص الهندسي هندسه كهربائيه.
1: هندسه كهربائيه.
0: نعم.
1: معلم كهرباء يعني.
0: يعني خليني اقول بالاخير هو بالكهرباء، بس نحن اليوم التخصص يعني الدقيق هو بمجال الاتصالات.
1: بمجال الاتصالات. سؤال كله تفاؤل.
0: تفضل.
1: كيف ترى سوريا في السنوات القليله المقبله؟ بالكم سنة اللي جايين كيف بتشوف سوريا؟
0: نحن اليوم يعني
1: كنظرة مهندس
0: بالتأكيد يعني نحن اليوم نظرة تفاؤلية، نظرة فيها كل الأمل.
1: نعم.
0: وإذا بدنا نحن نلتمس هذا الأمل من خلال الفرق التطوعية للمهندسين الجدد اللي عم تستضيفهم النقابة. نحن بكل معرض بنستضيف فريق تطوعي لمهندسين جدد أو أكثر. فلما بنشوف شباب سوريا الجدد هدول بمبادراتهم بأفكارهم بتطلعاتهم بحماسهم، هذا هو بحد ذاته مبعث أمل وشعلة أمل يعني بتخلينا نحن نتفائل إن شاء الله بغد كتير جميل إن شاء الله
1: لسوريا. ويكون على البكلة ويكون هذا يعني هذا المستقبل مهندس هندسة مثل حضوركم معنا انتم نقابة المهندسين ومن خلالك.
0: بالتأكيد يعني تعلوا الهمم الأمم بأهل الهمم أمثالكم.
1: صدقت.
0: وأنا بدي يعني وجه يعني كمان شكر لإدارة معرض بيلدكس والمجموعة العربية يلي هي مجموعة رائدة الحقيقة يعني بهذا المجال، بحسن تنظيمهم بتدخلهم بأفضل التفاصيل ولتعاونهم مع النقابة بهذا المجال على مدار السنة. نحن بيلدكس نبدأ معهم بالتعاون مو يعني قبل المعرض بشهر أو بأسبوع أو كذا،
1: من سنة أعتقد
0: تماماً. إيه نحن نبدأ على مدار السنة في تعاون
1: بيننا. حضروا لبيلدكس القادم هلأ
0: يعني إن كان مو بيلدكس غالب المعارض الثانية بهذا الموضوع.
1: سوريا يوم عن يوم عم تصير أحلى وأحلى.
0: أحلى بإذن الله.
1: ما هيك؟ أنا سألتك عن سنوات لا سوريا ساعة بعد ساعة أحلى وأحلى إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يا رب.
0: بإذن الله.
1: بدي أحييك.
0: وحييك.
1: عبد السلام عارف.
0: الله يبارك فيك.
1: عبد السلام عارف.
0: نعم نعم نعم.
1: مرة ثانية بدي وجه تحية لكل المهندسين. وكلياتنا اليوم مهندسين وكلياتنا اليوم محامين وعمال، كلياتنا اليوم جنود لسوريا لنهضة سوريا. معي بهذا الكلام.
0: نعم نعم. وأنا بدوري بدي أنقل تحيتي، تحية خاصة وتحية من زملائي المهندسين كلهم لهالمؤسسة، مؤسسة إذاعة دمشق العريقة يعني المتميزة بأدائها، يلي نحن يعني مثل ما بيقول كنا من 40 و50 سنة من أول ما وعينا على الدنيا بنقعد
1: نحط الراديو. وما زلت اسمع إذاعة دمشق.
0: أستاذ الله يبارك فيك.
1: شوف أستاذ عبد السلام، عادة أنتم المهندسين وقت تنهوا بناية ترجعوا تعدلوا.
0: نعم.
1: فأنا بدي أنهي اللقاء بس لفت انتباهي أنه حضرتك بلجنة النشاط الاجتماعي.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: حبيت الاسم. حبيته للاسم. نعم. شو يعني لجنة النشاط الاجتماعي؟
0: هلا هي لجنة تعنى بتحقيق التواصل بين المهندسين، يعني نحن اليوم خليني أقول يعني النقابة هي إلى توجه مهني بالدرجة الأولى، لكن إلى بعد علمي، إلى دور اجتماعي. يعني نحن اليوم نتأمل يعني إذا بتشوف تمشي بسوريا في عنا مجموعة من النوادي الاجتماعية يعني يلي هي متميزة جدا.
1: فعل اليوم فعل
0: بالبلد. يعني اليوم إذا بدك تروح أنت تفوت على مثلا خليني أقول دمشق أو ريف دمشق، اليوم عنا نوادي روادة باليوم 3000
1: جميل
0: 2000 زميل عم يدخلوها. هي
1: عصر المهندسين فينا ناخذ تاخذوه إعلاميين
0: بنستضيف يعني خليني اقول يوم العطل عم تكون هي حصرا للمهندسين لان من كثر الازدحام، اما باقي الايام مرحب.
1: مرحب بنا كاعلاميين وكل
0: الاعلاميين. انتم بالنسبه لكم يا رضا الله ورضا الاعلاميين يعني بهذا الموضوع. هلا نحن كمان نفس الشيء في مجموعه شاليهات. هلا بالبعد الاجتماعي كمان نحن عندنا صناديق، يعني اليوم المهندس عم يجي يقول لك اخي انا بالنسبه لإلي يعني عم بدفع مصاري وبس، ما بيعرف حاله انه هو مثلا عم يعمل اشتراكات بصناديق. الصناديق هاي ما بعرف اذا كان يعني لازم يعرفوها مهندسين الجدد وكل الناس لازم تعرفها. انه نحن اليوم عندنا صندوق لتاخذ راتب تقاعدي بس تتقاعد. عندنا صندوق هو لما تخلص

0: تصل بنهايه الخدمه كمان
1: تعاون تافته. جميل.
0: عندنا صندوق مثلا هو له علاقه بالضمان الصحي، عندك يعني صناديق اقراض، يعني هي كلياتها نحن من وين بنلاقيها؟ هي عباره عن يعني شيء تعاوني بهذا
1: الموضوع. وهي لجنه النشاط الاجتماعي.
0: بارك الله فيك.
1: ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: السلام عارف.
0: الله يسعدك.
1: انبسطت.
0: الله يسعدك
1: بهذا الحوار اللي كله هندسه ومهندس على 100% صراحه.
0: بارك الله فيك. بارك الله
1: فيك. ومره ثانيه نورتني. وان شاء الله سوريا بتعمر يوم بعد يوم.
0: ان شاء الله بهمه الجميع وهمه شبابها وهمه ابنائها.
1: يا رب يا رب.
0: الله يبارك فيك.
1: الان متابعينا طبعا مره اخرى بدي اشكر الاستاذ عبد السلام عارف وهو من نقابه المهندسين ولجنه النشاط الاجتماعي. كلك حضور، تحياتي لحضورك معي.
0: بارك الله فيك.
1: حياك الله.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: متابعينا التغطيه مستمره والنافذه مستمره من هنا من معرض بيلدكس في دمشق. أعود بكم إلى فاصل قصير بعدها نستكمل معكم هذه التغطية. ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا متابعي إذاعة دمشق في هذه التغطية التي نقلنا من خلالها أجواء معرض بيلدكس. طبعا هذا المعرض وهذا الاستوديو المباشر الذي يرصد لكم الصورة من داخل هذا المعرض مع الناس وتنقلات الناس وصورة الناس. حقيقة الأجواء في هذا المعرض متابعينا نعجز من خلال فعلا أن نقل الصورة كما هي. إقبال كبير، شركات كثيرة شاركت في هذا المعرض. حاولنا في هذا اليوم وفي اليوم الثاني من هذه النافذة أن ننقل لكم صورة معرض بيلدكس. على كل حال التغطية مستمرة إن شاء الله غدا في إطلالة أخرى. إلى هنا أنهي معكم هذه الجولة المباشرة التي نقلنا من خلالها أجواء معرض بيلدكس في يومه الثاني. قبل أن أعود إلى الاستوديو المركزي دعوني وجه الشكر لكل الزملاء خلف الكواليس وخلف الكاميرات وفي غرفة التحكم الخارجية أيضا على الجهود الكبيرة التي من خلالها لولاهم لما وصلت الصورة إليكم ولما نقلنا صورة بيلدكس إلى العالم. كل الشكر لكم متابعينا. أعود بكم الآن بالبث المباشر إلى الاستوديو المركزي في إذاعة دمشق.

كنا معكم مستمعين بنافذة خاصة على معرض بلدكس 2026 بدورته 24 من مدينة المعارض بدمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قصص تأخذنا بعيدا، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام. نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

في قديم الزمان، يا سادة يا كرام، يحكى أنه كان هناك تاجر غني يعيش وحيدا مع ابنه حسن، وعندما شعر

أرى التاجر بدنو أجله، قال لحسن: أهبك كل مالي وقصري الكبير ذا 40 غرفة، ولكن أوصيك بألا تفتح الغرفة 40، لأنك إذا فتحتها سوف تسافر.

فكلما فتح غرفة وجد فيها ذهباً وفضة وخيراً كثيراً. وعندما وصل إلى الغرفة الأربعين التي أوصاه أبوه بألا يفتحها أبداً، قرر أن يفتحها ليرى ما فيها ومهما كانت العواقب. فتح حسن الغرفة فوجدها فارغة، ليس بها أي شيء سوى طاولة صغيرة عليها كوب من الماء فيه شعرة مضيئة كأنها شمعة. فوقف حسن أمامها واستغرب، هذه الشعرة لماذا تضيء؟ هل يا ترى سقطت من شعر امرأة؟ كانت نافذة هذه الغرفة تطل على قصر الملك. فبينما كان الملك يسير في حديقة قصره مع وزيره، لاحظ ضوءا قويا من نافذة غرفة قصر حسن، فأرسل وزيره ليعرف أمر هذا الضوء. ذهب الوزير إلى حسن وسأله عما حدث، فقال له لا شيء. فهدده الوزير بقتله إذا لم يفصح له. فقال له حسن، اترك لي فرصة للتفكير وسوف أخبرك. أخذ حسن حصانه العجيب الذي ورثه عن أبيه وهرب. وعندما نزل عن حصانه سأله الحصان، ماذا بك؟ فخاف حسن وفوجئ بأن الحصان يتكلم. طمأن الحصان حسن وأخبره بأمره، فحكى له ما حدث. فنصحه الحصان بأن يذهب إلى الملك ويعطيه الكوب والشعرة المضيئة. وبالفعل ذهب حسن بالكوب والشعرة المضيئة إلى الوزير الذي أخذها بدوره إلى الملك. فتعجب الملك من الضوء المنبعث من الشعرة وطلب من حراسه أن يأتوا بصاحبة الشعرة. فاقترح الوزير أن يسأل حسن ويطلب منه أن يدلهم على صاحبة الشعرة العجيبة، وإلا قتلوه.

ومرة أخرى ذهب الوزير إلى حسن ليسأله عن صاحبة الشعرة، وبالطبع كانت إجابة حسن بأنه لا يعرف، فهدده الوزير بالقتل إذا لم يأته بالمرأة صاحبة الشعرة في التو. فكر حسن وقال للوزير: أعطني فرصة وسأتيك بها. ذهب حسن مسرعا إلى الحصان، فقال له الحصان: لا تقلق، سأجعلك تأخذ بثأرك من هذا الوزير. اذهب إلى الملك وقل له إنك لكي تأتي له بهذه المرأة يجب أن يحضر لك سفينة كبيرة ويملأها بالذهب والفضة من صندوق الوزير نفسه، وأخبره أنك لن تستطيع أن تجد المرأة إلا بهذه الطريقة، وعندما يعطيك الملك ما تريد اركب السفينة، توجه بها إلى أقرب جزيرة تقابلك، سيأتي إليك رجل ومعه فتاة جميلة كالقمر، خذها على السفينة دونه وارجع بها إلى الملك. فلما نفذ حسن ما قاله الحصان غضبت الفتاة لأنه ترك الرجل وأخذها وحدها على السفينة، ورمت خاتمها في البحر ورفضت مقابلة الملك، ووضعت شرط رؤية الملك أن يأتي لها حسن بالخاتم من البحر.

فأمر الملك حسن بأن يأتيها بالخاتم وإلا قتله. فسأل حسن الحصان: ماذا يفعل؟ فقال الحصان: لا تخف، اذهب إلى الملك واطلب منه سفينة محملة بالطعام الفاخر من مال الوزير. نفذ حسن وأخذ السفينة إلى عرض البحر، فبدأت الطيور تأكل من الطعام وهكذا الأسماك. فسألت سمكة: من فعل هذا المعروف لنشكره؟ فقال حسن: أنا. أرجوك أيتها السمكة، ابحثي لي عن خاتم مضيء في قاع البحر. فأتت به، فذهب حسن بالخاتم إلى الفتاة وطلب منها مقابلة الملك، فرفضت وطلبت أن يأتيه بغرفتها من قصر أبيها، فأخبر حسن الوزير بذلك. ففعل ذلك، فقال له الحصان: لا تخف، اذهب واطلب من الملك سفينة محملة بالتحف النفيسة من مال الوزير، واذهب بها إلى نفس الجزيرة، سيأتيك الرجل الذي خطفت منه الفتاة ليسألك عنها، فقل أنها غرقت في البحر واحملها إليها. نفذ حسن ما قاله الحصان، ولكن الفتاة غضبت ورفضت مقابلة الملك وطلبت منه أن يعاقب حسن وسوف تقابله. ذعر حسن عندما سمع ذلك وندم ندما شديدا على مخالفته لأبيه وعلى نقضه العهد الذي عاهده عليه بعدم فتح الغرفة الأربعين، فهذه المتاعب أتت إليه واحدة تلو أخرى ولم يعرف ماذا سيفعل. وهكذا نرى يا سادة يا كرام أن العهد يجب أن ينفذ، وأن الوعد الذي يقطعه المرء على نفسه لأي أحد يجب أن يكون على مقدار هذا الوعد، وإلا العاقبة ستكون وخيمة. انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تؤكد أن زيارات الرئيس أحمد الشرع يعلن عنها حصرا عبر القنوات والمنصات الرسمية، وتدعو وسائل الإعلام كافة إلى الاستناد إلى المصادر الرسمية حرصا على دقة المعلومة. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني يبحث مع وفد من الجيش اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة أنشطة التهريب. محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة بدمشق. قوات الأندوف تبحث مع مزارعي قرية الرفيد بريف القنيطرة آليات الوصول إلى الأراضي القريبة من خط الفصل. وفي الخبر الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحصار البحري على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الشجاعة. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القدرة على إتقانه وتجاوزه. إنها ميزة القلب الثابت الذي لا يلين أمام العواصف، والدرع الذي يحمي المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة. في أعماق كل إنسان منا تتجسد الشجاعة في مواقف الحياة المختلفة، فهي ليست مقتصرة على ساحات المعارك والبطولات التاريخية، بل تتجلى بأبهى صورها عندما يقف المرء مدافعاً عن الحق والعدل، غير آبهم بما قد يواجه من صعاب. الشجاع الحقيقي هو من يمتلك جرأة الاعتراف بالخطأ، وقوة تحمل مسؤولية أفعاله، وثباتاً في اتخاذ القرارات المصيرية دون تردد وخوف من المجهول. لقد ضرب لنا التاريخ أروع الأمثلة في هذا الشأن، فمن الأنبياء والصحابة الذين ثبتوا في وجه الطغيان وصولاً إلى كل أم تكافح وتضحي من أجل أبنائها. تتعدد أشكال الشجاعة ويبقى جوهرها واحداً، العزيمة الصلبة التي لا تنكسر، والإيمان العميق بالقدرة على إحداث التغيير. وكما قيل، الشجاعة هي الصبر الجميل على الشدائد. يخطئ من يظن أن الشجاعة تعني التهور وإلحاق الأذى بالآخرين، بل هي على النقيض من ذلك تماماً، فهي مقترنة بالحكمة والتعقل وتوجيه القوة نحو الخير ودفع الشر. الإنسان الشجاع يتصرف بهدوء وتواضع، ولا تظهر شجاعته إلا عندما يستدعي الموقف تدخلاً حازماً وموقفاً مشرفاً. في النهاية، الشجاعة هي أساس بناء المجتمعات الحية والأفراد الأقوياء. إنها الشرارة التي تدفعنا نحو الإبداع والتطور، وتمنحنا القدرة على مواجهة العقبات وتجاوزها بنجاح. علينا أن نغرس هذه القيمة العظيمة في نفوسنا، لنجعل من مواجهة مخاوفنا والتمسك بالحق منهج حياة دائم. خاطرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: مساء الخير استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق يوم الخميس في 9:30 مساء.
1: مساء الخير مستمعينا من أينما كنتم تستمعون لإذاعة دمشق، حلقة جميلة نعدكم بها، تابعونا.
0: المثنى علي ولودا لقمان نستضيف ضيف من حلب من شيوخ سلاطين الطرب في حلب الأستاذ أحمد بدور. مساء الخير أستاذ أحمد.
2: يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: ملهمة الشعراء، مدينة العزة والجمال، حجارة القلعة العتيقة. أستاذ أحمد مساء الخير من حلب وريحة حلب.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا فيك.
1: خبرنا كيف حلب.
2: حلب، قلعة حلب بخير.
0: بحلب كل الناس تسمع موسيقى، كل الناس

0: ناس تتذوق الموسيقى وكل الناس طبعاً بتعرف بالموسيقى.
1: بحلب ما في بيت إلا فيه آلة موسيقية، يعني أقل شيء طبلة أو كمانجة أو عود أو ناي.
0: وبيعرفوا شوي كمان بالهيك بضروب الإيقاع والمقامات
1: أكثرون، يعني أكثر الشعب بحلب.
0: بدي أسألك اليوم بسياق الحلقة، يعني بعد ما نروح للوصلة الأولى، بدي أسألك شوي على الأعراس، يتسموها التلبيسة.
1: طبعا طبعا التلبيسة بحلب هلأ قديم كان يعملوا سماعي معزوفة سماعي ثقيل مقام البيات أو الرصد أو الحجاز أو أي شيء، أي وصلة بيتفقوا عليها، وصلة الموشحات، بعدها بصير تقسيمة من القانون، المطرب بيعمل ليالي، بيعمل قصيدة، بعدين بيعمل دور أصل غرام نظرة أو إمتى الهوى أو يمتى وحشني، كان هيك قديما يعني.
0: والجمهور يلي جاي على حفلة عرس بيسمع هاي القوالب الموسيقية والغنائية الأصيلة.
1: طبعا الجمهور، بس ما هلأ هالزمن يعني صار مختلف كتير عن القديم.
2: طيب خلينا نرجع شوي للقديم ومنه منتدرج لهذا الوقت. ذكرت انه بكل بيت حلبي اذا ما كان في عزف رح يكون في صوت يحمل اصالة حلب.
1: بالضبط بالضبط.
2: فحضرتك من الاسرة بدأت بمشوار الطرب الحلبي والقدود والاصالة.
1: انا طبعا والدي كان يعلم قرآن، علمني القرآن بعدها صار عمري 13 سنة، كان والدي يعزف ناي، يصنع الناي بإيده. علمني المقامات عمري 13 سنة. أنا بحب دائما أذكر أساتذتي اللي علموني الطرب والمغنى، الأستاذ فؤاد خانطوماني الله يرحمه، الأستاذ صبري مدلل الله يرحمه، الأستاذ عبدالقادر حجار، الأستاذ صباح فخري بالختام الله يرحمهم جميعا.
2: طبعا من هون بدأنا من عمر ال 13 سنة واستمرت المسيرة مع الأساتذة اللي ذكرتهم.
1: طبعا
2: ولكن ما فينا ننكر أنه يمكن هو العشق لحالة الطرب هذا لحاله كان ظاهر.
1: هي أي شغل يعني كان مصلحة ولا طرب ولا واحد بده يعشقها لحتى أبدع فيها.
0: نحن اليوم هيك رح نعمل مقارنة نظريا ما بين يعني فن عريق وجميل في سوريا في حلب وفي حمص اللي هو القدود، يعني وكل ما يدور في فلك هذه القدود، وفن أتى من مصر، أتى من أغاني. مثلا اليوم في عنا أمثلة لأغاني لمحمد عبد الوهاب.
1: أمتى الزمان أسمح يا جميل هي ألحان أستاذ محمد عبد الوهاب.
0: قديش فيها هيك يعني حلاوة وصعوبة
1: فيها؟ لأنه ثلاث كوبليات، كل كوبلي مقامة شكل
0: صحيح،
1: فيها بيات، فيها حجاز كار، فيها آخر كوبلي بيات.
0: يعني ما كتير بغنوه هذا قلت لي.
1: هذا ما لأنه ضربه سماعي ثقيل وتحسوا فيه عرجي يعني صعب.
2: جميلة المصطلحات، فيه عرجة ومقام ثقيل، ولكن نحن بدنا نسمع الصوت الثقيل. رح ننتقل لنسمع إمتى الزمان مع الأستاذ أحمد.

0: أيضا مرة أخرى من استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق. ضيفنا دائما الفنان القادم من حلب إلينا الفنان أحمد بدور. يسعد مساك مرة تانية.
1: يسعد مساك, أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: رح نروح إلى يا قلبي ليه بس رمتني. يعني كمان نحن عم نحكي على الطرب, ولكن في كذا رواية كذا طريقة في التقديم. يلي مهتم بالإنشاد بيأديها بطريقة معينة, يلي بيروح شوي ليظهر يعني أناقة العزف مع فرقة شرقية تقليدية تراثية جميلة, كمان بيروح لمكان تاني. إذا طرحنا عدة أسماء مثلا كيف أداها حدا من مجال الإنشاد وحدا من مجال الغناء.
1: الله, هي يا قلبي ليه قديمة من التراث, غناها الأستاذ صباح فخري الله يرحمه, غناها الأستاذ صبري مدلل. بالإنشاد إذا ما في موسيقى بغنوها بدال الموسيقى بحطوا آهات من عندهم. طريق الإنشاد
0: مكان اللوازم.
1: أيوة مكان اللوازم بحطوا آهات.
0: وفي الموسيقى طبعا هي بتكون فيها يعني
1: إعادات
0: وتلوين, يعني حتى سؤال جواب سؤال جواب, هي كتير فيها هذا
1: بالضبط. لأنه مثل كمان إمتى الزمان يصبح هيك جميل, كمان أستاذ صبري مدلل الله يرحمه حط له آهات بدال أو الكلمة مثلا يعني
0: تنعاد
1: بدال الموسيقى.
2: أستاذ أحمد, بما أنك عم تحكي عن الاختلاف وعن أيضا ذكرنا كلمة الاجتهادات يمكن أو منسمعها كتير أنه اليوم المطربين صاروا عم يعملوا اجتهادات, ولكن بحلب قد ما كان في اجتهادات بيضل في وزن وثقل معين أو طريقة معينة بنمشي فيها, لأنه أيضا ذويقة وسميعة حلب مانون قلال.
1: طبعا قد ما عملوا اجتهادات ابتموا على المازور الأساسي. يعني ممكن واحد يسوي حركة برد بنضم على المازور الأساسي اللحن الأساسي على السكة الأصلية.
2: بتخافوا من اللي بيسمع بحلب يلقط هاي الغلطة إذا صارت؟
1: بحلب في سميعة يعني في سماعة مخيفين.
2: طيب هلأ مشان المستمعين ما يعاتبونا يقولوا حكينا على يا قلبي
0: ليه بس رمتني.
1: نعم
0: رح نروح لنسمع يا قلبي ليه بس رمتني بصوت الفنان أحمد بدور.

0: مستمعينا مساء الخير مجددا للي انضموا لنا بالوقت الحالي. اليوم موجود معنا الأستاذ أحمد بدور لينقلنا لأجواء حلب الجميلة، لأصالة، لعراقة، لطرب، لسميعة حلب. أستاذ أحمد، هلأ لما عم نحكي عن حلب وعم نحكي عن القدود الحلبية، خلينا نقول ذكرنا أنه كل الدول عندها شيء من القدود، ولكن بسوريا تم جمعة كلها بروح واحدة. شو أهم القدود يلي بتحسها أو الأقرب لإلك؟
1: هلا طبعا القدود الحلبية يلي بقول فيها والنبي يما وبيطير طير يا حمامة ويا مال الشام،
0: هدون شو قصتهم؟ هدون الأقرب؟
1: قدك المياس. هدول أقرب شيء. بعت لي جواب.
2: نحن اليوم اخترنا مقامين. بالوصلة الأولى رح نروح في مقام حجاز، يعني بالاستهلال رح يكون في حجاز، وعوضا عن الموال رح نقول يعني بداية هذا القد، بس الكلام بيقول اللؤلؤ المنضود، ولكنه يعني المطرب بيفكر فيه بطريقة الموال. صحيح؟
1: هلا الموال بدايته حجاز، عبصير فيه حجاز بيات، ممكن تسيه قصائد استاذ صباح فخري والمواويل كلها ملحنة. بس أحيانا ممكن واحد يخطر له لعبة برجع على السكه الأصلية.
0: طيب أستاذ أحمد، أيمت بتكون عندك حالة السلطنة، بالموال أو لما بندخل بالأغنية؟
1: هلا هو حسب الحضور اللي قدامي في الجمهور. حسب الحضور اللي يكون موجود
0: كيف بيأثر؟
1: يعني ممكن أنا من أول افتتاحية الحفلة بالمشح أسلطين، ممكن بعد شوي بالقصيدة أو بالموال أو أنا أرقص لي رأسة مثل صباح فخري الله يرحمه أسلطين.
2: رح نروح لوصلة حجاز ومنها إلى قدك المياس.

0: بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور أعيروا عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يغلي الوصال يعير وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستور.
1: لودا شو بتتوقعي هذا الكلام؟ شو ارتباطه بالحلقة؟
2: والله أنا ضيعني يعني من الموال للقدود لقصيدة.
1: هو هذا اللي لمح له الأستاذ أحمد بدور، أنه الموال ممكن يكون موال قالب، ممكن يكون حكاية، وممكن تكون قصيدة وتلقى بطريقة الإلقاء بمقام معين كموال. نحن اليوم بختام حلقتنا اخترنا يكون كمان في معنى حجاز، ولكن من درجة أخرى. رح نروح لفوق الناخل. فوق الناخل أو فوق الناخل أو فوق لناخيل، كيف تقرأها؟
0: فوق الناخل، في الناخل فوق،
1: يعني كمان يشبه محبوبه في القمر.
0: نعم.
1: طب شو الفرق بالأداء ما بين مثلا أداءها في حلب وأداءها في العراق؟
0: هي أصلع عراقية، نفس المقام طبعا الحجاز، بس بقى العراقي طاقه أفتح، إيقاعه هيك. هون أستاذ صباح فخري سوال هيك رهجي، يعني إيقاع شوي أسرع. أستاذ صباح فخري الله يرحمه عمل برنامج نغم الأمس 14 كاسيت فيه جميع المقامات، كل كاسيت فيه وصلة موشحات، فيه قصيدة، فيه موال، فيه قدود، فيه دور. طبعا أي واحد يعني صوته حلو يحفظ الـ 14 كاسيت بيصير مطرب وجيد يعني.
1: وحتى بالعازفين، أنا هذا اللي قلته، أنه يعني نقل المعرفة ونقل الخبرة والتعلم بالتواتر. يعني منفوت نحن على فرق، يعني كنا في فرقة مثلا الأستاذ أمين خياط والأستاذ أسعد خوري والأستاذ حسين نازك، فبهي الفرقة بتلتقي بعازف يعني قبلنا بعشرين ثلاثين سنة حضر تقسيمة معينة بفرقة مع مطرب معين ونقلنا إياها، وصرنا نعرف أنه بيروح من هذا المقام لهذا المقام وهكذا. فبحلب تماما هذا اللي يعني ملاحظه. أنا بتابع شوية فيديوهات، عم شوف شباب حلوين عازفين كمانجا وقانون، ما شاء الله عنه، إن شاء الله نقدر نستضيفهم ببرنامجنا لاحقا
0: إن شاء الله.
1: رح نروح الوصل الأخيرة اليوم مع الأستاذ أحمد بدور، رح تكون من مقام الحجاز وفوق الناخل.

0: بدنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم، بس بدنا نحملك رسالة من دمشق إلى حلب، لأنه بنعرف أنك بدك ترجع مضطر تسافر. كل الحب، كل الشوق والاحترام لكل أهالي حلب، لسميعة حلب ولا مطربين حلب. هاي رسالة من دمشق إلى حلب بدنا ننقلها معك.
1: تسلمي يا رب، أهلا وسهلا فيكم.
2: خلصت حلقتنا. أستاذ أحمد بدور ضيفنا القادم من حلب، يسعد مساك، وانبسطنا كتير في هذه الحلقة بالحوار العلمي الغني والفني اللطيف الذي يساهم في رفع الذائقة الموسيقية يعني في برنامجنا الموسيقي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وصلنا لختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: تتسارع وتيرة التصعيد العسكري في منطقة الخليج إلى مستويات غير مسبوقة مع دخول التهديدات الأمريكية مرحلة الضربات المباشرة. إذ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بشن قصف شديد على إيران، والتي كشف خلالها عن أهداف استراتيجية تتجاوز نطاق الردع العسكري المعتاد. جزيرة خرج، الشريان الحيوي للصادرات النفطية الإيرانية، تتصدر قائمة الأهداف الأمريكية المعلنة وسط تلويح بالسيطرة التامة على البنية التحتية للطاقة في خطوة تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى النفطية. بالمقابل تفرض التوترات ظلالا قاتمة على مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر حساسية عالميا، حيث تزايدت المخاطر الأمنية مع إطلاق تحذيرات مشددة للسفن العابرة وتصاعد احتمالات الإغلاق الكامل للمضيق. أهلا بكم مستمعين الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم من وراء المايك أنا محمد الصيلة، وفي الإشراف العام محمد الصيف، وفي الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. إذن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بشن قصف شديد على إيران، والتي أشار فيها إلى نيته السيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الدولية من مغبة إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته الكارثية على حركة الملاحة العالمية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: تشهد منطقة الخليج حالة من الترقب والتوتر المتصاعد في ظل تصريحات تتحدث عن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، وسط تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحذيرات متبادلة قد تدفع المنطقة إلى مواجهة غير مسبوقة. الأنظار تتركز على جزيرة خارك الإيرانية التي تعد المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، حيث تشير تقديرات إلى أنها قد تكون هدفا استراتيجيا في أي عملية عسكرية محتملة. وينظر إلى الجزيرة باعتبارها شريانا اقتصاديا حيويا لطهران، ما يجعل أي تحرك تجاهها ذا تأثير مباشر على صادرات النفط الإيرانية وأسواق الطاقة العالمية. بالمقابل تتزايد المخاوف من رد إيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية. ويثير هذا السيناريو قلقا واسعا لدى الأسواق الدولية وشركات الشحن البحري، نظرا لما قد يسببه من اضطرابات في حركة التجارة وارتفاع حاد في أسعار الطاقة. مع تصاعد حدة التهديدات صدرت تحذيرات إلى السفن التجارية وناقلات النفط بضرورة توخي الحذر عند الإبحار في المناطق القريبة من مضيق هرمز، وسط مخاوف من تطورات أمنية مفاجئة قد تؤثر على سلامة الملاحة البحرية. كما تتابع شركات النقل البحري والمؤسسات الدولية الأوضاع عن كثب لتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطقم والسفن. في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة، تتركز المتابعة الدولية على مجريات الأحداث في منطقة الخليج، مع استمرار حالة التأهب في الممرات البحرية الحيوية وصدور تنبيهات ملاحية متلاحقة للسفن العاملة في المنطقة. بين التهديدات المتصاعدة والتحذيرات الأمنية، تبقى الساعات المقبلة محط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط انتظار لما ستسفر عنه التطورات الجارية وما إذا كانت ستقود إلى خطوات عملية على الأرض أو إلى ترتيبات جديدة تتعلق بحركة الملاحة وأمن المنشآت الحيوية في الخليج.
1: وللحديث أكثر حول هذه التهديدات ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ علي ميني والخبير العسكري العميد زياد حاج عبيد. أهلا وسهلا بكما.
2: حياكم الله، أسعد الله مساءكم
1: ومساءك. بداية مع الأستاذ علي. أستاذ علي، طيب أستاذ علي معنا؟
3: نعم.
1: أهلا بكم أستاذ علي.

0: بداية، كيف هي قراءتك للتهديدات الأمريكية في سياق الاستراتيجية الكبرى لإدارة ترامب؟ هل نحن أمام محاولة لفرض تسوية نهائية بشروط قسرية، أم أمام رغبة في استدراج النظام الإيراني إلى مواجهة مفتوحة لإسقاطه بشكل تام؟
1: بداية، التصريحات الأمريكية هي متضاربة حتى هذه الأثناء وهذه اللحظة التي نتكلم فيها. يعني البارحة وخلال ساعات هذا اليوم كانت هناك تصريحات عديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء أو باستعادة العمليات العسكرية، الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، خاصة بعد سقوط طائرة من طراز أباتشي في مضيق هرمز قبل يومين تحديدا. كانت هناك عدة ضربات جوية استهدفت نقاطا عسكرية وأسلحة الدفاع الجوي داخل الأراضي الإيرانية. البارحة وخلال ساعات هذا اليوم كما تكلمنا كانت هناك تصريحات من قبل الرئاسة الأمريكية بأن هذه الليلة ستكون ليلة حاسمة وصعبة على إيران من خلال الضربات التي ستتلقاها من الطرفين الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء. منذ ساعات قليلة أيضا كانت هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه لن تكون هناك ضربات جوية أو عسكرية داخل الأراضي الإيرانية. حقيقة هذه التناقضات في التصريحات الأمريكية كما عبر عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل عدة أيام في مؤتمر صحفي، بأنها جعلت المشهد الدبلوماسي الذي يسير على طاولة المفاوضات في مرحلة حساسة، وهي مواقف مربكة كما صرح بقائي في مؤتمره الصحفي. وهذه التصريحات يعني حينما تصدر من الرئاسة الأمريكية تصريحات متناقضة تجعل التحليل في مرحلة يعني يمكن أن يتم فهمها. يعني أنا أتكلم بأننا سنستهدف الأراضي الإيرانية، بعد ساعات أو بعد أيام قليلة أعود وأتكلم بأنه لن تكون هناك حرب ضد إيران. طبعا بداية يمكن قراءة المشهد بأنه يعني حرب وعزف على وتر القوة، وهو في الناحية السياسية والناحية العسكرية هي عبارة عن حرب نفسية، حرب الإشاعات كما هي معلومة بأنها من أصعب الحروب، لكن تكون هناك ضربات من خلال يعني التصريحات سواء من الطرف الإسرائيلي وسواء من الطرف الأمريكي. صراحة وحقيقة هذه التصريحات المتناقضة تجعل حتى الوساطة التي دخلت فيها باكستان في مرحلة أو في محطة لا يمكن أن يتم فهمها. نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة من الجمود في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عدة شهور كانت الأمور تسير على قدم وساق بشكل إيجابي نحو الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاقيات، واستطاعت إدارة ترامب أن تقنع إسرائيل بإيقاف عملياتها العسكرية، فلجأت إسرائيل في المقابل إلى متابعة العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، واستغلت هذه الفرصة بينما عملت إيران داخل أراضيها على استعادة قواها العسكرية، استعادت منظومات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة. وكانت هناك خلال الفترة الماضية حركة نشطة وملحوظة في استعادة إيران لقوتها العسكرية.
0: نعم، بالانتقال إلى سيادة العميد زياد، إلى أي مدى يمثل التلويح بالسيطرة على جزيرة خرج تغيرا في العقيدة القتالية الأمريكية، بحيث تنتقل من استراتيجية الردع إلى استراتيجية الاحتلال الموضعي لشل مفاصل الدولة الإيرانية؟
2: الحقيقة هذا الموضوع يتطلب جهد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. هي منذ بداية الحرب أرادت السيطرة على جزيرة خرق، وتعتبر طبعا جزيرة خرق هي موقع استراتيجي، أكبر خزان نفط في الخليج، وتعتبر موقع استراتيجي بالنسبة لتصدير النفط الإيراني. نعم. تعتبر نقطة استناد عسكرية، ولكن كانت هذه العملية محفوفة بالمخاطر الكثيرة. الجزيرة محدودة، بقعة جغرافية محدودة تسهل السيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ولكن أيضا سوف تكون هدف ثابت لإطلاق الصواريخ الإيرانية وتدمير جزء كبير من القوات المهاجمة أو قوات الإنزال أو القوات التي تسيطر على هذه الجزيرة. فكان الموضوع العسكري دراسته بدقة وحذر شديد أنه الولايات المتحدة لا تحتل هذه الجزيرة وتبقى تناور، لأنه يتطلب جهد كبير، يتطلب طائرات حرق المنطقة، تدمير الدفاعات الجوية، تدمير جميع الوسائط البحرية التي تصل أمدية الأسلحة النارية إلى هذه الجزيرة، فيتطلب جهد كبير. فاحتلال أي منطقة بإيران بداخل الأراضي الإيرانية بالعمق الإيراني أسهل على الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الجزيرة، وقل كلفة وقل خسائر في الأرواح أو المعدات على الولايات المتحدة. عندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت القرار الحسم بالسيطرة على الجزيرة، تكون فعلا بدأت بتوسيع عملياتها واحتلال مناطق واسعة من إيران واتخاذ سياسة الأرض المحروقة، أي لا تبقي ولا قطع عسكرية عاملة في هذه المنطقة، لأنه نتائج سوف تكون وخيمة على القوات المنزلة إذا ما تم تدمير جميع منصات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ التي توجه إلى هذه الجزيرة. فالعملية عملية عسكرية كبيرة، وهي اسمها اللعبة العسكرية. أمريكا درست هذا الموضوع من شهر على تنفيذ اللعبة العسكرية بالتعاون مع بريطانيا، ولكن كان الجانب البريطاني الأقل يعني تفاعل في هذا الموضوع، وبقي الموضوع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تقوم بتدمير كافة وسائل الدفاع الجوي على مدى أكثر من 250 كيلومتر في المنطقة، واحتلال الجزيرة للضغط على إيران وتنفيذ أي اتفاقات أخرى. طبعا هذا اليوم كان هذا متوقعين هذا العمل كان يتم عمل عسكري كما تحدث ضيفك الكريم، ولكن على ما يبدو ترامب أخذ قرار منذ ساعات بوقف العمليات العسكرية متذرعا ببعض الأمور، بكأس العالم، هناك تغريدات كثيرة على صفحات حول هذا الموضوع، أنه أنا الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت العمليات العسكرية أوقفتها، وأن المفاوضات جارية وسيتم عن إعلان توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني. طبعا هذا الاتفاق لا يمكن أن ينهي مرحلة الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإسرائيل من جانب آخر، ولكن على ما يبدو هناك نقاط تم الاتفاق عليها ستعلن مثل كما تحدث الرئيس ترامب خلال ساعات القادمة أو أيام بوقف العمليات العسكرية في هذه المنطقة. الموضوع الحقيقة اليوم إيران أصبحت تتفاوض بشدة وتأخذ دور قوي بالتفاوض وترفع صوتها أكثر، وهناك تراجع، نشعر بالتراجع بالأعمال العسكرية أو حدة التوتر العسكري من الجانب الأمريكي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو الضربات الموجعة التي تلقتها إسرائيل من الجانب الإيراني غيرت بالسياسة العسكرية وبالخطط العسكرية. وتحدث ضيفك عن موضوع التناقض بالسياسة وبالخطابات التي يدري بها ترامب. ترامب بالحقيقة اعتمد على نفسه بالقرارات العسكرية، وهو كان القائد العسكري وهو اللي يعطي الأوامر. أخرج البنتاغون والكونغرس الأمريكي من دائرة الأعمال العسكرية حقيقة سابقا بالحروب السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل الأماكن، كانت البنتاغون هو صاحب السياسة وهو صاحب التخطيط العسكري، والرئيس يكون يوقع على هذه القرارات. ولكن اليوم الرئيس ترامب يعطي قرارات ارتجالية، وهناك كما تحدث ضيفك تناقض بالقرارات والسياسة العسكرية الأمريكية.
1: طيب سياسيا أستاذ علي، إلى أي مدى يخدم هذا التصعيد المصالح الحيوية لحلفاء الإقليميين؟ هل هناك تباينات خفية في سقف التوقعات بين واشنطن وعواصم المنطقة بشأن نتائج هذه العمليات؟
2: حقيقة إيقاف هذه العملية العسكرية والانتهاء منها بشكل كامل والتوصل إلى اتفاق دائم ينهي مرحلة الصراع القائمة الآن ما بين الأطراف الثلاثة يعود إيجابيا على عموم منطقة الشرق الأوسط، خاصة أننا اليوم نتكلم ونلاحظ ونشاهد أن الضربات الإيرانية تركز بشكل كبير على مناطق في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، يعني يستهدفون الكويت، يستهدفون قطر، يستهدفون السعودية، الإمارات، هذه الدول التي كانت آمنة، يعني ذنبها اليوم والاستهداف يأتي في أن القواعد الأمريكية هي على أرضها. الحرب هي دائرة بين الأطراف ثلاثة، فيتم الاعتداء على أراضٍ لها سيادتها، ولها احترامها القانوني واحترامها الدولي
1: بذريعة توجيه الضربات.

0: أمريكا.
1: يعني نعم، هذه الحرب لم تعد يعني تحترم هذه القوانين وهذه المعاهدات الدولية. الدول يعني لم يكن أو لم يعد لها سيادة على أرضها أو حق في الدفاع كما نشاهد اليوم من خلال هذه الحروب القائمة في هذا الوقت وهذا الزمان. إسرائيل تستهدف من طرف وإيران تستهدف من طرف آخر، يستهدفون منشآت حيوية، يستهدفون ملآت طاقة، يستهدفون محطات مياه تحليه مياه في يعني الخليج العربي. فالدول اليوم صراحة هي تضغط وبشكل كبير نحو إنهاء هذه المرحلة من الحرب، إلا أن إسرائيل تحاول عرقلة هذه الاتفاقية، فمن صالحها ومن شأنها ألا تنتهي هذه الحرب مع إيران، بل تسعى إلى توسيع نطاق هذه العملية العسكرية، وخاصة أنها لجأت وجعلت من هذه الحرب ذريعة لأن تدخل داخل الأراضي اللبنانية وأن تدخل بجيشها على الأرض والطائرات والدبابات الحرب المفتوحة بكل أشكالها. وهناك بشكل يومي تقريبا كما نتابع ونشاهد نسف لعدة منازل في بعض المناطق في الجنوب اللبناني، استباحة للبنان بكل ما فيها. طبعا هنا لسنا بصدد الدفاع عن حزب الله الإيراني الذي عاث خلال السنوات الماضية في سوريا، يعني عندنا كأبناء الشعب السوري الفساد، لكننا نتكلم عن النهج الذي تنهجه إسرائيل حينما أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية، رئيس الوزراء يعني بنيامين نتنياهو، حينما أقنع ترامب بشن هذه العملية العسكرية ضد إيران، لم تكن هناك رغبة بشكل كبير للولايات المتحدة الأمريكية بشن هذه العملية العسكرية، لأن المفاوضات كانت تجري. نحن كما يعني تابعنا بداية هذه الحرب كانت هناك المفاوضات قائمة على قدم وساق، إلى أن فوجئ الجانب الإيراني باستهداف القيادة التي هي تعتبر من الصف الأول على رأسها علي خامنئي، وبعد ذلك القيادات العسكرية والسياسية داخل البلاد. إذن هذه الحرب إنهاؤها يعود بالناحية الإيجابية على عموم منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل التي يعني من عقيدتها أن تبقى في مرحلة من إرباك الجيران، أن تبقى في مرحلة من الحرب، أن تبقى في مرحلة من الهيمنة والسيطرة والرعب إلى دول الجوار، وأن تبقى هي القائد المتزعم في منطقة الشرق الأوسط، هي لا تريد إنهاء هذه الحرب، وفي كل مرة نجد بأنها هي من تعرقل مسار هذه المفاوضات.
0: طيب بالعودة لسيادة العميد، كيف هي قراءتك لقدرة الدفاعات الإيرانية سواء كانت جوية في حماية المنشآت أو في حال انتقلت العمليات من الضربات الجوية إلى عمليات إنزال بري وبحري؟
2: لم يعد لدى إيران قدرة عالية من الدفاع الجوي، كان لديها قدرة كبيرة من الدفاع الجوي. إيران تمتلك محطات بانتسير، هاي صناعة إيرانية، هي صناعة روسية متطورة بإيران، تتنقل، تستطيع المناورة فيها والتنقل، تمتلك دفاع جوي من عدة طراز صواريخ البتشورة والفولغان الروسية.
0: نعم.
2: هاي بصعب التنقل فيها، ودمرتها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك منظومات دفاع جوي استخدمتها من روسيا ومن الصين حديثة، وتستطيع التنقل بها والمناورة فيها. فيوجد قدرة قتالية للدفاع الجوي، ولكن بطريقة الكمائن والتخفي. لا يوجد دفاع جوي ألويت أو أفواج دفاع جوي متمركزة في المناطق. فالدفاع الجوي اليوم بإيران أضعف حالاته، يعتمد على صواريخ قصيرة المدى، قصيرة المدى عن طريق الكمان، مثل ما استطاعوا اصطياد حوامة الأباتشي منذ يومين في الخليج. فلذلك هذا الدفاع الجوي لم يعد فعال بشكل كبير، ويستطيع المناور بالطيران، كان الطيران الأمريكي أو الإسرائيلي، التخلص من هذه الدفاعات الجوية.
0: في حال تم الانتقال للبر أو البحر، كيف هي قدرة إيران في صد الهجوم؟
2: الهجوم، إذا طبعا أمريكا اليوم تملك ترسانة قوية في الخليج العربي، من كان حاملات طائرات، من الأسطول الخامس، من طيران المقاتل القاذف الذي يحمي هذه الأساطيل، من طائرات F-22، الطائرات F-15، هذه الطائرات المخصصة كان من جانب الإسرائيلي والأمريكي، تعمل بالعمق، تعمل حتى مدى 4000 كيلومتر بدون التزود بالوقود جوا. فهناك قدرة قتالية عالية من القوة الجوية والسيطرة، ولكن إيران ما زالت تمتلك صواريخ. إيران اليوم تمتلك صواريخ، ليس دفاع جوي، إنما صواريخ نقول استراتيجية، وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، تستطيع الوصول إلى أهداف بالخليج.

0: الخليج العربي ضرب مصالح أمريكا بالمنطقة وضرب إسرائيل. وطبعا جميع التأثير الواضح هو أصبح الخليج العربي أكثر من أمريكا وحتى أكثر من إسرائيل. إيران تقوم بضرب مواقع داخل الإمارات العربية، داخل الكويت، استطاعت ضرب بمحطات بداخل السعودية وأصابت أهداف بدقة. هذا العمل أشل الحركة الملاحة العالمية في المنطقة عبر المضائق الاثنين. يعني لذلك الموضوع إيران لا زالت تتحكم بخيوط اللعبة في هذه المنطقة. فالدفاع الجوي موضوعنا الأساسي اللي تحدثنا عنه بهذه الفقرة هو ضعيف جدا جدا، وتستطيع الولايات المتحدة إنهاء يعني هذه القدرة القتالية للدفاع الجوي. يستطيع الطيران العسكري الأمريكي والإسرائيلي العمل بشكل جيد على الأراضي الإيرانية وفوق الخليج العربي.
1: طيب بالانتقال أيضا إلى الأستاذ علي، هل يمكن أو كيف يمكن للتحرك الأمريكي ضد هذه الجزيرة إن حدث أن يؤثر على سياسة التوازن التي تتبعها الصين وروسيا في تعاملها مع الملف الإيراني؟
2: اليوم حينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة على هذه الجزيرة، كما تكلم الضيف الكريم، هذه الجزيرة التي لها أهمية استراتيجية من حيث الموقع، لها أهمية اقتصادية، يعني ملف الطاقة، ملف النفط العالمي الذي ينتقل من دول الخليج عبر مضيق هرمز وتحديدا إلى الصين وروسيا. يعني الصين اليوم لها النسبة الكبيرة من بين الدول من النفط الذي يأتي من الذي يمر عبر مضيق هرمز. فاليوم تريد إدارة ترامب السيطرة على هذه الجزيرة. هناك عدة أسباب لهذه الأهداف الأمريكية، منها أن تقطع شريان النفط الرئيسي مما يسبب الإفلاس الاقتصادي لإيران. اليوم حينما تكون الدولة عندها إفلاس أو ضعف اقتصادي لا يمكنها أن تكمل مرحلة البناء العسكري. خاصة الهدف الثاني والسبب الثاني من أسباب الحرب هو إنهاء ملف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية وإبعاد إيران والنظام الإيراني عن التفكير حتى في أن تكون هناك عملية لتخصيب اليورانيوم. فعصب الاقتصاد الذي يمر عبر محطة يعني جزيرة خارق يعني يصل إلى 90% من صادرات النفط الخام الإيراني. كذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض طوقا بحريا هذه الجزيرة لتمنع يعني الحرس الثوري الإيراني وطهران بشكل تام من السيطرة على هذه الملفات الاقتصادية. وأيضا هناك
1: أستاذ علي، في حال تم هذا التحرك، هل هذا الأمر أو هذا التحرك سيؤدي إلى تعزيز تحالف روسيا والصين مع إيران، أم ستقوم هذه القوى بالاتجاه نحو تسوية نوعا ما مع واشنطن؟
2: مع الصين لا أتوقع بأن الصين يوم أو حتى روسيا
1: علما أيضا عفوا للمقاطعة علما أن هناك حرب دائرة اقتصادية سابقا من 2019 لتاريخ اليوم ما بين أمريكا والصين.
2: نعم، اليوم لا أعتقد بأن هناك يعني سيكون تحالف عسكري ما بين الأطراف الثلاثة إيران وروسيا والصين، خاصة أننا اليوم يعني نشهد حربا ما بين روسيا وأوكرانيا. وهذا الملف أيضا في يد الرئيس دونالد ترامب الذي يجتمع تارة مع الرئيس فلاديمير بوتين وتارة يجتمع مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء هذه الملفات. فهو تارة يحرك هذا الطرف ضد الطرف الآخر، يريد أن تبقى هذه الملفات كلها بيده حتى إذا ما فكرت روسيا في الدخول إلى جانب إيران تكون هناك ضغوطات على الحرب الأوكرانية الروسية. فهناك يعني استبعاد لأن تدخل روسيا على شكل علني، لكن كانت هناك بعض التسريبات التي سربتها يعني بعض الصحف كما تم نشره بأن هناك مساعدة قدمت، مساعدات استخباراتية طبعا من الجانب الروسي إلى الجانب الإيراني خلال الأشهر الماضية في هذه الحرب. أيضا عندنا اليوم النظام الصيني يعني هو يلجأ إلى أو يكمل مرحلة بناء الترسانة العسكرية والثالوث النووي. هو اليوم في تحالف مع كوريا الشمالية وعنده أيضا تحالف مع روسيا، يعني يريدون بناء شبكة علاقات استراتيجية وسياسية وعسكرية بشكل أكبر يعني

0: بين هذه الدول بعضها البعض، بعيدا عن الحرب الإيرانية التي ربما ستدخلهم في حرب مفتوحة ومواجهة عسكرية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي لها تحالفاتها. فربما تكون هناك يعني أو يكون هناك دعم سري في الناحية الاستخباراتية من ناحية الأقمار الصناعية، إدخال أجهزة ستارلينك، لكن أن تكون هناك يعني علاقة عسكرية أو إمداد بالأسلحة فهذا أعتقد بأنه بعيد.
1: طيب في حال في مع ذكر الحرب سيادة العميد، وفي حال تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، ما هي السيناريوهات العسكرية المتاحة للبحرية الأمريكية وحلفائها لضمان حرية الملاحة الدولية دون الانجرار إلى حرب شاملة تجر المنطقة؟
2: طبعا هلا هو الاتفاقات، يعني أول شيء إذا صار اتفاقات وتم التوقيع على اتفاق تستطيع يعني فتح هذه الممرات البحرية التي تتحكم بالملاحة العالمية وثلثين إنتاج النفط بالعالم عبر اتفاق دولي توقع عليه إيران، وتكون الاتفاق ملزم، وتحت أي خلل بهذا الاتفاق يكون تحت الفصل البند السابع لدى الأمم المتحدة. هذاك الوقت تكون دول كلها جاهزة للتصدي لأي مشروع خطأ في هذه المنطقة. أما إذا كان موضوع أرادت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على هذه الممرات المائية ومنع إيران بالتحكم فيها، فعلى إيران أن على أمريكا أن تقوم باحتلال جزء كبير من إيران وتبسط سيطرتها في هذه المنطقة. وأتوقع هذا الحل مستبعد، لأنه الحقيقة هناك تمادي، هناك برود في موضوع المفاوضات مع الجانب الإيراني. كنا نتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية لديها دقة وحدية أكثر بهذا الموضوع، ولكن الاتحاد الأوروبي أخذ دور سلبي، أيضا بريطانيا أخذت الدور السلبي، الجانب الروسي يدعم إيران، الجانب الصيني استطاع أيضا أن يتعاون مع إيران بعض المناطق، فأصبح هناك خلل بالتوازن العسكري في هذه المنطقة. فإن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون عبر مجلس الأمن وعبر الدول العظمى التي تتحكم بالفيتو العالمي أن يكون هناك اتفاق موقع بحرية الملاحة، حرية الملاحة في مضيق هرمز وجميع المضائق البحرية لدول العالم. فهذا هو الوحيد، الضامن الوحيد لدول العالم من أجل منع السيطرة أو القرصنة البحرية على المضائق في العالم، لأنه هذا موضوع خطر جدا جدا، أثار ضجة كبيرة، دفع العالم ثمن غالي جدا جدا، موضوع النفط والطاقة والتحكم في هذه المعابر، شلل كبير في التجارة العالمية، جميع هذه الأمور إيران تتحكم في خيوط اللعبة عبر هذه الممرات، إن كان مضيق باب المندب وإن كان مضيق هرمز. فلذلك يجب حسم هذا الموضوع بحل جذري كامل، وعدم إعطاء فرصة أخرى لإيران حتى تقوم بالتحكم في هذه المنطقة. الوضع بالخليج العربي، استطاعت إيران أن توجه ضربات لجميع الدول العربية جميع دول الخليج، ودول الخليج أخذت سياسة الصبر والحياد لعدم الانجرار في حرب كبيرة، ولكن تركت الأمر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل كانت عازمة أيضا بإصرار أكثر، ولكن سياسة ترامب، سياسة نسميها التراخي والتراجع بالقرارات، هي التي أعطت فرصة للقيادة الإيرانية في رفع صوتها ورفع سقف التفاوض.
1: طيب
2: نعم تفضل.
1: زادكم الله أستاذ علي. في ذات السياق، لو فرضنا قامت واشنطن بالسيطرة بشكل كامل على خرج، كيف سيؤثر ذلك على الشرعية الدولية للقانون البحري؟ وهل سيفتح الباب أمام سوابق خطيرة دولية في التعامل مع المنشآت السيادية؟
0: حقيقة بالنسبة لهذا الأمر، حينما نتكلم عن القانون الدولي اليوم، القانون الدولي الذي سنه والذي يقوم عليه يعني على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني اليوم نحن نشاهد القوانين الدولية التي سنتها هذه الدول وخطتها بالأقلام والأوراق، اليوم هي نفسها وذاتها تخالف هذه القوانين وهذه المعاهدات من خلال الحرب القائمة. إذا تكلمنا عن حقوق الإنسان من خلال الحرب، إذا تكلمنا عن حقوق الأسرى، إذا تكلمنا عن كثير من الحقوق التي تخالفها هذه الدول. فاليوم السيطرة على هذه الجزيرة، من يسيطر؟ يعني اليوم حينما تسيطر، لو فرضنا أنها سيطرت على هذه الجزيرة، فهي ستسيطر بالقوانين

0: القوة العسكرية أو ربما تكون عبر الاتفاق السياسي، فتكون هي صاحبة السيادة والموقف وتقوم بسن القوانين الجديدة التي تتناسب مع الخطة الاقتصادية التي تهدف أصلاً لها من خلال السيطرة على هذه المضائق وهذه الجزر.
1: طيب بالعودة إليك سيادة العميد، هل تمتلك إيران خيارات غير متماثلة يمكن من خلالها إحباط التهديدات الأمريكية بعيداً عن المواجهة التقليدية المباشرة؟ سيادة العميد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيادة العميد، سنعود للاتصال. أستاذ علي، إلى أي مدى تراهن طهران على الضغط الشعبي الداخلي في الدول الغربية الأمريكية ضد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة كوسيلة لكسر الإرادة السياسية لواشنطن قبل أن تقوم بتنفيذ تهديداتها؟
0: حقيقة هناك ضغوطات يعني من الجانب الشعبي، وهذا رأيناه أيضا في حرب الإسرائيلية داخل غزة. يعني في كل يوم هناك تظاهرات، أو يعني لا يمكن أن يقال كل يوم، كل فترة هناك تظاهرات في الدول الغربية ضد النهج الذي تنهجه إسرائيل في غزة، إلا أننا لم نشاهد أي تغير على أرض الواقع في السياسة الإسرائيلية في حربها. كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا نشاهد أن هناك ضغط من مجلس الشيوخ الأمريكي ومن إدارة ترامب كذلك نفسها لإنهاء هذه العملية العسكرية التي اليوم، يعني نحن اليوم في هذا الوقت لا نتكلم عن حرب يعني أحادية الأطراف، اليوم نحن في عصر التحالفات وبناء الترسانات والتحالفات العسكرية. اليوم أنت تدخل في حرب مع دولة فتكون لك شراكات مع دول أخرى، الدولة التي ربما أنت تخطط لحربها وقت معين تكون المدة هي أطول بكثير من خلال التحالفات العسكرية التي تقوم ببنائها والشراكة معها. وكذلك اليوم إيران، إلا أنها لن تصل إلى هذا الهدف لأن الأهداف الأمريكية لن تتوقف حتى تتحقق، وهذا هو المعهود عن الرئيس دونالد ترامب، وهو اليوم يعني يشن ضربات داخل إيران، يوجه بالاتفاق طبعا للجيش الإسرائيلي، يقوم الجيش الإسرائيلي بشن ضربات داخل إيران ثم يعلن وقف العملية العسكرية ثم يعلن استكمال العملية العسكرية، ولا يكون هناك أي تغير في السياسة إلا من خلال التصريحات والمؤتمرات الصحفية. أما في أرض الواقع هذه الضغوطات كلها لن تؤثر، خاصة أننا اليوم نتكلم عن اللوبي الصهيوني الذي يتواجد داخل الإدارة الأمريكية والذي له يعني إلى حد كبير نفوذ داخل هذه الإدارة. فالرأي الشعبي اليوم لا أحد يلتفت إلى الرأي الشعبي ولا إلى التظاهرات ولا إلى التنديدات التي تتم عبر الشوارع.
1: طيب أستاذ علي، كيف ستؤثر هذه الأزمة على المفاوضات الإقليمية الأخرى مثل الملفات السورية واللبنانية واليمنية؟
0: اليوم اليمن يعني أنصار الله وكذلك الحوثي نشاهد أنها في كل فترة تترافق لها ضربات بالصواريخ بعيدة المدى إلى داخل الأراضي الإسرائيلية حينما تطلق إيران صواريخ كذلك من أراضيها، ويتعللون بأن هذا هو من باب الدفاع عن المصالح المشتركة وكذلك عن حزب الله الإيراني في الجنوب اللبناني. بالنسبة لسوريا شهدنا قبل يوم أو يومين تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيكون في حرب مع حزب الله، ومن المحتمل كما يقول أن تدخل سوريا في هذه الحرب. اليوم سوريا تنشر المعدات العسكرية وتنشر الجنود على طول الشريط الحدودي ما بين سوريا ولبنان، طبعا ليس بهدف شن الحرب إنما بهدف تأمين هذه الحدود من أي مخاطر قد تحدث من الجانب اللبناني أو من الأطراف المتواجدة ما بين الجانبين، خاصة أن سوريا صرحت ولا زالت تصرح الرئاسة ووزارة الخارجية بأنها في مرحلة البناء، في مرحلة إعادة الإعمار، في مرحلة التعافي، في مرحلة بناء الشراكات وتصفير المشاكل مع دول الجوار، هي لا تريد أن تدخل في أي حرب مع أي طرف من الأطراف الدولية أو الإقليمية، فهي يمكن أن تؤثر على عموم الملفات في المنطقة. اليوم الاقتصاد يعني والتضخم الذي يشهده العالم خلال هذه الحروب الدائرة سواء ما بين الأطراف الثلاثة وما بين غيرها كذلك من الدول، تتأثر كذلك الملفات السياسية، تتأثر كذلك يعني جميع الملفات على مختلف الأصعدة وفي كل

0: الدول اليوم حينما نتكلم عن تعطيل الملاحة البحرية، نتكلم عن تعطيل النفط الذي يعني يسير ويكون له ممر من خلال مضيق هرمز وهذه الجزر، كذلك المجال الجوي اليوم دول الخليج وسوريا وغيرها من الدول والعراق يعني في كل فترة تقوم بإغلاق المجال الجوي، هذا يعود بالضرر الاقتصادي على البلد. والسبب يعني الرئيس في ذلك هو هذه الحرب، فإنهاء الحرب يعود كما تكلمنا إيجابا على عموم المنطقة، واستمرار هذه الحرب يؤثر على مختلف الملفات في عموم المنطقة أيضا.
1: للتذكير فقط الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لجزيرة خرج، فهي شريان النفط حيث يمر عبر الجزيرة ما بين 90 إلى 95% من إجمالي صادرات إيران النفطية للأسواق العالمية، وأيضا لديها طاقة استيعابية هائلة تصنف كأكبر محطة مفتوحة لتصدير النفط عالميا، حيث تمتلك القدرة على تحميل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا. وأيضا من أهميتها الاستراتيجية عمق المياه، حيث تكتسب ميزتها الجغرافية من ضحالة بقية السواحل الإيرانية، مما يجعل من منشآت خرج المرفأ الوحيد القادر على استقبال ناقلات النفط العملاقة. إضافة إلى ذلك، عطفا على ما تفضلت به وذكرت، هل يمكن أن تشهد أو نشهد انفجارا شاملا في جميع ساحات النفوذ الإيراني في المنطقة؟
0: بالنسبة للنفوذ الإيراني خاصة بعد سقوط نظام الأسد عندنا في سوريا، لاحظنا بأن النفوذ الإيراني تراجع إلى حد كبير في عموم منطقة الشرق الأوسط، لأنهم كانوا يعتقدون ويعتمدون على سوريا، هذه البلد الذي هي بالنسبة لهم في أهمية كبيرة، أهمية استراتيجية وأهمية عسكرية وأهمية اقتصادية، يعني جعلوا من سوريا ممرا لقواتهم لمشاريعهم التي كانوا يخططون للوصول من خلالها إلى دول الخليج وعموم دول المنطقة، سواء بنشر الأفكار السياسية والأفكار كذلك الروحية والدينية وحركات التشيع التي كانوا يهدفون لها. السوق في سوريا الذي ملئ بالبضائع والمواد الإيرانية خلال سنوات الثورة الماضية الآن يشهد انحسارا كبيرا، حتى يعني يكاد ينتهي من الأسواق السورية، فهذا أيضا يعود قبل الحرب، يعني بدأت أضراره تعود على إيران، والآن تزداد هذه الأضرار خاصة بعد أن وصلت إلى مرحلة يعني هي في حرب وفي مأزق في الداخل وكذلك في الخارج. النظام الإيراني اليوم هو نظام متهالك، يستعيد أو يحاول استعادة القوة واستعادة الترسانة العسكرية، إلا أنه لا يملك من يسايس عنه، من يفاوض عنه إلى حد كبير، لا يملك يعني شعبية كبيرة تكون إلى جانبه، لا يمكنه يعني أن يتخذ قرارا حاسما، هذه المفاوضات تتوقف وتتابع بين الحين والآخر، هذا يدل على الضعف البنيوي الذي أصاب النخاع الشوكي إن صح التعبير في هذا النظام.
1: طيب أستاذ علي، في قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، إذا فشلت التهديدات في تغيير سلوك طهران، ما هو المسار السياسي المتبقي لواشنطن لإنقاذ صورتها أمام المجتمع الدولي دون الانجرار والدخول في مستنقع حرب استنزاف طويلة الأمد ممكن أن تؤثر على المنطقة بشكل كامل؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أمامها من الخيارات أن تستمر في عملية التفاوض، اليوم لا يمكن أن تنتهي الحرب مع إيران عسكريا، اليوم الحروب العسكرية كما تكلمنا خاصة في هذا الزمن من الصعب أن تنتهي الحروب العسكرية، خاصة إذا دخلت القوات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية كما حصلت يعني خلال الأشهر الماضية، بعض القوات قوات المارينز التي دخلت داخل الأراضي الإيرانية وحصلت هناك اشتباكات، ستكون هناك خسائر، ستكون هناك حرب مفتوحة، وإن كانت هي الطرف الأقوى والطرف المتغلب، إلا أنك اليوم أنت من تحارب يعني في أرض الجوار في دولة أخرى، فهي صاحبة الأرض، هي صاحبة الجغرافيا، صاحبة الطبيعة، مهما كان عندك من الترسانة العسكرية والتخطيط ستبقى في موقف يعني فيه ضعف إلى حد ما، ولا يمكن أن تنتهي هذه الحرب عسكريا، إنما الشيء المتبقي حقيقة هو أن تلجأ وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات مع إيران.

0: تقدم تنازلات، وإيران أيضا ستقدم تنازلات، وهي الطرف الخاسر إلى حد كبير اليوم. خسرت يعني قيادتها العسكرية والسياسية، خسرت الأسلحة التي عندها يعني إلى ما يصل إلى 80 أو 90% كما تم التصريح عنه سابقا، خسرتها إيران خلال هذه الحرب. إذن المفاوضات الجارية هي الحل الوحيد، وأن تكون إسرائيل في منأى عن هذه المفاوضات، لأنها هي من يعرقل هذه المفاوضات وتريد أن تكون المنطقة في حرب يعني على المدى المتوسط والمدى البعيد.
1: في ختام حصادنا لهذا اليوم أتوجه بجزيل الشكر لك أستاذ علي ميني المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وأيضا أخص بالشكر الجزيل للخبير العسكري سيادة العميد زياد حاج عبيد، أيضا كان معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ومتابعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري. شكرا لطيب المتابعة، كان معكم في التقديم محمد الصطيلة، وفي الأشراف العام محمد الصطيف. وأيضا رافقنا في الإخراج ماهر نعمان وعبد ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. نلقاكم غدا في حصاد جديد، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: جسور بين الأجيال.
3: أهلين بحبيب قلبي وأخي صابر، تعال تعال عود جنبي وحس بهالإحساس والشعور العظيم اللي أنا حاسه. تعال.
2: والله يا راضي ما عاد حس بشي، هذا ابني رح يجنني. أنا بحكي معه من الشر بيجاوبني من الجنوب. الله وكيلك ما عم أفهم عليه ولا هو حتى عم يفهم علي، ماني عارفان شو بدي أعمل معه.
3: يا فتاح يا علي، لك أنت كل ما بتجي بتجيب معك مشكلة جديدة.

0: يا أخي أنا جاي لهون لحتى هيك شم هوا وأهرب من هموم الحياة، مو لحتى أجيبها لعندي.
1: معك حق، ما كان لازم شاركك همومي وأوجاعي. لا تؤاخذني راضي.
0: العفو منك صاحبي. لا أنا ما كمان ما قصدي هيك. شو عم تقول أنت؟ والله ما هيك قصدت، بس إنه اللي عم يصير معك والله عم بيصير معي. يعني العلاقة مع الأولاد أوقات بتكون مليانة تحديات يا أخي. ما بعرف، كل جيل وعنده طريقة تفكير مختلفة.
1: أنا بحس إنه جيلنا وجيل هالشباب مثل قطتين عم يحاولوا يفهموا بعض، بس كل واحد بيقول أنا ما عم أفهمك.
0: مزبوط. التكنولوجيا مثلا الشباب بيتعاملوا معها بطلاقة، بس نحنا يا حسرتي عم نركض وما عم نلحقهم.
1: بس يا راضي، الاختلاف مو بس بالتكنولوجيا، يعني كمان في قيم وأولويات وحتى طريقة بالتعبير، ولا شو رأيك انت؟
0: لك هذا يلي بيخلي الفهم بين الأجيال مهم كتير. لازم نسمع بعضنا ونحاول نفهم وجهة نظر الطرف الثاني.
1: يعني بدال ما نلوم الشباب على قلة الصبر، نفكر كتير منيح ليش هنن هيك.
0: أكيد. بالنهاية كل جيل عنده تحديات وظروفه.
1: آخ يا راضي آخ، يمكن لو فهمنا بعضنا أكثر رح نقدر نبني علاقات أقوى وأحلى.
0: صحيح، بس كمان لازم نعلم الشباب إنهم يحترموا الخبرة، وبنفس الوقت نشجع الكبار إنه يقبلوا الشغلات الجديدة من الشباب.
1: تماما، حلو كتير الحكي. بتقصد إنه نخلق جسر بين الماضي والحاضر، مو يكون في جدار يفصلنا.
0: يا عيني عليك، تشبيهك حلو وعنوان مناسب لكلامنا هاد. والجسر هذا اللي عم تحكي عنه ببلش بالاحترام وبالحوار وبالتفاهم.
1: كتير حلو. والعلاقة بين الأجيال مو بس اختلاف، هاي فرصة حقيقية لنتعلم ونكبر مع بعض. يلا بدك شي راضي؟
0: لك رايح وين رايح؟ لسه هلأ جيت، ما في تحتك.
1: ما بحسن يا راضي، رايح على البيت لأرجع حاور ابني بطريقة أحسن وصح، بركي بتنشى علاقة الحوار بيني وبينه. يلا سلام.
0: إذا كرمال هيك الله معك. الله يحمل معك يا صاحبي وتوصل لبر الأمان.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الحكومة التركية وما قدمته من تسهيلات في إنجاح افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد اعتزازه بالجالية السورية في تركيا، مشيرا إلى أنها صبرت وقدمت الكثير خلال 14 عاما. قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري حسن عبد الغني يبحث مع وفد من الجيش اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق.

0: في مجال ضبط الحدود ومكافحة أنشطة التهريب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بست آليات عسكرية في قريتي صيد جولان والحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. استهداف حاجز للأمن الداخلي قرب دوار جب الفرج في محيط عين العرب بريف حلب، وقوى الأمن الداخلي تنتشر في المنطقة. وفي الخبر الأخير، انطلاق منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا بالمواجهة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

بكل زاوية من بلدنا الحبيبة سوريا، حكاية نجاح وتعب. بدهب سوري رح نتعرف اليوم على مشروع مميز جمع بين التعليم والتنمية وصناعة المستقبل تحت سقف واحد. مشروع دهبنا السوري لليوم مؤسسة مسارات التعليمية التنموية المعتمدة من الجمعية السورية الدولية. مشروع عم يسعى اليوم لبناء الإنسان علمياً ومهنياً من خلال برامج ودورات للأطفال وللشباب والباحثين عن أفضل فرص للحياة وسوق العمل. مستمعينا

0: رح نتعرف سوا على ذهبنا السوري لليوم المهندس عماد وهبي. يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا فيكم أنسي، يسعد مساكم.
0: أستاذ عماد، دائما يعني البدايات، بدايات كل مشروع ناجح بتكون هي بدايات أجمل ومرتبطة، وتحديدا اليوم لما بيكون مشروع مرتبط بخدمة الإنسان وبناء قدراته. خلينا سوا نعرف المستمعين من هو المهندس عماد وهبي وكيف انطلقت فكرة مسارات.
1: أهلا وسهلا أنسي. بالبداية نحن بمؤسسة مسار، كانت الانطلاقة بعام 2021. المهندس عماد وهبي مهندس عمارة مدير المؤسسة. انطلقنا بالبداية، كانت في هيكلية إدارية اللي هي تقسيم المؤسسة لأربعة أقسام: قسم تنمية مواهب وموارد بشرية، بالإضافة لقسم مناهج وقسم آي تي وقسم لغات. هي كانت الفكرة العامة للمؤسسة بانطلاقتها بعام 2021.
0: فينا نخبر المستمعين ليه اخترت فكرة المؤسسة التعليمية عن أي مشروع آخر؟
1: هلأ للأمانة يعني اللي بيميز المؤسسات التعليمية هي إنها بتجمع فكرتين أساسيات. أول شيء الجانب المهني والأعمال، وبالإضافة لهذا الشيء اللي هو الجانب الخدمي وتقديم المعلومة للناس، تقديم الفائدة لهم.
0: أستاذ عماد، طبعا مؤسسة مسارات معتمدة من الجمعية السورية الدولية، ما الإضافة لهالاعتماد؟ يعني فينا نقول الإضافة اللي عم تقدمها للمتدربين؟
1: هلأ نحن كمؤسسة مسار، نحن معتمدين تقريبا من جهتين أو ثلاثة. احنا معتمدين من مديرية التربية بريف دمشق، وايضا معتمدين من وزارة التنمية، وايضا معتمدين من الجمعية السورية للمعلوماتية. ففي عنا نحن يعني ثلاث اعتمادات ماشيين عليها ضمن المؤسسة. هلا هذا الشيء خلى في عنا يعني فارق عن باقي المؤسسات التعليمية، انه نحن قادرين نغطي كل الجوانب التعليمية تقريبا، سواء التقنية او المناهج اللي هي البكالوريا والتاسع، او حتى الدورات التنموية الثانية.
0: نحكي ونضوي أكثر عن الخدمات يلي عم بيقدمها اليوم مشروعك.
1: هلأ نحن كقسم، أبدأ بقسم اللغات. قسم اللغات تقريبا بيغطي ست أو سبع لغات. في عنا اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وافتتحنا أيضا التركية وألمانية. هي بما يخص قسم اللغات، طبعا يعني من الصفر حتى الاحتراف هي اللغات.
0: يعني اللغات اليوم أصبحت ضرورة، ما عاد فينا نقول هي رفاهية، ضرورة لسوق العمل. أستاذ عماد،
1: أكيد اليوم ما في يعني جهة يعني بدها تقدم، بتطرح وظائف، بدها تقدم أي وظيفة إلا عم يكون في شرط أساسي اللي هو موضوع أقل شيء اللغة الإنجليزية، إتقان مستوى معين من اللغة الإنجليزية. فنحن اليوم لما عم نحكي مثلا بمؤسسة مسار عن كادر 14 مدرس لغة إنجليزية، عنا عدد كورسات يعني بشكل دائم لا يتوقف، كل شهر أو شهرين في عنا تخريج دفعة جديدة من الطلاب يلي بتكون أنهت مستويات اللغة الإنجليزية. فنحن يعني بهذا الأمر عم نقدم يعني تقريبا مساعدة كتير كبيرة للطلاب بتأهيلهم بموضوع اللغة الإنجليزية. هاي بما يخص قسم اللغات.
0: وأهمية اللغات في فرص العمل بالنسبة للشباب أيضا،
1: حتى يعني اليوم أي شاب نقطة الفارق صراحة بالسي في تبعه هي موضوع اللغة. فكل ما كان إتقانه للغة الإنجليزية أكبر، عم تكون فرصته بالعمل أكبر، سواء محليا هذا الشيء بلش يظهر بشكل كتير واضح بعد التحرير، أو حتى يعني دوليا. ما في شركة اليوم إلا عم تطلب هذا الموضوع.
0: أستاذ عماد، اليوم النجاح المهني ما بيعتمد فقط على الشهادات الأكاديمية، اليوم عم نشوف النجاح بيحتاج مهارات شخصية وإدارية متطورة. ما أهمية اليوم برامج الموارد البشرية بالوقت الحالي؟
1: هلأ لا شك اليوم الشهادة العلمية هي مانا كفيلة أبدا أن تأهل الشاب أو يعني أو البنت لدخول سوق العمل إطلاقا. لابد من وجود مهارات إضافية كليا، يعني حتى بعيدة عن التخصص، هي اللي بتدعم فرصة العمل أو القبول بفرصة العمل. اليوم موضوع فرضا دورات الكمبيوتر، اليوم اللي ما بيعرف يتقن الكمبيوتر ما له مكان يعني بسوق العمل. موضوع اللغة الإنجليزية، موضوع البرامج المحاسبية، موضوع

0: تعامل مع الـ مع مع اللابتوب ومع الكمبيوتر، هذا الشيء صار لابد منه. بالإضافة للدورات الثانية اللي هي مثلا دورات فرضا الموارد البشرية بشكل عام، اللي هي كيف أنا أعمل مقابلة عمل، كيف أنجح فيها لهي المقابلة، كيف يكون أدائي الوظيفي ممتاز، كل هاي الأمور صار لابد منها اليوم يعني صراحة بقبول أي يعني شخص بوظيفة معينة.
1: يعني فينا نقول في مهارات مهمة رح يكتسبها المتدربين من برامج التنمية الإدارية.
0: أكيد لا شك هذا الموضوع، يعني أكيد رح يحصلوا هاي الفائدة قولا واحدا، ورح تختمون يعني بمجالاتهم العلمية اللي هن فاتوا فيها.
1: اليوم أستاذ عماد، يعني كمان الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من مجالات مختلفة بالحياة لتأهيل الشباب أيضا لدخول سوق العمل وصناعة المستقبل. كيف عم يتم مواكبة المؤسسة للتطورات الحديثة من خلال هذه البرامج؟
0: هلأ نحن استفدنا بشكل كتير كبير الأمانة من الذكاء الاصطناعي، سواء بموضوع تحضير المواد العلمية، موضوع التصاميم، وهلأ آخر شيء أدخلنا موضوع تطبيق مسار اللي هو قسم كبير منه يعمل بالذكاء الاصطناعي. اليوم تطبيق مسار أصبح شامل لكل شيء بخص الطالب، يعني كطالب قاعد في بيته أو حتى كأهالي طلاب موجودين ببيتهم، هن عارفانين ابنهم تقدمه العلمي وين صار، علاماته عم تصل بشكل مباشر، حضوره غيابه، حتى إيصالاته المالية اللي عم يدفعها، كل شيء صار موجود ضمن التطبيق. حتى إمكانية اكتشاف أنه شو في دورات بالمؤسسة، شو في دورات رح تنطلق، التطبيق غطى كل هي الجوانب. طبعا هذا الشيء يعني مثل ما قلت لك أنسي، في قسم كبير من التطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي.
1: يعني فينا نقول اليوم يلي بيميز مسارات الخدمات الإضافية بالنسبة للطلاب والشباب المتابعين بالدورات؟
0: أكيد. هلأ اليوم التنافس كتير كبير بين المؤسسات التعليمية، يعني اليوم ما بيكفي والله مؤسسات يعني تأمن مكان وتأمن كادر يعني عنده مادة علمية وتنطلق، هذا الشيء ما بيكفي وما بيخليها نقطة فارقة بين المؤسسات التعليمية. اليوم لابد من وجود نقاط فارقة اللي هي مثلا أهمها دائما الخدمات الإضافية اللي عم تتقدم للطالب، التطور الدائم، الوقوف دائما على المشاكل والسلبيات واستدراكها، دائما ما يكون في سقف معين توقف عنده المؤسسة التعليمية. هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه بمؤسسة مسار، أنه ما يكون في إلنا سقف نوقف عنده، دائما الحمد لله في تطور، دائما في تطوير، دائما في تجديد. هذا الشيء إن شاء الله هو اللي كان النقطة الفارقة يعني بوجود مسار بين المؤسسات التعليمية الثانية.
1: أستاذ عماد، أيضا بالنسبة للبرامج الذهنية للأطفال، تخبرنا شو بتتضمن؟
0: هلأ نحن ضمن قسم التنمية بشكل عام في عنا برامج خاصة للأطفال، اللي هي العام الماضي أطلقنا فرضا دورة الروبوتيك اللي هي خاصة بالأطفال، بالإضافة لدورات الحساب الذهني اللي ما بتوقف خلال السنة كاملة. دورات الحساب الذهني هي يعني هي تعنى بمادة الرياضيات، بس بشكل عام الهدف الأساسي منها هي تنمية الفكر لدى الأطفال، يصيروا يفكروا بطريقة إبداعية. دورات القراءة السريعة اللي كانت موجودة بالمؤسسة اللي صار يتمكن الطالب بقراءة كمية فرضا كتير كبيرة خلال دقائق قليلة جدا، فهي هي الدورات كلياتها يعني تدعم هذا الشيء.
1: أكيد أستاذ عماد، دائما الاستثمار بيبدأ من الطفل لأنه هو أساس المجتمع. أيضا أستاذ عماد، رح ننتقل ونحكي اليوم عن هالدورات، دورات الخط. كمان اليوم عم نشوف دورات عم تحظى باهتمام من الأطفال والأهالي بمؤسستكم التعليمية.
0: هلأ نحن كمان ضمن قسم التنمية كان في إلنا توجه لموضوع دورات الخط ودورات التهجئة بشكل عام. دورات التهجئة هي الدورات اللي الطلاب اللي كان وضعهم التعليمي شوي مثلا ما مناسب بالمدارس كانوا ينتسبوا لهي الدورات حتى يتعلموا التهجئة والقراءة، بالإضافة لدورات الخط اللي كانت لجميع الأعمار. اليوم أكبر مشكلة بيعانوا منها أنسات المدارس والأهالي هي موضوع خط ابنهم، فمشان هيك كان في أيضا توجه بالمؤسسة أنه يكون في عنا سلسلة دورات خط بحيث الطالب يوصل فيها ليصير خطه يعني بالحد الأدنى مقروء وبالحد الأعلى هو متقن أو خطاط. يعني
1: اليوم أستاذ عماد، قد ايه هالبرامج عم بتساعد بتقوية شخصية الطفل وتنمية مهاراته وثقته بنفسه؟

0: أكيد. هلأ نحن اليوم صرنا يعني بعصر صراحة إذا الأهالي ما قدروا يعبوا وقت ابنهم لح يعبيه بشغلات ربما تافهة، بشغلات ما إلها قيمة، بالهاتف ربما. فهي الدورات لما عم نستثمر نحن الطفل بهي المجالات، نحن أقل شيء عم نحافظ عليه وعم نحافظ على أنه يكون سلوكه طبيعي قدر الإمكان. فهي لا شك يعني هي ما بدي أقول عم تنمي مهارات الطفل، كل طفل عنده مهارات، لكن هي عم توجه مهارات الطفل باتجاه معين، باتجاه صحيح، باتجاه سليم، بدل ما يكون والله بالهاتف ولا بالطريق ولا بمجالات ما في منها فائدة.
1: أكيد أستاذ عماد، يعني مشروع المؤسسة التعليمية مشروع مهم ومميز، عم يساهم اليوم في بناء الإنسان وبناء الطفل وتوعية وثقافة شبابنا السوري. رح نروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا ذهب سوري.

0: مساء الخير من جديد لضيفنا السوري لليوم الأستاذ المهندس عماد وهبي. يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا فيكم أنسة.
0: أستاذ عماد، اليوم نحن عم نحكي عم نضوي على مشروع مهم يلي هو مؤسسة تعليمية عم تبني الإنسان السوري وشبابنا. اجتماع اليوم العلم مع الاعتماد الموثوق لتصير فرص العمل أكبر والطموحات أكبر وقابلة للتحقيق. رح نحكي عن أهمية الشهادات المعتمدة من قبل وزارة التربية، من قبل الجمعية السورية الدولية.
1: بالبداية يعني أنا في موضوع للأمانة حابب نوه عليه، سواء لطلابنا أو حتى لطلاب يعني كل المؤسسات التعليمية. اليوم في فرق بين الشهادة المعتمدة وبين شهادة الحضور أو شهادة اجتياز الدورة. اليوم لا يوجد شيء يعني بالمؤسسات التعليمية اسمه شهادة معتمدة مثلا باللغة الإنجليزية، أو شهادة معتمدة بالخط، أو شهادة معتمدة بالحساب الذهني. إنما هي الشهادات حضور، شهادات حضور فقط. هلأ اليوم إذا بدنا نحكي على الاعتماديات لابد من وجود منظمات دولية عم تعتمد هاي الشهادات. ما بيكفي المؤسسة من حالة تعتمد هاي الشهادة. فاليوم نحن مثلا معتمدين من قبل الجمعية السورية للمعلوماتية. أنا بناء على هي الاعتمادية الدولية بقدر امنح شهادة ICDL دولية مصدقة فعلا من جهات دولية. لكن كلمة اعتمادية اليوم في كتير ناس عم مثلا بإعلاناتها، في كتير مؤسسات تعليمية بإعلاناتها بتروح بهذا الجانب، للأمانة بيكون فيها ضحك كتير كبير على الطالب. اليوم مثل ما قلت لك بيجي طالب لغة إنجليزية بيقول شهادة اللغة الإنجليزية معترف فيها. بكل بساطة ما في شيء اسمه شهادة لغة إنجليزية معترف فيها بأي معهد موجود بسوريا، إنما في الامتحانات الدولية المعتمدة اللي لحد هلأ ما توفرت لسه بسوريا، إن شاء الله قريباً رح تتوفر بسوريا، هي الشهادات المعتمدة. هلأ على صعيد المؤسسة نحن في عنا اعتمادية من الجمعية السورية للمعلوماتية، في عنا اعتمادية من وزارة التنمية لإنشاء دورات، وليس دورات يعني مخصصة محددة. هي الدورات هي اللي حتصير معتمدة دولياً، إنما نحن مركز معتمد لفتح افتتاح دورات تنموية.
0: اليوم أستاذ عماد كمان يعني الشهادات وهالدورات المتميزة عم بتساعد خريجين مؤسسة مسار على تأمين فرص عمل ضمن المؤسسة؟
1: هلأ في للأمانة في توجه كتير كبير نحن أنه نستثمر أكبر قدر ممكن من الإمكانيات اللي بين إيدينا لتوظيفهم داخل المؤسسة. كان في عنا توظيف عدد جيد من الطلاب اللي كانوا موجودين ضمن المؤسسة، أنهم مستويات عالية باللغة الإنجليزية صاروا أساتذة وأنسات ضمن المؤسسة، فهذا التوجه موجود. أيضا كان في توجه لطلاب الشهادات اللي كانوا عم يخلصوا شهادات البكالوريا، أنه بس بمجرد ما فاتوا للجامعة تعالوا مثلا في عنا نحن دورات المتابعة، تعالوا استلموا بدورات المتابعة. في عنا شيء اسمه البيت المدرسي اللي هو تدريس الطفل بدل ما أهله درسوه نحن منجي ومندرسه بعد دوامه بالمدرسة. فكنا لهدول الطالبات نقول لهم تفضلوا على المؤسسة، طالما أنتوا درستوا بالمؤسسة نحن حنأملكم فرصة عمل يعني بمجالكم الجامعي اللي أنتوا فتوا فيه. فكان في توجه لهذا الموضوع.

0: أستاذ عماد، دائما نجاح أي مشروع بالأثر الإيجابي اللي بيتركه المشروع بالمنطقة أو المكان المحيط بالمؤسسة. اليوم مشروعك يعني من المناطق يلي خدمها بمنطقتك أنت في مكان تواجد المؤسسة؟
1: هلأ حتى نكون واقعيين، نحن النواة كانت بمنين، لكن بفضل الله نحن كان وصولنا لجارتنا التل، وكان وصولنا أيضا لتلفيتة ولصيدناية وأيضا لحلبون. يعني نحن كل سنة أوقات عم نمشي مثلا إما باص من التل أو باص من حلبون أو حتى من تلفيتة عم يجي ويحضر يعني ضمن المؤسسة. فتقريبا مؤسسة مسار عطت يعني جزء جيد من منطقة التل. كان في عنا أيضا عدد من الطلاب كانوا من معربة، وفي عنا عدد من الطلاب طلعوا من الشام على المؤسسة، فكانت تغطيتنا الحمد لله يعني قدر الإمكان شملت المنطقة بفضل الله.
0: أستاذ عماد، أيضا عم نلاحظ يعني عندك جانب إنساني بمشروعك، في دورات لطلاب الشهادات، عم بيكون في دورات مكثفة أو هي فينا نقول دورات مجانية. كان في نتائج إيجابية لهالدورات من خلال الطلاب؟
1: هلا أكيد يعني أي مشروع حتى ينجح لابد يكون في جانب مجتمعي، جانب خدمي، جانب إنساني، جانب ديني حتى أخلاقي. هذا الشيء اللي نحن انتهجنا نهجه خلال الفترة الماضية، اللي هي إنه يكون نحن في جزء من مشروعنا اللي هو مؤسسة مسار لله، بمعنى يكون في دورات خدمية، دورات مجتمعية بالتنسيق مع جهات معتمدة، جمعية خيرية، مكتب تعليمي بالبلدة، بحيث أنه نحن في فئة من المجتمع هدول بدهم يدرسوا وبدهم يتعلموا لكن ما عندهم القدرة المادية حتى يدخلوا مؤسسات خاصة. نحن بالتنسيق مع الجمعية الخيرية مع المكتب التعليمي قدرنا بفضل الله نأمن لهم بيئة تعليمية، بيئة تدريسية، وقدر المستطاع تكون بشكل مجاني.
0: دائما المركب يلي ما في مثل ما بيقولوا لرب العالمين بيغرق. اليوم نحن على أبواب امتحانات الشهادات، ما الرسالة يلي حابين توجهوها لطلاب الشهادات كمؤسسة تعليمية؟
1: هلأ اليوم يعني إذا بدنا نلخص هيك رسالة نهائية، للأمانة يعني اعتمدوا على أنفسكم، لا كتير تتوجهوا لبعض الأفكار اللي ممكن تصير، اللي هي والله أنا ممكن أنقول، ممكن رشت. بالنهاية يعني خد تعبك، خد جهدك، لا تقبل على حالك تاخد تعب حدا. وموضوع الأفرع الجامعية، وأنا يعني بدي فوت فرع جامعي منيح، مشان هيك والله أنا عم اتنقل. دائما ارضى يعني بالشيء اللي رب العالمين رح يختاره، انت تعبت اشتغلت عملت اللي عليك، الباقي على رب العالمين.
0: طبعا استاذ عماد، نتمنى التوفيق والنجاح لكل طلابنا الحلوين بكل المحافظات السورية. ايضا من الدورات اللافتة واللي يعني كتير لفتتني اليوم، صناعة التميز، يعني ما الهدف وراء هذه الدورات؟
1: هلأ نحن في عنا بالإضافة للدورات التقليدية في جانب جدا جميل بالمؤسسة، اللي هو موضوع دائما الشيء اللي بيخدمني أنا كطالب، استفيد منه أنا كطالب بشكل عملي وهو بشكل مجاني، اللي هي فرضا دورة صناعة التميز. هي الدورة يعني بتقيم المؤسسة كل سنة قبل امتحانات البكالوريا بثلاث أشهر أو أربعة أشهر. الهدف منها كيف طالب البكالوريا ينظم وقته، كيف طالب البكالوريا يعرف كيف بده يدرس، يقسم منهاجه، وقته كيف لازم يكون موزع، كل مادة كيف لازم يتعامل معها. فهي هي الهدف من هي الدورة، دورة صناعة التميز. بمجرد ما خلص الطالب من البكالوريا أو قدم الامتحانات وطلعت العلامات، في الدورة الثانية اللي عم تستنى اللي هي اختيار التخصص الجامعي. أنا كيف بدي يعني اختار تخصصي؟ أنا لسه ما بعرف شيء اسمه جامعة، ما بعرف شيء اسمه مفاضلة. تعال احنا لحن لك شو يعني مفاضلة، ولحن لك كيف تختار فرعك وشو ميزات هذا الفرع وشو سلبيات هذا الفرع، بحيث أنه الطالب يقدر قدر المستطاع يختار اختيار صحيح.
0: اليوم هاي البرامج أستاذ عماد كيف عم بتساعد على تحقيق نتائج أفضل لطلابنا بالحياة الدراسية والمهنية؟
1: بفضل الله كان يعني العام الماضي عنا نتائج كانت يعني بالنسبة لنا نحن بنعتبرها ممتازة. هي ليست الغاية الكبيرة لكن تعتبر ممتازة بفضل الله. كان عنا عدد بالجانب التعليمي، كان عنا عدد كبير من طلاب البكالوريا يلي جابوا فوق 200 من 240، كان عددهم كبير.

0: وهي السنة إن شاء الله كمان عم نطمح إنه يكون الدفعة اللي قدمت هي السنة كمان فيها علامات كتير كبيرة إن شاء الله.
1: أكيد أستاذ عماد، اليوم يلي عم يميز مشروعك هو جودة المحتوى والأثر يلي عم يتركه بحياة

0: وشراكات فينا نقول عم بتساعد بتأمين فرص عمل.
1: إيه هلأ بكل تأكيد نحن منحاول قدر المستطاع أنه الطالب اللي درس عنا نأمن له فرصة عمل. هلأ هذا الشيء عم نقدر نحققه بأوقات، أوقات ما عم نقدر نحققه يعني بسبب الظروف العامة يعني للبلد. بشكل عام نحن أي فرصة عمل عم نقدر نأمنها لطلابنا وللمتدربين اللي كانوا عنا يعني ما عم نقصر فيها أبدا.
0: أستاذ عماد، طبعا من خلال خبرتك كمؤسسة تعليمية، إذا بدنا نقدم نصائح لأي شاب حابب يفتح مشروع مشابه لمشروعك، شو حتقدم له؟
1: هلأ اليوم افتتاح أي مشروع ما بيكفي يكون هو يعني رغبة موجودة عند هذا الشخص، والله أنا عندي رغبة افتح مؤسسة تعليمية، يلا رح بلش وافتح. هذا الشيء إطلاقا ما هو كافي. اليوم عدد المؤسسات التعليمية صار كتير كبير، واليوم أنا إذا ما كان عندي نقطة تميز بمشروعي ما رح أقدر أتميز أبدا، بالعكس رح أفتح بعد شهرين أو ثلاثة شهور أو سنة أضطر سكر لأنه والله ما نجح مشروعي. فاليوم أنا نصيحتي لأي شاب بده يبلش مشروعه، ما غلط أبدا أنك تطمح وأنك تحط أهداف، لكن تكون هاي الأهداف جدا منطقية ومشروعك يكون مدروس بشكل يعني كتير دقيق، ولابد من الاستشارات، واستشار مؤسسة وتنتين وثلاثة نجحوا تميزوا، بعدها كون صورة كاملة عن الموضوع، بعدين اتكل على رب العالمين وافتح مشروعك.
0: اليوم أستاذ عماد بعد ما فتحت مشروع وصار باب رزق لحياة كريمة، اليوم قدي فتحت من باب الرزق لكتير من الشباب والكوادر يلي عم تشتغل معك.
1: هلأ لا شك هذا الموضوع للأمانة حتى نحن كمؤسسة يعني بيخلي عنا هيك دائما شعور جميل أنه نحن بفضل الله عم نقدر نأمن فرص عمل لعدد كبير من الآنسات والأساتذة. ما لح أذكر يعني الرقم النهائي، لكن الحمد لله كان في يعني تأمين فرص عمل سواء بموضوع التدريس أو حتى بموضوع العمل الإداري أو التوظيف لعدد كتير كبير من الشباب يعني والبنات. فهذا الشيء يعني نحن بنعتبره نقطة كتير إيجابية، وإن شاء الله يكون يعني إلنا أثر بهذا الموضوع.
0: أكيد أستاذ عماد، يعني إعادة أعمار البلد مو بس بالحجر، ببناء الإنسان. اليوم رح نوجه رسالة من خلالك للشباب السوري المغترب والعودة لبناء سوريا بمشاريع لو كانت صغيرة، أكيد حتساهم اليوم بإعادة أعمار بلدنا.
1: أكيد اليوم يعني البلد يعني مقدمة للأمانة على مشاريع سواء تعليمية أو حتى اقتصادية أو حتى تجارية كبيرة بالبلد. اليوم يعني إن ما كنا نحن أبناء هاي البلد اللي افتتحنا هاي المشاريع لح يجي غيرنا ويفتحها. للأمانة السوق السوري اليوم كتير مفتوح، وما في حدا يعني عنده فكرة أو عنده مشروع إلا قادر يطبقه وينجح فيه. فالموضوع للأمانة اليوم صار كتير متاح، والحمد لله يعني صارت الإجراءات والأمور والترتيبات يعني بالدولة الجديدة الحمد لله أفضل بكتير بكتير بكتير من الشيء اللي كنا نعاني منه. اليوم عندك مشروع أهل وسهلا، خذ تراخيص بشكل كتير نظامي وسلس وانطلق، ما في أي مشكلة. فالحمد لله اليوم للأمانة يعني صرنا يعني بوضع بيسمح أني أنا أمن ولا حط مبالغ معينة لمشروع معين، وإن شاء الله يعني هاي المبالغ ما لح تضيع بإذن الله.
0: فينا نقول أنه سوريا الجديدة والانفتاح بسوريا انعكس بشكل إيجابي على مشاريع الشباب.
1: أكيد بكل تأكيد. اليوم سابقا كان الشاب يعني بمجرد ما صار عمر 18 أو 20 أول يعني أمر بيفكر فيه هو موضوع السفر. اليوم لا، بالعكس اليوم هو عنده هدف أنه يروح للسوق يتاجر، يفتح مشروع، يتعلم، يشتغل بالبلد. آخر أمر ممكن يفكر فيه هو موضوع السفر. حتى المغتربين الموجودين برا البلد اليوم صار في كتير مغتربين رجعت على البلد بيقول بدل ما أنا أفتح شركة أو مصنع أو إلى آخره ببلد معين، لا أنا بجي على بلدي بحط هاي المبالغ ببلدي وبستثمر فيها.
0: أكيد الشباب يعني سافروا كرمال هربا من العسكرية فينا نقول، ودائما مثل ما بيقولوا يلي برا بلدك مو إلك ولا لولدك. شو رأيك؟
1: أكيد كانت هاجس كتير كبير موضوع العسكرية يعني لكل الشباب، يعني حتى أنا على الصعيد الشخصي كانت يعني هاجس كتير كبير بالنسبة إلي، كنت يعني عارفان أي شيء عم أسسه بأي لحظة رح أتركه وأمشي، يعني مضطر أسافر برا البلد لأني أكيد ما رح أروح مثلا

0: العسكرية، فكان هاجس كتير كبير مقيد الشباب، لا عم يخليهم يعني يفتحوا مشاريع، لا عم يخليهم ينتجوا بمجال عملهم ومجال دراستهم. اليوم هذا راح خلاص. أنا بالنسبة إلي اليوم عرفان حالي فت بمشروع ما لح يجي حدا بعد فترة أو فترتين يحط إيده عليه، أو مثلا بعد فترة أنا لح أضطر أتركه وأطلع برا البلد. فهذا الشيء للأمانة يعني نعمة كتير كبيرة من رب العالمين، الحمد لله.
1: أكيد أستاذ عماد، بنتمنى كل الشباب السوري يرجع على سوريا وساهم بإعادة أعمار بلدنا. طبعا نحن اليوم لاحظنا كيف من فكرة وفكرتك اللي آمنت بالعلم وبالتنمية صنعت فرق حقيقي بحياتك وبحياة الناس يلي حواليك وبمحيط منطقتك. اليوم رح نشكرك لمشاركتك مشروعك اليوم معنا بذهب سوري.
0: الشكر لكم والله آنسة، والشكر لإذاعة دمشق على هي الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله تكون الفائدة يعني حصلت بهذا اللقاء لشبابنا اليوم. وشكرا لكم آنسة.
1: أكيد أستاذ عماد وراء كل مشروع ناجح إنسان آمن بفكرته وثقته بنفسه. انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد. وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا من ذهب سوري.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق في قصر الشعب لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الحكومة التركية ومن قدمته من تسهيلات في إنجاح افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد اعتزازه بالجالية السورية في تركيا، مشيرا إلى أنها صبرت وقدمت الكثير خلال 14 عاما. وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري حسن عبد الغني يبحث مع وفد من الجيش اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة أنشطة التهريب. وفي الخبر الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بست آليات عسكرية في قريتي صيد جولان والحانوت بريف القنيطرة الجنوبية.

0: نهاية الموجز. بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. يسعد أوقاتكم متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من دقائق فنية فيها كتير من أخبار نجوم الفن ونشاطاتهم، والبداية بعد الفاصل. أعلن المخرج صفوان مصطفى نعمو عن مسلسله الجديد عيلة تعمل عمايل من خلال الكشف عن البوستر الخاص فيه، تمهيداً لانطلاق عمليات تصويره خلال منتصف الشهر الحالي. العمل الكوميدي بيجمع نخبة من نجوم الدراما السورية والمصرية، من بينهم أيمن رضا ومحمد ثروت يلي تصدروا البوستر الترويجي للعمل. وبتنطلق أحداث المسلسل مع وصول عائلة مصرية لسوريا بحثاً عن إرث عائلي بمنزل عربي قديم، ولكن رحلتها بتتحول لسلسلة من المفارقات الكوميدية بعد ما تتشابك مصالحها مع عائلة سورية بصراع على الميراث.

0: لا يخلو من المواقف الطريفة. المسلسل من تأليف لؤي النوري وإنتاج شركة بيراميدز للمنتج المصري محمد الشريف، بينما بيتولى يعمل ست البنين مهام الإنتاج الفني. تحدث الفنان أيمن رضا عن أثر شخصية أبو عرب بمسلسل باب الحارة على مسيرته الفنية، وأكد أن حققت له شهرة استثنائية بمختلف أنحاء العالم العربي، ولكن بنفس الوقت ظلمت الكثير من الشخصيات الثانية يلي قدمها. وخلال ظهوره بأحدى البرامج الصباحية أوضح رضا أنه الجمهور لسه بيناديه باسم أبو عرب بمعظم المناسبات، رغم أنه جسد عشرات الشخصيات على مدار مشواره الفني، وعبر عن شعوره بأنه كتار اختزلوا تجربته الفنية بهذا الدور بس.
1: أبو عرب صار بالحارة
2: شو؟
1: اي والله
2: مالك فوتي لهون على الحارة، لا انت ولا اللي معك.
1: اسمع يا ابو ضاي، لا انت ولا ادخن واحد بهالحارة يمنعني من فوتي على بيتي.
2: الي
1: تضيع ما تلتقي
3: الا زمان القمر ما بان. يا ابو عرب شايفك عنا بالحارة خير.
1: بدي فوت على بيتي بتمنعني عقيد؟
3: مو انا اللي بمنعك، معاملتك لا للحارة اللي صار لك بيت فيها هي اللي بتمنع.
1: على كل الأحوال الأيام بيناتنا.
4: وهلأ شو بدك أبو عرب؟
1: بدي فوت على بيتي، وبدك تبعت بعم مني واحد يدلني عليه، ما بعرفه.
3: أو العز أمور خال، خذوا لأبو عرب دلوا على بيت عمته لأبو النار، وبطريقك دلوا على المضافة تبع الحارة كمان. لعيونك خالي شري
1: دستور.
0: وعند سؤاله عن الشخصية الأقرب لقلبه اختار أبو ليلى من مسلسل أبو جانتي ملك التاكسي، وأشار أنه هي الشخصية من أكثر الشخصيات يلي بيحبها. واستذكر كمان شخصية أم سعيد الرز من مسلسل بقع الضوء، لجانب شخصية صابر يلي بتحتل مكانة خاصة عنده. وأكد الفنان أيمن رضا أنه انزعاجه ما بيتعلق بعدم حبه لشخصية أبو عرب، بل اعتقاده أنه شخصيات تانية وكتيرة قدمها خلال مسيرته الفنية تستحق كمان الاهتمام والتقدير من الجمهور.
5: انت ليش لهلا ما احتلت كانك؟
1: ما طبعا هو يصير بدلك شو علقتي تعو؟ ليش هالشو هذيك؟ والله احمد اخذك ما تسوي كل اكل قبل ما روحت على الشغل.
5: لك صباحك اسود مثل وشك. لك ها
1: لك شو القصة لك حبيبتي؟ شو القصة لك عمي؟ هالريشك ليكون لا تكوني قالشي ها؟ بعدين ما تستقلال هكلاني همي انتي. انا حكيت مع والدي مبارح على التليفون، قلت له افتح بجوز انا ما اجي لانه بلا احمد اخذك اختي.
5: لا حبيبي ما حذرت، انت تأخرت لانك مبارح كنت عم تلعب شدة مع اولاد ادو.
1: لا والله يا حبيبتي ما تأخرت يا فاتي.
0: ومن أخبار نجوم دراما وآخر تحضيراتهم منتحول هلأ لنشوف شو جديدهم ونشاطاتهم على صعيد السينما. كشفت الفنانة نوار يوسف عن مشاركتها بالفيلم الأمريكي ستولن جيرل يلي عم يعرض حالياً عبر عدد من المنصات العالمية، وأكدت أن الفنانة العربية الوحيدة ضمن فريق العمل. نوار وبتصريحات خاصة قالت أنه تصوير الفيلم انتهى قبل حوالي عامين بجنوب إيطاليا، وهو من إنتاج أمريكي أنجز بإدارة مخرج بريطاني، وبيشارك ببطولته النجمة البريطانية كيت بنكسل والنجم سكوت إيستوود، وبتدور أحداث الفيلم بأواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي حول امرأة أمريكية بتمضي أكثر من 10 سنوات بالبحث عن بنتها يلي اختطفها والدها وأخذها للشرق الأوسط. وكشفت نوار أنها عم تأدي دور سيدة لبنانية بتساعد بطلة الفيلم عند وصولها للبنان، مؤكدة مشاركتها بحوالي 12 مشهد. نوار قالت أنه الفيلم عرض للمرة الأولى بسبتمبر أيلول من العام الماضي قبل طرحه بدور السينما والمنصات الرقمية، ومن بينهم أمازون برايم فيديو وأبل تي في. وأعربت كمان عن سعادتها بهي التجربة، معتبرة أنها محطة مهمة بمسيرتها الفنية، وأشارت أن صورة المجتمع العربي ما زال تقدم بشكل نمطي بكثير من الإنتاجات الغربية، متمنية تقديم أعمال تعكس الواقع العربي بصورة أكثر دقة.

عم تستعد العاصمة دمشق لاستقبال أمسية موسيقية مميزة بتجمع الفنان اللبناني جورج نعمة بالجمهور السوري على خشبة دار الأوبرا السورية بحفل ينتظر أنه يكون من أبرز السهرات الفنية خلال شهر حزيران يونيو. وهذا الحدث بقيادة المايسترو عدنان فتح الله وسط ترقب واسع من عشاق الطرب والموسيقى الأصيلة بسوريا. الجهات المنظمة للحفل أعلنت عن إحياء الفنان جورج نعمة أمسية فنية خاصة على مسرح الأوبرا السورية بدمشق، ورح يقدم مجموعة من أعماله الغنائية وسط أجواء موسيقية بقودة المايسترو فتح الله. من المقرر أنه يقام الحفل يوم الخميس 25 حزيران، فيما تفتح أبواب المسرح أمام الجمهور الساعة 7 المساء. الشركات المنظمة للحفل روجت عبر حساباتها على إنستغرام للأمسية المرتقبة وأكدت أنه الجمهور رح يكون على موعد مع ليلة بتجمع بين الطرب والإحساس والموسيقى الحية. حفل من المتوقع حسب ما أعلن المنظمين أنه رح يأخذ الحضور لعالم من المشاعر والأغنيات يلي اشتهر فيها الفنان نعمة بلقاء فني يقام على واحدة من أهم المسارح الثقافية بسوريا.

الدراما والسينما والنشاطات الفنية، منتحول لنشوف شو جديد أخبار الغناء. طرح الفنان أمجد جمعة أحدث أعماله الغنائية بعنوان خاب العشم، يلي حملت بصمته الكاملة على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى توزيع الموسيقي سليمان ديميان وأخرج الكليب يلي تم تصويره بمصر عبد الرحمن مرسي. الأغنية بتقدم حالة وجدانية بتعبر عن مشاعر الخذلان الناتجة عن الثقة المفرطة بالآخرين، وبيصور العمل لحظة اكتشاف أنه الواقع ممكن يكون أقسى من التوقعات وأنه بعض العلاقات ما كانت بمحلها الصحيح. جمعة أوضح أنه فكرة الأغنية ولدت من شعور إنساني شائع عم يمر فيه كتير من العالم، وقال أنه بتعكس لحظة بيمنح فيها الإنسان ثقته الكاملة، وأضاف أنه الأغنية ما بترتبط بقصة شخصية محددة بل هي نتاج تجارب ومواقف متراكمة. ووعد الفنان أمجد جمعة جمهوره بصيف مختلف وغير مسبوق بيحمل إصدارات غنائية جديدة وتعاونات فنية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وقبل ما نختم رح نتحول مباشرة لزميلنا المخرج ونسمع الأغنية من عنده.

0: لهون متابعينا بتنتهي حلقتنا لليوم، شكرا لكل يلي تابعونا، وموعدنا بالحلقة القادمة مع المزيد من أخبار الفن ونجومه. تضلوا بألف خير، باي باي. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

آه.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم ديوان العرب. إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

أهلاً ومرحباً بكم أيها السادة إلى حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب، حيث نصحبكم في رحلة بين أعلام الشعر العربي لنضيء صفحات من تاريخهم وأشعارهم، ونكتشف كيف تحولت تجاربهم إلى أثر يصحب الأجيال بكل زمن. أيها الأحبة، حلقتنا اليوم عن شاعر لم يعش طويلا، لكنه ترك أثرا يفوق أعمارا مديدة. شاعر جمع بين عبقرية الشعر واندفاع الشباب، وبين الحكمة المبكرة والتمرد الصاخب، حتى أصبح اسمه واحدا من أشهر أسماء الشعر الجاهلي. شاعرنا اليوم طرفة بن العبد، صاحب المعلقة الشهيرة، والشاعر الذي واجه الحياة بجرأة وواجه الموت بالجرأة نفسها. ولد طرفة في قبيلة بكر بن وائل، ونشأ يتيما بعد وفاة أبيه وهو صغير السن. ولم يكن اليتم في حياته مجرد فقدان للأب، بل كان

بداية سلسلة من المعاناة والشعور بالحرمان. لاحظ طرف أن بعض أقاربه استأثروا بحقوقه وحقوق أمه، فنشأ وفي نفسه إحساس مبكر بالظلم انعكس لاحقا في شعره ومواقفه الحادة من قومه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، فذرني وخلقي إنني لك شاكر، ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. وكان سريع الذكاء قوي الملاحظة، لا يقبل الضيم ولا يجيد الصمت أمام ما يراه خطأ. الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. أيها السادة، لم يكن طرف من أولئك الشعراء الذين يكتفون بوصف الصحراء والديار، لقد كان يحمل في داخله غضبا مكتوما على واقع يراه ظالما، ولذلك جاءت شخصيته متمردة ساخرة أحيانا وحادة أحيانا أخرى. يرى أن الإنسان لا يملك إلا عمره، فإذا ضاع العمر في الخوف والتردد فقد ضاع كل شيء. قال طرفة: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهط وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصببوا. والظلم فرق بين حبي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب، قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالذعاف ويقشب. والإثم داء ليس يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب. والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب. ولقد بدا لي أنه سيغولني، ما غال عادا والقرون فاشعبوا. أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذ يحرب يغضب.

وهو يرى حوله رجالا يحسبون لكل خطوة حسابا ويؤجلون أحلامهم خوفا من المجهول. أما هو فاختار طريقا مختلفا، أحب الله وأحب مجالس الأنس وأحب أن يعيش أيامه كاملة، لأنه كان يدرك أن الموت أقرب إلى الإنسان مما يظن. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. لذلك لم يكن شعره دعوة إلى العبث بقدر ما كان احتجاجا على حياة يراها قصيرة وسريعة الزوال. لعل أكثر ما يميز طرفه أنه لم يتحدث عن الموت كما يتحدث الشيوخ الذين خابروا السنين الطوال، لقد تحدث عنه وهو شاب في مقتبل العمر.

فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك

هذا ما منع شعره صدقا إنسانيا نادرا، ترجع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصال روعات أكلف ملبدي، كأن جناحي مضرحي تكنفا جفافيه شك في العصيب بمسردي، فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي. مع ازدياد شهرته أصبح طرفة معروفا في مجالس العرب، وكان لحدة لسانه أثر كبير في علاقاته مع الناس، فهو شاعر لا يتردد في النقد ولا يعرف المجاملة إذا رأى ما يستحق الهجاء أو السخرية، وقد قادته هذه الطبيعة في النهاية إلى أخطر مواجهة في حياته. تذكر المصادر الأدبية أن عمرو بن هند بعث مع طرفة والمتلمس كتابين إلى عامله في البحرين، ولم يكن أحد يعلم ما في الكتابين، أما المتلمس فساوره الشك ففتح كتابه في الطريق فعرف أن فيه أمرا بقتله فألقاه ونجا بنفسه، أما طرف فمضى مطمئنا يحمل الرسالة التي ظنها تكريما بينما كانت تحمل حكم موته. خليلي لا والله ما القلب سالم، وإن ظهرت مني شمائر صاح، وإلا فما بالي ولم أشهد الوغى، أبيت كأني مثقل بجراح، من عائد الليل تأمى النصيح، بت بنصب ففؤادي قريح، في سلف أرعن منفجر يقدم أولى ضعن كالطلوح، علينا رقما فاخرا لونه من عبقري كنجيع الذبيح، وجامل خوع مني به زجر المعلى أصلا والسفيح، موضوعها زول ومرفوعها كمر صوب لجب وسط ريح. وهكذا صار الشاعر الشاب نحو مصيره دون أن يدري. كان طرفة شاعرا للحياة بكل ما فيها من تناقضات، لم يكن شاعرا للحزن وحده ولا للهو وحده، ضحك وغضب، أحب واحتاج، حلم وتمرد، ثم رحل مبكرا قبل أن يرى كيف ستتناقل الأجيال شعره جيلا بعد جيل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، إذا القوم قالوا منفة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. في تلك الرحلة الأخيرة لم يكن طرفة أن خطواته تقوده إلى النهاية، شاب لم يتجاوز عمره على الأرجح منتصف العشرينيات، لكنه كان قد ترك من الشعر ما يكفي ليبقى في تداول يد الفصاحة العربية، فبينما انتهت حياته سريعا بدأ صوت شعره يتحدث باسمه حتى يومنا هذا. يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم التربة المفايل باليد، وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وتر

الوادي وتبسم عن الماك كأن منورا تخلل حر الرمل ضعص له نادي. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقول إننا وقفنا أمام سيرة شاعر عاش قليلا لكنه قال شعرا كثيرا، شاعر رأى الظلم صغيرا فرفضه، ورأى الحياة قصيرة فعاشها كما أراد، ورأى الموت حقيقة لا مهرب منها فجعل منه موضوعا للتأمل لا للخوف. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لقد بقي طرفة بن العبد واحدا من أكثر شعراء الجاهلية حضورا في أمهات الكتب العربية، لا بسبب موهبته وحدها، بل لأن شعره ما زال يحمل ذلك الصوت الإنساني الصادق الذي يتجاوز الزمان والمكان.

العرب ديوان العرب ديوان العرب. الإعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق في قصر الشعب لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الحكومة التركية وما قدمته من تسهيلات في إنجاح افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. الشيباني يؤكد اعتزازه بالجالية السورية في تركيا، مشيرا إلى أنها صبرت وقدمت الكثير خلال 14 عاما. وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. وزير الإعلام خالد زعرور يشيد بلقائه الإعلاميين في حلب وحمص وحما وأدلب، ويشير إلى أن اللقاءات ركزت على واقع الأداء الإعلامي والرؤية المستقبلية للوزارة. وفي الخبر الأخير، المكسيك يستهل مشواره في كأس العالم 2026 بفوزه على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية. ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. ها رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا لبرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب صقور.
1: إذاعة دمشق تقدم ميكروفون وذكريات.

0: يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الزميلة الفنانة أميمة الطاهر. أهلا وسهلا أست أميمة.
1: أهلا فيك أستاذ زياد.
0: نحن نبدأ البرنامج بالهوية الشخصية، فإذا سمحتي تعطينا هويتك الشخصية.
1: أميمة الطاهر، تولد دمشق حبيبتي. لازم يعني تعرفوا أي سنة؟
0: إذا سمحتي.
1: أي تكرم. يعني بدك تقول هلا احكي لك قد ايه عمري؟ صدقني ليك ها طالع درس العقل امبارح.
0: مواليد قد ايش؟
1: عم اقول لك طالع درس العقل هلا عم يطلع.
0: شو دخلني بدرس العقل؟
1: لا لا، ونوه انه هذا الشيء ممكن يحصل بعد ما يطبق الواحد العشرين.
0: يعني هلا عمرك من فوق العشرين؟
1: بالضبط
0: من فوق 30.
1: لا رح بزعل منك.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: يعني مو نحن كنا سوا بالمدرسة؟ أنا وياك؟
0: معناتها فرد عمرك.
1: معناها صغار أنا وياك 25 سنة.
0: لا أنا عمري 46 سنة.
1: لا بزعل منك، لو كان أخوك الأصغر كان معي بالمدرسة.

0: متزوجه من الزميل رياض نحاس، احكي انا عنك.
1: لا طبعا متزوجه من الفنان رياض نحاس، وعندي ولد اسمه عمر وبس.
0: ست أميمة، بدنا البدايه واول خطواتك الفنيه.
1: والله البدايه الحقيقه كانت مع الاستاذ المرحوم عبد اللطيف فتحي، اللي كنت كنله وما زلت كل احترام وتقدير. اشتغلت معه بسهرات أهل الفن، وكان هذا البرنامج يذاع على الهواء مباشرة. وبعدها مارست العمل بالإذاعة وبالتلفزيون والسينما، طبعا مؤسسة السينما، وما زلنا مستمرين بإذن الله.
0: أنو سنة كانت البداية ست أميمة؟
1: البداية كانت تقريبا بالستة وستين.
0: ستة وستين أول ما بديتي على المسرح؟
1: لا، بديت فورا بالتلفزيون، بس طبعا مسرحيات نقلت إلى التلفزيون. مسرحيات من إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي كانت تنقل على التلفزيون، وبدينا بالفعل بسهرات أهل الفن بمسرحية نقلت على التلفزيون مباشرة. طبعا بديك الأيام هذا البرنامج كان ينقل على الهواء، وكثير من المسرحيات صورناها على الهواء مباشرة. وحأذكر لك شغلة يعني لطيفة إلى حد ما. بديك الأيام كنا عم نعمل مسرحية إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي اسمها طاس الرعبة. وبين الفصل والفصل صار استراحة طبعا، وبدنا نباشر بالفصل الثاني، فالمفروض أنا أدخل من باب معين. كان زميل الله يرحمه كمان نذكر المرحومين نزار فؤاد، طبعا تعرف طويل وعريض وكذا، بدأ يفوت هو على المسرح وأنا وراه بالضبط، فدخل قام هبط من تحت المسرح، هبط كله. ففتحت الباب بدي يفوت، ما لقيت المسرح ولا لقيت نزار فؤاد، فتصرفت بسرعة ولقيت باب تاني ودخلت منه. كان موقف وعلى الهوى، صور جد على الهوى، كان إخراج الأستاذ شكيب غنام.
0: شو هي أهم مرحلة فنية بحياتك؟
1: أهم مرحلة فنية بحياتي كانت بالسبعة وستين. كنت مريضة بالمستشفى، عاملي عملية الزايدة وجديدة طبعا، ومتلهفة لأني أعمل دور جميل وبالذات كوميدي. فزارني الله يرحمه المرحوم صور زياد كل المادة.
0: مالك ذكريات إلا مع مراحيل مع طول المرحوم والمرحوم.
1: اسماعيل ياسين زارني على المستشفى مع الأستاذ غسان جبري، قال عنده مسرحية بده يساويها بالشام، وإيه حضرتك المشترك فيها كمان تتذكر؟ ورحنا على حلب. وكانت أسند لي دور مهم جدا وكوميدي وظريف. شافني قال بالفيديو مع مسرحيات عبد اللطيف بالتلفزيون، وقال لهم بدي هالبنت، قالوا له مريضة أجل عندي على المستشفى. بالفعل كان أهم مرحلة فنية بحياتي إني اشتغلت معهم، كانت عقيدة راتب وزينات صدقي والشباب الجيدين كلهم كانوا عنا من سوريا، منهم حضرتك والأستاذ رفيق سباعي وطلحة حمدي وعلي الرواس ومحمد خير حلواني وعبد الرحمن الرشي ورياض نحاس كله. إيه كانت مرحلة حلوة إني أنا اشتركت مع العمالقة كلهم وعلى المسرح. وعلى أثره الأستاذ أسعد فضة شافني وقال لي تشتغلي بتتوظفي عنا بالمسرح القومي، وكانت بالفعل يعني لفتة حلوة منه وكنت سعيدة جدا.
0: إذن من خلال عملك بالمسرح الكوميدي مع
1: إسماعيل ياسين، أيوة،
0: انتقلتي رأسا إلى المسرح
1: القومي. نعم،
0: يعني هي بتعتبريها أهم مرحلة.
1: طبعا طبعا طبعا، فنانة جديدة وتصبو إلى الأفضل وتصبو إلى الشيء الجديد، كانت بالفعل مرحلة كتير لطيفة بحياتي.
0: في شي حادثة أو ذكرى أدت إلى تغيير بمجرى حياتك؟
1: يعني حادثة معينة أو ذكرى بالنسبة يعني عملي الفني؟
0: طبعا بالنسبة للعمل الفني
1: ما عندي شي غير، لأنه أنا من وقت ما نشأت على الدنيا قبل ما أني أشتغل بالتلفزيون كان عندي دائما الرغبة أني أكون ممثلة، وهذا الشيء بيعرفوه كل صديقاتي من أنا صغيرة، أني كنت أنا يقولوا لي أنت

0: لازم تطلعي ممثلة، كنت كتير أنا حتى أتصور. إجا مرة بتذكر يمكن في عبد الهادي البكار أخوه للزميل فهمي البكار،
1: نعم،
0: إجا على مدرستنا وأخذني طبعا بناء على إرشادات المديرة على غرفة إدارة، وعملوا معي مقابلة، وكان في برنامج اسمه ركن الطلبة يطلع، وقال لي، قالوا له انه دمه خفيف وبتحب التمثيل، قام اعطاني ورقه اللي قريها، قريت نكته، هي ما بتضحك النكته، بس قال له لرفقاتي اللي حوالي جابون على الاداره انه بس تقول نكته انتوا تضحكوا، انا قلت النكته صاروا يضحكوا. ايه هون بلشت احس والله ليكني تاري بضحك انا، ايه يلا بدي اشتغل بالاذاعه على كانون التلفزيون.
1: لو لم تكوني أميمة الطاهر، من كنت تتمني أن تكوني؟
0: أميمة الطاهر.
1: لو لم تعملي في الحقل الفني، ماذا كنت ستعملي؟
0: كنت سأدرس محاماة حقوق.
1: ست أميمة، في شي أغنية إلها أثر بحياتك كل ما سمعتيها بتتذكري حادثة معينة؟
0: في أغنية كل ما سمعتها بتذكر طفولتي، هي لعبد الحليم حافظ بحلم بيك.
1: طيب بشو بتذكرك؟
0: بتذكر أيام المراهقة، كيف لما كنا صغار وكان يغني هيك وكل واحدة تفكر إنه عم يغني إلها.
1: ولهلا بتفكري هيك؟
0: ولهلا اتصور.
1: طيب حنسمعها نحن وياكي والاخوه المستمعين.
0: شكرا جزيلا.

0: أميمة الطاهر، من مين تعلمت ومين أساتذتك؟
1: كل إنسان أو فنان وجه لي ملاحظة من قلبه وبصدق وبحب بحسه أستاذي، وما بقدر بنكر إنه أستاذي الأول كان الأستاذ عبد اللطيف فتحي، وزملائي المخرجين بالمسرح القومي منهم الأستاذ علي عقل عرسان، بكن له كل احترام، علمني الكثير، والأستاذ أسعد فضة، وكثير من الزملاء اللي كانوا وما زالوا عمالقة بقلوبهم وبإنسانيتهم.
2: صباح الخير يا معلمي.
3: شو بدك؟
2: الساعة 6 رايح على السينما أنت والست، مو هيك؟
3: على السينما؟ لا ما رح روح.
2: بلا بدك تروح.
3: شي عم قلك ما رح روح.
2: بتشارك؟
3: أعوذ بالله منك يا فتحي، إيه بشارك؟
2: من 5 ليرات ل5 ليرات، شو رأيك؟
3: اتفقنا.
2: هلا بتشوف الساعة 6 تمام، كيف بتروح أنت والست مدامتك على السينما؟
3: وهلا بتشوف إذا بربح منك ال5 ليرات ولا لا.
4: سليم أنت هون؟
3: أهلا سلوى، خير إن شاء الله.
4: جاي مشان تاخدني على السينما مو هيك؟
3: على السينما؟ أني ساعة؟
4: هلأ الساعة 6.
3: شو الساعة 6؟ أعوذ بالله ممكن أبدا، ما في روح على السينما.
4: هيك بتسفهني؟ زعلت منك.
3: ما في بالعادة سفك وحياتك، بس اليوم اسمحي لي.
4: ما لقيت تسفهني إلا اليوم؟ استعجل بقى خلصني، باقي 5 دقايق هلأ بتروح علينا المناظر.
3: عم أقلك أجلية اليوم مالي رايح.
4: أنا هلأ بدي روح.
3: هلأ ما في.
4: خلصني سليم، ليش هيك بتعمل فيي؟ امشي بقى صار الوقت.
3: وأنا بدي ذاتني يصير الوقت.
2: ما بقى في لزوم للحكي، خلص الوقت.
3: خلص الوقت، حال حال حال. ناولني لك 5 ليرات أوام ربحت الشرط.
4: ما فهمت شي، أنو شرط؟ شرط إيش يا سليم؟
3: شارطني فتحي على 5 ليرات إني باخدك على السينما وراح بربح منه.
4: والله عملها فينا يا سليم، ومشارطني إلي على 10 ليرات إنك ما تروح على السينما.
2: هاتي 10 ليرات يا مدام هاتي.
5: المراهن،
6: تأليف عبد اللطيف فتحي.
0: مين أصدقائك بالوسط الفني وخارج الوسط الفني؟
1: صديقي كل إنسان بيحمل بقلبه الصدق والإخلاص.
0: بس أميمة أنا ما بدي شمولية، بدي تقليلي أسماء. مين ناسك اللي كل يوم لازم يتصلوا فيكي أو تتصلي فيهم تحكي معهم يحكوا معك إذا في؟
1: الحقيقة ما بقدر أنا ميز حدا معين من الوسط الفني، لأنه مثل ما قلت لك أستاذ زياد، بحب الجميع، وبحس إن بكل إنسان هيك بشوفه صادق، بشوفه يعني مو مثالي، ما عاد يعني

0: بس إلى حد ما بصراحة بكن معزة خاصة لسيدة منى واصف، لأنه بالفعل صديقة العمر والإنسان اللي دائما بحسها صديقة. وإذا بدي أذكر لك يعني أغلب الزملاء صدقني بحسهم أصدقاء لأني بحبهم كلهم، ومن خارج الوسط الفني كتار كتار كتير ما بقدر بقول لك لحتى ما حدا يعتب.
1: يا ترى شو هوايات أميمة الطاهر؟
0: هواياتي الطبخ وشغل البيت والمشي، بحب المشي كتير، رياضة يعني، بحب اسمع موسيقى.
1: بحب رياضة ولا رياض؟
0: بحب هو لا بس لأنه في مربوطة اللي يلا ما بتكشفني.
1: بالنسبة للطبخ شو الأكلات اللي شاطرة فيها؟
0: يعني كل الطبخ بطبخه، وما بصير أقول عن حالي شاطرة لأنه الإنسان المفروض يعني اللي بدوه يعرف إذا كان شاطرة ولا لا.
1: طيب بس ما في أكلة معينة أنت هي؟
0: أنا بحب الكوسة المحشي، ولا حافرته وأجيت أعمل مقابلة عم يستناني أروح أحشي والله العظيم.
1: وشاطرة بالكوسة المحشي؟ بدي أسأل رياض. ها
0: أسأله هو تحت هلأ بالتلفزيون.
1: طيب تحياتنا للزميل رياض نحاس.
0: شكرا.
1: مدام أميمة، هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة الفنية؟
0: طبعا بتصور بسنة السبعينات كنا عددنا أقل فنانين وفنيين وتقنيين وكل شيء، كانت أعمالنا أفضل، كنا نحب بعض أكثر، كنا نتعاطى لأجل المصلحة العامة، ملتزمين، نحب شغلنا. هلا هذا الشيء خف، ما بعرف هو ذنب مين ما بعرف. فمن كل النواحي يعني صار في تراجع بالنسبة لنا، هذا وجهة نظري يعني. بتمنى أنه نقدم الأعمال الجيدة دائما، لأنه طبعا الجمهور بتلاقي في كتير ناس أذواقها مختلفة لا شك. هذا مثلا الإنسان بجوز يعجبه هذا العمل تاني ما يعجبه، لكن بشكل عام لازم نوفق ونقدم الأعمال الكويسة حتى العالم نضل عن ثقة فينا.
1: كل واحد من بيناتنا ست أميمة لما بيختلي بنفسه بدندن بأغنية معينة، يا ترى أنت اليوم أو مبارح أو هالفترة هي شو الأغنية اللي عم تدندني فيها باستمرار؟
0: لإيمان البحر درويش.
1: شو بيقول بالكلمات؟
0: أنا بيعجبني فيها يعني اللحن، تحس حالك طاير أنت عم تسمع اللحن.

0: بعد ما سمعنا من إيمان البحر درويش بدي أسألك سؤال. أنا بعرفك أنك أنت أحياناً بتغني.
1: نعم.
0: بالسهرات مع الأصدقاء وأنت قاعدة بتغني وبتغني، ويمكن في إلك أغاني كمان موجودة بالإذاعة.
1: إيه طبعاً عندي أغاني، غنيتين بتصور هلأ عندي بالإذاعة، واحدة انتقادية اجتماعية لطيفة على كوميديا، والتانية للأطفال مسجلين بالإذاعة.
0: يمكن واحدة اسمها تقبروني.
1: تقبروني نعم، والتانية لقطة.
0: لقطة هي للأطفال.
1: نعم.
0: طيب وأنت كمان بتشتغلي أدوار طفلة صغيرة.
1: نعم طفل وطفلة.
0: إيه يعني نعم. بالإذاعة ممكن هلأ مثلا قبل ما نكمل البرنامج تعطيني صوتك هيك وأنت عم تقولي أي جملة كطفل أو طفلة، حتى الأخوة المستمعين يعرفوا أنه أنت اللي نحن مناقدك في بعض الأدوار لدور طفل صغير بالإذاعة.
2: طيب شو بدي إلا كلا؟ شو بدي إلا؟
0: شو اسمك يا عروس؟
2: أنا اسمي ميمو، ميمو الكربوجي.
0: ميمو الكربوجي.
2: ايه.
0: وانت يا ميمو بتعرفي تغني؟
2: انا بعرف غني، طبعا بعرف غني، بس انا وقت بدي غني بدي غني لك مثل الكبار.
0: طيب يا ميمو هلا قبل ما ترجعي مثل الكبار، شو بدك تغني لي بصوتك انت هلا؟
2: بصوتي انا صغيره؟
0: لا
2: انا كبيره. بدي غني لك لأم كلثوم هيك مرة،
0: هي
2: دفعة واحدة لأم كلثوم، وانت عم تعمل معي مقابلة بالإذاعة حتى فش قلبي وغني لأم كلثوم. يلا
0: فشي وغني.

0: كلمة طاهر لمن تقرأ؟
1: بالماضي كتير كنت أقرأ لشكسبير، لمولير طبعاً لأنه مشان عملي وشغلي، لأثقف طبعاً وبيفيدني كمان بنطاق عملي بمسرح القومي. لكن هلأ بالوقت الحاضر بقرأ كل كتاب بيقولوا لي عنه أنه حلو بشتري بقرأ، بستعين كتير من المرات بمكتبة رياض أو عمر ابني، بقرأ كتير شغلات يعني، ولا عدة كتاب ما بتقيد بكاتب معين، فما عندي يعني تحيز آني لأي كاتب إلا حسب القصة، إذا كانت لطيفة بكملها وبقرأها. وبحب أقرأ شتى أنواع القراءات يعني، مثلا ما بتقيد بوثائقي أم تاريخي أم مودرن، شغلات اجتماعية إن شاء الله، بوليسية، أي شيء بقرأ، علمية أحيانا طبية. بحب أطلع على كتير من الكتابات اللي بتفيد يعني، ما في شيء محدد.
0: ما هو المثل أو الحكمة التي تؤمني بها؟
1: عميل منيح وارمي بالبحر.
0: لو قلنا لأميمة الطاهر تعدد لي أهم أعمال الفنية في كل المجالات، تختاري لي عمل أو عملين في كل مجال، لنبدأ مثلا بالتلفزيون، شو أهم أعمالك؟
1: طبول الحرية، إخراج الأستاذ غسان جبري، تأليف الأستاذ داود شيخاني، هذا إنتاج ليبي، وعز الدين القسام، إنتاج منظمة التحرير وقطر، إخراج الأستاذ هيثم حقي. هدول العملين بعتز فيهم بالنسبة للتلفزيون. طبعا في أعمال كتيرة من مسلسلات يعني قديمة وحديثة، بس هدول اثنين يعني بشكل خاص بعتز فيهم.
0: وبالنسبة للمسرح؟
1: للمسرح في عندي الملك هو الملك، إخراج الأستاذ أسعد فضة، تأليف الأستاذ سعد الله ونوس، بعتز بهذا العمل جدا، وقدمناه في كثير من البلدان العربية بمهرجانات ونال إعجاب المشاهدين وحتى الفنانين الأشقاء المصريين كمان عملوا المسرحية، نص كتير حلو. وفي عندي الزواج لجوجول، إخراج الأستاذ طلال الحجلي، خليني أكثر المسرحيات لأني أنا موظفة بمسرح القومي، والمليونيرة إخراج الأستاذ محمود خضور. وفي كمان الزوبعة، تأليف الأستاذ محمود دياب، إخراج الأستاذ حسين أدلبي.
0: بالنسبة للإذاعة؟
1: بالنسبة للإذاعة برامج كتير ومسلسلات كتيرة كانت، يعني صلنا 20 سنة وأكثر عم نشتغل على طول بالإذاعة ومسلسلات، وما بعرف إذا بتذكرني كتير. هلأ اليوم كنا عم نشتغل شخصيات روائية، عنا حب وعبقرية، هذا بتذكر الشيء الآني. مسلسلات عدة لكافة زملاء المخرجين، يعني اشتغلنا كتير شغلات بالإذاعة.
0: وبالنسبة للسينما؟
1: بالنسبة للسينما أنا ما تعاونت إلا مع مؤسسة السينما، وقلي الفخر، كان الأول فيلم طويل لمؤسسة السينما كنت مشتركة فيه بدور لطيف، كان المخرج يوغسلافي سيوبوشكو، كان اسم العمل سائق الشاحنة، وعرض يمكن مهرجان بألمانيا وأخذ جائزة. واشتغلت كمان فيلم تاني بالأحمر والأسود والأبيض اسمه، كمان لمؤسسة السينما. الحقيقة يعني أنا مقلة، مدري أنا مقلة بالسينما، مدري السينما مقلة، يعني حتما في حدا مقلة.

0: ست أمي ما في شي حادثة أو موقف محرج أو ضاحك حدث معك؟
1: حدث معي موقفين، مو موقف واحد، موقف ضاحك وموقف مأساوي بالمسرح القومي. الموقف الضاحك بسنة 69 كنت موظفة جديد بالمسرح القومي، كان عنا مسرحية إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي وبطولته صابر أفندي، وأخذ دور بنته المجنونة، وكان دور بالفعل جميل وصعب، وأنا جديدة بالمسرح ما عندهم فكرة عني سابقة تقريبا الزملاء أو فعرضنا المسرحية وكنت اندمج بالدور، وعزمت البابا ليحضر المسرحية حتى يرضى عني، لأنه كان معارض أني أنا أمثل، أنه تعال شوف كيف أنا عم يحكوا عني بالجرايد وكذا ودوري وهيك. المهم يوم من الأيام عم بعرض بهالمسرحية، وإذ بيجي الأستاذ أسعد فضة ورا الكواليس ومعه شوفير الوزارة، قال ياخذوني على المستشفى. قلت له بين الفصل والفصل ما بتطولي 10 دقايق وبترجعي. قلت له ليه بدي اروح على المستشفى وانا عم ببكي؟ على اساس كنت برا جايتني حاله هستيريه، وكانت والدتي منى واصف عم تقرا لي بالمصحف على راسي، وطلعت من المسرح عادي. قال اخذ ابره فكروني، قال لحاله يمكن جنت البنت. يا استاذ اسعد ليش بدي اروح على المستشفى؟ لا حبيبتي ما في شيء ابره وبترجعي. وكان هداك يوم اضحك اضحك اضحك اضحك، ففكروني صار لي شيء، وهالشغله هي لحد هلا ما بنساها، لانه بتضحك انه انا طالعه من المسرح وهن فكروني انه انا صار لعقلي شيء. واصر بده ياخذني على المستشفى، قال له لك ما يهمك بعدني بعقلي.
0: وهو صار لعقلي شيء.
1: انت شو رايك؟ اما الحاله الثانيه اللي صارت معي بحياتي من حوالي 3 سنين، كان عندي عمل بالمسرح، ويوم افتتاح مسرحية الزواج اللي كانت اخراج الاستاذ طلال الحجلي، ويوم ما بالضبط توفى والدي وانا وحيدة لوالدي. توفى الظهر، وكنت المساء انا ورياض مشتركين بالمسرحية، وكانت بطولتي تقريبا المسرحية، كنت على المسرح عم بعرض ومن غير ما الجمهور يعرف، وكان دوري كوميدي وعم ضحك العالم. يوم موته بالضبط فعرضت، وكان افتتاح، تصور يعني يوم افتتاح بيبقى كتير محرج للممثل، وعرضت هداك النهار، فكان بالفعل هو يعني مأساوي النهار هذا بالنسبة لي بحياتي طبعا. بس بعد العرض طلع الأستاذ طلال على المسرح وحياني وحكى للجمهور، والجمهور صفق هو واقف. هذا النهار كان ما بنساه بحياتي.
0: مع مين بترتاح من المخرجين؟
1: الحقيقة بحس حالي برتاح معهم كلهم، لأني أنا بالأصل بحس حالي ما بزعجون، بريحهم بهيك، بحس مدري أنا يعني شعوري غلط، بس ما في واحد معين برتاح معه أكثر من الثاني. بالنسبة للتلفزيون المسرح والله

0: برتاح مع أكترون.
1: ما هو جديد أميمة الطاهر؟
0: عندي مسلسل صورته بالتلفزيون العربي السوري

0: شخصيات روائية كنت اليوم، ويعني تقريبا كثير مسرح. نحن هلا بتعرف على ابواب الصيف، فموسمنا بيبتدي تقريبا بايلول بشهر 9، فلحد هلا ما في شيء عندنا.
1: نحن ست أميمة وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وفي سؤال أخير بسأله، هو هل هناك سؤال بتحبي إني أسألك إياه أو توقعتي إني أسألك إياه وما سألتك إياه؟
0: بدي كنت تسألني سؤال سألتني إياه، إنه هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة الفنية؟ فأنا كنت بتمنى تسألني هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة العادية، حياتنا ككل؟ هذا كنت بتمنى تسألني.
1: هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة العادية؟
0: إيه شكرا. بالفعل عندي اعتراض على كتير شغلات بالحياة العادية، لكن حأذكر شغلة واحدة منها. بتمنى إنه الناس كلها تلتزم بشارات المرور، هاي كتير شغلة بتزعلني أنا، لأن أنا بيتي قريب المستشفى الرازي، لما بشوف كتير حوادث عم تحصل. هذا اللي بتمناه كنت، إنه العالم تلتزم بالنظام. شكرا أستاذ زياد.
1: أهلا وسهلا فيكي، وشكرا إليك على هاللقاء.
0: شكرا لطفك.
1: واسمحينا بنهاية هذا اللقاء نقدم لك هالأغنية هدية.
0: شكرا.

0: أعزائي المستمعين، أودعكم على أمل اللقاء بكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية.

وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربع صباح وعدنان زيادة بإشراف المهندسين عتاب صقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق في قصر الشعب لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عدد من أبناء الجالية السورية المقيمين في تركيا ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية. وزير الإعلام خالد زعرور يشيد بلقاء الإعلاميين في حلب وحمص وحما وإدلب، ويشير إلى أن اللقاء تركزت على واقع الأداء الإعلامي والرؤية المستقبلية للوزارة. وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. فرق الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وفي الخبر الأخير، محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة لاستكمال إجراءات العودة للعمل. الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: كانت زبيدة لما سمعت بالجارية وشغف الخليفة بها أخذها ما يأخذ النساء من الغيرة، حتى امتنعت عن الطعام وهجرت لذيذ النوم، وصارت تفكر بنصب شرك لهذه الجارية لتتخلص منها. فلما علمت أن الخليفة خرج إلى الصيد أمرت الجواري أن يفرشن الدار، أكثرت من الزينة والافتخار ووضبت الأطعمة والحلويات.
3: يا ويلك يا زبيدة، يا ويلك إن سمحت لهذه الجارية بأن تأخذ منك زوجك.
4: زمردة، ريحانة، أين أنتن؟
5: نحن هنا يا مولاتي بجانبك.
3: اسمعي أنت وهي، أريد منكن أن تفرشن الدار بالورود والزينة، فالخليفة عائد من الصيد.

0: فأريده أن يدخل ويرى كل شيء على أحسن ما يرام. هيا.
1: حاضر يا مولاتي.
0: وسأطلب من الطباخين تجهيز ما لذ وطاب من الطعام والحلويات. وقولي للطباخة أريدها في الحال.
1: حاضر يا مولاتي.
0: سوف أقوم بما يلزم كي أتخلص من هذه الجارية قبل أن يرجع هارون من رحلة الصيد. سأقيم لها وليمة من أطايب الطعام وأضع لها قليلا من البنج، وبعد ذلك سأرسلها في رحلة لا تعود منها أبدا. سأضع البنج في صينية الحلاوة كي لا تنكشف.
2: مولاتي، مولاتي زبيدة، هل طلبتني؟
0: اسمعي أيتها الطباخة، عليك بتحضير صينية فيها حلاوة من أطيب ما يكون ثم أرسليها إلي.
2: حاضر، حاضر يا مولاتي.
3: فلما وصل خادم زبيدة إلى قوت القلوب أجابت بالسمع والطاعة.
4: مولاتي زبيدة زوجة الخليفة تدعوك لزيارتها.
5: حسناً أيها الخادم، سأهيئ نفسي وآتي إليها.
4: هل أنتظر حتى أساعدك في الوصول إلى قاعتها؟
5: لا، اذهب أنت، قل لها قليلاً من الوقت وأكون في خدمتها.
3: قامت ولبست أحسن ما عندها دون أن تعلم ما مخبأ لها في علم الغيب، وأخذت معها ما تحتاجه من الآلات الموسيقية وسارت مع الخادم، وبقيت سائرة حتى دخلت على السيدة زبيدة. ولما دخلت عليها يا مولاتي قبلت الأرض بين يديها احتراما لها، فهي زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد.
0: عظيم، ها قد جاءت إلى حتفها برجليها.
5: السلام على مولاتي ذات الستر الرفيع والجناب المنيع والسلالة العباسية، أطال الله في عمرك وعمر مولاي الخليفة.
0: وعليك السلام، فعلا إن جمالها أخاذ وقوامها ممشوق، ليس مثله قوام. إن بقيت هنا فسوف تستحوذ على قلب زوجي الرشيد، وهذا لن يحصل أبدا. سأعرف كيف أتخلص منها.
3: وقفت قوت القلوب بين الجواري والخدام. عند ذلك رفعت السيدة زبيدة رأسها ونظرت إلى حسنها وجمالها، فرأت جارية أسيلة الخدود بوجه أقمر وجبين أزهر وطرف أحور، وقد سكنت جفونها فتورا وابتهج وجهها نورا كأن الشمس تطلع من غرتها وظلام الليل من طرحتها، والمسك يفوح من جبهتها والأزهار تزهو من بهجتها، والقمر يبدر من جبينها والغصن يميل من قدها كأنها البدر التمام، فسبحان من خلقها وسواها. وهي كما قال فيها الشاعر: إذا غضبت رأيت الناس قتلى، وإن رضيت فأرواح تعود. لها من أطرافها لحظات سحر تميت بها وتحيي من تريد، وتسبي العالمين بمقلتيها

0: أن العالمين لها عبيد.
1: اجلسي يا قوت القلوب وأسمعين صوتك الجميل.
2: سمعا وطاعة يا مولاتي.
3: صفقوا لها أيتها الجواري.

0: ومدت يدها وأخذت الدف وضربت عليه ضرباً يحير العقول، وبعده أخذت الشبابة وضربت لحناً يخلب الألباب، ثم ضربت على الشبابة بعد أن طرب منها كل من حضر، وأخذت العود وشدت أوتاره ووضعته في حجرها وضربت عليه 14 طريقة، وغنت عليه نوبة كاملة حتى أذهلت الناظرين وأطربت السامعين، ثم أنشدت هذين البيتين:
1: قدم عليك مبارك فيه السرور يجود، إقباله متواتر ونعيمه لا ينفد.
2: والله إنها موهوبة وجمال صوتها لا يضاهى. إن ابن عمي الرشيد لا يلام أبدا في عشقها.
1: أرجو أن أكون عند حسن ظن مولاتي زبيدة.
2: بل أنت أجمل مما كنت أظن، وصوتك من أجمل ما سمعت. هيا هيا بنا نتناول الطعام، لقد أردت أن أحتفل بك، وإكراما لك طلبت من الطباخة أن تحضر أطيب الطعام وما لذ وطاب من الفواكه والحلويات. هيا أيتها الجواري، هيا إلى الطعام.
0: ثم قبلت الأرض بين يدي السيدة زبيدة وجلست، فقدموا لها الطعام، وبعد الطعام قدموا الحلوى، ووضعوا الصحن الذي فيه البنج أمامها فأكلت منه، فما إن استقر في جوفها حتى انقلبت وانطرحت على الأرض بلا حراك ولا نفس.
3: مسكينة.
0: وأمرت أن يعمل هيئة قبر، ويشيع في القصر بأن الجارية قد شرقت أثناء الشرب وماتت.
2: اسمع، أريدك أن تصنع لي صندوقا خشبيا فورا.
4: حاضر يا مولاتي.
2: اسمع، أريدك أن تشيع في القصر بأن الجارية قد شرقت أثناء الشراب وماتت، هل فهمت؟
4: نعم يا مولاتي.
0: وفي هذه الأثناء حضر الرشيد من الصيد، وأول ما سأل عن الجارية قوت القلوب، فتقدم إليه بعض خدمه، وكانت أوصته زبيدة أنه إذا سأل الخليفة عنها يقول له إنها ماتت، فقبل الأرض بين يديه ودخل القصر، فسمع الخبر من كل من كان فيه.
5: قوت القلوب، يا قوت القلوب، أين أنت؟ لقد جئتك بصيد ثمين أيها الحاجب.
6: نعم نعم يا مولاي.
5: ما بك؟ أين قوت القلوب؟ تكلم تكلم
6: مولاي. لقد غصت أثناء الطعام

0: وماتت.
1: ماذا؟ ماذا تقول؟ ماتت؟ لا بشرك الله بالخير يا عبد السوء، اذهب من أمامي. هيا. ماتت، قوت القلوب ماتت، تلك الحسناء الوادعة ماتت.
2: البقية في حياتكم يا مولاي.
1: لقد شرقت أثناء تناولها الطعام وفارقت الحياة فورا.
3: يا مولاي البقية في حياتكم، هذه إرادة الله.
1: بقية في حياتها.

0: فسأل عن قبرها، فدلوه على القبر المزيف الذي صنعته سيدة زبيدة، فذهب إلى هناك.
1: وغداً اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.